يقول جبرة إبراهيم جبرة في عمله السفينة: الحياة تسيل، تجري، تسابق البشر، وهي كل يوم تغيرك، تأكل منك، تقضو من حواشيك، توسع رقعة الخدر في قلبك، وكل يوم تضيف إليك وتضخمك وتدق في قلبك مسامير المتعة والألم، ولكنك متغير أبدا، طفولتك ترافقك ولكنها ما عادت جزءا منك، إنها هناك بعيدة عنك، ومع ذلك الموج في أقصى الأفق، في الجزيرة التي تراها في بحر أحلامك.

ويتحدث عبد الرحمن منيف عن قيمة قبول اختلافاتنا في حفظنا من الزوال فيقول: تأكدت أكثر من قبل أن هزائم جديدة تنتظرنا طالما لم نعرف كيف نفهم بعضنا ولم نستطع أن نتحمل خلافاتنا أو نتوصل إلى حلها، خاصة وأننا في مراحل معينة ارتضينا أن يكون الحكم بين خصومنا. خلافاتنا هي جوهرنا وأصولنا وخصوصيتنا، لابد أن نتحصن من جعلها تعمينا عندما نحاول طمسها، لذلك توجب علينا الاختلاف المحترم حتى نستمر.

ويقول نجيب محفوظ في رواية الشحاث على لسان موكل المحامي عمر الحمزاوي في علاقة بالأرض موضوع القضية التي يترفع فيها محاميه لكسبها ضد غريمه، ولكنها مهددة بفعل قانون التأمين بإعادتها للدولة. يقول والأمر صعب على المحامي، فيبسط له ذلك بما يلي: ليس مهما، المهم أن نكسبها. ألسنا سنعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها؟ كانت هذه الإجابة الوجودية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للمحامي، فدفعته لمواجهة الأسئلة التي قضى عمره في جمع المال والنجاح ليتجنب مواجهتها. هنا يبدأ الجزء المخيف من الرواية، الجزء الذي ستشعر غالبا أنه يمسك بشكل ما. هل تذكر تلك الصباحات المزعجة التي تصحو فيها خاليا من أي رغبة في العمل، الرغبة في الفعل بشكل عام، وتزدحم في ذهنك أسئلة عن جدوى ما نفعله، جدوى العمل، جدوى البوح، جدوى الحياة ذاتها؟ يصاب المحامي في الرواية بفتور عام يصده عن العمل ويحرمه من القدرة عن استخدام الحياة، تفقد المتع في نظره لذتها الأولية، وتصبح الدهشة كنزا يبحث عنه في رحلة طويلة لا بداية ولا نهاية لها. كان كل هذا إذانا لعمر كي يهجر عالمه القديم تماما، يهجر بيته وأسرته، يدخل في مجموعة من المغامرات الحسية طارة والمتصوفة أخرى، باحثا عن معنى لرحلة الحياة، باحثا عن معنى لوجوده. هي رحلة كل بني آدم، لكننا نحياها بأسئلة وأجوبة مختلفة.

الفن هو أجمل إنجازات الفرد الخالدة، جمالية ما نكتب ونرسم ونعزف في صداها من أرواحنا، وهو ما يجعل أمزجتنا تنتعش حتى وإن عالجنا به الخيبات والتعثر وعبرنا به عما لم يكن ممكنا أن نقوله بشكل مباشر. الفن يعانقنا في كل مرة حتى لا تقتلنا الحياة. نعيش الفن في تفاصيلنا الصغيرة، في اختيار ألوان ملابسنا، فناجين قهوتنا، في المساحات التي نطل عليها من مكاتب عملنا ومن بيوتنا. قد لا نختارها وقد لا تكون على قدر جميل من الفن والجمالية، لكننا لا نتردد في كل مرة في جعلها كذلك، فقد حتى نستمر، وعندما نستمر نضمن الحد الأقصى من البقاء، وإذا ضمننا الحد الأقصى من البقاء نقارب صورة الخلود، مثل صور الآلهة القديمة التي نحتها الفرد بيده حتى تظل فقط، لكنه هو يرى أنها إن بقيت بقى، فتحسب كثيرا حتى لا تتلف ولا تنسى. نحن اليوم نراها بعض صور الفنون والجمال، وهو يراها الباقية أو الراعية لحياته. تتقاطع العملية، من يسند من؟ من يضمن بقاء من؟ لكن في النهاية هو خلد أثرا أراد من خلاله أن يذكر، فاختلفت أسماء الآلهة من شعب لآخر، لكن ظلت المنحوتات تزين الساحات والمدن، نقرأها بطرق مختلفة ونسميها بطرق مختلفة، نزورها، نأخذ معها أحيانا بعض الصور، وهو انتصار لذلك الأول الذي نحتها من الحجر. نبقى وسنظل ما دام الحب ينتشر بيننا.

إلى هنا تنتهي ترانيمنا، لنا لقاءات جديدة لاحقا على موجة إذاعة قفصة بإذن الله، مع تحيات سمية جبعة كرمي.

ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم مع سمية رجب. إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: إذاعة جرسة إذاعتكم الأخبار.
1: افتتحت الاثنين بمدينة دوز من ولاية قبلية أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالية التي تتواصل على امتداد يومين بتنظيم المشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق ما ذكرته المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل الحداد. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محمد أو محسن معيتي بأن عملية جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر الجاري وأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. وأضاف بأن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية بنقص يقدر بنحو 12% بالمقارنة مع الموسم الماضي. دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعالية القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ذكر ديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية الزربية المزمع انعقاده في شهر ديسمبر المقبل. أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعد إعلان قوة التحالف بقيادة السعودية الداعمة للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. من سحر البيان
2: مستمعين الكرام، تحية محبة واحترام. بدءا لا نكاد نجد بداية نستهل بها حديثنا معكم أجمل من قول أبي حيان التوحيدي: أحسن الكلام ما تلألأ رونقه وقامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظم. فمن طوى عليه تراثنا ومحتواه من بلاغة وبيان، دفع بعضهم ومن بينهم الأستاذ صلاح الدين بوجاه إلى استخدام مصطلح جديد تماما هو الرواية اللغوية، وذلك للتعبير عن عشق اللغة العربية عشق فناء فيها. فهل لك أخي المستمع من لحظة صفاء تجلو عن النفس ما علق بها من ضروب ضحالة السطح وفجاجة الظاهر؟ فالكلمات تترى وتتتابع، تتلوها أفكار وعبر وخيارات. فعندما عزم غيلان بطل المسعدي على إقامة سد يحبس فيه الماء ليجريه على إرادته في إرواء الأرض العطشة، متناسيا إرادة الماء، عصفت به الريح وقوضته، لتثبت الريح بذلك أن سر عظمة الإنسان ليست دائما في تنفيذ إرادته وتحقيقها، بل هي على العكس من ذلك في قدرته على ابتلاع الغصة والتنفس بمشقة عند عدم تحقيقها. وبعد أن نفذت الريح مشروعها في هدم السد، قالت للماء: سأبقى معك إلى الأبد، ولتذهب الآن طريقا حيث شئت، فما من مانع يحول دونك أبدا وبلوغ الهاوية من جديد. انحنى الماء للريح هادرا شاكرا لها قرارها الصائب الحكيم، ومضى قدما يخترق عتمات المجهول، هائجا مائجا كما يحلو له أن يفعل دائما وهو في أوجه. وساعة امتصت زبده المسافات أخذ يناجي نفسه بهدوء قائلا: يتحتم علي تنفيذا لوصية الريح أن أزداد شجاعة كلما اقتربت من الهاوية، وذلك ما يبقيني على الدوام بطلا للمأساة، أستقبل الحياة والموت بابتسامة هي ذاتها التي أمتح منها دائما في مناطحة المدى الرحب أسماء جميلة أطلقها على طائر الليل والشمس تغرب. وإلى ذلك الحد بقي النهر بحنينه الدائم موسيقى من خضم تطل على الإنسان من كوى الكلمات، ولا تسقط على بياض الصفحات وهي رعشة على أنامله. وفي المفترق بعد عصور من السياحة والتمزق بين المدن، سمع كلمات أمضته وهو يرنو بذبول وأعياء إلى مقعد خشبي خال في إحدى الحدائق العامة في مدينة لندن. أيها التايمز الحبيب، اجري الهوينة حتى أتم أغنيتي. الحوريات انصرفنا، لم يتركنا عناوينا، أصبحت تحمل القناني الفارغة وسقط الورق وأعقاب السجائر بعد أن كنت تحمل أوراقنا.

0: أوراق الورد وما يرمى عليك من زهور إكراما للعروس التي تحفها الحوريات، لكنه يستمر في سيره مسرعا إلى تلك الشجرة المستلقية على ذبته، إنها ابنته، يحن عليها ويضمد جراحها ويتنازل لها عن عينيه الغائرتين العميقتين لتبحث لها عن قبر خارج أوجاعه ومآسيه. أورد كازانزاكي في مذكراته هذه الملاحظة: الماء ينام لكن الأرواح لا تنام. يبدو أن منجزات الإبداع والروعة تنجم من التقاء إرادة الإنسان بإرادة الطبيعة، بينما إن المأساة فمن تناقضهما عبر محاولة فرار الإنسان من الضرورة بطريقة هزلية مضحكة. إن متنفس زوربا وغيلان يمتح من فهمهما لصميم الحياة بأنه من فعل وعزم، ولذلك فهما لا يخونان هدفهما أبدا، غير أن ذلك العزم عندما يتجلى في رغبة غيلان في إعادة تجربة بناء السد المنهار يجعل منه سيزيفا آخر يقف خارج إرادته وإرادة الطبيعة في نوع من الفرار من الزمان الذي يجعل الروح تحن إلى الجسد حتى بعد الموت.
1: من طريف القول،
0: قال هنري بيك: تكون حياة الزوجين في البداية مضطربة لأن معرفتهما ببعضهما ناقصة، ومع مرور الأيام فإن حياتهما تصبح أكثر اضطرابا لأن معرفتهما ببعضهما زادت عن الحد المعقول. وقالت ساشا جيتري: المريض يعاني مرضين، مرض هو أنه مريض، ومرض هو أنه يشعر بأنه مريض. وقال موريس شابلون: الإنسان ليس حرا إلا في اختيار عبوديته. وقالت ماري فيليار انطلاقا من كوجيتو ديكار: أنا أفكر إذا أنا موجود. قالت: أنا أفرح إذا أنا أحلم، أنا أتألم إذا أنا موجود. وقالت مادام دوستايل: أحمد الله على أنه لم يخلقني رجلا حتى لا أكون مضطرا إلى الزواج من امرأة. وقال كوكو شانيل: من شروط الموضة هي أنها لا ينبغي أن تبقى موضة. وأخيرا من كلام الشيخ الرئيس علي بن سينا: أفضل الحركات الصلاة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع البر الصدقة، وأذكى السر الاحتمال، وأبطل السعي المراءاة، وخير العمل ما صدر عن خالص نية، وخير النية ما ينفرج عن جناب علم.
1: حكاية من التراث.
0: حكى ابن الجوزي أن بدويا استضافه رجل من أهل الحضر وكان عنده دجاج كثير، فقال الرجل لزوجته: اشوي لنا دجاجة نتغدى بها بمناسبة حضور البدوي. ولما حضر وقت الغداء قال الرجل: أنا والبدوي وزوجتي وابناي وابنتاي وهما عائلتي. ودفعت الدجاجة إلى البدوي وقلت مازحا: اقسمها بيننا فأنا لا أحسن القسمة. قال البدوي: نعم، إن رضيتم بقسمتي قسمت. أجبت: نحن راضون. فأخذ رأس الدجاجة وناولنيه قائلا: الرأس لرئيس العائلة. ثم قطع الجناحين وقال: هما للابنين. ثم قطع الساقين وقال: هما للابنتين. ثم قطع الزمك وقدمه لزوجة قائلا: العجوز للعجوز. وأخيرا قال: الزور للزائر. وبذلك يكون قد استبقى هذا البدوي لنفسه الدجاجة بأكملها. ودخل يوما بدوي آخر منزل رجل من الحضر، وعند دخوله شاهد طبقا من التين بين يدي الرجل الذي سارع بإخفائه حتى لا يراه البدوي، وغطاه بمنديل، لكن البدوي رعاه، وعندما جلس قال لصاحب الدار: هل تحفظ شيئا من القرآن الكريم؟ قال الرجل: نعم. قال: اقرأ لنا والتين والزيتون. قال الرجل: ماذا تعني؟ أجاب البدوي: أعطني من ذاك الصحن المغطى بالمنديل. ويحكى أن بدويا غيرهما عثر على جرو ذئب فأخذه معه وقال: سأربيه على لبن شاتي، وعندما يكبر سيكون أشد من الكلب في حراسة شياهي. ولكن ويا للأسف الشديد، عندما كبر ذلك الجرو وصار ذئبا مكتمل القوة، وثب على إحدى شياهه فافترسها، فقال ذلك العربي بيتين من الشعر يعبران عن المثل التونسي القائل: كسكسلو يرجع لصلو. يقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، وليت بدرها ربيت فينا، فمن أنباك أن أبا كذيب. ومع هذه الوقفة نذكر فيها بعض المعلومات والمعارف. يقول الباحثون إنه من عام 92 و900 ألف إلى عام 2000 نشر ما يربو عن 5 ملايين بحث علمي في العالم، ونسبة 40% منها لباحثين أمريكيين. منذ القدم حدد اليونانيون الذكاء الإنساني في: أولا التفكير وأسموه لوغوس، الثاني الشعور وأسموه باتوس، والسلوك وأسموه إيتوس. أما العمليات الذهنية العليا فقد ضبطها العلماء في 5 هي: الوعي، العاطفة، الميل، الوظائف اللغوية، والقدرة على حل المسائل.
1: من طريف الشعر،
0: من الشعر النسائي المعاصر في الصين، نقتطف لكم من مجموعة الأستاذ عثمان الجلاسي الشريف هذه القصيدة للشاعرة تي يان، وعنوانها الثلج. بالأمس رأيت في الحلم الثلوج تتطاير مع الريح سريعة وكثيفة، لكن كيف لم أقدر على أن أقبض على كويرات منها؟ واليوم تتساقطين حقا أيتها الثلوج، غير أني لم أتجاسر على لمسك، لأنك الآن أصبحت أجمل مما كنت في الحلم. والكاتب أو الناقد صديق المستمع ينسى أحيانا مسألة القارئ، وينسى الفارقة بين الواقع والمجاز، وينسى الزمانية وانعدام الزمان. فأكاد أقول إن هذه الحقبة ليست حقبة أدب، ولا هي حقبة يقظة، لكن أن نكتب معناه في نظر كافكا أن يعرف الكاتب ويتقبل ذنبه. ليس هناك شيء اسمه براءة، ولا أجد أروع لتجسيد هذا المعنى من أبيات 4 قالها ابن حزم الأندلسي على الطويل: أطلت زمان البعد حتى إذا انقضى زمان النوى بالقرب، عدت للبعد فلم يكو إلا كرة الطرف قربكم، وعاودكم بعدي وعاودني وجدي، كذا حائر في الليل ضاقت وجوهه، رعى البرق في داج من الليل مسود، فأخلفه منه رجاء دوامه، وبعض الأراجي لا تفيد ولا تجدي.
1: من طريف وقائع التاريخ،
0: ذكر ألكسندر ديما في زيارته إلى تونس عام 46 و800 ألف أن ضباطا فرنسيين يدرسون الإيالة التونسية كما كانت تسمى نايل دراسة جغرافية وتاريخية واجتماعية، والذي يهمنا منها الآن أن ضباطا من هؤلاء درسوا منطقة قبسة وقبائلها، فقالوا مثلا على انكسار قبسة يقع بالجنوب الشرقي لمدينة قبسة وعلى بعد 4 كيلومتر تقريبا منها، وتوجد بلدة القسر على الضفة الشرقية لواد بياش، وتحيط بها واحة تغلب عليها الزيتين وتسقيها مياه الفوارة، وقد أشار إليها كل من زاكون وبليسي وليفوري. أما الدفاتر الجبائية فتقسم أهل بلدة البسر إلى 7 فرق رئيسية، وهي الشوامخ والسجران والقبائل والزمازمة والردود وكدالة وأولاد الأسود. ويفيدنا ضباط الجيش الفرنسي في تقريرهم حول هذه البلدة بأن هذه الفرق من أصول مختلفة، وقد استقوا معلوماتهم من السير التي يتداولها السكان. فالشوامخ ينتسبون إلى شامة من قبيلة جلاس، وقد حلوا بهذه المنطقة منذ 4 قرون. أما الشوران فينحدرون من أولاد بوشجرة، وهم فرقة من أولاد سيدي عبيد قدموا منذ قرابة 5 قرون. والقبائل عبارة عن فرقة قبائلية الأصل، وقد حلوا بهذه المنطقة منذ قرابة 6 قرون. أما الزمازمة فيعود أصلهم إلى قبيلة بني زيد، وقد مر على استقرارهم بالمنطقة حوالي 4 قرون. كما أرجع الضباط الفرنسيون أصل الردود إلى قبيلة نفات، وقد استقروا بالمنطقة منذ 50 و400 سنة تقريبا. أما كدالة فتنحدر من فرقة الجماندية من أتباع أولاد رضوان، ومر على إقامتها بالمنطقة ما يقارب عن 3 قرون، فيما يعود قدوم أولاد الأسود من طرابلس إلى أكثر من 4 قرون. وقفة مع الفيلسوف والعالم العربي نصير الدين الطوسي. عاش هذا العالم في القرن 12 الميلادي، وهو محمد ابن محمد الحسن أبو عبد الله الطوسي، الفيلسوف وصاحب العلوم الرياضية والرصد. وظفه الإمبراطور المغولي هولاكو بعد احتلاله بغداد ليستفيد من علمه، وكان نصير ذا عقل وحدس صائب، وهو الذي اتخذ في مدينة بغداد قبة وخزانة عظيمة جمع فيها من الكتب ما يزيد عن 400,000 مجلد. وقد اتخذ من آلات الرصد وهي من نحاس 5 دوائر، هي دائرة نصف الليل، دائرة منطقة البلوج، دائرة العروض، دائرة الميل، والخامسة هي الدائرة الشمسية. ومن كتبه كتاب المتوسطات بين الهندسة والهيئة، والمحصل للإمام فخر الدين، وشرح نصير الدين الطوسي الإشارات للإمام فخر الدين الرازي. وكان الحدس عند نصير الدين يعني البصيرة، وهي تمثل آخر مراحل الكمال الإنساني، والتي بواسطتها يصل إلى الحق.
1: مع مبدعي قفصة،
0: الشاعر والكاتب المسرحي محمد عمار شعبنية، من مواليد المثلوي عام 50 و900 و1000، عصامي التكوين. وتميزت حياته المهنية بالتنشيط الثقافي وإقامة المهرجانات، وله إسهامات عديدة في هذا المجال، منها إدارته لدار الثقافة بالمثلوي عدة سنوات، ومن أبرز إسهاماته تأسيس المهرجان الوطني للشعر بالمثلوي، ومن أشهر مسرحياته فيران الدموس. أما مجموعاته الشعرية فهي 3: طعم العرق، غبار الوقت، و30 سماء تحت أرض الخوارزمي، والتي نقتطف لكم منها هذا المقطع. غمام على شاشة التلفزة يدري رماد الزمان، ويمحو ظلال المكان، ويرنو إلى دولة معوجة أضاعت طريقا إلى ثالث الحرمين. وهب أني سكبت البحر في طست، وحررت السفائن من رياح لا تقود إلى موانئ في خليج الروح، فهل ستروح إلى ظلي فتسكنني؟ ونختم معكم مستمعينا الكرام هذا اللقاء بعودة إلى صوت التاريخ، موت المرحوم الشاعر الكبير نزار قباني، وهو بين قطبي الصعود والسقوط، مجرد ذكرى. أنا مسؤول عن كل قصيدة حب كتبتها، ابتداء من الوصول إلى جبل طارق، وانتهاء بمغادرة قصر الحمراء. مسؤول عن سيوف بني الأحمر واحدا واحدا، وعن تنهداتهم واحدا واحدا. أنا مسؤول عن هذا الوطن الجميل الذي رسمته مرة بانتصاراتي، ومرة بفتوحاتي وأوسمتي، ومرة بانكساراتي ودموعي. أنا معدنة حزينة من مآذن قرطبة، تريد أن تعود إلى دمشق. أنا تراث أمي من الياسمين والخبيزة لا يزال ينكش تحت ثيابي. أنا قصيدة حب كانت سببا في سقوط العرب من الأندلس. أنا أول البكاء وآخر البكاء. أنا مجموعة من الأحزان يستعملها الرهبان لصنع شموعهم. أنا في النهار سيف من سيوف عبد الرحمن الداخل، وفي الليل مروحة من الريش في يدي إحدى راقصات الفلامينكو. وبهذه التلويحات والتلميحات والتهوينات لنزار قباني ننهي حصتنا هذه معكم مستمعين الكرام، وبعدها نودعكم راجين لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: ماشي، ان شاء الله تكون عجبتك بعد ما اسمعوا فيها.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة .ان. بوح الحروف، أعداد إيمان الصليطي، تقديم ليلى إبراهيم. إن استطعت فسامح وامحو كل آثار الكراهية في قلبك، واجعل استقرارك النفسي في المقام الأول، ولا تتابع كل من أخطأ في حقك، بل تجاوز بكل هدوء. فبناء علاقات صحية متوازنة يحتاج إلى القدرة على التعاطف مع الآخرين، فكن متسامحاً قدر استطاعتك لتصل إلى قمة الانسجام في حياتك مع من حولك، واعزف حروف السلام بأنغام من السكينة وقلوب تنبض بالعفو والرحمة. بوح الحروف.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

هتغير وحكون دايما كده وياك. كل ما تتغير هتغير وحكون

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: البلوزة المشقوقة.
3: كسينة.
4: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
5: أنا نعرفها البلوزة كان يلبسوها الماركارتية. قولك فلين ماركانت اللي هو التاجر يلبسوها الفلاح.
6: كانت خياطة خواص في ديارهم اللي طلع السروال اللي خيط البلوزة.
5: هي المرأة تهز بلوزة راجلها باش تخيطها عند المرأة الأخرى.
7: تلبسها الكرارتية الناس اللي كانت تخدم في الكرارة تهز في النعمة من البلاد لبلاد.
8: يعني أمي كانت تخيط وتطرس تخيط البلوزة المحلولة.
9: أنا عمري 71 سنة عندي تصويرة بتاع واني لابس بلوزة أنا وأخواتي من 62-63. تقول لك ولدي ولا راجل لابس بلوزة كيبوه.
10: البلوزة مصطلح استعمل في تونس منذ القدم ويطلق إلى اليوم على نوع معين من اللباس للنساء وللرجال. الباحث في المصطلحات التونسية جلال بن سعد.
11: البلوزة موجود كمصطلح عند العرب وموجود في القواميس العربية كل. والبلوزة كي تمشي المعناها يقولك ثوب خاص بالمرأة يشبه قميص الرجال يستر الجزء العلوي مسكر من فوق، معناها ما تلقاش كما نحن كالفتحة على شكلة قلب. في تونس عندنا البلوزة وقميص الرجال وعندنا الفوتو والبلوزة. بطبيعة البلوزة أقدم من الفوتو والبلوزة. الفوتو والبلوزة لنسي وعندنا معناها بلوزة نسي وهي مزركشة. جات قتل جاونا الموريسكيين الإسبان وتولرت أكثر في العهد الزيري الصنهاجي. البلوزة حتى كي ترجع القواميس والتاريخ الفرنساوي والتاريخ الأوروبي توجد معناها بالاقتران مع الثورة الصناعية. جات احنا معناها المصانع معناها بدأت زي الرسمي وافد.
10: تاريخياً البلوزة الرجالية وخاصة البلوزة المشقوقة ارتبطت بالمصطلح الأجنبي اون بلوز الذي ظهر مع الثورة الصناعية خاصة في فرنسا.
11: البلوزة المشقوقة هذيك كلفات 3 قفايل و 4 قفايل انت وجهة هذيك راي مصطلح فرنسي اون بلوز. هذيك توجد في إطار فرنسي تاريخي وهو الثورة الصناعية ولات معناها ولدت أنه يلزم يكون للعامل لباس خاص باش يحمي نفسه وتوجدت معناها خاصة في منتصف القرن 19 بقانون قانون جيل فيري اللي نظم فيه لباس العملة ولباس التلامذة باش ينحيك الفرق الطبقي معناها بين الفقير والغني. الناس كل تلبس كيف كيف والناس كل نقول واحنا مشقوقة. البلوزة الفرنسية وافدة جاتنا وبالطبيعة فيها أنواع. البلوزة اللي نستعملوها التلامذة الطبلية لأن مرتبطة بالطبل يكتبوا عليها. البلوزة المرتبطة بالعمال بلوز بروفيسيونال الخدمة والمعامل. والبلوز بتاع ميناج هيركل وثم تول وسط معناها بتاع الحماية المدنية عندهم أنواع خاصة وتطورت كلهم يتطور معناها لباس خاص ولا ترمز معناها مقترن بالمهنة.
10: انتشرت البلوزة الرجالية في فترة معينة من تاريخ تونس خاصة في فترة الاستعمار وما بعدها إلى حدود الثمانينات. بساطة الحياة الاجتماعية وقلة ذات اليد جعل منها اللباس الطاغي في تلك الفترة، فهي كساء لكل الفئات الاجتماعية أطفال، شباب، كهول وشيوخ. تتميز البلوزة الرجالية ببساطتها كما أنها لباس عملي يستعمل في كل المناسبات.
9: استعمالها بسيط، البلوزة تحميك أنت لابس دبشك تحتها ناحي البلوزة معناها خرجت من الخدمة متاعك معناها وليت سيفيل معناها وليت كالناس.
12: في الوقت هذاك كانت العبيد تقضي بشوية معناها بالخمسين جرام بالمئة جرام وكل شيء. دونك وقتها ما يسحقوش قفة معناها هو باش ياخو 50 جرام حمص باش يروح المرض وطيب له الفطور معناها ثلاث تايد 100 جرام سكر كل يوم هكا يقضي قضيته يحطها في جيبه ويروح بها لمريته طيب له الفطور ولا العشاء. هذاك هو قضية اليوم
13: نلبسوهم وقت نجيو راجعين للمدرسة نلبسوهم. هذاك هو اللبس الطاغي، ما فماش شواء قبل قدامه، ما فماش أعطيه يكسي ولاده.
14: مثلا انت وجاري ولدك لابس بلوزة مشقوقة، أنا نتبعه بابا يتبع ولدك، انت ما نتبعه بعضنا.
5: كأنها هي تعوض الجبة، جبة ما طويلة وممتون، هي عملية أكثر. تلقى فيه وين يحط فلوسه باش ما تطيحش حاجة، باش ما تطراش ومخبية.
15: البلوزة هي يختصوا بها الناس من طبقة من متوسطة ولا تحت المتوسطة، وخياطتها ما تكلف حتى بشيء، خياطتها وكذا سهلة. ما أنا قتلتوا الوقت اللي نتحطوا فيه إحنا ما كنتش فلوس.
8: الأكثرية رجال معناتها ما كانوش يستعملوا برشا الكوستيوم، فمش لبست أخرى كانت قبل الكوستيوم كانت حاجة نادرة، معناتها باش يمشي عند تيرزي طلع كوستيوم حاجة كانت نادرة وغالية، معناتها ثمينة مش ناس كل تقدر عليها معناتها.
10: البلوزة الرجالية نوعان، النوع الأول يطلق عليه البلوزة المدورة أو البلوزة العربي أو البلوزة القديمة أيضا، تشبه في شكلها الكدرون الصوفي ولكنها تحاك من القماش خاصة القمراية، ويقع تطريزها يدويا وهي قصيرة نوعا ما ولا يتجاوز طولها أسفل الركبتين. أما النوع الثاني فيطلق عليه البلوزة المشقوقة وهي موضوع حديثنا في هذا الوثائق. يتميز هذا النوع بطوله ونوعية المادة المستعملة وهي في الغالب من القماش، كما يميز هذه البلوزة الأزرار التي يختلف عددها من جهة إلى أخرى. الباحث في المصطلحات التونسية جلال بن سعد يوضح أوجه الاختلاف.
16: عندنا زوز أصناف يشبهوا لبعضهم، عندنا البلوزة اللي هي بالقمراية، وعندنا الكدرون اللي معناه يتصنع من الوبر ولا من الصوف. الكدرون يشبه ياسر هو بالصوف، ولكن يشبه ياسر لفصالة البلوزة هك الشقة هكا يتلبس في الشتاء، والبلوزة اللي هي القمراية تتلبس في الصيف. كل بلاد وكيفاش معناها تفصيلها، لكن نروح واحد المرجع تاريخي للبلوزة اللي على شكلتها هذه كالرواه قمراية ومشقوق أمازيغي، ثم تطورت وبقيت وخاصة في جربة معناها مشهورة وعند سكان أهل الساحل والوسط يلبسوها، بل أصبحت علامة لللبسة الجربية وتوحد حتى بين اليهود والمسلمين. اليهود يلبسوها مع الكابوس الأحمر، وجراب يلبسوها سواء مع الكابوس سواء مع المضلة. نجيو طول البلوزة المشقوقة في تونس، البلوزة المشقوقة يلبسوها خاصة هالي الساحل والقروان والوسط، ما يزمش نجمة البلوزة مثلا المشقوقة يستحيل بس تقع قمراية، تكون إما ترقال معروف ولا دوك، وتقع هي طابت شوية على ركبة فوق الكعبة.
10: البلوزة المشقوقة وحدت في فترة معينة من تاريخ البلاد بين أغلب الناس، أطفال الكتاتيب والمدارس، الفلاحة والتجار، ولكنها اليوم أصبحت تمثل مصدر تمييز بين فئات المجتمع خاصة في المجال المهني. سهير مدماغ مهندسة مهتمة باللباس التونسي.
12: في الوقت هذاك صحيح ممكن المجتمع الكل لابس البلوزة، أما نتخيل اللي البلوزة ديجا موجودة في الاندستري من قبل، وأنا في العالم أجمع البلوزة كانت معناها موجودة في العالم أجمع. صحيح هي توحد العباد الكل، هي زادة الدستانك كي نقولوا نحن المعلم لابس بلوزة بيضة فيها معناها معنى آخر، هي ديستانكسيون. كي تدخل أنت للسبيتار وترى اللي لابس البلوزة معناها البيضة راهو طبيب. ثم البلوزة البلو اللي تلبسها للفام دو ميناج، ثم في السبيتار، ثم البلوزة الفيغ اللي هي يلبسوها توسكي إيكيب معناها تابع للسانتي. كي نحكيه على البلوزة تلقى كل معمل عنده اللون متاع البلوزة متاعه، فيه اللوجو متاعه، فيه السمبول متاعه.
10: مع تطور الحياة اليومية وتطور مستوى العيش في تونس، فإن البلوزة الرجالية في طريقها إلى الاندثار وأصبحت لباساً خاصاً بكبار السن وتصنع حسب الطلب. مصطفى خليفة حرفي مختص في خياطة البلوزة الرجالية.
13: الإقبال اللي هو إقبال معاج، والقماش يقول لك أخويا غالي، يعني نمشي للفريت ناخذ فيس لو سروال بخمسة آلاف، وما نمشيش ناخذ متر والقماش بعشرين ألف مثلا. تو نهار نخدم ونهار ما نخدمش، وشهر نخدم وشهرين ما نخدمش، في انقراض أخي، إلا مسؤولين على التراث هذول هم اللي يلزمهم يعرفوا. يعني مش نمشي، يعني تو مش نمشي نعمل لوحة إشهارية باش نعرف أني بالمنتوج بتاعي. أني اتصلت بهم وحضرت في معارض من معارض ولابس لبستي التقليدية كما يجب، ولا من سألني ولا من قلي ولا من جاوبني ولا قلي من فين الخدمة هذه تخدم فيها، ولا كيفاش هالخدمة تخدم فيها، ولا عندكش تكوين، ولا عندكش ناس تكون فيهم أبدا، كمندوبية كمسؤولين الكل. قلوا لك هاو شهر التراث، هاو اللبسة التقليدية، الكل حديث فارغ.
10: تطور المستوى الاجتماعي في تونس وتوجه أغلب الناس إلى اللباس العصري لم يكن السبب الرئيسي وراء اندثار البلوزة الرجالية، فالديوان الوطني للصناعات التقليدية لم يهتم بهذا النوع من اللباس سواء على مستوى تنظيم المعارض أو حتى على مستوى التوثيق. الأستاذة جيهان فتح الله مؤطرة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
17: أنا كمؤطرة في الديوان خدمنا مسابقات قبل، خدمنا برشا حاجات على اللباس التقليدي، والحقيقة عمرنا ما تطرقنا للموضوع متاع البلوزة، أي البلوزة الرجالية كوم تام، وما لا تخدم عليها قبل حسب ما نعرف. وموا في الديوان في البريود اللي أنا خدمت فيها اللي هي معناتها من 2013 لتوا، ما خديناش السوجي هذا، وان بلوس ما عنيش دوكيومونتاسيون بالكل عليها، ما طرقوش لها قبل لا غالب، ما جيتش لبالهم. حتى في البريود اللي قريت فيها، انا قريت الخلق الصناعي التقليدي، ما فماش حتى دي زيتوديون في البريود اللي انا قريت فيها اللي هي من 2006 ل 2013، ما فماش شكون خدم عليها. بطبيعة ماذا بينا شكون، خطر هي معناتها غيش كلبسة تلبست في بريود مهمة من التاريخ متاع تونس، ما صارش حتى بحث عليها. ماذا بينا شكون يبحث عليها، ماذا بينا كوليكت حتى متاع ديزانفورماسيون كيما هكا.
10: البلوزة الرجالية لباس ارتبط بفترة معينة من تاريخ تونس، حتى أن البعض اعتبرها رمزاً للنضال ضد المستعمر في ذلك الوقت، وهو ما يؤكده وجود صور تؤرخ لمناضلين تونسيين يرتدون البلوزة، صور في طريقها هي أيضاً إلى الاندثار والتلاشي.
4: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
2: البلوزة المشقوقة وثائقي إذاعي، نص وإنجاز حاتم بالحوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: افتتحت الاثنين بمدينة دوز من ولاية قبيلية أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالية التي تتواصل على امتداد يومين بتنظيم المشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق ما ذكرته المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل الحداد. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محمد أو محسن معيتي بأن عملية جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر الجاري وأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. وأضاف بأن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية بنقص يقدر بنحو 12% بالمقارنة مع الموسم الماضي. دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعالية القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ذكر ديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية الزربية المزمع انعقاده في شهر ديسمبر المقبل. أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعد إعلان قوة التحالف بقيادة السعودية الدائمة للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذن فقد تحول ولدي إلى مزور، إلى لص يسطو على مال أبيه.
1: كم أنا آسف يا أستاذ حسني على هذا المصير الذي آل إليه سيدي.
0: وفيما الأسف، لقد قام كل واحد منا بدوره في رفع الأنقاض عنه، فحاول أن يلقي بنا جميعا تحت الأنقاض.
2: ألو، ماذا تقول؟ سنحضر فورا. أبتي،
0: ما الذي حدث يا شاكر؟
2: المكتب قد احترق يا أبتي، شبت فيه النيران. كلمني حاجب المكتب بالتليفون.
1: لقد تركت سليم في المكتب.
0: يزور الصكوك ثم يشعل النيران ليخفي جريمته السوداء. هيا معي يا شاكر.
3: حسني، إلى أين يا حسني؟ فيما كل هذه العجلة؟ ما الذي حدث؟
2: اسألي سليم ولدك المزور اللص ومشعل النيران في مكتب والده.

0: هذه هي الحقيقة يا حسني، فما الذي ستفعله الآن؟ إنني كمدير لهذا البنك لا أستطيع أن أقف مكتوف اليدين أمام عملية تزوير.
1: سأبيع بعض الأسهم وأسدد لك قيمة السكوك وأغطي حسابي.
0: لا أدري كيف من الممكن أن يحدث كل هذا، كيف من الممكن أن يرتكب ابن مثل هذه الجريمة في حق أبيه. معذر على هذا التعبير يا حسني. حسني، إنك شاحب الوجه.
1: وكيف تريد أن تراني يا صديقي؟ كيف تريد أن ترى وجه أب يسرقه ولده ويضرم في مكتبه النيران ليخفي جريمته؟ كيف ترى وجه هذا الأب؟ أستأذن الآن، وفي صباح غد أكون قد غطيت حسابي المكشوف.
0: وبالنسبة للتزوير يا حسني،
1: تصرف كما يفرضه ضميرك عليك.
0: إن عملية التزوير لم تعد بالعملية السرية يا حسني، فعدد من الموظفين قد أصبح على علم بها، حتى ولو كان لا يعرفها غيري وغيرك، فلا بد من وضع القضية كلها بين أيدي المحقق. آسف على تبليغك هذا القرار.
1: لن أطلب منك موقفا آخر. مثل هذه الجريمة لا يمكن أن تمر بغير عقاب. إنني لم أترك وسيلة من الوسائل، لم أستخدمها من أجل تقويم اعوجاج ذلك الابن، ولكنني كنت أنفخ في قربة مقطوعة يا صديقي. أستأذنك الآن.
0: لم يخطر على بالي في أي يوم من الأيام أن أخذ هذا الموقف من ولدك يا حسني.
1: لو كنت مكانك لما فعلت غير الذي فعلته. سأمر عليك في الصباح.

0: على الكارثة.
1: إنني أسألك للمرة الثالثة يا هدى، ما الذي حدث لأخيك سليم؟
2: تزور الصكوك باسم والدك ثم تشعل النيران في مكتبه يا سليم.
1: ما هذا الهذيان يا هدى؟
2: مثل هذه الجريمة ستقصر من أيامك يا أبتي.
1: هدى هدى كفي عن هذا النواح.
2: ألا يحق للأخت أن تنوح على أخيها يا أمه؟
1: لقد جننت يا هدى، ما هذه الكلمات السوداء؟
3: ألم يحضر المزور بعد ومشعل النيران يا هند؟
2: ألا توجد غير هذه الكلمات في فمك؟
3: أليس لقد وضعني على حافة الإفلاس والخراب؟ لو انتظرت أسبوعا آخر في البيت وتركته في المكتب لما وجدت ثمن رغيف الخبز، ولا فقدت حتى سقف هذا البيت الذي يأويك يا هند.
2: ما الذي ستفعله الآن يا أبتي؟
3: أرسلت شاكر ليبحث عن ذلك اللص المزور، أين قد اختفى؟
1: أرسلت الأخ إذن يطارد أخاه؟
3: إن رجال الشرطة هي التي ستبدأ في مطاردته.
2: رجال الشرطة؟ استرح على هذا الكرسي يا أبتي، إنك ترتعش.
1: ترسل رجال الشرطة في أثر ولدك؟
3: دخلين ولدي. مثل هذه الكلمة براء من سليم، وما الذي تريدينه مني؟ يقوم بتزوير الصكوك باسمي ويشعل النيران في مكتبي؟ إن المسألة لم تعد بيني وبينه. إن البنك الذي دفع قيمة الصكوك لا يمكن أن يسكت عن جريمة تزوير.
1: إذن فهو مدير البنك الذي سيرسل الشرطة في أثار ولدي. أتسمعين يا هدى؟ ألم أقل لك ما تضمر هذه الأسرة من الأحقاد السوداء علينا؟
3: لو كنت في مكانه لقمت بكل الذي سيقوم به.
4: أبتي، لقد فتشت عنه في كل مكان ولكنني لم أعثر عليه.
1: أين قد اختفى ولدي؟ أين أخوك يا هدى؟
3: لن يتبخر في الهواء، سيعثر عليه رجال الشرطة، إنهم يجدون في أثره الآن.
1: لو أمسك رجال الشرطة بسليم وألقوه وراء القضبان مرة ثانية فستكون شريكا مدير البنك في قتل ولدك يا حسني، ستكون شريكا لذلك القاتل.
3: لقد عمل سليم على قتلنا جميعا.
1: ألا ترفع صوتك معي يا شاكر؟ شاكر، وأنت يا هدى، أيتخلى الأخ عن أخيه هكذا؟
2: لم أكن أتصور أبدا أن يترد سليم إلى قرار هذه الهاوية.
1: لتبتلع الهاوية كل من سيتسبب في إذاء ولدي، لتبتلعه الهاوية.
3: ألو؟ نعم، إنني حسني. ها؟ كلا، إنه ليس في البيت يا سيدي الضابط، لم يعد بعد. أرحب بزيارتك، في انتظارك يا سيدي.
1: حسني، ما الذي يريده ضابط الشرطة يا حسني؟
3: ما الذي يريده؟ إنه يبحث عن ذلك اللص المزور ومشعل النيران في مكتب والده.
2: أمه، ساعدني يا شاكر لنحملها لفراشها، لقد عادت السحب كالطيور السوداء تضرب نوافذ بيتنا بمناقيرها التي تشبه الحراب.

0: لن أطيل عليك يا أستاذ حسني، وثق أنني أقدر ظروفك تماما كاب، ولكن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها.
1: إنني رهن مشيئتك يا سيد الضابط.
0: أريد إجابتك على بعض الأسئلة فقط لاستكمال محضر التحقيق حول قضية التزوير التي أثارها مدير المحضر.
1: سل ما بدلك يا سيد الضابط.
0: هذا الصك الذي يحمل توقيعك، أرجو أن تلقي عليه نظرة.
1: دعني أرى. التوقيع على هذا الصك ليس توقيعي، إنه توقيع مزور.
0: هناك من تتهمه بتزوير توقيعك يا أستاذ حسني؟
1: إنه ولدي، ولدي سليم يا سيد الضابط.
0: النيران التي اشتعلت في مكتبك هذا الصباح أكانت مدبرة أم حدثت تلقائيا من جراء إهمال ما؟
1: بل أعتقد أنها مدبرة، وولدي الذي قام بالتزوير قام أيضا بإشعال النيران ليحيل كل أوراقي وسجلاتي إلى رماد لإخفاء عملية التزوير.
0: هناك مذكرة توقيف قد صدرت ضد ولدك يا أستاذ حسني، إن واجبي يحتم علي أن أخبرك بهذا. وأنا أسألك أيضا يا شاكر، أتعرف أين قد اختفى سليم؟
2: لقد أرسلني والدي للتفتيش عنه ولم أجد.
1: إنني لا أخفيه عن عيون العدالة يا سيد الضابط.
0: هذا هو كل ما هنالك في الوقت الحاضر، أستأذن الآن. حينما سنعثر على سليم سأتصل بك فورا يا أستاذ حسني، أكرر أسفي على هذا الحادث.

0: ومنذ أن حاول سليم إلقاء بذور الشك في صدري ضد مدير مكتبي الذي حاول إغراءه ورشوته لكي يساهم معه في سرقتي، بدأت كل مخاوفي تنهض وتسير على قدميها يا شاكر.
1: ألو؟ نعم إنه موجود. من المتكلم؟ لحظة واحدة يا سيد الضابط، إنه ضابط الشرطة يا أبتي.
0: ألو؟ أين؟ اسم الشخص الآخر علي واعترف بكل شيء. حسنا يا سيد الضابط، سأحضر فورا.
1: هل عثر رجال الشرطة على سليم يا أبتي؟
0: لقد قبضوا عليه وهو مختبئ في أحد البيوت مع زميله في التزوير المدعو علي، هل تذكره؟ من اعترف عليه في المرة الأولى يعود ليعترف عليه في المرة الثانية. هيا معي، هيا معي يا شاكر إلى مركز الشرطة.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: تجليات.
2: نخصص هذه الوقفة لأحد أئمة التصوف الإسلامي عندما نضج في القرن الثالث والرابع الهجري، وظهر العرفاء من كل طينة، وشاعت أقوالهم وراجت أحوالهم في كل مكان من العالم الإسلامي، مثل سر السقطي وذنون المصري وبايزيد البسطامي والحلاج والشبلي وجلال الدين الرومي وفريد الدين العطار، وهم الذين أشاعوا فكرة الاتصال بالله بواسطة الفناء عن الذات ومحو الأنا في الحق، إلى جانب شيوع مفاهيم التصوف مثل الخلوة والمجاهدة والمحو والذوق والكشف. آنئذ ظهر المتصوف الكبير أبو إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، الذي ولد في فيروزاباد في بلاد فارس عام 93 و300 للهجرة. كان الشيرازي وهو فتى تلوح عليه أمارات الفيض الرباني، فلم يحمله مكانه فرحل إلى البصرة ثم إلى بغداد، وأخذ عن أعلامها ومريديها وشيوخها مبادئ تلقي الأنوار القدسية وقواعد التصوف، وبالنتيجة انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية، وبنى له نظام الملك المدرسة النظامية، وأخذ يدرس بها، فكان مثالا للأمانة والتقوى والعفة والزهد والقناعة. للشيرازي نظرية في التصوف امتاز بها عن غيره من المتصوفة، دعاها الأستاذ حسين مروة نظرية الجعل البسيط، وهي كعلة وجود تستلزم أن تكون الذات الإلهية بسيطة وكل ما يصدر عنها بسيطا. ومعنى الجعل البسيط هي أنها لا تجعل شيئا غير نفسها، فيكون الجاعل والمجعول واحدا، وإذا كانت العلة مركبة يكون الجعل مركبا، ليكون المجعول بالتالي شيئا آخر غير الجعل، وهذا ما يتنافى مع التوحيد. ونظرية الشيرازي هذه تعتبر وافدة على النهج الصوفي الذي لا يعترف إلا بالقلب أداة للمعرفة، بينما هذه النظرية تنهج النهج العقلي، وهي تثبت أن الكون أزليا وأن هذا الكون لاحق لوجود خالقه. ومن هنا فإن الواحد لا يتعدد، وفهمه للألوهية في الإسلام أرقى من فهم المتشبثين بالإثنينية، أي بين الخالق والمخلوق، وهي عين التوحيد الذي دعا إليه الإسلام، والحقيقة الوجودية جامعة لذلك كله. ذلك أهم جانب في فكر الشيرازي الصوفي. أما من حيث صيته الاجتماعي فقد قال فيه الإمام أبو حافظ السمعاني إنه إمام العصر، رحل إليه الناس من الأمصار وقصدوه من كل الجوانب والأقطار، فكان دائم البشر حسن المجالسة مليح المحاورة، وكان يضرب به المثل في الفصاحة وحسن البيان. أشهر مؤلفاته الإشارة إلى مذهب أهل الحق، المهلب في الفقه الشافعي، اللمع في أصول الفقه، طبقات الفقهاء، تذكرة الخلاف والمناظرات.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله.

أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته، تنزهت صفاته، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. مستمعين الأفاضل، صبحكم الله بالسعادة والهناء وراحة البال. حديثنا اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس عن فضائل الاستغفار ومعاتبة النفس عند اقتراف الذنوب. بماذا؟ بالتوبة إلى الله، بإعادة الحقوق إلى أصحابها، بإظهار الندم، بطلب المغفرة، وبعدم التمادي في المعصية. ونبدو بسؤال طريف وفيه التباس، كيفاش نبري ذمتي كي نغلط مع الناس، كي نعتدي على أموالهم ولا أعراضهم؟ الإجابة الشافية الكافية جينا من قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كيفاش يكون التحلل؟ التحلل يكون بإرجاع الحقوق المغتصبة، مال ولا أرض ولا غيرها. وإذا حكيت في عرضها بالخايب، يقول العلماء احكي فيه بالباهي في نفس المجالس، وكل واحد منا فيه جانب مظلم وجانب مضيء. إنسان حكيت عليه بالخايبة قرضته باش تصلح الغلطة متاعك، أنك تحكي عليه في نفس المجالس هذيك على الحوايج الباهية اللي فيه. طريقة أخرى باش تتحلل أنك تتصدق على الفقراء وتنوي أجرك الصدقة هذيك للشخص اللي أنت حكيت في عرضه بالخيب. وأبدا رد بالك تصارحه بالكلام اللي قلته فيه، خاطر باش تبقى نكتة سوداء في قلبه. ما هي فضائل الاستغفار؟ الفضيلة الأولى تفريج الهموم وفتح أبواب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. الفضيلة الثانية: المستغفر تكون الصحيفة متاع حسنات نهار القيامة ثقيلة جدا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى، أي هنيئا، لمن وجد في صحيفته استغفارا. الفضيلة الثالثة: زيادة القوة البدنية والدينية والعلمية. ربي عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شنية النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيضا من أراد الأمان من العذاب فعليه بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس رضي الله عنه قال: كان فيهم أمانان، الأمان الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. أش صار؟ فذهب النبي عليه السلام، التحق بالرفيق الأعلى، وبقي الاستغفار. ويلزمنا يا أحبتي نتحرف الاستغفار كل الأوقات، ونتعرض للاستغفار في كل الحالات، لتحصيل ماذا؟ الرحمات والبركات. على خطر بكل بساطة ما نعرفوش وقتاش تستجاب الدعوات. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. تقبل الله توبتنا وغسل حوبتنا وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ربي تجعل الحزن سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. سبحانك، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجين وجار المستجيرين، وأنيس الخائفين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك يا أرحم الراحمين.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

يقول لقمان الحكيم وهو يربي ابنه التربية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويريدها: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. فقد غرس الإيمان والتوحيد في قلب الطفل لينشأ عابدا لله عز وجل. وأول ما يسقط الطفل على الأرض فهو يسقط مسلما حنيفا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ابن آدم، ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم يقع الطفل على الأرض يكون المسؤول الأول عنه هو الأب، فواجبه أن يقوده إلى بر السلام وإلى طريق الجنة. ثم قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. أي لا تتكبر على عباد الله، ولا تزهو، ولا تكن تياها معجبا بنفسك، فأنت عبد الواحد الأحد. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. فكن أديبا موجها، كن متواضعا سهلا لينا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتنى بتربية الأبناء، بل هو المربي الأعظم عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي نشر الفضيلة في الجيل، بل هو الذي أنقذ الله به أهل الضلالة من ضلالتهم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث شريف أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني إن استطعت أن تنام وليس في قلبك غش لأحد فافعل. الناس صنفان: تقي وشقي. والعيون قسمان: عين عرفت الله سبحانه وتعالى ودمعت من خشية الله وتدبرت آيات الله تعالى وتفكرت في مخلوقات الله، وعين نظرت إلى الحرام وأعرضت عن هدي خير الأنام وتصفحت المعاصي وأطلت إلى الحرمات، فهي العين الباكية يوم العرض الأكبر. والقلوب اثنان: قلب عرف الله تعالى وامتلأ بلا إله إلا الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على منهج الله تعالى، فهذا قلب سعيد، وقلب أعرض عن الذكر والتلاوة والمعرفة والنهج السديد، فهو قلب غافل منكوس. و
والألسن لسانان، لسان نطق بالحكمة وقال الخير وذكر المولى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولسان تكلم بالغيبة والزور والاستهتار والاستهزاء واللعنة والنميمة، فهو لسان خاسر.

الفلك يدور والليالي حبالا والأيام دول، ومن المحال دوام الحال، والرحمن كل يوم هو في شأن، فلماذا تحزن؟ مسيئات أيام الزمان كثيرة، ومحسنة الأيام في الدهر أعلام، وعيشك فيما تستخص وتصطفي قصير، وإن طالت ليال وأيام، فصل بسرور النفس عيشك، إنه مضى مثلما مرت بعينيك أحلام. لا تنس حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنها تطفئ الحريق وينجو بها الغريق ويعرف بها الطريق وفيها العهد الوثيق. لطيف بالوجود وبالبرايا، محيط بالدقائق والخفايا، ولولا لطفه خسروا وضلوا، وما سلكوا الطريق إلى العطايا. بكينا بالدموع رجاء لطف يرينا سر غفران الخطايا. ست شافية كافية، دين وعلم وغنى، ومروءة وعفو وعافية. أدم المروءة والوفاء، ولا يكن حبل الديانة منك غير متين، والعز أبقى ما تراه لمكرم إكرامه لمروءة أو دين. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مضيئة. كلمات مضيئة يعدها لكم البخاري بن

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الوقت من أعظم النعم التي أنعم بها الله على الإنسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا قيمة العمر وحثنا على اغتنام الأوقات فيما ينفع ويصلح. حديثنا اليوم عن قيمة يحتاجها كل إنسان في دراسته وعمله وأسرته وحياته كلها، إنها احترام الوقت. فالوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، وهو النعمة التي يملكها الجميع بالقدر نفسه، فلا يستطيع أحد أن يشتري دقيقة زائدة ولا أن يعيد ساعة مضت. وقد أقسم الله تعالى بالزمن في مواضع عدة من القرآن الكريم، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، وما ذلك إلا لعظم مكانة الوقت وقيمته في حياة الإنسان. إن كثيرا منا يدرك قيمة الوقت بعد فواته، فالطالب يندم على ساعات أضاعها دون دراسة، والعامل يندم على فرص ضاعت منه بسبب التأجيل والإهمال، والإنسان عموما يكتشف أن أيامه مرت بسرعة كبيرة، وأن أجمل ما يملكه هو الوقت الذي لن يعود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ الذي لا يستثمر في الخير والعلم والعمل قد يتحول إلى حسرة يوما ما. إن احترام الوقت لا يعني أن نعيش في توتر مستمر، بل يعني أن نحسن استعمال الساعات التي وهبها الله لنا. فالإنسان المنظم يعرف متى يعمل ومتى يرتاح، ومتى يخصص وقتا لأسرته، ومتى يخلو بنفسه للعبادة والتأمل. واحترام الوقت يظهر أيضا في احترام أوقات الآخرين. فعندما نلتزم بالمواعيد ونصل في الوقت المحدد، فإننا نعبر عن احترامنا للناس وتقديرنا لهم. أما التأخر الدائم والتهاون في المواعيد فقد يسبب الإزعاج ويضيع مصالح كثيرة. ومن أجمل ما نربي عليه أبناءنا أن نعلمهم قيمة الوقت منذ الصغر. نعلمهم أن للدراسة وقتا، وللراحة وقت، وللصلاة وقت، وللأسرة وقت. فمن تعلم احترام الوقت في صغره كان أقدر على النجاح والإنجاز في كبره. وفي عالمنا اليوم تستهلك وسائل التواصل والشاشات جزءا كبيرا من أوقاتنا، ولا بأس في الاستفادة منها، لكن الحكمة تقتضي ألا تسرق منا الساعات دون أن نشعر. فكم من دقائق دخلنا لنقضيها أمام شاشة فتحولت إلى ساعات ضاعت دون فائدة، وكم من أعمال وأحلام تأخرت لأننا لم نحسن إدارة أوقاتنا. والحكيم هو من يجعل الوقت خادما لأهدافه، لا أن يترك الأيام تمضي دون وجهة ومعنى. فاللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل أيامنا عامرة بالخير والعلم والعمل الصالح، اللهم جنبنا الإهمال والتسويف وإضاعة الأوقات، اللهم وفقنا لحسن التدبير وصالح الأعمال، اللهم اجعل في أعمارنا بركة وفي أوقاتنا نفعا وفي أعمالنا إخلاصا وقبولا. اللهم آمين يا رب العالمين. إن الناجحين في الحياة ليسوا بالضرورة أكثر الناس ذكاء، ولكنهم في كثير من الأحيان أكثرهم احتراما للوقت. يعرفون قيمة كل يوم، ويدركون أن الدقائق الصغيرة هي التي تصنع الإنجازات الكبيرة. فلنحرص على أن نبدأ أعمالنا في وقتها، ونقلل من التأجيل ما استطعنا، ونغتنم فرص الخير قبل فواتها، ونجعل من كل يوم خطوة جديدة نحو النجاح والرضا. فالوقت هو الحياة، ومن أحسن استثمار وقته أحسن استثمار عمره. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة الوقت وحسن الانتفاع بأعمارنا، وأن يجعل أيامنا مملوءة بالطاعة والخير والعطاء، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعل كل لحظة من حياتنا سبباً في القرب منه والفوز برضوانه. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري.
4: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم الخير. نواصل التعرف على التسميد العناية في زراعة البطاطا الغير فصلية، وقلنا في الحصة السابقة تسميد العناية يقدم بعد الغراسة، وتختلف في الكميات حسب طريقة الري، وشفنا التسميد عند الري قطرة قطرة، واليوم إن شاء الله نشوفه مع بعضنا التسميد عند الري السطحي وإلا بالرش نفس الشيء. وهنا ينصح بتقديم الكميات التالية في الهكتار، بداية من طور 80% من الإنبات. ديمك في العادة وقت البطاطا بتاعنا تكون حوالي 80%، حوالي 3/4 من قاع الإنبات متاحم، نبدأ نقدمه في التسميد. في مرحلة الإنبات نعطوا 150 حتى 200 كيلوغرام أمونيتر، أولا 200 إلى 250 كيلوغرام آناس. بعد أسبوعين من الإنبات نعطوا 150 حتى 200 كيلوغرام من الأمونيتر، وإلا 200 حتى 250 كيلوغرام من الآناس. بالنسبة لنترات البوتاس نعطوه من 100 حتى 150 كيلوغرام في المرحلة متاع نمو الدرانات برك. إذا كان مش استعملوا كلمة كلوري كبديل للأمونيتر، ينصح بتقديم الكميات التالية في الهكتار. نعطوا من 100 حتى 150 كيلوغرام في الأسبوعين الأولانيين بعد الزراعة، بعد الغراسة ولا الزراعة، ومن 100 إلى 150 كيلوغرام خلال الأربع أسابيع اللي بعد الفترة ذيك بعد الغراسة. وهكا نكونوا قدمنا تغذية للنبتة متاعنا متوازنة. ملاحظة، يجب الري مباشرة بعد تقديم الليري، معنى إن فأقدموا الليري لازم مباشرة نقوموا بعملية الري. وتوى ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: هون إذاعة قبصة معاك.
1: تمام السادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية قفصة انطلاقا من اليوم 13 من أكتوبر الجارية وإلى غاية 30 من نفس الشهر تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. وتهدف هذه الحملة لترسيخ ثقافة التبرع بالدم وتعزيز قيم التضامن والتكافل من خلال دعوة الطلبة والأساتذة والإداريين والأعوان إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني ودعم مخزون الدم. ينظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى يومي 21 و22 أكتوبر الجاري ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس بإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعدد من المؤسسات الوطنية وشركاء دوليين. وتهدف هذه الندوة لعرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعات الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمنين المائي والغذائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، كما أكدت ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. أخيراً وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس وصول 5 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة إضافة إلى 18 إصابة في وقت وصلت فيه الآليات العسكرية الإسرائيلية إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس وقصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة غزة. نهاية هذا الموجز ونفسح المجال بعد قليل للزميل رياض حيدوري في برنامج نساء من الصباح. إلى اللقاء.
0: وين كن إذا قفصة معاك. نساء من الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
9: صباح الخير، صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم عبر موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح إلى حدود 9 صباحا، متابعات مختلفة، أنغام، استضافات، خدمات ومتابعات لحظة بلحظة. تحية كل زملائنا اللي أمنوا هذا الموعد المباشر، زميلتنا كوكو إبراهيمي من الإخراج الفني، زملائنا من الإخراج الرقبي، كمال التوبي من غرفة الهاتف، فاتن خليفة وفاتن هنشير يكونوا حاضرين معنا في مختلف الأركان. هذه تحيتي رياض الحيدوري، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد. اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 موافق لي 2 من جماد الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 286 من سنة 2026. الأسبوع 42 من نفس السنة. اليوم هو 45 يوم في فصل الخريف. أدركنا 45 يوم من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت الأذان بالنسبة لنهار اليوم، أذان الصلاة الصبح كان على الساعة 5:02، شروق 6:26 دقيقة، ظهر نص النهار 18 دقيقة، والعصر 3:25 دقيقة، المغرب 5:57 دقيقة، العشاء يكون على الساعة 7:19 دقيقة. هذه بالنسبة لليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. تحية لكم الكل، تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع، تحية لكل من خلينا كومنتاراته وتعليقاته على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة كفصة، ولكل السادة مستعمل الطريق من سواق وأيضا القصد ربي العمل. إن شاء الله ثنية زينة.

0: هون إذاعة قفص معاك.
1: تحية لكم من جديد. طقس اليوم ملامح الساعات الأولى حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى ظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع نزول أمطار مؤقتة رعدية في حين تكون السحب عابرة ببقية المناطق وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فسيكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة من المنتظر أن تسجل انخفاض طفيف بالشمال والوسط تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة بين 21 و 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجات الحرارة بالجنوب. أكثر تفاصيل موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.in تلقوها ديما وإن ثم جديد على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي. أكثر تفاصيل بعد أخبار السبعة يكونوا حاضرين معنا خبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر التحديثات لطقس اليوم وباقي الأيام.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
6: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم دائما في نسائم الصباح الأجندة الإذاعية. أبرز البرامج المنتظرة لنهار اليوم بالنسبة لإذاعة قفصة عبر موجة إذاعة قفصة. المرأة يأتيكم من 9 إلى 11 صباحا مع رمزي أفضل. كونوا حاضرين في أكثر من متابعة، يكون حاضر ضيف البرنامج المدير الجهوي للوكالة العقارية للسكنة، نحكوا على أهم المشاريع الخاصة بولاية الجنوب، يكون حاضر أيضا عضو المجلس المحلي لقفصة الشمالية الحديث أكثر عن قطاع النقل العمومي بالجهة، في قبل هذا المتابعات للقطاع الصحي وعودة من جديد لولاية قفصة من خلال أيام التحسيسية للاستثمار في معتمدية الإقطار من ولاية قفصة. هذه أبرز العناوين في هذا البرنامج. في خدمتكم صوت المواطن مع زميلتنا وسيلة الغول، يأتيكم مباشرة بعد برنامج المراية إلى حدود منتصف النهار، وعديد الاستفسارات فيما يخص وضعية النظافة في ولاية قفصة. يكون حاضر محمد صغير الإبراهيمي كاتب عام بلدية قفصة للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالمواطنين في هذا الإطار. المشهد اليوم جينا من قسم الأخبار، زملائنا متابعات يومية وأخبار محلية جهوية ووطنية وعالمية في متابعات ضمن برنامج المشهد اليوم. مجازين سبور أبرز العناوين الخاصة بالرياضة الجماعية والرياضة الفردية، يأمنها زملائنا من قسم الرياضة ومتابعات لكل التتويجات وأيضا الأخبار الخاصة بأندية الجهة والأخبار الخاصة بالمنتخبات الوطنية. عيش الفن برنامج يأتيكم مع فاتن خليفة، متابعات جديد الأخبار وأيضا الأنغام والنوستالجيا في هذا البرنامج. بيئتنا حياتنا، تأمن زميلتنا هدى منسية كالعادة دائما مواضيع في علاقة بالجانب البيئي وفي المحيط. نحكو أيضا على الجديد فيما يخص القاموس التونسي للغة، لغة الإشارة في المجال البيئي. أيضا نحكو على مشروع التعاون المناخي الدولي بولاية سيدي بوزيد، ونحاضر سمير عكاشة واحد من المشرفين على مشروع التعاون المناخي الدولي الخاص بولاية سيدي بوزيد من 3 للـ4 في بيئتنا حياتنا. مسيكم بالخير كالعادة، يكون حاضر زميلنا رياض دبوبي في متابعة ومنوعة تأخذ فيها كل جديد والاستضافات الأنغام وأيضا الاستضافات. في اليوم حاضر محمد خليل البحري من السينما، المخرج السينمائي، الحديث عن الفيلم الكوميدي الجديد. أيضا نحكو على المتابعات الخارجية في الجهات في ولاية قفصة. أيضا يكون حاضر ياسين السعيدي، نحكو أيضا على برنامج سفوح مبدعة، برنامج إبداعي بشراكة بين برنامج مغرومين ومؤسسة ثقافية وتربوية في الجهة، إلى جانب العديد من الاستضافات الأخرى وأيضا المتابعات الثقافية. في مسيكم بالخير من 4 للـ7 في هذه المنوعة. أيضا في برنامج أرابيسك موعد مع زميلتنا سوار عميدية في متابعة، يكون حاضر الكاتب الصحفي علي الخميلي ضيف البرنامج من 8 إلى 9 ليلا. في المتابعة شريط الذكريات مع زميلنا أحمد عجوني، تكون حاضرين معه كالعادة بالعودة إلى عديد المتابعات والذكريات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي، أيضا الجليريكات والأغاني الخاصة بالمنوعات والبرامج الرياضية، لجانب مقتطفات من مسرحيات في الجهة، يأتيكم من 9 إلى 11 ليلا. عديد الأخبار والمتابعات الأخرى تلقوها على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة من خلال أيضا الموقع الرسمي للإذاعة. بإمكانكم تنزيل أيضا على الهواتف الذكية التطبيق الإذاعة التونسية على الأب ستور، بلاي ستور وهواوي ستور، تشوفوا مختلف الباقات الخاصة بالإذاعة من خلال المحطات الإذاعية المختلفة، تشاهدونها صوتا وصورة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: فال الخير. فال الخير.
7: في فال الخير نحكوا على تتويجة التونسية 3 تلامذة توانسة يفوزوا بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف الأولمبياد العالمية للرياضيات بشنغهاي في الصين. هذايا من بين الأخبار الحلوة في الحقيقة اللي ديما نتبع فيها, لأنه الجيل هذايا هو جيل المستقبل اللي تبنى عليه البلاد. الدورة 67 للألعاب الأولمبية للرياضيات, الأولمبياد العالمية للرياضيات, وكانت أقيمت في شنغهاي في الصين. هذايا ما نشرته الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات, وكان كل من محمد كريم بوعلاق تلميذ السنة الثانية في المعهد النموذجي في أريانا, ياسين بوميزة في السنة الرابعة رياضيات في المعهد النموذجي بسوسة فاز بالميداليتين البرونزيتين, ومنحت ملاحظة شرف ليوسف حليم العجمي في النموذجي في باجة. هذا ما تم نشره مؤخرا بالنسبة للجمعية التونسية للمسابقات والرياضيات, وهذا كان في الفترة الأخيرة, وهذا يعتبر في الحقيقة الأولمبياد هذه بطولة العالم في الرياضيات لتلاميذ المعاهد الثانوية, وتقام كل سنة في بلد مختلف. وأقيمت أول دورة الأولمبياد العالمية للرياضيات سنة 1959 في رومانيا. هذا من بين الأخبار في الحقيقة الحلوة ديما نتبع فيها, أنه هذا اللي نبنوا عليه هو جيل المستقبل ديما إن شاء الله يكون تتويجات. واليوم نحكي على الرياضيات, واحدة من بين أهم المسابقات العالمية خاصة في الألعاب الأولمبية العالمية مؤخرا في شنغهاي في الصين.

0: إذاعة قفصة معاك.
1: تمشي وترجع بالسلامة، سلامات لكل المستعملين للطريق وأيضا لكل قصدي ربي للعبل. في الانتظار أيضا الفترة الأخيرة عودة خط توزر تمغزة أمس يبدو لي، وهذا ما يساهم في فك العزلة عن معتمدية تمغزة من ولاية توزر وتنقل المواطنين. الانطلاق يكون 3:30 من توزر إلى تمغزة، بالنسبة للخط الجديد، والرجوع يكون 5:30 من تمغزة إلى توزر. هذه من بين الأخبار أيضا مهمة خاصة على مستوى النقل في جهاتنا في الجنوب الغربي، خاصة جهة تمغزة اللي فيها إشكالية ديما على مستوى النقل. بالنسبة نحكو على الحافلات، كانت موجودة في الحقيقة هي كارت مغزى توزر تمشي 8 وترجع 11، وخاصة أنه ثم تلامذة في الحقيقة في الفترة هذيك، وخط مسائي جديد ينفس على الجهة أكثر ويعاود يرجع الحركية بين توزر وتمغزة في الأثناء. إن شاء الله يدوم الخط هذا ويولي خط دائم ويعود نظم فيه الرحلات من جديد. هذه معلومة ناخذها من عند سيد محمد بصالح اللي هو عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر. الأهم هو الأخبار هذه هو أنه ثم خط جديد كما ذكرت اليوم ينفس على الجهة ويعود يحيي الحركية ويفك العزلة. ننتقل 3:30 من توزر إلى تمغزة، رجوع 5:30 من تمغزة إلى توزر.

0: اليوم في المراية، الأيام التحسيسية للاستثمار الخاص بقفصة لمعتمدي القطار. المجلس المحلي بقفصة الشمالية يخصص لقطاع النقل العمومي بالجهة. المستشفى الجهوي بقبلي نجاح 5 عمليات جراحية لمرضى القصور الكلوي المزمن. المراية من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: أسعد الله صباحكم جميعا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في موجز أخبار السابعة صباحا، تحتضن ولاية قبلي تظاهرة رياضية وتحسيسية الخطوات الخضراء تحت شعار نجري معا للتبرع بالأعضاء، وذلك يوم الأحد 18 من أكتوبر الجاري بمشاركة عديد الأطراف المتدخلة. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. انعقدت يوم أمس بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى جلسة عمل خصصت للنظر في عدد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا على حد قوله، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بشكل كبير بعد انتهاء هذه الحرب. قالت الخارجية الإيرانية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط طهران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. في المقابل أفاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرينهام أن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني على حد تعبيره. في تمام الساعة 8 صباحا موعدكم مع أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

تحياتنا لكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم في المتابعات في نسائم الصباح. الموعد باش يكون ثقافي في تونس ايام القرطاج السينمائيه، دوره 37 منتظره في تونس 12-19 ديسمبر، ان شاء الله باش يكون وتم الكشف عن المعلقه الرسميه لايام قرطاج السينمائيه. الدوره 37 تختزل 60 عام من الشغف والالتزام بسينما عربيه وافريقيه تناصر الاصوات الحره والقضايا العادله والجماليه البصريه المتفرده والمبتكره. حسب الصوره والمعلقه الرسميه انه الرقم 60 يتربع بشموخ في قلب المعلقه الرسميه، بينما يعانق شريط سينمائي بانسيابيته وجها متعدد النظرات مجسدا ذلك التقاطع العميق بين السينما والهوية والذاكرة والثقافات المتعددة التي لطالما عكست الرسالة الفنية والفكرية للمهرجان. إن شاء الله يكون أكيد حدث ثقافي كبير ومميز في تونس، إن شاء الله يكون دائما في المتابعة.

0: في تقديم آخر لضحات حول طقس اليوم وهذا الأسبوع. أستاذ صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير خويا رياض، تحية ليك في إغلاق معكر الصباح وكل المستمعين بلاد كفصة.
0: شكرا ليك. الملاحظة الأبرز أنه انخفاض نسبي في درجة الحرارة.
1: نعم، بالنسبة في الصباح الباكر بطبيعة الحال الحرارة تنخفض بالكدية، معناتها خاصة بالمرتفعات المناطق الغربية قاعدين نسجلوا في درجات حرارة تقريبا في حدود 11-12 درجة بالمرتفعات، وتوصل حتى معناتها بالمرتفعات الغربية ومناطق الغربية الجنوب حتى 15 درجة. نحسوها بردت شوية الصباح، لكن في فترة ما بعد الظهر ترتفع، معناتها ترجع المعدلات العادية أو أكثر بقليل بالنسبة للأيام هذه. يوم الأمس سجلنا بعض الأمطار بأقصى الجنوب، خاصة جهة تطاوين سجلنا أمطار ببني خديش وبير الأحمر، كان تقريبا في حدود 4 مليمترات قصرين 2، وكذلك بقايا أمطار في الصباح الباكر بجهة بنزرت كان في حدود 5 مليمترات غير الملح كذلك وسيدي بوسعيد من ولاية تونس. بالنسبة لليوم تبقى الوضعية الجوية في الصباح الباكر ملائمة لنزول معناتها أمطار خاصة بمناطق الشمال وكذلك المناطق الجنوب الشرقي، أقصى الجنوب الشرقي كيقولوا جنوب معناتها أقصى الجنوب الشرقي. بقايا بعض الأمطار ما فماش حاجة كبيرة معناتها وخليها رادية، تبقى رياح شمالية من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بالسواحل الشرقية والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة تقريبا دون تغيير تتراوح القصوى ما بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 بالمرتفعات، تصل إلى حدود 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. اليوم نسجله بجهة قفصة كحرارة قصوى بعد الظهر 27 درجة. يوم الغد سحب عابرة بأغلب الجهات، يبدأ يتحسن طقس تدريجيا الأيام القادمة، الكل تقريبا نجم نقوله ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كذلك، وبالنسبة للرياح تتواصل معناتها ضعيفة فمعتدلة، بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة للأيام القادمة ما فماش تغيير كبير في حالة الطقس، استقرار إلى غاية آخر الأسبوع إن شاء الله.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، نهارك زين، تحياتنا ليك. شكرا للمهندس من المعهد الوطني للرسائل الجوية صبحي بن أحمد. هذه فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لنهار اليوم وباقي الأيام على www.meteo.in، أكثر تفاصيل موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: متابعات.
1: تحية لكم من جديد. متابعتنا اقتصادية في لحية تحديدا نحكي على مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 متعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة بالنسبة للفلاحين. الموضوع هذا في الحقيقة يهم برشا فلاحين في كل الجهات. نرجع بأكثر تفاصيل على اليوم البرلماني أمس، ما هو الجديد فيما يخص هذا الموضوع؟ دكتور نجيب عكرمي النائب عن جهة قفصة كان حاضر، وأكثر تفاصيل أستاذ نجيب. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أستاذ رياض، وتحية لكل مستمعي إذاعة قفصة، تحية للكادحين للفلاحين في الحقول والمزارع، تحية للكادحات العاملات الفلاحيات. نعلم أن القطاع الفلاحي هو قطاع استراتيجي، وهو القطاع الأول في تونس من حيث الأهمية الاقتصادية، نظرا لأنه نعلم أنه دون فلاحة لا يمكن أن تحقق هذه البلاد السيادة الغذائية. لذلك طرح ملف الآبار الغير مرخصة الفلاحية منذ سنة 24، وكان هذا المقترح ضمن فصل في قانون المالية لسنة 2025 تحت رقم 81. هذا الفصل حينما طرح وتم الدفاع عنه من قبل نواب مجلس الشعب، وكان من مقترح كتلة لينتصر الشعب، وتم تمريره، لكن الحكومة والوظيفة التنفيذية ارتأت أن هنالك بعض الإجراءات التي يجب التنصيص عليها في هذا الفصل، وتفاعلت بطريقة إيجابية لمصلحة القطاع الفلاحي، ورأت أنه لابد أن يكون هذا الفصل هو في مقترح قانون للقطاع الفلاحي ولتسوية الآبار العميقة غير المرخصة. لماذا؟ لأنه هناك بعض النقاط لابد من التنصيص عليها، خاصة حتى يكون هذا القانون شاملا لكل الآبار الفلاحية غير مرخصة، لأنه في البداية اقترحنا أن يكون للآبار التي تشتغل بالطاقة الشمسية أو بالطاقة الكهربائية. رأت وزارة الفلاحة أنه سيتم حرمان من هم معناها يتمتعوا لهم آبار غير مرخصة بالمحركات المزوط أو غير ذلك، فرأت أنه لابد من توسيع حتى يشمل كل هذه الفئات، وفي نفس الوقت حتى يضمن فيما بعد مقبولية من كل الفلاحين. نعم. وخاصة أنه لابد من التأكيد على أنه في فصل من الفصول لهذا القانون هو أن يتمتع كل من قام بالتسوية بالامتيازات المتعلقة بالمنح الاستثمار في القطاع الفلاحي، خاصة لابيا، ونعلم أهمية دعم القطاع الفلاحي، رغم أنه هذا القطاع شهد تهميش كبير. نعم. لسنوات، فرأينا أنه أغلب الفلاحين ذهبوا إلى حفر آبار لأنهم حرموا من الحصول على هذه الرخص. نعم. واليوم هذه الآبار أصبح الفلاح عرضة للعديد من المشاكل والتنكيل والابتزاز، خاصة أنه له بئر لكن غير مرخصة، توقف معنا استثماره وعجز عن المواصلة. فرأينا كنواب وخاصة كتلة ينتصر الشعب أنه ضرورة أن يتحرر الفلاح وأن يصبح له سيادة وأن يتمكن من الولوج من البنوك. نعم. لحتى يطور استثمار.
1: الإضافات الجديدة رجاء في دقيقة أقل شوية، مازال مبقاش برشا وقت.
2: الإضافات هو الفصل، أولا معلوم التسوية، المعلوم وقع الاتفاق مع وزارة الفلاح هي التي اقترحت الفصل.
1: قديش معلوم التسوية؟
2: 3500.
1: نعم.
2: هو تقريبا نفس المقترح اللي تقدم في القانون المالية، تقريبا لم يتغير. ثانيا أنه يتمتع الفلاح الذي قام بالتسوية بامتيازات المنصوص عليها في الفصل في القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بالاستثمار الفلاحي أيضا والامتيازات الجبائية. أيضا يحدد أجال معناها معين للتسوية معناها من صدور هذا القرار. الفصل الثاني أيضا إذا كانت المعطيات المتعلقة بالتسوية تقدم، خطر لأن وزارة الفلاحة جاهزة بكل إجراءاتها للدخول في عملية التسوية للفلاحين، أنه لا عدم تقديم معطيات مغلوطة لأنه يحرم من التسوية. أيضا يتم معناها تسويته معناها المنتفع والالتزام بمعنى بشروط الحفاظ على المائدة المائية وغير ذلك، لأنه نعرف جيدا أنه حينما يتمتع بامتيازات الكهرباء وامتيازات المنح إلى غير ذلك سيصبح الفلاح يتمتع بنفس امتيازات الفلاح الحاصل على رخصة عادية، بمعنى أنه هو سيفتح آفاق للفلاح، وهذا سيساعد حتى على تحديد عدد الآبار وقيام بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية حتى على مستوى البعيد، لأنه سيمكن من وزارة الفلاحة من الأخذ بمعطيات المتعلقة بهذه الآبار، سيمكن الفلاح من الولوج إلى الاستثمار، أيضا سيمكن الدولة من تنظيم هذا القطاع، لأن القطاع الفلاحي همش لسنوات، وهذا المراد من هذا القانون هو النهوض بالقطاع الفلاحي.
1: شكرا.
2: لا لشيء، وحماية الفلاح من كل أنواع التنكيل والابتزاز، ونعرف ذلك جيدا أن الفلاحين
1: يعانون
2: معاناة شديدة.
1: شكرا يعطيك الصحة نجيب عكرمين نائب عن جهة قفصة، هذا فيما يخص الجديد بالنسبة للقانون هذا، خاصة فيما يتعلق بالأبار الغير مرخصة في تونس. تقريبا حسب الأرقام تشير سنة 2010 إلى أكثر من 3000 بئر عشوائية، و 2024 أكثر من 3000 بئر عشوائية مختلف الجهات. إن شاء الله التسوية هذه كما ذكرت تعود بالنفع للقطاع الفلاحي.
0: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
9: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
10: أي بابا تفضل.
9: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
10: ماله خدمة الكياس لازمها صنعة.
9: صنعة كيفاش؟
10: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
9: كلام سهل أما يتشكوني طبكو.
10: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي والنقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
11: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
12: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. تعلم الإدارة الفنية الوطنية لكرة القدم من المدير الفني الوطني السيد رضا الجدي عقد مؤتمر صحفي بمناسبة حصيلة 100 يوم من العمل على رأس الإدارة الفنية الوطنية، وباش يشكل هذا اللقاء فرصة لتقديم عرض شامل حول أهم الإنجازات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال هذه الفترة، إضافة إلى استعراض استراتيجية قادمة لتطوير كرة القدم الوطنية بمختلف فئاتها. تاريخ يوم الأربعاء 14 نوفمبر، التوقيت الساعة 10 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم قاعة المؤتمرات الصحفية. الحصيلة النهائية لمشاركة تونس في بطولة أفريقيا والبطولة العربية لرفع الأثقال، حصيلة متميزة للبعثة التونسية، 43 ذهبية 76 فضية و28 برونزية، المجموع العام 147 مختلف الألوان، رقم قياسي وطني في عدد الميداليات المتحصلة عليها في مشاركة واحدة في رياضة رفع الأثقال. حبيت تحية خاصة للسيد ذكوان الشرايتي رئيس الوفد، الوفد التونس، لأنه كنا نتابع معه حقيقة أول بأول في كل أخبار البعثة التونسية، كل يوم يعطينا حصيلة المشاركة التونسية المتميزة كما ذكرت، 43 ذهبية 76 فضية 28 برونزية، المجموع العام 147 في مختلف الألوان. مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بشتور يوم السبت 17 أكتوبر في الأربعة، بعث بني خيار نجم الساحلي، سبورتينغ المكني في الأربعة كذلك مع الترجي الريدي التونسي في الأربعة، جمعية الحمامات مكرم المهدية، اتحاد ميمي المنزل الرياضي، ونادي كرة اليد بجمال نصر طلبة في المادي ساعة دون حضور الجمهور، النادي الأفريقي مع نادي ساقية الزيت. المحترفة الأولى والمحترفة الثانية. البرنامج بالنسبة للمحترفة الأولى الجولة السادسة ذهاب في الساعة 2:30 السبت 17 أكتوبر مباراة وحيدة مع الحمام سوسة اتحاد بنقردال الأحد مستقبل مرسى النجم المتلوي نادي حمام لنف شبيبة العمران اتحاد مونستير يتقدم صقيت الدير الأولمبي البيجي مع النجم الرياضي الساحلي. والخميس 29 أكتوبر النادي الإفريقي مع النادي البنزرتي والنادي صفاقس الترجي والملعب التونسي الترجي الرياضي الجرجيسي. علاش نهار الخميس 20 اكتوبر بما انه فرقه التونسية تشارك في كؤوس الافريقيه؟ نعطيك برنامج فرقه التونسيه في رابطه الابطال الافريقيه يوم 17 اكتوبر تي بي مازامبي مع النادي الافريقي، يوم 18 اكتوبر السويح الليبي مع الترجي. بالنسبه لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم 17 اكتوبر زوز مقابلات، الترجي الرياضي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي في تونس في الطيب المهيري، وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية مع نادي الرياضي سباقسي كذلك يوم 17 أكتوبر. مباريات الجولة الرابعة من منافسات المحترفة الثانية، المقابلات الدور في الساعتين ونص موعد جديد لحد والاثنين المقابلات نار لحد مباريات المجموعة الأولى، ويوم الاثنين القادم مباريات المجموعة الثانية. يوم الأحد 18 أكتوبر في الساعة 2:30 جمعية ميغرين مع الملعب السوسي، هلال مساك المستقبل جابس، هلال الشابة نجم الخلادي بعث بوحجلة مع النجم الخلادي كما ذكرت بعث بوحجلة مع سبورتينغ بنعروس كوكب عقارب ميكيرو المهدية، الرلوي مستقبل سليمان اتحاد طويل محيط قرقنا. الاثنين 19 أكتوبر في الساعة 2:30 النادي القربي أولمبيك الكيف جندوب براذي أمل بوشام القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين حد قصور السيف جمعية ريانا، ومستقبل القصين يستضيف شبيبة القيروان، والقوافل تستضيف أولمبيك مدنين، والملعب جيبسي يستضيف هلال أرديف. كمل مع الترتيب البطولات، المحترف الأولى الترتيب الترجي 12 نقطة، ساقيت الدير واتحاد بنقردان 11، نادي الإفريقي والمستير 9، سي اس اس وشبيبة العمران نادي بنزرتي 8 نقاط، الملعب التونسي 7، جرجيس 6، نجم الساحلي 4، نجم المتلوي حمام لنف 3، مستقبل مرسى أولمبي البيجي نقطتين وملحمة مسوسة نقطة واحدة. بالنسبة للمحترفة الثانية المجموعة الأولى المهدي وميغري 7 نقاط، مساكن ورالبي 5 نقاط، وبالنسبة للمركز الخامس مستقبل سليمان سبورتينغ بن عروس الملعب السوسي هلال الشابة حتى طويل بعد بحاجة كلهم عندهم 4 نقاط، نجم الخلادي وكوكب عقرب النقطتين، مستقبل جابس محيط قرقنا نقطة واحدة. المجموعة الثانية بمفرد اتحاد قسطور السيف ب7 نقاط، المركز الثاني في هلال رديف نادي قرب مستقبل قصرين شبيبة القيروان جندوبة الرياضية ملبو شمال ب6 نقاط، المركز الثاني أو الآخر يعني المركز التاسع جمعية ريان أولمبيك كيف 4 نقاط، القوافل والقلعة 9 نقاط، الملعب الجبسي نقطتين، سبورتينغ المكين نقطة، وأولمبيك مدنين ب0 من النقاط. هذه هي أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
13: وجه الجمهور.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم. جرائد.
2: مرحبا بكم من جديد. الأخبار والمتابعة متواصلة 40 دقيقة بعد السبعة. تتواصلوا معنا دائما في نسائم الصباح. جرائد إطلالة على الصحف التونسية. ماذا عنونت جريدة الشروق والصباح في المتابعة للأخبار الوطنية والعالمية؟ قيمتها 7 مليارات. تقول جريدة الشروق 14 مليون تذكرة تبخرت بخط قطار أحواز تونس. هذا في المتابعات. أيضا في المتابعة بعد حجز 500,000 قطعة من الملابس الجاهزة، العالم الخفي لتهريب الماركات المقلدة، تلقوها في الصفحة 14 من الصحيفة. أيضا المتابعات في مختلف المجالات، هذه مهام البلديات وتنظيم علاقاتها، موجودة هذا أيضا في جريدة الشروق. والمتابعات أيضا لحالة الأسعد اليعقوبي على الدائرة الجنائية. أيضا متابعات تونس الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة في المتابعات العالمية. أمريكا ضربت مصالح المنطقة بممارساتها العدوانية. لدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في حوار خاص لجريدة الشروق. في المتابعات عديد الأقسام في علاقة بالرياضي، موجة غضب في النجم الساحلي، وإذا محمد الكوكي يعود وطارق سالم، والنفط ينسحبان من نادي رياضي صفاقسي، هذه أخبار النجم الساحلي. وأيضا النادي الرياضي صفاقسي في المتابعات في تونس. في المتابعات في جريدة الصباح في الصفحة الثانية، إصلاح القطاع الصحي في صدارة الأولويات، رقمنة المنظومة الصحية وتقريب العلاج من المواطن. أيضا في المتابعات برنامج مندمج للصمود ومنظومة الإنذار المبكر، تونس تحيي اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث. ذي بالنسبة لليوم، يوافق اليوم 13 أكتوبر من كل سنة اليوم العالمي واليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث. في متابعات أيضا بعد صفقة إعادة بناء ملعب المنزل، مراهنة على الصين في إنجاز المشاريع الكبرى رغم اختلال العلاقات التجارية. تقول هذا الصحيفة تزامنا مع نزول البرد في عدد من الجهات، تساؤلات حول تأخر صرف التعويضات للفلاحين. في الاقتصادي أيضا في الغرفة والمتابعات في الاقتصادي، صادرات زيت الزيتون الزيت السائب بين وفرة الكميات وتحدي المردودية الاقتصادية. متابعة لعمل مجلس النواب وأيضا غرفتين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، تكثيف المشاورات استعدادا للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي. في المتابعات الثقافية في انتظار في المتابعات الوطنية نحكي أكثر على اختتام مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين، توزيع اليوم توزيع المسؤوليات وأربع أعضاء جدد في المكتب الجديد. في انتظار رد الرياض، حرب المطارات تشتعل بين السعودية والحوثيين، هذه ما قالته الصحيفة في العالمي. في التصفية الإفريقية لأولمبياد لوس أنجلوس في سنة 2028، السنغال تونس اليوم 6 بدكار، لا مفر من الانتصار بفارق هدفين لمواصلة المشوار بالنسبة للمنتخب الوطني للسيدات. أرقام مستنتجات من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ترجى برز مستفيد من تعثر الفريق لساقية الدير، تواصل بثبات ووضعية محيرة للنجم الساحلي. هذه من بين المتابعات وغيرها من الأخبار تهم الأندية في الافتتاحية. أمريكا وعقدة حرب إيران، هذه الأخبار وغيرها موجودة، ومتابعات أخرى موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة. المتابعات أيضا على الموقع الرسمي الخاص بإذاعة قفصة والإذاعة التونسية من مختلف المحطات ومختلف التطبيقات اللي موجودة، خاصة الأبستور بلاي ستور وهواوي ستور، تشاهدوا فيها مختلف الإذاعات صوتا وصورة.

0: إشهار.
1: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: مرحبا بكم دائما في المتابعة، أخبارنا الثقافية متواصلة، ونحكي على الأفلام اللي باش تكون حاضرة في الدورة السابعة للمهرجان الدولي للسينما البيئية في جابس، باش يكون إن شاء الله، وعديد الأفلام من تونس وأيضا من العالم باش تكون حاضرة، من مصر، من الولايات المتحدة الأمريكية، من عمان، من ليبيا، من العراق وغيرها من ضيوف تونس باش يكونوا حاضرين، فرنسا أيضا حاضر، البحرين، المغرب وإيرلندا وعديد المشاركات الأخرى. في تونس باش يكونوا حاضرين أكثر من فيلم باش يكون تحت جناحي لسليم عليلش من تونس، هذا الفيلم باش يكون حاضر في مسابقة الأفلام القصيرة. أيضا مروان الخروبي بفيلمه نبض يكون حاضر، أيضا مؤمن غربي سوب سكيل يكون أيضا الفيلم هذا من تونس، أيضا حمدي الزرقاني قطرة من تونس يكون حاضر هذا الفيلم، سفيان هاني والقرنة الفيلم هذا أيضا مش يكون حاضر، غسان العامري بن غلوف البرية، وأيضا يكون سيف الدين بن غازي في حوح يكون أيضا حاضر، ظل المناجل للمخرج صابر الأسبوعي من تونس، وعديد الأفلام إن شاء الله بتوفيق للأفلام التونسية المشاركة ضمن المهرجان الدولي للسينما البيئية، منتظر إن شاء الله في جابس ومشاركة كما ذكرت تونسية مع أفلام عالمية، وإن شاء الله تتويجات والمراكز الأولى ترجع إن شاء الله تكون تونسية. إحنا نرجع لكم بعد أخبار 8 ونواصل معكم المشوار.

0: القاموس التونسي للغة الإشارة في المجال البيئي، مشروع التعاون المناخي الدولي بولاية سيدي بوزيد. اليوم في بيئتنا حياتنا، بداية من 3 على موجات إذاعة قفصة. إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: قصد ربي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله، باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
0: اشهار
4: اذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الساعة تشير الآن إلى تمام 8 صباحا.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا وسهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم التي يقدمها أحمد حراثي، وتؤمنها كوكب الرهب من الجنب التقني، ويخرجها كمال عبادي. في البداية هذه عناوينها. جامعة قفصة تنظم على مدى شهر كامل حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية قفصة. التقديرات الأولية لإصابة التمور بولاية وزر تسجل تراجعا طفيفا في الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي. بمدينة دوز من ولاية قبيلة تواصل وأشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي. وفي العالم، اتساع دائرة التصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن وسط تبادل التهديدات والهجمات ومخاوف من امتداد تداعيات الصراع إلى المجال الجوي الإقليمي. نشرتنا بالتفصيل. تنظم جامعة قفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بالولاية انطلاقا من اليوم 13 من أكتوبر إلى غاية 30 من هذا الشهر تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني. يأتي ذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة قفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم، إلى جانب عدد من الهياكل الصحية منها والجامعي. وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم وتعزيز قيم التضامن والتكافل من خلال دعوة الطلبة والأساتذة والإداريين والأعوان إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني ودعم مخزون الجهة من الدم. وتندرج المبادرة في إطار دعم الجهود الرامية إلى توفير الدم لفائدة المرضى والمحتاجين إليها وتعزيز الانخراط في العمل التطوعي داخل الوسط الجامعي. نواصل في أخبارنا الجهوية، ولكن الآن المدعومة بالتدخلات الصوتية. بلغت التقديرات الأولية لإصابة التمور بولاية توزر نحو 62 ألف طن، وقد سجل حجم الإنتاج تراجعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم الفارط، في حين بلغت نسبة البيوعات على رؤوس النخيل 21%. محسن معيتي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر، ومزيد من التفاصيل في متابعة لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة أنبارك.
7: تقديرات السبع سنة تمور معناها حوالي 62 ألف طن، أقل من الموسم الفارط 12%. الأسعار تتراوح بين 1500 مليم إلى 2800 مليم. نسبة تقدم البيوعات 21%. الأصابة كاملة معنا ولاية توزر. الفلاحة تشكيلها من الوحيد أنه معناها في البيوعات معناها ضعيفة، بس زادة ما ترتقيش للطموحات الفلاح والعب الفلاح. احنا نقول إن شاء الله معناها تتحسن، مازال احنا مازلنا في الأول معناها بلاسك 20 أكتوبر معناها بلاسك يبدأ معناها زني الأصل معناها، والجودة باهية خير من عام الأول. الجودة معناها خير من عام الأول. بقينا ذرت بك موجة نتاع السخانة ذيك معناها ذرتها، أما أحسن من عام الأول. ماذا بينا بالنسبة لي أنا نصيحة أنه معناها يلزمنا كفلاحة منتجي التمور نعتمدوش كليا كان على التمور، أو يلزمنا النوع من فلاحتنا معناها يلزمنا على الأقل كل فلاح منتج تمور أنه ينجم يربي معناها عنده تربية الماشي يعتمد على الزراعات العلفية يلزمه كل معناها فيه المنتوج معناها ومدخول سمح للفلاح ما يرتكزش كان على التمور.
5: من الجريد إلى منطقة السباسبة العليا والقاسم المشترك هو الميدان الفلاحي. برنامج الزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 يشمل نحو 85 ألف هكتار، منها حوالي 5 ألف هكتار مروية و80 ألف هكتار بعلية. هذا ما أكده عباس حاجي رئيس مكتب الزراعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في تصريح للزميلة فدوى قرمزي.
8: الزراعات الكبرى السنة عندنا 85 ألف هكتار، منها 5 ألف هكتار مروية، 80 ألف هكتار هي بالنسبة للقمح 27500، والشعير في حدود 52500 هكتار. بالنسبة للمروي القمح 1500، وبالنسبة للشعير هي في حدود 3500 هكتار. بالنسبة للبذور الممتازة في حدود 7250 قنطار، منها 3550 قنطار قمح صلب. بالنسبة للحاجيات من الأسمدة عنا الدي ار بي، الحاجيات نتاعنا في حدود 20 قنطار، وبالنسبة للمونيتر في حدود 4000 طن. الأعلاف الخريفية البرنامج في حدود 4500 هكتار، منها 1500 هكتار مطارية و3000 هكتار مروي. الموسم هذا تقدم الموسم 2026-2027 كانت نزول كمية هامة من الأمطار، إن شاء الله بوادر متاع موسم طيب. بالنسبة للبذر وصلنا إلى حد الآن 500 هكتار. قمنا بجلسة في الولاية استعداد للموسم، حرصنا على أنه نقدم البذور في الوقت متاعها، إن شاء الله نتوفقوا في هذا، إن شاء الله يتم توفير البذور الممتازة والبذور العادية متاع الشيء.
5: في ولاية قبلي الآن وتحديدا في مدينة دوز تتواصل أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي التي انطلقت يوم أمس بتنظيم مشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتواصل برنامج اليوم الثاني بتنظيم قافلة التمويل الشمولي والتشبيك التي توفر فرصة للقاءات مباشرة بين الباعثين ومؤسسات التمويل. المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل الحداد تتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة لمراسلة الإذاعة مجدة عمار.
9: اليوم الثاني هو يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك، باش يكون فما لقاءات مباشرة بي تو بي ما بين الباعثين وما بين مؤسسات التمويل وهيكل المساندة. فيه باش تعرض مؤسسات التمويل آلياتها الموضوع على ذمة الباعثين، وأيضا باش تعرض مؤسسات المساندة والمرافقة أيضا خدماتها اللي تقدم فيهم للباعثين. دونك الباعثين يحضروا استفساراتهم باش يتعرفوا على الآليات الموضوع على ذمتهم لبعث المشاريع. الهدف من التظاهرة هذه هو بالطبيعة تثمين موارد وإمكانات الولاية ومزيد الإحاطة بالباعثين وتقريبهم خاصة من هيكل المساندة وخاصة من هيكل التمويل، وتعريفهم بآلية التمويل وتسهيل عملية ولوجهم للتمويل باش يبعثوا مشاريعهم. إجمالا هي دفع للاستثمار الخاص وللمبادرة الخاصة في ولاية قبلي.
5: في ذات الإطار أكدت المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي رجاء دحمان أن مشاركتهم في هذه الأيام الجهوية للاستثمار والاندماج المالي تشمل أساسا تقديم عروض تحسيسية حول الشمول المالي والثقافة المالية. من ناحيتها أفادت إنصاف الشريف رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس بأن هذه الأيام الجهوية حول الاستثمار الشمولي تتضمن تعريفا بفرص بعث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر.
10: رجاء دحمان المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي. المشاركة متاعنا تندرج أساسا في تقديم يعني عروض تحسيسية حول ما معنى الشمول المالي والثقافة المالية، وعرض لمكونات القطاع المالي في تونس وللسلطات الرقابة اللي تسهر على سلامة القطاع المالي. وكذلك باش نقوموا تقديم يعني مخرجات الدراسة اللي تم إعدادها من قبل برنامج الاتحاد الإنمائي وبالتعاون مع مرصد الاندماج المالي. وبعد باش تصير يعني لقاءات بين مكونات الاقتصاد، يعني عينة من مكونات القطاع المالي وباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى لتدارس يعني سبل منحهم قروض تمويل. في نفس الوقت يعني يقوموا بعملية تحسيسية في مجال الثقافة المالية باش يعرفوا كل نوع من مؤسسات القطاع المالي شنو هو مجال التدخل متاعها.
11: أنا إنصاف الشريف رئيس مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس بني تونيزي البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاضرين باش نقدموا فرص الاقتصاد الأخضر وما هي الفرص للتشغيل لهذا الاقتصاد وإمكانيات بعث مشاريع على هذا الاقتصاد. سوف نقدم ما هي الإمكانيات لتنويع الأنشطة اللي موجودة في ولاية قبلي وكذلك تشجيع على بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر. وعنا يوم لتقديم آليات التمويل اللي موجودة بالنسبة للاقتصاد الأخضر والتي هم خاصة الشباب والنساء في مشروع الاقتصاد الأخضر جيويت. دعمنا 350 امرأة تقنيا منهم 50 مشروع دعمناه ماليا اقتناء آليات من الشباب والنساء وكذلك قمنا بتوعية وتحسين قدرات الشباب 900 شاب الواحة خطر ساعات يشوفوها كانت تمركها وهي فما حاجات لازمنا نثمنوها اللي هي متأتية الواحة اللي نجموا نستغلوها مش نعملوا بها مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة وكذلك تساعد في تمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
5: نواصل في نفس الإطار حيث عبر عدد من الباعثين الشبان بجهة قبيلي في مواكبة لمجد عمار عن أملهم في أن يتمكنوا خلال هذه التظاهرة من الاقتراب أكثر فأكثر من هيكل المساندة والتمويل قصد التباحث في سبل حصولهم على تمويلات تمكنهم من تطوير مشاريعهم.
12: حفصية العلاوي هي جيت للتظاهرة هذه باش نتعرف على هياكل جديدة وننتظروا منهم تمويل باش المشروع يبقى مستمر ونزيدوا نعملوا كرياسيون جديدة.
13: عمارة بن عمارة مهندس فلاحي، جيت للتظاهرة هذه بحثا على التمويل وفرص تطوير في المشروع متاعنا ونسعوا ديما للتوسيع نطاق العمل متاعنا وان نحسنوا خدمتنا عن طريق الإدارات ونربطوا بالمحيط الإداري والمحيط التمويلي والشركات الأخرى اللي تنجم تعاوننا ونتعاونوا معها.
14: فضيلة منصور سوق لحد، نحب نطور المشروع متاعي، نحب نشوف هياكل دعم.
5: نواصل تقديم أولى نشرات الأخبار من إذاعة قفصة. خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري بمجلس نواب الشعب إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. كما أضاف أن اللجنة ارتأت أمام عدد من تفعيل هذا الفصل عرض مقترح القانون خلال يوم دراسي تمهيدا لإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه، وأكد أن الفلاحين يعلقون أمالا كبيرة على هذا المقترح لمعالجة معضلة الأبار العشوائية من جذورها، مبرزا أنهم يلجؤون إلى حفر الأبار دون ترخيص بسبب العقبات التي تعترضهم وخاصة الإجراءات البيروقراطية فضلا عن وجود مناطق محظور فيها الحفر. أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وكشف المسؤول عن انطلاق برنامج نموذجي جديد يحمل اسم برنامج الصمود تشارك فيه عدة وزارات وهيئات منها وزارات المالية والدفاع والداخلية ممثلة في الحماية المدنية والنقل ممثلة في المعهد الوطني للرصد الجوي والبيئة والفلاحة إلى جانب وزارة التجهيز. أفاد رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة في تصريح للإذاعة الوطنية أن تونس تحتاج إلى نحو 55 مليار دولار للتمويل لتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة الممتدة بين 2026 و2035 في مجال التغيرات المناخية. كما أضاف بأنه سيتم تخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والسواحل والصحة والنظم الإيكولوجية في إطار السياسة الوطنية للتغيرات المناخية. نختم نشرتنا من شبه الجزيرة العربية، إن تسعت دائرة تصعيد بين المملكة العربية السعودية والحوثيين بالتزامن مع احتدام المواجهات في اليمن وسط تبادل للتهديدات والهجمات التي تثير مخاوف من امتداد داعيات الصراع إلى المجال الجوي الإقليمي. هذا وأعلن التحالف الذي تقوده المملكة السعودية الليلة البارحة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض وتدميره، وذلك عقب سماع دوي انفجارات في المدينة وتلقي سكان تنبيهات عبر الهواتف من تهديد محتمل. في المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في محافظتي تعز ولحج جنوب غرب اليمن. جاء في هذه النشرة: جامعة قفصة تنظم على مدى شهر كامل حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية

0: أحوال الطقس.
1: بالنسبة في الصباح الباكر بطبيعة الحال الحرارة تنخفض بالكدا، معناتها خاصة بالمرتفعات المناطق الغربية قاعدين نسجلوا في درجات حرارة تقريبا في حدود 11-12 درجة بالمرتفعات، وتوصل حتى معناتها بالمرتفعات الغربية ومناطق الغربية الجنوب حتى 15 درجة. نحسوها بردت شوية الصباح، لكن في فترة ما بعد الظهر ترتفع مع تترجع المعدلات العادية أو أكثر بقليل بالنسبة للأيام هذه. يوم الأمس سجلنا بعض الأمطار بأقصى الجنوب، خاصة جهة تطاوين سجلنا أمطار ببني خديش وبير الأحمر كان تقريبا في حدود 4 مليمترات قصرين 2، وكذلك بقايا أمطار في الصباح الباكر بجهة بنزرت كان في حدود 5 مليمترات غير الملح كذلك وسيدي بوسعيد من ولاية تونس. بالنسبة لليوم تبقى الوضعية الجوية في الصباح الباكر ملائمة لنزول معناتها أمطار خاصة بمناطق الشمال وكذلك المناطق الجنوب الشرقي، أقصى جنوب الشرقي كنقولوا جنوب معناتها أقصى الجنوب الشرقي. بقايا بعض الأمطار ما فماش حاجة كبيرة معناتها وخليها رادية، تبقى رياح شمالية من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بالسواحل الشرقية والبحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة تقريبا دون تغيير تتراوح القصوى ما بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 بالمرتفعات، تصل إلى حدود 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. اليوم نسجله بجهة كفصة كحرارة قصوى بعد الظهر 27 درجة. يوم الغد سحب عابرة بأغلب الجهات، يبدأ يتحسن طقس تدريجيا الأيام القادمة، الكل تقريبا نجم نقوله ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كذلك، وبالنسبة للرياح تتواصل معناتها ضعيفة فمعتدلة، بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة للأيام القادمة ما فماش تغيير كبير في حالة الطقس، استقرار إلى غاية آخر الأسبوع إن شاء الله.
2: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكل واحد من الرابحين.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار. نساء الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: مرحبا بكم من جديد. الجزء الثالث في نسائم الصباح متواصل، نحكي بالأرقام على تصدر تونس عالميا المراتب المهمة في حصة خريجي العلوم والهندسة. تونس بنسبة 37.9% تصدرت التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة 37.93%. هذه بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عديد الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجيا في تطوير اقتصاداتها. وحلت أوزباكستان في المرتبة الثانية عالميا 36.79%، الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث 36.45%، ثم بروناي في المرتبة الرابعة بنسبة 35.86%، ألمانيا خامسة بنسبة 36.76%. ويشمل هذا المؤشر خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية، رياضيات، الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعات والصناعة والهندسة والبناء، مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. وللإشارة أن مؤشر الابتكار العالمي تقرير سنوي يصدر عن المنظمة العالمية الملكية الفكرية، وخاص بترتيب وفحص قدرات الأنظمة البيئية للابتكار في اقتصادات العالم المختلفة. يقيم المؤشر أداء نحو 139 اقتصاد حول العالم، يعتمد التصنيف على 79 مؤشر مقسمة إلى مجموعتين رئيسية، هما مداخلة الابتكار يعني المؤسسات رأس المال البشري، البحوث، البنية التحتية وتطور الأسواق والأعمال، ثم مخرجات الابتكار. المؤشر الثاني فيه مخرجات المعرفة والتقنية والمخرجات الإبداعية، هذه موجود في تونس. إذن تونس بنسبة 37.9% تتصدر عالميا حصة خريجي العلوم الهندسية. هذه آخر الأرقام، وأرقام مهمة جدا لنبني عليها اقتصاد البلاد، اللي هي المعرفة، البحث العلمي، وأيضا التعليم العالي اللي رهنت عليه تونس منذ الاستقلال.

0: الإشهار.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
0: اشهار اذاعه قفصه فيك باللي على 91.8. ضيف الصباح،
3: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم في المتابعات. ضيف الصباح هذا معانا السيد صالح محجوب، رئيس جمعية التواصل الثقافة والتنمية بفتناسة. نحكو أكثر على تظاهرة جسر التواصل على خطاء الأجداد، الدورة الأولى تحت شعار تراثنا حي نعيشوه ونحكو أكثر تفاصيل مع السيد صالح محجوب. سي صالح صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخير، صباح الخير لجميع مستمعي ذات قصة الأبية.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة، سعداء جدا بوجودك معنا. العنوان حلو برشا، والفقرات أيضا منتظرة. ناخذ معك فكرة وقتاش باش تكون الدورة هذية، شنو العروض المنتظرة؟ والدورة الأولى هي دورة تأسيسية حسب ما نعرفه دائما. نعم
4: طبعا، طبعا هو استعداد للبرمجة الشتوية. برمجنا إذا تظاهرة تراثية اسمها جسر التواصل على خطى الأجداد، هي تراثية بحتة. إذن ستكون إن شاء الله هذه الدورة عن قريب، لن نعلن على بإذن الله في العطلة الشتوية إن شاء الله.
3: نعم.
4: الدورة الأولى طبعا تحت شعار تراثنا حي نعيشوه ونحكوه. إذن ضمن هذه الدورة مجموعة من العروض، العروض هي إن شاء الله ستكون على نحو التالي. هي قرية تراثية، قرية تراثية هي نعيش عاداتنا، نجسدها، نجسد حكاياتنا ونحافظ على تراثنا.
3: نعم.
4: كيف هذه القرية التراثية؟ هذه فيها لباس تقليدي، فيها أكلات شعبية، فيها كرنفال، فيها فلكلور شعبي، فيها تجسيد إذن كل عاداتنا من بير من عادات وتقاليد، من بيت شعر، من تجسيد إذن لحياتنا البدوية التراثية اللي عادات نجسدها. إذن هذا من القرية التراثية، إذن القرية متكاملة.
3: نعم.
4: اليوم الثاني إذن عنا عروض فروسية وفرجوية، في المداوري، في زقيري، في الرباعة، إذن في الفلكلور يعني فرجوية.
3: نعم.
4: تحت إذن اليوم الثالث هو إن شاء الله ستكون فيها عرض ملحمة تراثية بحتة كبرى. إذن هذا الكل بش يكون في الكثبان الرملية، على الكثبان الرملية بالصخور الرملية في المنطقة السياحية بالدفش إن شاء الله.
3: نعم، وذي مهم جدا. اليوم العنوان كما ذكرت جسر التواصل على خطى الأجداد، تراث حي نعيشوه ونحكوه، في إشارة لضرورة أنه يمتد التراث هذية عبر الأجيال.
4: طبعا طبعا، هو الشعار هو يدل على المذلول، إذا المذلول على المذلول.
3: نعم.
4: إذا هو تراثنا حي نعيشوه ونحكوه، إذن كل هذه العادات والتقاليد سنجسدها كما قلت لكم، نجسدها كحكايات ونحافظ عليها ونجسدها ويعيشوا أطفالنا، يعيشوا أهلنا، يذكروا أهلنا إذن كيفاش كانوا يعيشوا فيه، أطفالنا إذن يتواصلوا بعماه ونحكوا إذن في حكوات وفي كذا واحد باش نجسدوا. إذن هذه بالنسبة للشعار إن شاء الله، هو الشعار باهي
3: ومهاد مجاذب، أيضا يجذب المشاهد وأيضا حتى ليشاهد المعلقة الخاصة بالبرنامج. العروض محلية وإلا وطنية وإلا من مغاربية؟ الدورة التأسيسية بشكون فقط محلية بالاعتماد على المنتوجات وأيضا على المحلي؟
4: طبعا هي بالنسبة هي أول تظاهرة إذن باش نجسد، إذن هي باش تكون إن شاء الله محلية جهوية، باش يشاركوا فيها جمعيات أخرى إذن عن طار جهوي.
3: نعم.
4: ولما لأن تكون الوطني، لأنها دورة أولى حبينا نأسسوها تأسيسية، مع هذه دائرة تأسيسية، ماذا بينا مفتوح، نياديها مفتوحة وماذا بينا نتواصل مع الجميع يعني
3: نعم.
4: في نجاح هذه التظاهرة.
3: احنا ديما نعول دائما على النجاح في الحقيقه، وهذا مهم جدا كيف ما ذكرت، حفاظا على التراث هذا المادي ولا مادي، خدمه للاجيال القادمه، خاصه وانه فيه بارشة مدلولات وايضا ترجع الى الجذور والاصول. شكرا لك، يعطيك الصحه على حضورك معنا اليوم. سيد صالح محجوب، رئيس جمعيه التواصل الثقافه والتنميه بفتناس، هذه فكره مهمه عن الموضوع جسر التواصل وعلى خطى الاجداد، تراثنا حي نعيشوه ونحكو، هذا الشعار وشعار ملهم في الحقيقة، إن شاء الله كل التميز. تحياتنا لكم، شكرا لك ولكل مستمعينا في فتناسة في قبلي.

0: قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح، أخبار الناد،
2: أخبار الناد،
1: أخبار الناد،
3: أخبار النت كالعادة، متابعة لحديث المواقع التواصل الاجتماعي ونقاش عديد المواضيع مع فاتن خليفة حاضرة معنا. فاتن صباح النور، مرحبا بك.
4: مرحبا بك رياض، صباح النور الناس الكل اللي تابعوا فينا عبر أثير إذاعة كسالي كيب الكل. وفي أخبار النت اليوم باش نبدو بتونس كالعادة، وتونس الأولى علنيا في خريجي الهندسة والعلوم. الأخبار اللي خلى شبكة التواصل الاجتماعي تهتز بالفقر، و على نطاق واسع يتم تداول الخبر في كل منصات السوشيال ميديا، خصوصا تويتر اكس وتويتر سابقا والفيسبوك. ونذكر انه تونس تصدرت رسميا التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي اختصاصات العلوم والتكنولوجيا الهندسة والرياضيات من اجمالي خريجي التعليم العالي وفقا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو. وهنا تونس تحقق ارقام قياسية متفوقة الحقيقة لبرشا دول. نشوفوها تونس بنسبة 37.93% وتحتل المركز الاول، تجي بعدها للي حب ياخذ فكرة على المرتبة الثانية والثالثة بعجالة اوزباكستان تجيب 36.76، ثم الامارات العربية 36.45. الحقيقة كما قلت لك رياض، هذا يشمل بيانسور المتخرجين في العلوم الطبيعية، الرياضيات، الإحصاء، التكنولوجيا، المعلومات، الصناعة، الهندسة، البناء، برشة في مجال الاختصاصات اللي هي في مجال العلوم وأيضا كيف كيف الهندسة. في السوشيال ميديا يثمنوا الذكاء التونسي ويقولوا أنه الذكاء التونسي هو الثروة الحقيقية، ويثمنوا زادة كيف كيف أنه العائلة التونسية ما زالت تستثمر وبقوة في التعليم كأهم رأس مال. كما زادة كيف كيف طرحت بعض الأسئلة مثل ماذا بعد الصدارة عنا ما شاء الله من الذكاء التونسي اللي قادرين يستثمروه في عديد من المجالات. هذوما أبرز تقريبا التفاعلات في السوشيال ميديا حول هذا الموضوع. ما زلنا باش نبقوا في موضوع الصدارة وموضوع العلوم، وباش نمشوا نتحدثوا على جامعة المنار. جامعة المنار وهي القطب الجامعي الأبرز والأكبر في تونس، واللي تصدر واجهة الحقيقة زادة كيف كيف أخبار السوشيال ميديا محليا وحتى دوليا بفضل تصنيفه العالمي لشهر أكتوبر 2026. تقدم زادة كيف كيف في التصنيف من نجاح إلى نجاح جامعة المنار الأولى وطنيا والثالثة مغاربيا. زادة كيف كيف شفنا أنه متونسة تمنوا اليوم أنه على جامعات موجودة في التصنيفات المغاربية الإفريقية، وزادة كيف كيف حتى على مستوى الدولي باقية تتقدم في التصنيف، وهذا اللي خلى التونسي الحقيقة يشعروا بالفخر.
3: كيف كيف أيضا جامعة قفصة اللي دخلت أيضا مؤخرا التصنيف العالمي، وهذه حاجة حلوة برشا وخبر مزيان يعزز قيمة الجامعة التونسية كواجهة علمية ومنارة كبيرة بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس. اليوم دخلت أيضا جامعة قفصة السباق، وهذه أيضا من بين المؤشرات الجيدة في الجهة. نعم
4: صحيح رياض، الخبر هذا كان المدة اللي فاتت تقريبا، معناها عندك حق نذكر به لأنه عندنا مجموعة كبيرة من الجامعات اللي باقين يشتغلوا الحقيقة وباقين يحققوا في نتائج جميلة. نذكر بما أنه أنت ذكرت جامعة قفصة، أنا نتحدث على آخر تقريبا الأخبار متاع السوشيال ميديا، بما أنه نتحدث على تصنيف أكتوبر 2026 اللي كانت في جامعة المنار. وزاد ألف مبروك الجامعة قفصة، وإن شاء الله كل جامعات تونس علاش لا نشوفوها في صدارة، مش فقط معناها في صدارة الإقليمية ولكن حتى معناها في مراتب متقدمة دوليا. باش نختم بخبر عالمي كان الحقيقة أثر في الناس الكل، ما أثرش كان في باكستان، ونحن نتحدثوا على طالبة باكستانية باعت أمها المجوهرات متاحة، باع باباها الأراضي متاحة، تقريبا باعوا كل ما لديهم من ثروة حتى تستطيع بنتهم تمشي تقرأ في هارفرد، لأنه في بعض البلدان جامعة هارفرد هي حلم عائلة كاملة وليست حلم الشخص المعني فقط. فباعوا كل ما عندهم، ولكن مع الأسف الشخص اللي تعاملت معه البنت كان متحيل، فخسروا كل الأموال متاعهم. الإذنة ما نجمش تواجه العائلة متاعها اللي خسرت كل أملاكها فقط حتى تلتحق بنتهم بجامعة هارفرد، أقدمت على الانتحار. وهذا اللي خلى موجة كبيرة من التعاطف مع القصة هذه. شفناها معناها خرجت من باكستان من حدود باكستان وتم معناها تداولها بكل اللغات وزاد كيف الفضاء العربي تداولوا القصة بكثير من التعاطف خاصة مع البنت اللي من من من يمكن مش حشمة ولكن احساس حتى يمكن اكبر بالذنب لانه العائلة متاحة. فزاد كيف من اكثر القصص اللي شفناها انتشرت 24 ساعة الاخيرة على السوشيال ميديا.
3: شكرا لك يعطيك الصحة، تحياتنا لك فتن على حضورك معنا اليوم، أكيد ديما المتابعة متواصلة في كل المجالات وحديث السوشيال ميديا تلقوه في أخبار النت مع فتن كالعادة دائما في نساء الصباح.

تحياتنا لكم من جديد، وصلنا إلى ختام نساء من الصباح. هذا الموعد المتواصل دائما من خلال إذاعة قفصة، أكيد برنامج المرية بعد قليل مع زميلنا رمزي، أفضل متابعات محلية جهوية ووطنية. تحيات كوكب براهمي، كمال عبادي، وزميلنا كمال التومي في الإخراج أو في غرفة الهاتف. تحيات فاتن خليفة كانت حاضرة معنا في أخبار النت. رياض حيدور يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: اليوم في المراية، الأيام التحسيسية للاستثمار الخاص بقفصة لمعتمدية القطار. المجلس المحلي بقفصة الشمالية يخصص لقطاع النقل العمومي بالجهة. المستشفى الجهوي بقبلي نجاح 5 عمليات جراحية لمرضى القصور الكلوي المزمن. المراية من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة. إشهار.
1: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hâte 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. غدوه في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
5: اذا تقفصه مرايه تتكلم.
6: تمام 9 صباحنا.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز تحت إشراف وزارة الصحة. تنظم الإدارة الجهوية بقبلي بالشراكة مع جمعية القلب والشرايين ورئتين عيادات طبية في اختصاصات طب الأطفال وطب العظام وطب القلب وجراحة القلب والشرايين بالمستشفى المحلي بدوزة يوم الأحد 18 من شهر أكتوبر الجاري. بولاية القصرين وفي إطار دراسة مشروع تزويد مناطق جبل الوسط والمرفق الرقيق والهرية من عمادة طفران معتمدية فوسانة بالمصالح للشرابة، تم يوم أمس تنظيم يوم إعلامي لفائدة المنتفعين بالمشروع وممثلين عن مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين وممثلين عن مكتب الدراسات المكلف بالدراسة. هذا المشروع من شأنه أن يساهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف العيش في المناطق الريفية. أعربت تونس عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. في أخبار العالم، شهد قطاع غزة اليوم الثلاثاء انتهاكات إسرائيلية جديدة للتهدئة أوقعت العديد من الشهداء والجرحى برصاص القوات الإسرائيلية في محيط مدينة حمد وحي الأملة غربي مدينة خان يونس الجنوبي من قطاع غزة. أخيرا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انهيار أسعار النفط بشكل كبير بعد انتهائها. في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها الشديدة لما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بشأن تورط طهران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا والتي كانت تستضيف قاذفات أمريكية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في القصرين على 92.7. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. الهواتف القديمة، الشواحن التالفة، البطاريات الفارغة في معظم الأحيان موجودة في ديارنا في جار وإلا في صندوق منسي. هل التخلص منها مع النفايات المنزلية هو الحل أم أنه يشكل خطر كبير علينا؟ شنية الطرق الحضارية والآمنة المتاحة في تونس لإعادة تدويرها بطريقة صحيحة؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
9: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو متعلق بالطريقة الصحيحة اللي نتخلصوا بها من النفايات الإلكترونية. نعرف اللي التطور سريع للتكنولوجيا صار عنا عدد كبير مهول من الأجهزة القديمة والتالفة كالهواتف والبطاريات والشواحن وسماعات الأذن إلى آخره. علاش تعتبر النفايات الإلكترونية خطيرة؟ خاطر فيها مكونات كيميائية ومعادن تساهم في تلوث التربة والمياه. إذا نرموها النفايات الإلكترونية هذه مع النفايات المنزلية ينجم يسبب أضرار للبيئة والصحة بصفة عامة. شنية الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات هذه؟ أول حاجة أكل البطاريات والهواتف القديمة ما نحطوهاش في القمامة وإلا البوبالة العادية نتاع المنزلية، حطوها في نقاط جمع مخصصة لإعادة تدوير. أكلاش ديما ندعو للسلطات باش يوفروا النقاط هذه لتجميع النفايات الإلكترونية. إذا بالإمكان زاد تسليم الأجهزة القديمة إلى مراكز الصيانة وإلى المتاجر لتوفر خدمات الاسترجاع. قبل هذا لازم نقوموا بحذف البيانات الشخصية من الهاتف نتاعنا قبل ما تخلص منه وإعادة تدويره. إذا الهواتف وإلا الأجهزة هذه ما زالت في حالة جيدة، ما زالت تعمل، يمكن إصلاحها ولا التبرع بيها ولا بيعها في بلاست رميها ولا حطنا في البوبال. إعادة الاستعمال تقلل من حجم النفايات الإلكترونية، يعني التدوير وإلا الرسكلة. في الختام نجم نقول الهاتف القديم ولا البطارية ولا أي جهاز إلكتروني ينجم يمثل خطر وفيه مواد خطيرة على الناس، أكلش ندعو لإعادة تدوير الأجهزة هذه وإلا نفايات هذه. التصرف صحيح كما هذا ينجم يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. كل مواطن رقمي مسؤول، هذه نصيحة. استعمل التكنولوجيا بذكاء وتخلص منها زادة بطريقة آمنة وتحافظ على البيئة وتحافظ على العالم بصفة عامة.
8: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
10: مسيكم بالخير. متابعة للدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالنادي الثقافي طاهر حداد، المشروع الإبداعي لياسين السعيدي سفوح مبدعة. على الرقح متواجدين في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. المخرج محمد خليل بحري في فيلم الكوميدي الجديد. مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة. إذا قفصة معاك. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
11: صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما يسمعوا فينا على الموجة الفام، يتابعوا فينا أيضا على صفحة رسمية على الفيسبوك وعلى ترواد بولفي راديو قفصة بوانتيان. اليوم 13 أكتوبر 2026، المراية كالعادة من 9 إلى 11. في المراية باش نبدو بعد شوية بأخبار 24 مجموعة من الأخبار المحلية والوطنية. أيضا اليوم في ضيوفنا السيد أحمد التركي المدير الجهوي للوكالة العقارية للسكنة، أهم المشاريع في ولايات الجنوب الغربي، قفصة سيد بوزيد القفصة سيد بوزيد توزروك باللي لفهاش شنية المشاريع المستقبلية، المشاريع التي ما زالت طورة الإنجاز. أكثر تفاصيل نعرفها إن شاء الله مع ضيفنا. أيضا مش نمشوا للحديث عن الجلسة التي خصصت لقطاع النقل العمومي بقفصة الشمالية، بشكون ضيفنا عضو المجلس المحلي لقفصة الشمالية. ساعتنا الثانية نمشوا لقبلي نجاح 5 عمليات جراحية لمرأة مرضى القصور الكلوي عفانا وعفاكم الله بالمستشفى. مدير جهوي للصحة بقبلي بش يعطينا أكثر تفاصيل إضافة إلى القطار الأيام التحسيسية للاستثمار الخاص اليوم تحط رحلها في معتمدية القطار. أكثر تفاصيل إن شاء الله نعرفها في ساعتنا الثانية من المراية. خليكم معنا من توا حتى لحداش في المراية على موجة إذاعة قفصة.

مرحبا بكم من جديد 9:15 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. نبدأ المراية كالعادة بأخبار 24، وأخبار 24 ديما نبدأها بأخبار الطقس. بنشوفوا أخبار حول الطقس اليوم الثلاث

وبهذه أحوال الطقس نمشي لأخبار الأخرى المحلية والجهوية الوطنية. قافلة صحية إن شاء الله باش تكون متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بدوز نهار الأحد الجاي 18 أكتوبر 2026، تحت إشراف وزارة الصحة، تنظيم الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بالشراكة مع جمعية القلب والشرايين والرئتين. عيادات طبية باش تكون متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بدوز يوم الأحد 18 أكتوبر 2026. الاختصاصات الطبية الموجودة في القافلة هذه: الأمراض الجلدية، طب الأطفال، طب العظام، طب القلب، جراحة القلب والشرايين وأمراض الكلى. كما قلنا بيدوز نهار لحد جاي 18 أكتوبر 2026. نمشي لأخبار أخرى، نمشي لتوزر من قبل. لتوزر في إطار مزيد العناية بمؤشرات النظافة والعناية بالبيئة، تعلن بلدية توزر انطلاق استغلال المعدات الجديدة متمثلة في 4 جرارات، وذلك في انتظار وصول واستغلال بقية المعدات. كما سيتم العمل على نقل الفضلات مباشرة إلى المصب المراقب الكائن بطريق النفليات، بما يساهم في تحسين ظروف رفع ونقل الفضلات والحد من النقاط السوداء والمحافظة على نظافة المدينة ومحيطها. تؤكد البلدية أيضا مواصلة جهودها للارتقاء بمستوى النظافة والعناية بالبيئة بمختلف مناطق المدينة. نبقى في ولاية توزر نفطة، انطلقت حملة نظافة من مدخل المدينة بمشاركة مجموعة من المجتمع المدني من إزالة الأتربة، دهن الأرصفة، تحت إشراف معتمد نفطة المجلس المحلي. إن شاء الله غدا بتشوفوا ومتابعوا حملة النظافة هذه في مدينة نفطة. نمشي الأخبار الوطنية. تونس تعرب عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد في بلاغ هذا صدر عن وزارة الخارجية بخصوص الهجمات المتكررة التي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليها من خسائر بشرية مادية كبيرة. تؤكد تونس أيضا في نفس البيان أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. وتجدد تونس تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وتؤيد جهودها المبذولة لحماية أمنها، استقرارها، سلامة أراضيها. تشدد على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة حسب ما جاء في نص البلاغ التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وتدعو تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل مساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر. نذكر أتمنى السلام أيضا لكل التونسيين المقيمين في السعودية، وأتمنى لهم ديما السلامة وإن شاء الله ربي يحفظهم. هذه مجموعة من أخبار 24، ما زلنا مواصلين معكم في مجموعة أخرى من الأخبار وأيضا من الضيوف تباعا كما قلنا من 9 حتى 11 في المراية على موجات إذاعة قفصة.

0: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
1: مرحبا بكم من جديد في المرايه 29 دقيقه في استوديو اذاعه قفصه. نمشي لضيفنا في حصتنا او في ساعتنا الاولى، سي احمد التركي المدير الجهوي للوكاله العقاريه، المدير الجهوي للوكاله العقاريه للسكنه لفهاش. سي احمد صباح النور.
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك،
2: يعطيك الصحة على الفرصة الطيبة اللي منحتها الوكالة العقارية للسكنة باش تتواصل مع أهلنا في الجنوب عبر أمواج إذاعة قفصة.
1: شكرا لك سيد أحمد على تلبية الدعوة. لفهاش هو الوكالة العقارية للسكنة، باش نحكوا على الجنوب أكيد، ولاية قفصة، توزر، قبلي وسيدي بوزيد. المشاريع، نمشي مباشرة في الموضوع، المشاريع المبرمجة في هذه الولايات، نبدأ معك سي أحمد بخصوص الوكالة العقارية.
2: بارك الله فيك، شكرا. قبل كل شيء معناتها باش برشا الناس ما يعرفوش الوكالة العقارية السكنة، وفي بعض الأحيان يعملوا خلط بينها وبين سنيف. هنا ديما في كل لقاء إذاعي معناها كانت تسمح لي نرفع اللبس هذايا، راهي ماشي سنيف. دونك الوكالة العقارية السكنة المتخصصة في التهيئة الترابية، يعني تحضر المقاسم وتحضر الأرض، ثم بعض الباعثين العقاريين العموميين والباعثين العقاريين الخواص والأفراد والمواطنين يقوموا بالبناء على هذه المقاسم. بالنسبة ل
1: تفضل سي أحمد.
2: شكرا. بالنسبة لجهة الجنوب، الحقيقة أخذت نصيب طيب كبقية ولاية الجمهورية في العمل اللي أنجزته الوكالة منذ أحداثها في السبعينات القرن الماضي. على سبيل الذكر نحصر بعض الولايات لأنه القائمة طويلة ما شاء الله. بالنسبة لقفصة، نحن عملنا في السابق تقسيم اسم المنتزه رأس الكاف، كذلك عملنا تقسيم الورود، الأول على 26 هكتار، الثاني على 16 هكتار، وعملنا كذلك سيد أحمد زروق اللي هو على 70 هكتار. هذه بالنسبة لقفصة، مش عارفك يعني كلمة رشمانة نظرة على ما أنجز. ثم نقدم بيك للمشاريع اللي في طور الإنجاز والمشاريع
1: المبرمجة.
2: دونك هذا بالنسبة لقفصة. بالنسبة للتوزر، الوكالة أنجزت تقسيمين مهمين اللي هما تقسيم الشاب واحد والشاب اثنين على 13 هكتار وأربع هكتارات، وهما تو يعتبروا معناها من أرقى الأحياء الموجودة في ولاية طوز. بالنسبة لسيدي بوزيد، عملنا ما يسمى الياسمين على 50 هكتار، الورود واحد واثنين على 27 هكتار، الفتح المكناسي على 13 هكتار، جلمة البساتين 12 هكتار، جلمة سانتر هكتار ونصف، والروابي هكتار ونصف. تم بعض المشاريع اللي هي صغيرة يعني فوق ديال تدخل أزمي، خاصة في المعتمديات. بطبيعة المعتمديات المساحات الصغيرة استجابة لعدد السكان والطلبات اللي موجودة غير. هذا ما بالنسبة لثلاثة ولايات اللي سألتنا عليهم. كان مدابيل، كان نتعدى نحكي على قبلي شوية.
1: أكيد، تفضل.
2: بالنسبة لقبلي، لأنه قبلي فيها تقسيم مهم قديم، كان الوحات القسط واحد على 24 هكتار، وتوا حاليا قاعدين ننجزوا في الواحات اثنين على 14 هكتار، هو اللي بصدد التسويق حاليا. ولا دونك ما ثم تطاوين وثم جابس، ثم كانت حب من بعض اذا كانت حب حسب رغباتكم وحسب تساؤلاتكم. نجاوب
1: المشاريع المشاريع هذه اللي تخدمت سي أحمد، المشاريع القديمة الجديد توا في الولايات هذه.
2: جديد جديد بالنسبة للجديد. ثم الحقيقة بالنسبة للقفصة ثم 19 هكتار اللي هما بصدد الإنجاز في المنطقة ثم الزيتين يكسر. وبالنسبة لتوزر ثم مشاريع من الحقيقة ما فماش توا مشروع بصدد الإنجاز، لكن ثم مشاريع كبرى ومهمة جدا تقريب على أكثر من 200 هكتار موزعة على المعتمديات اللي موجودة. ولكن الخير والأهم أنه ولاية توزر لحقت على مشروع اجتماعي مهم من جملة قائمة المشاريع الاجتماعية اللي برمجتها الوكالة العقارية السكنة في سنة 25 مباشرة بعد صدور قرار مشترك بين السيد وزير أملاك الدولة والسيد وزير
1: تجهيز
2: الإسكان. القرار المشترك هذايا اللي خرج ويقوى معناتها يحفز المنشآت العمومية على زيادة تفعيل التدخل الاجتماعي ومعناها إيجاد المقاسم اللي قابلة للبيع لذوي الدخل المحدود. المحتوى نتاعو باش نواصل في الفكرة الصعبة نرجع لك المحتوى كما ترشمانا. التقسيم اللي باش يحظى بهذا البرنامج وبالتدخل الاجتماعي هو تقسيم الدجاج وتمديد الدجاج على 10 هكتارات من املاك الدوله. وكذلك بالنسبه لتوزر ثم عندنا مشروع في منطقه التدخل العقاري فيه 100 هكتار، ومشروع ثاني في طريق الحامة تجريد على 70 هكتار، ومشروع اخير في نفقة على 50 هكتار. هذوما السي رمزي عملنا لهم التحذير والاعداد القانوني اللازم واصدار دائره التدخل العقاري والمبادره بطلب الاقتناء من عند الدوله لانهم اراضي دوليه. الدوله وفي الدوله معناها عملت الاختبارات الاوليه، والوكاله العقاريه السكنه في المقابل عملت الدراسه الاوليه لمشروع ال 100 هكتار في تونس. هذا المساحات هذه الكل تتطلب بطبيعه الحال مجهود استثنائي لانجازها، وشرعت الوكاله وبجلت وثبتت المشروع الاجتماعي استجابه لمعناها اراده الاداره العامه في تفعيل القرار المهم اللي عنده ناحيه اجتماعيه وإدراج مجموعة من التقسيمات على كامل الجمهورية. نذكر منهم الأريج 2 سيدي ثابت وجينان المحمدية في تونس والسويسي في المهدية، وحظية إدارة الجنوب بتقسيم دجاج.
1: هذوما العائلات محدودة الدخل سي أحمد.
2: أي نعم، للعائلات المحدودة الدخل. تعرف البرنامج شنو هذايا، يعني باش نكون على شنو نحكي على التدخل الاجتماعي. نحكيه على أنه الدولة أذنت للوكالة العقارية السكنة بأنه تقتني الأراضي الدولية بسعر تفاضلي مقابل أنها تخصص 50%
1: 50% منها يمشي لعائلات محدودة الدخل،
2: أقل شيء يعني مينيموم 50% لذوي الدخل المحدود. احنا بطبيعة الحال تعرف سي رمزي، احنا الوكالة العقارية السكنة معناها عندها الهاجس الاجتماعي من اللي تخلقت من اللي موجودة، من ذلك أنه معناتها تعمل مقاسم صغيرة للي ما يقدرش على المساحات الكبيرة وتعطي أسعار تفاضلية. في بعض الأحيان تعمل تعديل على المقاسم التجارية، ترفع في المقاسم التجارية وتنقص في المقاسم الصغيرة. هذا الهاجس الاجتماعي هذا معناها كان موجود ومتواصل، لكن هالقرار المشترك بين السيدين الوزيرين اللي فيه معناها سياسة الدولة في مزيد تدعيم المنحة الاجتماعي للسكن كان نصيب الوكالة في هذا القرار اللي معناها على أساسه برمجة دفعة أولى من هالتقسيمات اللي كنت أقول لك عليهم. القرار خرج في 25 في أبريل 25، وإحنا في اليوم في معناتها ميم با معناتها العام الاول وقع برمجه المشاريع هذه دفعه اوليه.
1: الأسعار سي أحمد الأسعار هي تتناسب اليوم مع نعرف الدخل المحدود عندما كما كنت تحكي جزء من الأراضي هذه من التقسيمات هذه وباقي الخمسين بالمئة الأخرى والجزء الأخر اليوم هل ثم أسعار ومنجم قادر اليوم موظف ولا ينجم يشتري التقسيم هذه كيفاش تخدموها الأسعار هذه؟
2: الله شكرا بارك الله فيك على سؤال ممتاز وأنا كنت ممكن يؤدي إلى نفس تسلسل الأفكار اللي كنت نقول لك فيها أنه الوكالة العقارية السكنة عندها الهاجز الاجتماعي من تاريخ أحداثها من ذلك أنه العمل متاعها يقوم على توفير السكن لذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المحترم لأنه كي تعمل مشاريع تعملها مشاريع متكاملة وثم تعمل التعديل وكنت مع الفكرة هذه اللي شرعت في تفسيرها الفكرة في أنه يتم تعديل الأثمان بشكل أنه نضمن توازن بين مختلف الشرائح الاجتماعية فالمقاسم الصغيرة نعملها سعر تفاضلي الأسعار المتوسطة كذلك في المقابل مع الأوريكوبير التتات الموكا جميع في المعادلة هذه على المقاسم اللي عندها صبغه تجاريه ولا معناتها ضعف عقاري يعني الناس اللي بيشتخدم وتبيع هذوك معناتها واللي بيخدموا اوتور معناتها بيخدموا مساحات كبيره وبيخدموا مساحات في الارتفاع وعندهم امكانيات باش يوفروا شقق ويوفروا كذا هذوك بيعوهم بالمزاد العلني والا مباشره للباحثين العقاريين العموميين بشكل انه نضمنوا التوازن من حيث الجانب الاجتماعي ومن حيث القدرة على الشراء دونك الأثمان تتوزع بالطريقة هذه يوقع تخفيض في المساحات الفردية والترفيع نسبيا في المساحات التجارية الأثمان يطلق بكل صدق يعني الوكالة في كامل أنحاء الجمهورية الأثمان متاحة معقولة ومعقولة ومدروسة جدا باعتبارها هي ما تلوش على الربح في الحقيقة
1: قايتها ليست ربحية
2: توفير. اي نعم هي مؤسسه الدوله هي مؤسسه كونتها الدوله لتعديل السوق لتوفير السكن لتوفير المقاسم الصالحه للسكن بشكل علمي ومهيئ وهو في مقدور المواطن التونسي فمعناها تخدم بسعر الكلفه واللي هو مش الربح كيما قلت لك تصير على الجانب التجاري ولا الجانب اللي فيه معناها الناس تخدم فيه بيت الكراتيك من عند الملاكيروس
1: واضح نمشوا سي أحمد للمشاريع المستقبلية في الولايات هذه ولايات الجنوب اليوم ثم بروجي ثم عندكم مشاريع تحضروا فيها باش تقتنيوا أراضي أخرى في الولايات هذه
2: شوف بالنسبة ما كنت واضح معك بالنسبة للمشاريع اللي موجودة في توزر ثم مشاريع أكثر من 200 هكتار انطلقنا وشرعنا في وتقدمنا في الدراسات الأولية وحتى الدراسات متقدمة مثلا توزر عملنا مثال تهي التفصيل يوصل إلى أشواط متقدمة دقاش ثم تعليمات واضحة في التسريع فيه في أنه يوقع إنجازه هو أول مشروع يعني ممكن اللي ترافو اللي برمي ترافو اللي بيكونوا في ولاية توزر يكونوا على دقاش من هنا مع سنة أو سنتين قدام مش يكون الأشغال تكون بدرجة على الدقاش مش هتعطي أولوية قصوى للمشاريع الاجتماعية ثم كذلك سيدي بوزيد وأخيرا معناها في المدة هذه في الصيف هذايا إصدر الأمر المحدث لمنطقة الدخل العقاري واللي هي بشرة كبيرة لأن أهالي سيدي بوزيد ينتظروا في المنطقة هذه بفارغ الصبر على 84 هكتار باش تكون متنفس خارق العادة المدينة سيدي بوزيد الوكالة انطلقت ديجا من تاريخ صدور الأمر في إحدى التدخل العقاري في الدراسات الأولية وفي التنسيق مع وزارة الإشراف لأن وزارة الإشراف تقدمت في دراسات الأمثلة العمرانية فأنه نحن بفضل التنسيق معهم بشكل أنه نرفعوا الإجراءات والتمشي اللي طبقت به الوزارة في الغرض ما نضيعوش وقت ونسرع في إنجاز المشروع في هذا في أقرب وقت
1: واضح. يعطيك صح سي أحمد. تركي أعطيتنا تفاصيل كاملة على الولايات هذه، ولاية الجنوب، على الـ الـ الـ الـ التقاسيم الخاصة بذوي الدخل المحدود، على المشاريع المستقبلية، فكرة على الأسعار. شكرا لك على كل هذه المعطيات سي أحمد التركي، المدير الجهوي للكلية العقارية للسكنة. يعطيك الصحة وتحياتي وإلى اللقاء.

المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: 9:49 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة من الوكالة العقارية للسكنة، معك معنا سعد التركي المدير الجهوي. نمشي لقفصة الشمالية مع ضيفنا عضو مجلس محلي محمد خيري. زيدي سي محمد خيري، صباح النور.
1: صباح الخير سي رمزي، مرحبا بك ومرحبا بالعاملين بإذاعة قفصة.
0: مرحبا بك سي محمد خيري. جلسة على النقل العمومي في بداية هذا الأسبوع، تعطينا فكرة لحضر فيها المسؤولين المحليين، المسؤولين عن الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة ومجلس محلي وغير، وتعطينا فكرة على هذه الجلسة وشنو الخلاصة اللي خرجتوا بها.
1: والله خلاصة سي رمزي، هناك عدة خطوط جديدة في قفصة الشمالية بالنسبة للنقل المدرسي والركاب. أهمها كان الحضور سي رئيس المدير العام للشركة الجهوية بقفصة قوافل والمدير الجهوي للنقل السيد المعتمد، ممثل مندوب الطلبة سنة كان حاضر. أهم الإجراءات أقولك عليها سي رمزي، يمكن أهم الإجراءات هي إعادة خط أولاد وهيبة، أولاد وهيبة يعني منزل ميمون، منزل ميمون عبر أولاد أحمد بن سعد، الشبيبة، أولاد عمران، السواعي، قفصة. هذا خط الركاب، حافلة خاصة بالركاب لقفصة.
0: خط مهم هذا سي محمد خيري، خط مهم.
1: نعم هذا خط مهم بعزم سيد الوالي، بعزم سيد الوالي، يبدأ إن شاء الله في جانفي. هذا الخط
0: ينطلق جانفي 2027
1: ان شاء الله في جانفي. هذا تعهد سي سفيان مدير العام، فهمت، تعهد به محضر جلسة قدرة الله، منه يعني خط مهم جدا. اذا كان ما فهمش عن الخط هذا، خط مهم. يمكن نعطيك خطوط اخرى سي بالنسبة للاجراءات الاخرى. مثال عندك حافلة، حافلة بالمتكيد للنقل المدرسي، كانت عندهم حافلة واحدة تتولي حافلة ثانية من الساعة الثانية من تاخذ مدرسة الإعدادية بحي سرور المتكيدز. وعندك عندك سسمة لا إله محمد رسول الله، بالنسبة تعهد سي سفيان بإضاءة تركيز محطات نقل، محطات نقل يا ركاب. عندك في الشبيبة ولاد أحمد سعد، ولاد عمران، في السواعي. هذوم أمس
0: تركيز محطات، هذوما باش على الأقل واحد في الشمس ولا كذا مطر طقس خايب ينجم يلقى راكب مسافر يلقى بلاصة يقعد فيها.
1: أي باهي متابعة الخط تاع أولاد دليل، أولاد دليل إضافة كار جديدة. أولاد دليل أو بيرزواري أولاد دليل بيرزواري، هذه نقل للشبيبة، هذا نقل مدرسي،
0: نقل مدرسي،
1: نقل مدرسي، فهمت ولا. وعندك عندك خط اخر اولاد زيد، اضافه حافل اخرى لاولاد زيد، اولاد زيد، السواعي، واولاد عمران، قفصه. هذا خط جديد، خط جديد
0: هذا باش يجي خط جديد ان شاء الله في جانفي ان شاء الله، واحنا باش نتبعوهم اكيد ان شاء الله معاكم انتم مع الشركه الجويه لنقل القوافل قفصه، ان شاء الله تلتزم اكيد بهذه الالتزامات. اللي كان اجتماع مهم بصراحه لحضر في مندوب التربيه، المدير العام للشركه الجهويه للقوافل، المجلس المحلي، معتمد قفصه شماليه، وبرشا من الناس، العمد، والناس كل كانت حاضره، وخرجتوا باتفاق مهم، خطوط جديده، اضافه خطوط اخرى.
1: سيرا والله من اهم، يمكن ما يوم من اهم اجتماع حضرت فيه، وهذا كانت فيه اجراءات جديده واجراءات فعاله، هو الاجتماع بتاع النقل. نشكرهم صراحه سي سفيان، وفهمت على حرصه. امس الساعه السادسه بالضبط كان سي سفيان كان عندنا في قفصه الشماليه، هو سيد المعتمد وسي المدير الجهوي في قفصه الشماليه بالتحديد في ولاد دليل، لمعاينه كدوران الحافل، يقولوا هم الزينه عزيزة، فهمت، يعني المغرب، بعد المغرب بالضبط،
0: يعني هم جوا على عين المكان باش يدرسوا بعد الاجتماع.
1: السيد المعتمد
0: يعطيهم الصحه، يعطيهم الصحه،
1: يعطيهم الصحه بصراحه. سي نادر سلام عام، سي نادر هذا متعهد تاع الشركه، يرحم والديه، وان شاء الله يكون التفعيل ان شاء الله، نرجو التفعيل
0: نحن ان شاء الله ان شاء الله. تقريبا توا الاشكاليه كلها تحلت، ما ثماش اشكاليه اخرى في قفصه الشماليه بخصوص النقل المدرسي ولا النقل المسافرين.
1: لا ما عندناش حتى شكيزات، إذا تعهد وفي جانفي بقدرة الله يكون الأمور واضحة إن شاء الله.
0: يعني أنت حطيتوا الخطوط الناقصة والخطوط اللي فيها اكتظاظ، وحطهم كلها على الطاولة، والإدارة إدارة الشركة وافقت مبدئيا، وإن شاء الله في جانفي باش يتم إضافة كما قلت خطوط هذه سي محمد خير.
1: إن شاء الله سي رمزي إن شاء الله. إن شاء
0: واضح يعطيك الصحة. شكرا لك وشكرا للناس المسؤولين اللي قاعدين يتفاعلوا مع المجالس المحلية ومع السلطات المحلية من أجل تسهيل خدمات تخصنا التلامذة حفلات التلامذة وأيضا المسافرين كما خط ولد وهيبة أحمد بن سعد يمشي عديد المناطق وبعد يوصل القفصة المدينة خط مهم مهم جدا إن شاء الله نشوفوه ونتبعوه في جانفي 2027 إضافة إلى خطوط أخرى. شكرا لك سي محمد خيري عضو المجلس الزيد محمد خيري زيدي عضو المجلس المحلي قفص الشمالية على كل هذه المعطيات وأكيد احنا باش نتبعوا الخطوط هذه إن شاء الله وإن شاء الله يتم تفعيلها كما قلنا في جانفي وتحل مشكلة النقل إضافة إلى تركيز المحطات مهم جدا في الشبيبة وعدة مناطق أخرى. مشكورة الشركة الجوية لنقل القوافل بقفصة. ما زال مصير معاكم بعد موجز الأخبار نرجعوا في ساعتنا الثانية من المراية باش نشوفوا المدير الجهوي للصحة بقبلي خمس عمليات جراحية نجاح خمس عمليات جراحية في قبلي أيضا باش نحكوا على أيام التحسيسية الاستثمار الخاص اليوم في معتمدية القطار.

0: شريط الذكريات مع الأستاذ رضا بالخير والمصور الفوتوغرافي حسين شابو. عودة إلى الزمن الجميل من خلال موسيقى وألحان بقيت في الذاكرة.
1: العالم يبدأ من حومتنا.
2: شريط الذكريات.

0: تمام مساء العاشرة صباحاً.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قال المدير الجهوي للتجهيز والأسكان بقفصة علي عمار إن أشغال المشروع مشروع صيانة الطريق الحزمية بقفصة ستنطلق خلال شهر نوفمبر القادم، وتتمثل في تدعيم 5 كيلومتر من الطريق بتكاليف جملية تناهز 8 مليون دينار. قدرت صبة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 100 ألف طن مقابل 130 ألف طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجعا طفيفا أرجعته مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصيف الماضية وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. انطلق أمس نشاط روضة الأطفال البلدية نور بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب بلغت 70 طفلا وطفلة بإشراف فريق تربوي يتكون من مدير وثلاثة إطارات تنشيط في إطار تنفيذ برنامج دعم رياض الأطفال البلدية وتعميمها بكافة المناطق البلدية. شددت اليوم وزارة الصحة على أن اللقاح ضد الأنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات ويوصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة ونساء الحوامل ومهني الصحة. بحث أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع وفد كوري جنوبي يضم مسؤولين عن شركات تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات إلى جانب ممثلين عن أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد، والجمعية الكورية لصناعة السيارات بحثوا أفاق الاستثمار وتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال. نددت اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية بالهجمات التي تشنها طائرات مسيرة على سفن تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها. رئيسة المفوضية الأوروبية قالت أصبح البحر الأسود جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، وهذا أمر غير مقبول ويتعين محاسبة المسؤولين عن ذلك على حد قولها. شكرا على متابعة الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن إذا قفص معاك
3: تنس الكل أجرب شبيك خويف ساه
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
5: يا خويف
4: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: المرايا المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.

0: المرايا.
1: المرايا.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
2: عشر دقائق في استوديو ذات قفصة، ما زال مصير معاكم حتى الأحداش في المراية. المراية اليوم تهزنا القبلي لنجاح 5 عمليات جراحية لمرضى القصور الكلوي المزمن بالمستشفى الجوي القبلي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة سي جوهر المكري. سي جوهر، صباح النور.
3: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة. صباح الخير،
2: مرحبا بك يا سي جوهر. أكيد بالتوفيق مرة أخرى للإطار الطبي والشبه الطبي والإداري ولكم الكل لنجاح 5 عمليات هذوما، تعطينا فكرة عليهم سي جوهر.
3: بالنسبة للعملية النسور الوريدي الشرياني، دونك اللي فيستير أرتروجونيز، هذوما نعملوهم بالدرجة احنا نقولوا المنجالة اللي يعملوها الجماعة اللي صفيوا، واللي هي تسهل لهم عملية التصفية في أقسام بسيطة الدم. هذه تصير بصفة دورية للمرضى هذو اللي حالتهم هشة، واللي معناتها في التكفل الطبي بتاعهم من الحاجات اللي تنجح التكفل الطبي بتاعهم هو وجود الفيستين أرتروجونيز، واللي هي تسمح للفريق اللي مش يعملون التصفية انه يقوم به بصفة آمنة، سينو مش تصيرهم يعملوا لهم الكاتي سنترال اللي هو ينجم من بعد يكون عنده دي كومبليكاسيون اخرى. احنا هنا في ولاية قبلي حق هو برنامج جهوي صار بتعاون مع الجهة الصحية بالمناسير، وهنا خصوصا باختصاص جراحة الشرايين دكتور شيد بن ساسية والفريق اللي معه، عملنا برنامج هذي توصناه ثاني مرة، لمدوا المرضى متاعنا اللي كانوا قبل يمشيوا يعملوا العمليات هذوما في ساقس واللي يعملوهم في الولايات الجامعية الحق.
2: كانت تعمل في المستشفيات الجامعية سي جوهر العمليات هذوما، كانوا تعمل
3: المستشفيات الجامعية فقط الحق. يصير كلش المستشفيات الجامعية خاطر الاختصاص متاع جراحة الشرايين مش موجود بارتو، معناتها مش موجود في البلايس كل، وحسس شوية والعملية في ذاتها يلزمها تجهيزات معينة. دونك كانوا معناتها الخيان الحق مواطنين يتنقلوا، وكما تعرف واحد يصفي ويزيد يكمل يتنقل، والعمليه يلزم نهار ويلزم يصفي قبلها بنهار وقت تعب وكل شيء. حطينا برنامج جهوي الحق كان طموح، هو عملناه ولدينا في البرنامج بتاعنا، برنامج كان طموح هو انه في بلاصه المرضى بتاعنا يمشيوا يحطوا ياخذوا مواعيد السنه وقت باش نعمل العمليه، نلمدوهم مع بعضهم ونعملوا لهم ايام جراحيه. دونك فما تفاعل ايجابي الحق. هنا نستغل الفرصه ان نشكر الدكتور شيد بن سوسيه اللي كان حاضر مباشره دوب اقترحنا عليه فكره وافق. جهه صحيه بن مسير اللي جاء عندي علاقه بها من الاول وجديد تو حاليا ما كانوا في معناتها في جاهزين انهم يدعموا التوجه هذايا، ووفرنا على مستوى ولايه قبلي الامكانيات اللازمه لاجراء العمليات هذم، كيف سواء في قاعات العمليات ولا التجهيزات اللازمه لتكفل بالمرضى هذم قبل العمليه وبعد العمليه. تعاون مع الفريق الصحي الموجود عندنا هنا في المستشفى الجوي، هنا نقول اطباء العاش تخدير، اطباء تصفيه الدم، الاطباء نتاع الجراحه اللي هما تم ايواء المرضى عندهم واللي هما كانوا كل مستعدين. عملنا أكثر عدد من العمليات لكن شملت أكثر ولايات. عملنا مرضى من قبلي لكن أخذنا مرضى من قفصة وأخذنا مرضى من توزر. أثناء طلبنا معك فمش ديمالات ده كيف حكيكة، لكن إنه عملناها في استعجالية عند بعض الوضعيات اللي متنجمش تصبر حضرش تسير بتاعهم. دونك عملنا المرضى الموجودين في ولاية قبلي اللي هم 6 مرضى، 5 عملوا العملية نتاعهم وواحد أجل لظروف صحية. دونك كان
2: خطوة مهمة اليوم في تقريب الخدمات الصحية والعمليات الجراحية سي جوهر داخل الولايات الداخلية.
3: أظن أنا مش عارف شنو أهم حاجة في العمليات هذو. العمليات هذو بتمس مش جهة داخلية كهو، تمس فيها فئة هشة صحية. العباد اللي صافي راهم في كنات 3 أيامات في الأسبوع يقعد من 4 سوايع على الماكينة. معناتها هو ديجا باش يتنقل من داره للقسم تصفيه الدم حاجه متعبه،
2: حاجه متعبه بالك باش يمشي يعمل 200 كيلومتر ولا
3: أخرى وتعمل له عملية متعبة لي هو والعائلة بتاعه. نعرف احنا فما التضامن ما بين بعضنا وكل شيء، لكنه حاجة مرهقة ياسر كلك سواء للشخص في ذاته للمريض في ذاته وللعائلة بتاعه. هذه كان الفكرة الأولية انطلقنا منها باش عملنا الأيام الجراحية عاملية أول، واليوم الفيرسيون دي معناتها الأيام الجراحية الثانية معناتها السما في ولادي قبلي،
2: يعني نهار آخر ما عادش نشوفهم تتعمل في بلاصة أخرى، تولي تتعمل كافي قبلي إن شاء الله.
3: هذاك الهدف
2: إن شاء الله، هذا هو الهدف.
3: وقاعدين نستغلوا في فرصة قدوم الأطباء هذوما بزادة دي كومبيتونس كومون فير لوبيراسيون هذه يصير فيها أون بارتي ترانسفير في انتظار معناتها يصير معناتها أخذ الخبرات نتاع الأساتذة هذوما في الطب اللي الحق كانوا متعاونين معنا، ونعود نشكرهم مرة أخرى على التعاون متاعهم على التعاون متاعهم في إجراء هذه العملية. المواطنين المستبشرين ياسر فرحانين ياسر، هم مريم

0: اللي مش نعملوها نهاية لحد بإذن الله. هي عيادات مختصة، وهنا عيادات مختصة في أمراض القلب، هنا مش أمراض القلب العادية، نحكي مجموعة من رؤساء الأقسام، وهنا شكر لجمعية القلب والشرايين والرئتين على رأسهم دكتور محطاوي رئيس قسم القلب بسهلون، هما مجموعة 35 طبيب يجوا بحذانا اللي شو سبيساليتي عارف كيفاش باش نترجمها بالعربي، هما الاختصاصات الدقيقة في أمراض القلب، معناتها اللي عنده مشاكل مش قلبك هو، معناتها السو سبيساليتي الاختصاص في الاختصاص. هذوما 35 طبيب باش يكونوا بحذانا الأسبوع القادم، قاعدين نشوف في الدوسيات نتاع المرضى نتاعنا اللي كانوا يتبعوا كل سواء في سوسه ولا في غيرها، خاطر هما جايين حتى من جراحة القلب والشرايين دكتور عماد الفريخة والخيان من صفاقس وخيان من سوسة والخيان من تونس، اليوم عندهم كفاءات تونس في القلب، مش يكونوا بحذانا إن شاء الله نهار أحد القادم في المستشفى المحلي بدوس بالتنسيق مع القسم الجامعي، وعنا هنا نذكر باللي راهو قسم القلب في قبلي هو قسم جامعي، قاعدين المرضى نتاعنا قاعدين يتبعوا في ولايات أخرى وستو في الولايات الجامعية، قاعدين نلمدوا في الدوسيات نتاعهم باش نحاولوا انه الحالات اللي نجموا نكملوا تبعها في قبلي تم تبعتها في قبلي. فما ديناميك كبيره ياسر في ولايه قبلي في تطوير الخدمات الصحيه في تقريب المواطن، هذا يدخل في اطار استراتيجيه كامله تاع وزاره الصحه لتقريب الخدمات والنفاذ العادل للصحه الحق للمواطنين الكل، خاطر نحاولوا انه نكونوا موجودين في كل بلاصه، كما تم احداث عيادات الطب الاختصاص في الخط الاول، وهنا اليوم انا نجم نعطيك معطى جديد ما عشانكم يعرفوش على الكل، اليوم انطلقت اول عيادات طب اختصاص الطب النفسي في دوز في عيادات خارجيه تاع دوز اللي تم افتتاحها مؤخرا، اليوم اول عياده ان شاء الله،
1: اليوم اول عياده
0: اول عياده قاره، هنا نحكي على عيادات قاره مش مره كتبت
1: قاره، عيادات قاره في دوز
0: طب النفسي،
1: طب النفسي في دوز
0: في المستشفى المحلي بدوز، وهذه كيف ما تعرف العباد اللي عندهم اشكاليات مرض نفسي، معناتها ثم بعض الوضعيات والله ساعات العباد معناتها ما تمشيش تعدي جيست خطرة بعيد عليها، والا يخافوا من ترونسبور كوما واحد هاني سيدي نجيكم غادي كي، والحق مشكورين زاد الفريق الصحي موجود في دبي اللي اتفقنا معاه وانطلق اليوم في اول عيادات طب نفسي في مستشفى محلي بدوز اللي قاعدين نسعاو. أنا يمكن تقول لي علاش دوز، أقول لك قاعدين نخدموا ونفذوا في برنامج الصحة لتطويره من مستشفى محلي لمستشفى جاوي، خطوات حثيثة الحق في الاتجاه هذايا، ومتوقع أنه في قريب العاجل نوصلوا المرحلة أنه يولي مستشفى جاوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور جوهر المكلي مدير جاوي للصحة بقبلي على كل مجهودات، تحية ليك، تحية خاصة بصراحة ليك وكل إطار الطبي وشبه الطبي والعاملين قاعدين تطوروا فيه المستشفى الجهوي بقبلي، كما توا حكيتنا على المستشفى المحلي بيدوز فيه أول عيادة طب نفسي بالمستشفى هذا، إن شاء الله نشوفوا اختصاصات متعددة بالمستشفيات المحلية وأيضا بالمستشفى الجهوي بقبلي ونشوفوا نجاحات كبيرة ولي ملاي ولي فيه أقسام جامعية. يعطيك الصحة دكتور جوهر على كل هذه المعطيات.

انا النسع. انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين على من على

0: المرايا.
1: العشرة و32 دقيقة مازال مصير معاكم في المرايا، نمشوا المجموعة من الأخبار في أخبار 24. مازلنا بكر شوية حكينا على القطاع الصحي في ولاية قبيلي، كان معنا الدكتور جوهر المكلم مدير جولة الصحة بقبيلي. نبقى في موضوع الصحة، وزارة الصحة تؤكد اليوم في بلاغ أنه اللقاح ضد الانفلونزا فعال في الوقاية وحماية الفئات الهشة من الأخطار. شددت الوزارة في بلاغ اليوم على أنه اللقاح ضد الانفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن 65 سنة فما فوق، المصابين بأمراض مزمنة القلب، جهاز التنفسي، الكلى، السكري، نقص المناعة، ونساء الحوامل ومهني الصحة. أضافت الوزارة أيضا في بلاغها على صفحتها على الفيسبوك أن الانفلونزا تعود مع كل خريف، لافتة إلى أنها بالنسبة للكثيرين هي عابرة، إلا أنها قد تكون خطيرة على البعض وتتسبب في الإقامة بالمستشفى وبأقسام الإنعاش وعديد المضاعفات والوفيات حسب تقديرها. الوزارة تأكد أن اللقاح لا يسبب الانفلونزا بل يحمي من جميع أنواعها، مبررة أنه يتم تحديثه ككل سنة ليتلائم مع تطور الفيروسات، ودعت إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي أو التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح اللازم للوقاية والحماية الفئة الهشة. الوزارة أيضا لفتت أنه أفضل وقت للتلقيح يكون قبل الشتاء، غير أنه يمكن استخدامه حتى خلال شهر فيفري أو أكثر، وذلك بعد استشارة الطبيب، مشددة على أنه لا توجد موانع للتلقيح غير الحمى. نبقى مواصلين معكم في مجموعة أخرى من الأخبار. نمشوا لي سيدي بوزيد، انطلق يوم أمس الاثنين نشاط روضة الأطفال البلدية النور بسيدي بوزيد، بطاقة استيعاب بلغت 70 طفلا وطفلة بإشراف فريق تربوي يتكون من مدير وثلاث إطارات تنشيط، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم رياض الأطفال بالبلدية وتعميمها بكافة المناطق البلدية، على ضوء اتفاقية شراكة مبرمة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبلدية سيدي بوزيد. ذكرت المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدي بوزيد هنية نصيري تقدم التفاصيل، أنه الروضة هذا هو نشاط مهم تقدم فيه خدمات مهمة للصغيرات هذوما. إن شاء الله بالتوفيق عليهم والنجاح لكل صغيراتنا اللي في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية. نمشي للقطاع الفلاحي، ديوان تربية الماشية يبحث سبل تثمين مخلفات النخيل في التغذية الحيوانية. البارح في اجتماع بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. تندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية لحد مكلفة الانتاج بما يضمن استدامة منظوم الانتاج الحيواني. هذه مجموعة من الأخبار، مازال مواصلين معاكم حتى الـ11 في المرايه.

0: العشرة واحد وربعين دقيقة في استوديو ذاعة قفصة، ما زلنا مصير معكم حتى الأحداش في المراية. نمشوا اليوم المراية تهزنا إلى منزل بوزيان وتحديدا إلى دخلة هداج. معنا المواطن خميس سعد. صباح نور خميس.
1: صباح النور، مرحبا.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في ولاية سيدي بوزيد وفي منزل بوزيان. خميس، نقص القاعات، إشكاليات تعاني منها المدرسة هذه في دخلة هداج، أكثر تفاصيل نعرفها من عندك، تفضل.
1: والله
0: تفضل خميس.
1: والله سي رمزي، هي الإشكالية متاع قاعات راهي متواتره، ماهيش ولدت اليوم ولا
0: مش جديدة.
1: مع العود مش جديدة، مش متاع سنة. معنا عملنا 20 مطلب في مطلب للمندوبية، ورسلنا حتى الوزارة، ورسلنا رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، وعندنا هذا ما يثبت معناه في محاضر جلسات تقريبا من 2021. عملوا للعودة المدرسية تعثرت لم درجة عن هذا 15 أكتوبر، وقاع فضل إشكال جزئيا بقاع عجاز،
0: رجعوا بعد شهر تقريبا العام اللي فات.
1: أي بعد شهر، بعد شهر. معناها
0: السبب شنو؟ السبب شنو سي خميس؟
1: سبب نقص متاع قاعات. وقت تجيب 4 قاعات وانت عندك 300 تلميذ، معناها راهو بالكاد يكون منعدم تماما.
0: المدرسة هذه في دخلة هداج، المدرسة هذه شنو اسمها؟
1: إذا المدرسة الابتدائية دخلة هداج.
0: باه.
1: بس اثنان، نحاول الاطار التربوي الموجود في المدرسه يحاول يتوفر بالموجود تمتي بالقاعات الموجودين. حلت اشكاليه جزئيا القاعه الجاهزه، لكن اللي تفاجئنا به اثناء انه المندوبيه تحب تسترجع. انا انت عندك زياده نتاع تلامذة نتاع تحضيري باقيين مرسمين، عندنا ما يقارب 22 تلميذ مرسمين خارج المدرسه هذه، معناها على مسافه 30 و25 حتى 40 كيلومتر. لان ده تحضيري، يعني نحكي على الاسلام بعمر 5 سنين، والقاعة هذه المندوبية تحب تسترجع. حاولنا نتصل بسيد المندوب اللي هو جديد عن طريق سيد المعتمد نتاع منزل بوزيان، وعن طريق سي شوقي حيدوري العضو المجلس المحلي. سيد المندوب رفض رفض قاطع انه يتنقل للمدرسة ويعين الاشكاليات. اليوم شنو نجرى عليه؟
0: هذا المندوب الجوهري التربوي سيدي بوزيد كان يسمع فينا في سيدي بوزيد، نجم يدخلوا ويوضحونا، وراهو لقاء المواطنين ولقاء راهو مش مزيه ولا من حقه، ومن حقه يمشي يشوف ما دام ثم اشكاليه اليوم في مدرسه. مش المندوب، الوزاره توفرت له كهرباء، وفرت له الليسانس، يمشي على عين المكان، ما يبقاوش اليوم المسؤولين في بيرواتهم، يمشي يشوف المدرسه هذه بالفعل في اكتظاظ، لا شنو القاعه، علاش يفسر للناس على الاقل المواطنين لو علاش باش يهزوا القاعه هذه. تفضل سي خميس، واصل وراه الخط مفتوح، نجم يدخلوا في وقت، تفضل.
1: سي رمزي، اللي يزيد بالعكس اخذ موقف امس، بس ما قلت لك بحضور سيد المعتمد وبحضور العضو المجلس المحلي تاع منزل بوزيان، قال بالحرف الواحد للمدير نتاع المدرسه تصرف بالموجود، القاعه مانيش باش نحلها وباش تتهز. نا كوالي و300 ولي، راه مش ولي ولا
0: القاعة يعني. قروا فيها القاعة ذي، قروا فيها السناف،
1: يقروا فيها من الترايف. سي رمزي، انهارت السبت وقت لي بعثوا مقاول باش يحل القاعة وينقلها، تصور يحلوا في القاعة وتلمذة شد الصف قدامها.
0: صورة سيئة حسب ما وصفتين بصراحة، مش معقول. حتى لك تلمذات صغار، يعني واحد شد الصف قدام قاعته، اليوم يجي مقاول باش يحل باش يهز القاعة.
1: خلي من الجانب القانوني، وخلي من الجانب كل شيء، فما جانب إنساني. أنت راك تتعامل مع فئة هشة، عمار نتاع 5 و6 و7 سنين حتى 10 سنين، شنو هي الصورة اللي تحب توصلها له أنت؟ راهو سي رمزي التلميذ النجم ندارك معاه وقت يبدأ عنده نقص في الفهم، نقص كذا، أما الجانب النفسي راهو مهم جدا أنك أنت تمس نفسية الصغير، كيفاش باش نعالجوها من بعد؟ ما طلبناش حتى شيء نحن اليوم، وقت طلبنا من المندوب انه يتنقل للمدرسه، لا هو الحجه نتاعو تعالوا لي انت لهنا. سي المندوب ما يعرفش انه الاشكاليات في المدرسه، يا اخي انا باش نهز لك المدرسه معايا، نجيب لك الاشكاليات الغادي، باش نجيب لك دوره مياه فيها 3 حشاك مراحيض على 300 تلميذ، باش نجيبها لك غادي نوريها لك، باش نجيب لك اليوم 300 تلميذ ونوريهم لك فاش قاعدين في 4 و5 و6 قاعات، باش نجيب لك تلميذ عمره 5 سنين لما رسمه لي في في في في شو اسمه في القليل، اعراضه تبعد على موطن السكنه نتاعو 30 كيلومتر، وتقول لي هذاك هو، هذاك هو انحطاته، وهذاك هو نسيت ونرسمه، كي انت عندك قاعه اليوم مستغني عليها، انت عندك 20 تلميذ باقيين يقروا لك في بلايص اخرى مجاوره 30 كيلومتر، علاش ما نستغلوهاش؟ فضاء التحضيري سي رمزي اللي معروف معناها في مدرسه الكل، فضاء التحضيري هو للتحضيري. اليوم نحن فضاء التحضيري يقرا فيه التحضيري نصف نهار ونخرج الطول نتاع التحضيري وندخلوا طول باش نجم المعلم يقري سنه ثانيه فيه. عندنا تلامذة يقروا في قاعة الإعلامية وسط التجهيزات، معناها الأرضي اللي يزور الدناتير على الأجناد وطول الفلوسات، معناها تحس وقاعد في سوق مش وقاعد في قاعة تاع درس.
0: هذا بسبب الاكتظاظ ونقص القاعات تاع التدريس.
1: نقص القاعات والاكتظاظ.
0: ومش جديدة أخت خميس، مش جديدة المشكلة حسب ما أكيد، مش جديدة.
1: ماهيش جديدة في رمزي ترى فيك رقم، نحن في 2024 تلامذة وقت اللي دخلوا عندنا 180 تلميذ. بعد 3 سنين عندنا 300 تلميذ، معناها في تزايد ملحوظ العدد نتاع التلامذة. العام الجاي باش معنا رقم، معناها مع الأخيان عطوهولنا الأخيان نتاع مركز الصحة الأساسية اللي دخلت هداش، عندنا 50 تلميذ تحضيري العام الجاي.
0: وين باش يقروا؟
1: رمزي. وين باش يقروا؟ إذا أنت اليوم عندك 300 ماكسيم موفر لهم، عندك إشكال نتاع نقص. العام الجاي 400 ولا العام الجاي زدنا نعاودوا 300 ولا التلامذة يخسر شهر في شهرين. راهو اللي نحكوا على خسارة نتاع التلميذ يبقى شهر ما يقراش، راهو برنامج موجود من الوزارة يلزم يتم. كيفاش باش انا ومعلم باش يعاود نقص نتاع شهر؟
0: حتى الجانب النفسي شوف في صغيرات اخرين يقول لك يقروا دخلوا يقروا واحنا نبقى شهر رتار.
1: الصورة اللي موجودة في مدرسة دخلت هداج صدقني اي مسؤول موجود باللي يتخيل المشهد سيء، راهو الواقع أسوأ. راهو عندنا تلميذات نتاع تحضيري صباح يجيب كرتبلته ولابس طبليته وتوصله أمه ولا باباه ويروح يبكي على خاطر المدير قانونيا ما ينجمش يقبل أكثر من اللي موجود في الريجستر وهو يحب يقرأ. نحن قابلين الاكتظاظ، قبلنا تعرف سي رمزي، نحن كأولياء قابلين النقص، لكن مش انه نقص وزيد نحاول ومعناها نقص هذاك نزيد ونقص اخر. انت اليوم عملوا عطيتني قاعه لاني ناقص قاعات
0: السنات حبت نحاها مشكله، وبالرغم زاد عدد التلاميذ مشكله كبير. سي خميس نوعدك ان شاء الله، قالها نوعدك ان شاء الله، نعرف اشكاليه بصراحه معقده، نوعدك ان شاء الله نحاول نتصل غدوه بالمندوب الجهوي للتربيه بسيدي بوزيد ونعرف زيد منهم موقفهم شنو بالضبط، علاش ما تحولش عين المكان، علاش باش يهزوا القاعه. ان شاء الله وان شاء الله نلقوا حل للاشكاليه هذه. شكرا لك سخمي سعد على صراحتك وعلى تقديم المعطيات هذه. كنت معنا من دخلت هداج من منزل بوزيان. احنا مازال مصين معاكم حتى ال11. نذكر انه في الوكاله التونسيه للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة كفاءات تونسية للعمل بكندا، تشمل عدد من الاختصاصات في قطاعات الصحة، التعليم، الطفولة المبكرة، لجانب مهن البناء، الميكانيك الصناعي، صيانة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن مؤسسات كندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 16 أكتوبر. معاش برشا وقت اليوم 42 أيام. تشمل الاختصاصات المطلوبة في قطاع الصحة مديري الرعاية الصحية، رؤساء الأقسام الاستشفائية، مديري العيادات أو مسؤولين عنها، فضلا عن مساعد التمريض، مساعد الرعاية الصحية والقائمين على رعاية المستفيدين من الخدمات الصحية. في قطاع التعليم تتعلق فرص الانتداب بمدرس التعليم الثانوي الابتدائي وما قبل المدرسي إلى جانب مربي ومربيات الطفولة المبكرة. تشمل قائمة المهن الفنية المطلوبة نجار البناء، مركبي الطوب، البنائين، ميكانيكي الورشات، المعدات الصناعية، ميكانيكي المعدات الثقيلة. فيما يتعلق بشروط الترشح، تشترط الوكالة توفر خبرة مهنية لا تقل عن 2 سنين في الاختصاصات المطلوبة والحصول على شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع طبيعة الوظيفة، فضلا عن إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. كما يفضل أن يكون المترشح متحصل على شهادة في الكفاءة اللغوية من نوع TUF أو TCF. دعت الوكالة أيضا للتعاون الفني المترشحين الذين يستجيبون لهذه الشروط إلى تعمير استمارة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني استمارة الترشح للانتداب بكندا، مؤكدة أن الاتصال سيقتصر على المترشحين الذين يتم اختيارهم في مرحلة الفرز. نمشي للخبر آخر وآخر الأخبار في المريلوم. إلى موفى سبتمبر 26 عائدات زيت الزيتون تتجاوز 4 مليارات دينار. بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار في موفى سبتمبر 26 مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25، مسجلة زيادة بقيمة 1.1 مليار دينار أي نسبة 37.4 حسب ما معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم أمس الاثنين. هكذا نكون وصلنا للمرأي اليوم. كان معكم رمزي أفضل، زميلتنا كوكو في ساعتنا الأولى، التحق بنا زميلنا نزار كمال عبادي في الجانب المرئي في اليوم المرأي، زملائنا في قسم الهاتف. تحية لكل اللي تبعونا من 9 إلى 11. خليكم مع بقية برامج إذاعة قفصة. للقاء وشيء طيبة.

0: الحادية عشرة صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية جفصة تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بأشغال التهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بالمنطقة السقوية العنقة ومسلك الدخلة في معتمدية الإقطار على طول 1.4 كيلومتر بكلفة جملية تقدر بأكثر من 568 ألف دينار. بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى انعقدت أمس جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها في نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة. وزارة الصحة تؤكد على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والإخطار وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة كالقلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة والنساء الحوامل وكذلك مهني الصحة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لإفادة الكفاءات التونسية للعمل في كندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض في أجل أقصاه 16 من الشهر الجاري. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الماضي في إطار جهودها الرامي لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح من القنب الهندية و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدرة إلى جانب 338 قطعة من مواد مخدرة مختلفة. إلى أخبار العالم، المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يعلن استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستية وقاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة. وأخيراً رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تندد بالهجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفناً تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها في إشارة إلى روسيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: وين كن إذا جفصة معاك، نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم، في خدمتكم. صوت المواطن.

أربع دقائق بعد الحديث، صباح النور، صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موشة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت روادولفيب وراديو قفصة فوينتين. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر، صوت المواطن في خدمتكم. الفضاء هذية اليومي تقريبا من الاثنين حتى للخميس من 11 نصف النهار نتقابلوا فيه مع الاستشارات القانونية، مع الخدمات الإدارية، صوت المواطن وغيرها طبعا من الخدمات اللي نقدمها لكم في مختلف المجالات. مرحبا بالجميع، تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر رايحكم ان شاء الله تنيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة. تحياتنا لكم حتى نصف النهار ان شاء الله بقينا معاكم في صوت المواطن. تحيات كامل الفريق وسيلة من أمام الميكروفون، نزار على جهاز الكونسوليت، كمال في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، كمال التومي في غرفة الهاتف.

0: في خدمتكم في خدمتكم.
1: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل مستمعينا الأوفياء، مرحبا بكل من التحق بنا توا في هذا الفضاء المباشر صوت المواطن حتى نصف النهار. إن شاء الله باقيين معاكم هذا الفضاء، نحكي على برنامج صوت المواطن اللي يفتح لكم كل نهار ثلاث المجال باش تتواصلوا وتوصلوا أصواتكم وتطرحوا مشاغلكم واستفساراتكم حول مختلف المشاغل والإشكاليات اللي تواجهوها في حياتكم اليومية، باش باش تكونوا حاضرين معنا بطبيعة. تتواصلوا معنا سوى عبر الهاتف، ناخذوا أرقام هواتفكم ونعاودوا نتصلوا بكم بطبيعة، سوى تكونوا حاضرين معنا من بعد في المباشر وإلا تكون في شكل عينة صوتية. والأهم من هذه الكل أنه نوصلوا صوتكم للجهة المعنية ونبحثوا مع بعضنا على الإجابات والحلول الممكنة. مرحبا بالجميع، باش نسمعوا وريدة في الحقيقة عدينا في أكثر من مرة، واليوم وبعد ما تحصلنا بطبيعة على المسؤولين وهذه باش تعرفوا أنه صوت المواطن حتى ولو سمعتوا أصواتكم في المرة الأولى والثانية ما غير مسؤول، نبقوا باتصال دائم ومتكرر ومتواصل مع المسؤولين حتى نجد ونوصلوا للإجابة، ومن بعد تكونوا هكاكا تسمعوا الإجابة بطبيعة على المشغل اللي طرحته. كما باش نسمعوا أريدة طرحت، كنت أذكروا معنا ثلاثة مشاغل كنا سمعنا المسؤول في الحصة السابقة بخصوص الريزو وحكايات طبعا الاتصالات، وكان فما إجابة اليوم تحصلنا لها على زوز إجابات في الحقيقة، والأكيد المشغل هذية هو يهم برشا مستمعين في جهة حي النور تحديدا. فالإشكالية الأولى طرحتها السيدة أريدة مشكورة وقاعدة تسمع فينا ديما، هي مستمعة وفية لبرنامج صوت المواطن، بخصوص الإشكالية متعلقة بالتطهير باللوناس، معناها أنه الجهة اللي تسكن فيها ماهيش مربوطة بمعناها ديوان التطهير، فتحصلنا على الإجابة. وأيضا طرحت إشكالية في الحقيقة اللي هي طرحوها برشا مستمعين وبرشا متساكنين من حي النور وحتى المرة في حي النور المتمثلة في الأوساخ المعنية المتراكمة في على الطرقات، وأيضا الحاويات الموجودة معناها في الطرقات اللي تحجب حتى النظر على مستعملي الطريق. مش نسمع السيدة وريدة ومن بعد نمشوا للإجابات. تفضل نسار.
2: وريد الحالمية حي النور، نسكن في حي النور بعد الدورية. الإشكالية أختي نحن ما فماش فرق، معناها كي يصب الماء ولا واحد يصب الماء يولي الناموس والجرلوات والسخ والزبان، كما توب داخلين في الزبان هيا شوف يا نزيل لداري، شوف في الزبان الوي والزبابيل وفي قدام، وشوف في الزبابيل كيفاش مراكل على بعضها، لدينا بلدية ولا الشارع كامل تعدى على حي النور البلاصه اللي تمشي في وسط تيجا وديك زبالة عطينا في وسط الشارع بالضبط. نحن تو جاي خريف وجاي صيف نبدو ما نرقدوش، صدقيني لما نجم نرقد من الزبان والناموس والزبالة. أختي أضايا إشكال، نطلبوا من سيد رئيس البلدية ولا ونداء للدولة للقصة للوالي تاع قصة، راي الزبابين راي خويا راي الزبابين حالة حليلة.
1: بيه الإشكالية اللي طرحتها كما ذكرت الأولى متمثلة في معناها عدم وجود الربط بشريك شبكة التطهير. باش نسمع السيد قلاعي صالح المدير الجهوي لديوان التطهير بقفصة شنو جاوبنا. تفضل.
3: طبعا لتشكي بعض المواطنين والمتساكنين بالطريقة الرئيسية حي النار بعد دورية الأمن العمومي، هم الإدارة الجهوية توضيح التالي. بالنسبة إذا كان عدد المواطنين المتشاكين هم عدد قليل، معناها راه يمكن معناها القيام بأشغال الربط بعد استكمال معناها أشغال الدراسة، معناها بعد دراسة المطالب ومعناها ومعناها جلب جميع الوثائق المطلوبة وخلاص الإدارة. أظن بالنسبة إذا يبدأ مثلا عدد ضئيل معناها في حدود 10-15 مواطن، راهي الإدارة ديما تبقى نجم تقوم بالأشغال هذه، يسموها الأشغال خارجة المعلوم، نجم نقوم بها. بينما إذا كان نحكو على حي كبير معناها حي كما نقول احنا حي الكرمة، هذايا حي الكرمة هذايا معناها في الحقيقة معناها لم يتم معناها إدراجه ضمن مخطط التنمية الذي عهد به إلى المجالس المحلية. المجالس المحلية كان معناها كان عندها معناها ان هي تقترح معناها بعض الاحياء، الحي هذا لم يتم اقتراحه، وفي الاثناء معناها قامت الاداره بمعيه السيد الواني معناها بتقديم المشروع هذا الى السيد الوزير في عديد المناسبات اثناء زياره الى السيد الوزير في تونس، وان شاء الله معناها الاداره تعطينا برنامج كيفاش باش نجموا ناخذوا حي كرمل، لانه حي كبير في حوالي معناها 400 الى 500 ساكن.

0: في خدمتكم في خدمتكم.
1: نرجع ونذكركم مستمعينا كيفاش تتواصلوا معنا، تطلبون على 76-216-600، ناخذوا أرقام هواتفكم بطبيعة ونعاودوا احنا بعد البرنامج الحصة هذه كنعاودوا نتواصلوا معاكم، نسمع المشغل متاعكم شنو بالضبط، وفي الحصة القادمة تكونوا حاضرين معنا سواء في المباشر وإلا في شكل عينة صوتية. مرحبا بالجميع، هذه الطريقة الوحيدة اللي تنجموا تتواصلوا معنا وتكونوا حاضرين معنا في صوت المواطن. ونواصلوا معنا إجابات المسؤولين، ومشكورين برشا في الحقيقة المسؤولين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا أو مع مشاغل المواطنين اللي تتطرح في شكل صوت المواطن وفي شكل عينة صوتية، وإلا بحضوركم بطبيعة نفرحوا برشا ونرجو أنه كل المسؤولين يتفاعلوا معنا في هذا الفضاء المباشر صوت المواطن اللي يوصل مشاغلكم واهتماماتكم للمسؤولين، فنكونوا احنا همزة تواصل بينكم وبينهم. نمشوا للمسؤول والإجابة الموالية من عند المسؤول، تحديدا من عند سي محمد صغير براهمي كاتب عام بلدية قفصة، باش يجاوبنا على المشغل المتمثل في الفضلات والحاويات المتراكمة والمتواجدة في حي النورة.
2: بالنسبة للمدوات أثر معت الأمطار الأخيرة، الأماكن عادت تتكاثر بها الناموس والحشرات والذبان، ونحن كبلدية عملنا برنامج، هذا برنامج تدخل فريق مدوات منطقة البلدية باش يتعلق مع التدخلات هذه بالمحيط مع الحاويات إلى السيركوي الكل، سواء في رأس الكيف سواء في حي النور سواء في وسط المدينة سواء في زروق. سمع عنا مع التدخلات في النقاط السوداء، مثال نذكر مع قرب المسلخ البلدي في باب الرمل باب كستاليا مرجع الصيد في الواحة نتاعنا، ثم نقاط سوداء ثانا بالعقيلة يعني باش ندخلوا فيها بعد قرب عين الشفاء مع سيدي أحمد زروق، محيط مضخات مياه مستعملة ولقيتنا

0: منطقة صناعية. بالنسبة للمدوات باش تركز معناتها على زوز أنواع تاع أدوية، ثم الأدوية الخاصة بمخافر المياه البلوعات الموجودة في مياه الري بالواحة، هذيك باش نستعملوا زيت الخروع على خاطر باش يقتل معناتها البويضات تاع الحشرات هذه، الأخرى باش نستعملوا الأدوية معناتها العادية صديقة للبيئة، وهذا كله بالتنسيق مع إدارة الصحة البيئية بقصة. هذا بالنسبة للمدوات، إن شاء الله يبدأ من نهار 12 أكتوبر حتى 22 أكتوبر على مدة 10 أيام. بالنسبة للموضوع النظافة والمظهر الجمالي للمدينة والتكاثر مع الفضلات وتكدسها، نحن نراه كبلدية قاعدين عاملين مجهود وديما مع تنافسين مجهود نتاعنا مع ثم إخلالات راه بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بالنسبة للبلدية راه كأعوان ثم عنا الإخلالات وثم برشا أعوان مع قايمين بالواجب نتاعهم. إن شاء الله معناتها راه ديما المواطن معناتها يكون هو شريك فاعل معنا، إن شاء الله معناتها باش نحاولوا أنه ثم برنامج نتاع معالجة معناتها النقاط السوداء هذه، لأن ثم عقارات تابع للمواطنين باش يوقع جرد ان شاء الله، باش نحاولوا انه المواطنين بصفه معناتها وديه معناتها انهم يسجلوا العقارات نتاعهم، اذا ما فماش البلديه باش تاخذ الاجراءات معناتها لالزام المواطنين هذا بتسجيل عقاراتهم وفق القوانين والترتيب الجاري بها العمل.
1: إذا هذه الإجابة الخاصة بمستمعينا في مختلف في حي النور تحديدا وفي مختلف الجهات، كما سمعتوا هي حملات نظافة وحملات مدوات في مختلف الجهات اللي انطلقت منذ يوم أمس وما زالت متواصلة، والحملات طبعا متواصلة ومستمرة في مختلف الجهات من أجل مقاومة الحشرات ورفع الفضلات.

0: نواصل معكم المشوار بطبيعة في توقيتنا 36 دقيقة بعد الحديث حتى نصف النهار. بقينا معكم في صوت المواطن، نسمع أصواتكم، نسمع مشاغلكم ومطالبكم بطبيعة، نحاولوا نوصلوها للمسؤولين وتكونوا حاضرين معنا سواء عبر الهاتف وإلا في شكل عينة صوتية. مرحبا بالجميع ومرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. باش نمشوا المتلوي سي محرز تواصل معنا بطبيعة وسجلنا معاه بخصوص وضعية متهموش في شخصه، بل بالعكس معناه تهم جهة المتلوي ككل، خاصة تلمذاتنا، خاصة أولادنا في وضعية متمثلة في وضع الفضلات في أماكن غير معناها مهيئة لوضع الفضلات، وبالتالي أثرت على المتساكنين، حشرات، ناموس، روائح وغيرها بطبيعة. وطرح إشكالية زادة أنه رئيس البلدية، معناها رئيس البلدية، هو رئيس بلدية المتلوي وأيضا أم العريس. كل التفاصيل نسمعها في العينة الصوتية التالية ونسمع شنو المطلوب بالضبط.
1: السلام عليكم، أنا محرز عباسي من المتلوي. عنا إشكال في بلدية المتلوي، السيد الولي قام بتعيين مكلف بتسيير بلدية أم العريس على بلدية المتلوي. معناها حيرين كيفاش المتلوي ما فيهاش شكون يسير بلدية المتلوي. للعموم، للإعلام العموم، هذه المرة الثانية اللي يتم تعيين المكلف بتسيير بلدية المتلوي، السيد مكلف بتسيير بلدية أم العريس، مضايرة وشي حي، وبطريقة أنه ما يعرفش الأحياء وما يعرفش الأماكن الموجودة والمتلوي. هاني الأوساخ حشاكة في كل مكان، معنا الأماكن اللي متواجدة فيها الأوساخ بكثافة، ما يسمى بوادي الغارق بقرب مقبرة تشبيعي وقرب المدرسة الأعدادية العهد الجديد. معناها هذا الكلام بنشوف المعاناة سيعانوا يوميا. والمكان الآخر في المزيرع، معناها مكان فيه تراكم الأوساخ تقريبا لمدة 5 سنوات، معناها حتى البلدية مش يداري عليه وما نجمش ينظفه. قد ما جرينا وتفهمنا كيف يتم حماية الأحياء هذه من تراكم الأوساخ اللي أصبحت مصبات عشوائية.
2: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: لا بعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكن وليه؟

0: المواطن.
1: بخارج ودرية العجالة جفصة جنوبية، عنا مشكلة في العباد في تصب عليها النو، تبشر خير وتفرهد ومعناه وتفرح، نحن كي تصب النو نفرح ومشيرة، خاطر هنا شيرة كل فلاح مشيرة نفرح فيها، مشيرة أخرى الموضوع نتاع القراية ذا ذري يتنحى ما فهمناش قراية، أنا ذري معاش تمشي تقرأ معناك تصب المطر أسيدي ولو كي يمشوا بعد نهار ولا اثنين كي تشيح الدنيا شوية من غير ما نمشي ننزلهم به، هم يعرفون اللي هم عند ثم مطر في البلاصه هذيك اللي فيه ولا يعطيه به وحده من غير ما نمشي لها. الحمايه عندي طفله حشاك مريضه بالكونسير، انا جيت مره الحمايه ثم غرقت، انا ديما نسحقوا احنا جهه الحمايه ولا كذا ولا ما ثمش حتى مسؤول، ابدا انت من العمده الحرس الوادي المعتمد كلهم يعرفوها ويعرفوا البلاصه كيفاش ويعرفوا طفل بنتي هنا كيفاش ويعرفوا خطوره، معناها اذا كان ما يدخلوش الحمايه ولا كذا يعرفوا خطوره ايش يوقع لها الطفله هذيك. خاصه ما زايد والله لا عندي منقول اكثر منك، هذه ابسط حقوق، انا حاجه بسيطه يا اخويا بدولي ما لا حاجتي لا بماء لا ضوء لا حاجتي بكياس يدخل على الاقل امبيلونس بنتي تهزها ولا دريتي يمشوا يقروا. أكاو يزي في البكر.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن المولدي بن الحسين بن علي بن نوي قاسمي، قاطن بحي عمر بن سليمان، القصر قفصة. مشكلتي أني كان نزاع بيني وبين البلدية على زنقة حادة سكرها مواطن، وهما تعاطوا معهم ما حبوش معناها يقوموا بالإجراءات اللازمة. المهم في الأخر جاءت قاعدة يجي تقريبا 10 ولا 11 سنة، وأنا نتخاصم أنا والمواطن هذاك والبلدية. في الأخر قدمت قضية إدارية ضد البلدية من أجل فتح الزنقة، وتحكم لي ابتدائيا الفيتي وتحلت الزنقة معناها بالقوة العامة. وبعد قدمت قضية في تعويض المعنوي وتحكم لي ب3 ملايين تعويض عن التعويض المعنوي و700 أجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه، واستئنفت البلدية ونفس بقى نفس الحكم، معناها الاستئناف يبقى نفس الحكم، تأيد الحكم الابتدائي. وحاولت معناها عملت هذا المنفذ، خرج أعلمهم بالحكم في الأجل القانونية وحاول التنفيذ، ما حبوش يخلصوني، امتنعوا على الخلاص. تعذر المنفذ قال لي تعذر التنفيذ. أنا طالب من المسؤولين المحليين والجهويين أنهم يتدخلوا، يعني أنا كفيف ومرتي معناها مريضة بالقلب، عاملة عملية قلب مفتوح، واموري المادية إن شاء الله نقولوا به يا عند رب، وهذا حقي لأنه بالقانون الحكم هذا محكوم لي بمحكمة قانونية وامورها واضح. لذا أرجو من كل مسؤول بإمكانه أن يعاونني أنه يتدخل عند البلدية أنت القصر، أن يمكنوني من حقي ويعطوني التعويض المحكوم لي به.
0: صوت المواطن في خدمتكم. في خدمتكم. إذن هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في خدمات إدارية من 11 حتى نصف النهار على موجة الأفام إذاعة قفصة. نهاركم سينا.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: تحية طيبة للجميع. تعلم الإدارة الفنية الوطنية لكرة القدم أن المدير الفني الوطني سيد رضا الجدي عقد مؤتمر صحفي بمناسبة حصيلة 100 يوم من العمل على رأس الإدارة الفنية الوطنية لكرة القدم. شكل هذا اللقاء حسب البلاغ فرصة للدعم لتقديم عرض شامل حول أهم الإنجازات والمشاريع اللي تم إطلاقها خلال هذه الفترة، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية القادمة لتطوير كرة القدم الوطنية بمختلف فئاتها. التاريخ الاجتماعي يوم الأربعاء 14 نوفمبر على الساعة 10 صباحا بمقر جامعة تونسية لكرة القدم قاعة المؤتمرات الصحفية. الحصيلة النهائية لمشارك تونس في بطولة أفريقيا والبطولة العربية لرفع الأثقال، حصيلة متميزة للبعثة التونسية، 43 ذهبية 76 فضية 28 برونزية، المجموعة العام 147 في مختلف الألوان، رقم قياسي وطني في عدد الميداليات المتحصل عليها في مشاركة واحدة في رياضة رفع الأثقال. مباراه الجوله السابعه من منافسات بطوله النخبه الوطنيه لكره القدم لكره اليد تحديدا اللي باش تدور نهار السبت. المقابلات كل مباريات في الاربع ما عدا لقاء الليدي الافريقي وساقيه الزيت باش تلعب دون حضور الجمهور في الماضي ساعه. بقيت المقابلات في الاربع بعث بني خيار مع نجم الساحلي، سبورتينغ المقدين، الترجي، جمعيه الحمامات، مكارم المهديه، اتحاد تميمي، منزل رياضي، نادي كره اليد بجمال، نصر طبلبة. بداية الأسبوع مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة السادسة ذهاب، مقابلات في الساعتين ونص المباريات السبت 17 أكتوبر، مباراة وحيدة باش تلعب في سوسة أما الحمام سوسة مع اتحاد بن قردان، والأحد 18 أكتوبر مقابلة مستقبل مرسى نجم المتلوي في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى، نادي حمام لف مع شبيبة العمران، اتحاد مونستيري تقدم ساقية الدير، والأولمبي البيجي مع النجم الرياضي الساحلي. الخميس 29 أكتوبر مباريات النادي الإفريقي مع النادي البنزرتي ولقاء النادي الرياضي السباقسي والترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، فسح المجال لفرق التونسي نهاية هذا الأسبوع مشاركة في الكؤوس الإفريقية. رابطة الأبطال الإفريقية تي بي مانزمبي مع النادي الإفريقي 17 أكتوبر، والسويح الليبي مع الترجي 18 أكتوبر، وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف في ملعب الطيبة المهدي بصفاقس ريال باماكو المالي 17 أكتوبر، وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية مع النادي الرياضي صفاقس يوم 17 أكتوبر. بالنسبة للمحترفة الثانية الجولة القادمة الأحد والاثنين المباريات، ما ثماش مقابلات نهار السبت، الأحد المجموعة الأولى والاثنين المجموعة الثانية الجولة الرابعة ذهاب، الأحد جمعية مجرين الملعب السوسي، هلال المساكن المستقبل جابس، هلال الشابة نجم الخلادي بعث بوحاج سبورتينغ بن عروس، كوكب عقارب مكارم المهدية، الرلوي مع مستقبل سليمان، اتحاد تطوين مع محيط قرقنع. بالنسبة اليوم الاثنين 19 أكتوبر المجموعة الثانية مستقبل القصرية شبيبة القيروان، الملعب الجيبسي للرديف قواف القبس أولمبيك مدنين، عاد خسور السيف جمعية ريانا، قلعة رياضية سبورتينغ المكنين، جندوبة رياضية ملبو شمة، ولقريد القربي أولمبيك الكيف، المباراة الدور يوم الاثنين القادم. اليوم أخبار رياضي للقاء.
5: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم، في العالم الرقمي معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة، اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي وحتى معلومات حساباتك كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الانترنت اسأل روحك شنو الهدف من طلبها وشكون باش يوصل لها وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح اتأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح، خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة، وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني.
0: أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
1: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، منتصف النهار، الموعد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهات، المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار يفيد بأن عدد المشاريع المبرمجة والجاري إنجازها في مجال الجسور والطرقات بكامل مناطق الولاية تبلغ 61 مشروعا باعتمادات جملية فوق 173 مليون دينار. ويضيف أن أشغال صيانة الطريق الحزامية بقفصة، والذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة، ستشهد انطلاقتها خلال شهر نوفمبر القادم. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد بأن الأضرار الناجمة عن تساقط البرد بمختلف معتمديات الولاية تراوحت نسبتها بين 15% إلى 100% بحسب المناطق والمحاصيل، وشملت أساسا قطاع الزيتون والخضروات. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار موفى سبتمبر الماضي، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار وبنسبة 37.4%. بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، ما أدى إلى سراح 1573 سجينا، كما تم تمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعة يفيد بأن المؤسسة تضم حاليا 8500 عون وإطار، لكنها تعاني من نقص في عدد الأعوان، حيث أعلن أنه سيتم قبل موفى السنة الحالية الإعلان عن نتائج المناظرة لسد عديد الشغرات. تونس تعرب وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها القوية واستنكارها شديدة للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. أخيرا، وفي العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر تعزيز دفاعاتها وتحصين مواقعها النووية ورفع مستوى التعبئة الداخلية، بالتزامن مع توجيه تحذيرات من رد أوسع وأكثر شدة سيستهدف المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit déen من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: المشهد اليوم. رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
0: إشهار.
5: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
6: التحية جيكم من قسم الأخبار بإذاعة قفصة. مستمعين الكرام، مرحبا أهلا وسهلا في برنامج المشهد اليوم، العدد الثاني لبداية هذا الأسبوع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعتنا في البث المباشر للبرنامج عبر موجات إذاعة قفصة. أيضا بإمكانك مشاهدتنا بصفة مباشرة على الصفحة الرسمية، صفحة الفيسبوك لإذاعة قفصة. التفاعل مفتوح لكم مستمعين الكرام، تقديم المقترحات والتفاعل حول مختلف مواضيعنا في برنامج المشهد اليوم وبقية برامج إذاعة قفصة. بداية الرحب بنزار الرويسي يأمن الإخراج التقني لهذه الحصة، صديقنا الهادي غويل الإخراج المرئي والرقمي للبرنامج بصفة مباشرة، نجاة سيلي في تأمين التنسيق العام لهذه الحصة على مدار الأسبوع، وفي معكم مدة ساعة للحوار والنقاش مكرم هنشير. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم على مستوى المتابعات الجهوية نرجع إلى قافلة ريادة الأعمال بجهة سيدي بوزيد. بعد شهر تقريبا تختتم اليوم قافلة لمتابعة المشاريع وأيضا للإحاطة بالباعثين الشبان على مستوى بعث المشاريع وضمان ديمومة هذه المشاريع. نشوف ختام هذه القافلة شنية التوصيات خرجت بها ونتائجها. على المستوى الوطني ضمن المتابعات الوطنية نتطرق إلى قرار البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7% بناء على المؤشرات الاقتصادية التونسية والعالمية، وفي ظل التقلبات العالمية والضغوط المتزايدة على اقتصاديات دول العالم من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية. أيضا في برنامجنا اليوم وفي الركن والفقرة الأخيرة نرجع إلى آخر التطورات على الصعيد العالمي. اليوم اخترنا نرجع إلى التطورات في فرنسا من زاوية ومن نفذ فرنسا، نحكي شوية على وضعية الاتحاد الأوروبي، أزمة اقتصادية كبيرة، مديونية كبيرة، توازنات خلقت من جديد في الفضاء الأوروبي، الأزمة الفرنسية هي عنوان للأزمة الأوروبية. نرجع إلى التطورات في فرنسا، هذه الاحتجاجات شنو السبب متاعها، هل هو معطى تربوي فقط أم اقتصادي واجتماعي وهيكلي كبير؟ هذا برنامجنا اليوم المشهد اليوم. نزار مرحبا من جديد بالجميع، أهلا وسهلا. نبدو بالركن الأول.
5: عين على الجهات.
6: في فقرة ركن على الجهات انسلط الضوء على قافلة ريادة الأعمال بولاية سيدي بوزيد اللي انطلقت منذ مدة وانطلقت من معتمدية المكناسي. إذن اختتمت اليوم هذه القافلة، نتائج متاحة شنية التوصيات خرجت بها، هل من نتائج ملموسة على مستوى المشاريع والإحاطة بشبان؟ تنضم إلينا ألفة الخسخوسي زميلتنا من ولاية سيدي بوزيد. ظهيرة طيب ألفة، مرحبا بك.
7: تحية ليك مكرم وتحية لكل مستمعينا وإن ما يصلهم بس إذاعة قفصة.
6: طيب نحن كنا وكبنا منذ مدة انطلاق هذه القافلة لريادة الأعمال وتنقلت في أكثر من معتمدية من ولاية سيدي بوزيد، أعطينا فكرة على هذه القافلة أولا، المسار متاحها وشنو النتائج اللي حققتها؟
7: نعم مكرم، كما ذكرت منذ البداية وإنه القافلة انطلقت تقريبا بمعتمدية المكنيسي والمعتمديات المجاورة اللي هي مسجد بوزيان والمزدونة، من خلال لقاء مع عدد من أصحاب أفكار المشاريع وكذلك أصحاب المشاريع الهدف من القافلة هذه كان هو تقريب المعلومة وتقريب هيكل التمويل من معنى هذه الفئة اللي هم يحبوا ينتصبوا لحسابهم الخاص، واللي عنده فكرة مشروع مش تبلور، واللي عنده معناها مشروع انطلق أو بصدد معناها الانطلاق. بعد دارة القافلة هذه في عدد من المعتمديات اليوم في مركز اللي في التكنولوجي دي سي دي بوزيت كان اختتام القافلة، كانوا حاضرين عدد من الطلبة، كذلك هيكل التمويل، المؤسسات اللي عندها علاقة بريادة الأعمال خاصة مندوبية المرأة وبرنامج رأي ذات أو ما البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، اللي كما قلت معنا تقريب المعلومة أكثر من هذه الفئة سواء من النساء أو الطالبات ولا الفتيات اللي يحبوا معناها بعض مشاريع خاصة بهن. كما قلت حاضرين طلبة، حاضرين هيك التمويل، حاضرين جمعية روافد زادة للتنمية اللي هي الشريك في قافلة ريادة الأعمال زادة كانت حاضرة اليوم. تقريبا هذا الكل معنا في إطار اختتام القافلة هذه. مكرم ومع وفاة ليلي مديرة مركز إليتا تكنولوجيا سي دي بوزيت نتعرفوا أكثر على أهم مجال اليوم.
6: طيب نسمع ثم نرجع.
8: اليوم ننظم اختتام قافلة ريادة الأعمال بولاية سيدي بوزيد اللي دارت على عديد المعتمديات من شهر أوت وشهر سبتمبر. القافلة هذه الهدف المهم والأهم أنه تقريب المعلومات من الشباب والشابات أصحاب أفكار المشاريع ودعوة الستركتور دابوي في ولاية سيدي بوزيد لتقديم البرامج الوطنية لدعم المشاريع بالولاية. المستهدفين كانت الفئة الشبابية بالأساس، لكن هذا لم يمنع حضور عديد الرجال والنساء حتى أكثر من 40 و 45 سنة حاملي أفكار مشاريع، وهذا السيب المتاعنا المستهدفين. والحضور دعونا أغلب الإدارات الجهوية والوكالات الموجودة بولاية سيدي بوزيد للدعم المالي لتوضيح وتقديم البرامج الوطنية لدعم الشباب وتمويل خاصة الشباب أصحاب أفكار المشاريع أو المشاريع القريبة الانطلاق. الهدف من هذا الكل هو أكيد جدا معاضدة جهود الدولة في تقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص بولاية سيدي بوزيد أو خارجها، وتسهيل خاصة خطوط الدعم اللي موفرتها الدولة التونسية. وكذلك قدمنا مشاريع والبرامج المقدمة من مركز أليف بي سي دي بوزيد للإحاطة بالشباب.
6: طيب ألفة تقريبا هذه سيدة وفاتي لمدير مركز أليف التكنولوجي بي سي دي بوزيد، وتحدثت على أهداف هذه القافلة على أرض الواقع. ومن خلال متابعتك ألفة، هل كان هناك تفاعل من الباعثين الشبان وحتى من الطلبة اللي حاضرين، وهل كانت الصورة واضحة بالنسبة لهم على كيفية التحضير للمشروع، معرفة هيكل التمويل والمساندة وضمان نجاح المشروع وديمومته وانعكاسه بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كل منطقة؟ ألفة في الاستماع؟ طيب نحاول نرجع لألفة الخسخوسي من جديد، نحاول نتواصل معها عبر الهاتف. كنا نتحدث على قافلة ريادة الأعمال لفائدة شباب معتمديات السيدي بوزيد وخاصة المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان. لحظات نرجع لألفة.

0: عين على الجهاد.
1: على كل نرجع في مواكبة لبرنامج المشهد اليوم في المتابعات الجهوية. كانت معنا ألفة الخصخوصي نتحدث على قافلة ريادة الأعمال وأيضا تصريح لوفاة تيلي مديرة مركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد. على كل كان سؤالي ألفة قبل النغم بلحظات، هل أن هذه القوافل وتقريب المعلومة للشباب والباحثين عن عمل ولديهم تصورات لإحداث مشاريع، هل كان هناك تفاعل وقرب للمعلومة أكثر، وهل من توصيات خرجوا بها في ختام هذه القافلة؟
2: نعم مكرمة، بالنسبة لتقريب المعلومة هي مهمة برشا. القافلة هذه ومثل هذه القوافل علاش مهمة؟ لأنه بالحق غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق، نحكي معتمديات أو المناطق تبع المعتمديات، فما برشا معناها اللي يحب يعمل مشروع لكن سواء ما نجيش يتنقل وإلا تغيب عليه المعلومة. نعم. مهمة برشا إنه توصلوا معناها المعلومة للبلاصة اللي هو فيها، هو من بين أهداف بتاع القافلة هذه. بالنسبة للتوصيات تقريبا تمحورت الكل حول إنه مهم برشا إنه يتواصلوا مع مؤسسات التمويل اللي تابعة سواء الخاصة أو الدولة تابعة الدولة. علاش؟ لأنه فما برشا إمكانيات وفما برشا معناها برامج تخص بعض المشاريع اللي نجموا ينتفعوا بها ويكون معناها قريبة منهم يكونوا يوصلوا لها وزادة توفر لهم معناها

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: وصلنا في برنامج المشهد اليوم ليوم الثلاثاء ضمن المتابعة الوطنية كما شرنا في بداية الحصة. الجانب الاقتصادي حاضر في برنامجنا، سعداء باستقبال الأستاذ الجامعي والمختص في الشأن الاقتصادي الأستاذ رضا شكونديلي، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
3: شكرا على قبول دعوتنا في برنامج المشهد اليوم. إذن سي رضا، باش نحكوا على قرار مجلس إدارة البنك المركزي لإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وأشار لأنه هذا يأتي في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي. قراءة أولى أستاذ، ونعرف أنت تبعت وحتى عندك تدوينة هذا اليوم بتفصل فيها ممكن الأسباب والإشكاليات اللي طرحها الإبقاء على سعر الفائدة المديرية عند هذا المستوى. قراءة أولى على الإبقاء، هل هي مرحلية ويعقبها بعد ذلك سيتم الترفيع في هذه في هذا السعر في المدة القادمة نظرا للضغوط العالمية والاقتصادية الداخلية؟
4: والله هنا فما مقاربة عجيبة نوعا ما، لأنه المقاربة اللي يعتمد فيها البنك المركزي هو أنه يرفع نسبة الفائدة المديرية لمقاومة التضخم المالي، بما أنه يعتبر أن التضخم مصدره يعني ارتفاع كبير على مستوى الاستهلاك للعائلات التونسية، فبالتالي لازم نحرم العائلات هذوما من القروض

0: تزيدوا لهم في نسبة الفايدة باش هما ياخذوا شوية أقل قروض ويستهلكوا أقل. هو اش قال في البيان نتاعو؟ قال كونه التضخم جاي أساسا من تكاليف الطاقة. قال فما توترات جيوستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى أسعار عالمية للنفط عالية، وهذه مش ممكن تجيب لنا التضخم المالي. وبالتالي هو يشير بإصبعه الأيمن أن المشكلة ليست مشكلة في الطلب يعني الاستهلاك العائلي، ويستعمل باليد اليسرى أدوات لمقاومة التضخم المالي بنسبة الفائدة. هو في الحقيقة يريد أن يرفع في نسبة الفائدة، ولكنه قد يكون هناك يعني معارضة من طرف السلطات على أنه ما يمشيش في الشيء هذا، وبالتالي أشار إلى أن هناك ضغوط تضخمية. والدليل على ذلك أنه في يوم الجمعة الفارض رفع في نسبة ما يسمى بالاحتياطي الإجباري للبنوك لدى البنك المركزي، قصدا منه أنه باش ينقص من السيولة الموجودة في السوق النقدية يعني لدى البنوك، وبالتالي يعني ما زال وفيا للسياسة النقدية التي تعتبر أنه الإشكال موجود في شطط على مستوى السيولة النقدية في السوق.
1: طيب
0: والحال
1: سيدي
0: أنه يقدم في قروض مباشرة للدولة، وهو قاعد يضخ في السيولة عبر إقراض الدولة مباشرة. هناك تناقضات كبيرة على مستوى السياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي.
1: طيب سيري ذا، كان ترجعنا إلى مصطلح نسبة الاحتياطي الإجباري، تم الترفيع فيها بالتنسيق مع أنه الإبقاء على نسبة الفائدة العامة عند 7%. إيش معناها نسبة الاحتياطي الإجباري؟
0: هو البنوك معنى قبل ما يخرج القرار هذا للترفيع بمضاعفة النسبة هذه 3 مرات، كانت قبل 1%. إيش معناها؟ معنى كل بنكة في تونس يلزمها تحط معنى احتياطي إجباري لدى البنك المركزي، حساب لها هي في البنك المركزي يساوي 1% من الودائع. المبلغ هذا لا في عوض 1% يرجع 3%. إيش معناها؟ معنى البنك المركزي يريد امتصاص السيولة من السوق. البنك وقت اللي هي باش تمتص السيولة نتاعها تولي تعطي أقل قروض.
1: صحيح.
0: وهنا كذلك فما يعني تناقضات كونتراديكسيون مع القروض نتاع الشرف. من ناحية أنك تحمل البنوك تعطي قروض شرف، ومن ناحية أخرى قاعد تمص تمتص في السيولة من البنوك، وتحب اللي كانوا السيولة تمتص من طرف البنوك. هذا إيش معناها؟ معنى البنوك غير قادر على إقراض القطاع الخاص. هذا عنده تداعيات سيئة على مستوى الاستثمار، بمعنى الاستثمار لن يجد له تمويلا، وهذا عنده تداعيات سيئة على مستوى النمو الاقتصادي والبطالة وما شابه ذلك. يعني هناك تناقضات عديدة، ليس هناك تناغم على مستوى السياسات. الدولة تريد من البنوك أن تقدم قروض الشرف، ولتقديم قروض الشرف لابد من
1: سيولة.
0: صحيح أن القروض الشرف هي محسوبة على الأرباح للسنة الماضية، والاحتياطي الإجباري هو محسوب على الودائع لهذه السنة، ولكن البنك باش يولي يعمل حسابات لأنه باش يتمس من الأرباح نتاعو. باش يلزم باش يعمل دون سو كاد دونك باش ما عادش باش يقرض المؤسسات اللي نشوف يرجعوا لهم ولا ما يرجعولهاش، ولا تشوف معناه ملاذ اللي هو آمن على مستوى الإقراض اللي هو إقراض الدولة. يقولك البنكة يقولك أننا احنا قادمين على قانون مالي لسنة 2027.
1: نعم.
0: وهناك نسبة ضغط جبائي عالية وعالية جدا، وبالتالي الدولة لن تلجأ إلى الترفيع في نسبة الضغط الجبائي. ومن ناحية أخرى الدولة تجد صعوبة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة على مستوى الاقتراض. الحل الوحيد هو اللجوء إلى البنك المركزي، وبالتالي البنك المركزي حضر روحه ملتوى على أساس أنه يرفع في نسبة الاحتياط الإجباري باش يقى السيولة اللازمة لإقراض الدولة.
1: وبالتالي فأنه هذا الأمر معناه بصفة غير مباشرة باش يمس مجال الاستثمار وحتى القروض الموجهة للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي هي أصلا تعاني من صعوبات كبيرة.
0: تولي البنوك تعمل حتى وتعيد حساباتها حتى على مستوى قروض على الشرف، تولي تنقص وتولي تشدد على مستوى الشروط باش تسترجع الأموال نتاعها، وتولي تعمل حسابات أخرى على مستوى الإقراض للقطاع الخاص، وهذا يشكل مشكلة كبيرة برشا على مستوى الاستثمار الخاص وكذلك على مستوى النمو الاقتصادي. اتنسيون، لكان النمو الاقتصادي ينخفض الموارد الجبائية للدولة تنخفض تباعا، وبالتالي هي بيدها الدولة متضررة من هذا الأمر.
1: طيب، يعني هذا في إطار الحديث عن السياسة النقدية اللي يمكن ما تكونش متناغمة ولا مطابقة مع الواقع الاقتصادي التونسي، هذا إشكالية زادة من إشكاليات سيريدا.
0: بطبيعة الحال يعني كل واحد قاعد في جبل ويعمل اللي يحب، ما فماش تناغم بين السياسات الاقتصادية. يعني مش معقول باش البنك المركزي يتوجه في اتخاذ قرار بدون التنسيق مع الحكومة، والحكومة تأخذ قرار بدون التنسيق مع البنك المركزي. اقترحت في عديد المرات هذا السياسة المزدوجة أو التناغم بين السياسات، لابد أن يكون هناك تناغم وتناسق بين السياسات الاقتصادية حتى لا يقع تضارب. تضارب معناه يضر كثيرا بالاقتصاد، لأنه يعني نحب نفسروه بالسهل بالنسبة للي يسمع.
1: أي.
0: وكأنك أنت مركب بيسة في الموتور تاع الكهرباء نتاعك تدفع للقدام وبيسة أخرى تدفع للتالي قدام جنبها. كي تخدم أنت الكهرباء نتاعك فما بيسة تدفع الكهرباء القدام وبيسة أخرى تدفع الكهرباء التالي، مو يتكسر الموتور.
1: وهذا اقتصاديا يؤدي لحالة ركود في نهاية الأمر، معناها ما ثماش
0: يعني تحرك للمقتصد. التناقض بين السياسات يحتم الاقتصاد.
1: طيب.
0: هذا اللي قاعدين نشوفه فيه. احنا شفناه في قانون الشيكات، لما أنتي هتحط فرضية بتاع ميزانية الدولة بتاع نمو اقتصادي ب 3.3% وتعمل قانون بتاع شيكات، يعني متعارض بين هذا مع ذاك. يعني هذا قاعدين نشوفه فيه في عديد مرات بكل أسف، هذا ناتج من عدم التناسق والتناغم بين السياسات وعدم الانسجام بين المؤسسات.
1: طيب، هذا يمكن سؤالي سيريدا، أنه ننظر إلى دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، ظن آلية رفع نسبة الفائدة المديرية طبقا من أهم الآليات عند البنك المركزي، وثم بنوك على مستوى العالم اضطرت إلى الترفيع في نسبة هذه الفائدة بالنظر إلى الضغوط العالمية والأزمات المتتالية جراء الحروب والمواجهات العسكرية.
0: شوف، خلينا نفسرها. رأوا أمريكا يترفع في نسبة الفائدة المديرية عند سوق مالية تجلب الدولار. ما معناها؟ معناها اللي يستثمر بالدولار في السوق المالية الأمريكية ياخو نسبة توتري على مرضودية أعلى. معنى السوق المالية تحهم تجلب الأموال الأجنبية، بينما احنا في تونس ما عندناش سوق مالية تجلب الأموال الأجنبية. نسبة المحفظة المالية في السوق المالية ضعيفة وضعيفة جدا. يعني كي نرفعوا نسبة الفائدة مش بنجيبوا الدولار واليورو عن طريق السوق المالية، ما عندناش. وبالتالي الآليات متاع السياق الأمريكي والسياق الأوروبي ما يجي نفس الآليات متاع السياق التونسي.
1: صحيح.
0: وبالتالي استعمال الآلية متاع ترفيع في نسبة الفائدة خاطر أمريكا عملتها وعلى خاطر الولايات المتحدة خاطر أوروبا عملتها لخاطر عندها سوق مالية متطورة. احنا ما عندناش سوق مالية متطورة، وبالتالي الآلية تختلف.
1: طيب سيريدا، نجو إلى نقطة مهمة أيضا، تحدثت أنه في علاقة بنسبة الفائدة المديرية الحد من نسبة التضخم، رجعت نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد خلال شهر سبتمبر 5.6 كانت في أوت 5.4، ومع الوطن الإحصاء أرجع ذلك إلى ارتفاع على مستوى الملابس والمواد الغذائية، ولكن يبقى الإشكال الكبير متعلق بكلفة المواد الطاقية.
0: نعم، هو في الحقيقة ماذا نقصد بالمواد الطاقية؟
1: يعني على مستوى توريد الطاقة بالنسبة لتونس عنده ضغط مالي وكلفة كبيرة بالنسبة للدولة في ظل معناه الأزمات في مضيق هرمز.
0: هو عامل من العوامل، يعني
1: نعم.
0: عامل من العوامل الارتفاع على سعر العالمي للنفط، هو عامل من العوامل، لكن مشكلة كبيرة احنا هو أنه التضخم المالي تاعنا ما هوش ناتج من شطط ولا ارتفاع على مستوى استهلاك العائلات التونسية. أنا جناتج أساسا من عوائق عديدة تعيق الاستثمار وتعيق خلق الثروة. لقي عندك عوائق عديدة، عندك بيروقراطية إدارية كبيرة، وعندك نسبة جناية عالية، وعندك نسبة فائدة عالية، العباد ما تستثمرش، وبالتالي ما عندكش ثروة، وكما عندكش ثروة ما عندكش عرض، ما عندكش إنتاج في سوق السلع والخدمات ضعيف، وبالتالي الأسعار ترتفع. يعني المشكلة مش في الطلب، المشكلة مش في الاستهلاك، المشكلة في العرض، في العوائق العديدة، في المناخ الاستثمار اللي مش يشجعش على الاستثمار. وبالتالي لهنا الآلية ما هيش الآلية نسبة الفائدة اللي بيستعملها، يجب استعمل آلية أخرى، لأنه السبب ليس نفس السبب الموجود في الدول المتقدمة، بدل لابد من آليات أخرى استعملها.
1: طيب سيري ذا يمكن نرجع
0: المشكل في التضخم المالي. احنا عندنا من تقريبا 2023 عندنا نسق تنازلي، سواء فقدنا نسق تنازلي قاد رجعنا في نسق تصاعدي. التصاعدي هنا 5.6 ما عنده حتى معنى، لأنه ما يهم المواطن التونسي هو التضخم اللي سمعنا الغذائي أو المعاشي. يعني الدجاج 16.5% صد الدجاج تقريبا 3 مرات
1: صحيح.
0: التضخم المالي في المعدل. عندك اللحم، عندك الحوت، عندك الخضرة، عندك الغلة، عندك هذوما اللي يخلي التضخم المالي مش 5 15. وإذا كان نحسب التضخم المالي التراكمي على خطر الخمسة والخمستاش اللي نحكي عليهم هذوها رغم تاع بركة تاع سنة ما تاع شهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر تاع عام الأول. أما كان نحكو على التضخم التراكمي على خطر التضخم مخش لا بركة، مع عام الأول زاد ارتفعت الأسعار، واللي قبلها ارتفعت الأسعار وكذا، كان قاوم معدلات عالية وعالية جدا، خاصة الفترة بتاع 2021-2026. علاش؟ على خاطر حاجتين، التضخم الغذائي زاد برشا، وزيد الحلول ما عادش موجودة. وقبل 2021 كان يمشي ياخذ المواطن التونسي بالفاسيليتي دو بايمون بالشيك، هو طلعها قبل 21 كي تمشي للبنك تاخذ قرض مباشر على الاستهلاك يعطيوك ولا لا، على خاطر البنك المركزي يعتبر نقود الاستهلاك راه يجيب التضخم المالي، وبالتالي ينصح البنوك باش ينقصوا من القروض نتاع الاستهلاك. معناها ما ينزيش التضخم المالي زاد بصوره كبيره، والحلول اللي باش يلقاها المواطن التونسي تقلصت ما عادش فما. تو كي ناخذوا تو الارتفاع الكبير على مستوى الدواجن 16.5%، اش معناها؟ قبل 2021 وقت اللي حتى السوم تاع اللحم العلوش بس هو سوم اللحم البقري يزيد، واحد يمشي يهبط للحاجة الأقل اللي هي الدجاج. أما إذا كان الدجاج ولا حتى هو طلع فوق 20 دينار على مستوى الكيلو بتاع الاسكالوب والستيك والواحد وكذا، وين يمشي يهبط المواطن التونسي؟ عاش شما تحت الدجاج شما؟ يعني ممكن المسائل ولات صعيبة برشا، ما عادش ينجم يتحملها، معناها ولات أكثر قساوة من اللي قبل.
1: وهذا ينعكس في على
0: قلنا عنده تقاسوة قاسي جدا على العائلات أكثر مما كنا نحس به قبل.
1: وبطبيعة الحال هذا ينعكس على مستوى الاستهلاك وعلى قدرة المواطن على تأمين احتياجاته، لأنه كي تقول له قيمة مؤشر 5.6 المعنى متاعه يترجم في القفة متاعه اليومية. سيريدا
0: ما عنده حتى معنى 5.6 يصلح كاش لرسم السياسات الاقتصادية وإقناع المؤسسات الدولية أنه السياسة تاعنا هني قاعدة تجي في نتيجة. أما لكن المواطن التونسي ما يحسش بهذا في السوق بالكل، يحس باللي نحكي فيه التضخم المالي الغذائي والتراخو والتضخم المالي التراكمي، هذوك يحس بهم.
1: صحيح. على كل إن شاء الله في مناسبة قادمة سيري ذا باش نرجع إلى فرضيات قانون المالية 2027 في ضوء هذا الوضع المالي ونسبة التضخم والحديث عن الرفع لاحقا في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي. شكرا لك سيري ذا شكوندالي أستاذ الجامعة المختص في الشأن الاقتصادي على مرورك معنا في برنامج المشهد اليوم. كانت هذه المتابعة الاقتصادية ضمن برنامجنا المشهد اليوم بعد المواكبة الجهوية. بعد لحظات المجال سيكون مع إطلالة عالمية على الوضع في فرنسا.
2: المشهد اليوم. رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
4: عين على الأحداث.
1: عين على الأحداث العالمية موجودة في برنامج المشهد اليوم ضمن مواكبتنا اليومية للتطورات على الصعيد العالمي. النافذة ستكون فرنسية هذا اليوم بالحديث عن الاحتجاجات المتواصلة منذ مدة في فرنسا. هي احتجاجات العون الأبرز التلمذية طلابية وراء مطالب تربوية بالأساس، ولكن هذا الاحتجاج يخفي إشكاليات في العمق في فرنسا. باش نفهموا الوضع في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة وانعكاس ذلك على الوضع التونسي وخاصة عن جالية كبيرة من التونسيين موجودة في فرنسا، ينضم إلينا الأستاذ خالد كورونا الكاتب والمحلل والإعلامي عبر الهاتف. سي خالد مرحبا.
5: تحياتنا لك ولكافة مستمعات مستمعين على القصة.
1: طيب، يمكن من بعيد واللي تابع في التطورات في فرنسا يتحدث هذه احتجاجات تلمذية طلابية ولن تكون الأولى ولم تكن الأولى في مدة طويلة، ونتفكروا معناها في فترة سابقة الاحتجاجات منذ سنوات، والمطالب يمكن بصورة عامة هي مطالب تلمذية طلابية، ولكن في حقيقة الأمر هو مشكل هيكلي كبير موجود في فرنسا من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية أيضا.
5: يعني القراءة لو يعني أجرينا قراءة سريعة لما يجري هذا، هذه كما ذكرت سيادتك يعني مجرد يعني ما يطفو على السطح، ما يطفو على السطح هو أنه منذ ما يقرب الآن من الشهر، يعني منذ 21 من سبتمبر انطلقت هذه الاحتجاجات في صفوف المعاهد في العاصمة، ثم اتسعت إلى مناطق كثيرة في فرنسا، يعني اتسعت إلى مارسيليا، إلى ليون، إلى تولوز، إلى ستراسبور، وحتى اليوم مثلا ما تزال مستمرة. في إحصائيات اليوم في آخر تحديث هناك أكثر من 900 مؤسسة تعليمية مغلقة أو على الأقل معطلة بقدر ما، لكن النظر الأشمل والأعمق يبغي أن ننظر فيها إلى الواقع الفرنسي، لأن هذا البلد شبابه وهذا الجيل الذي يقودون هذه الاحتجاجات ما يسمون الجيل زاد ينظرون إلى واقع بلدهم من خلال معطيات ربما تمحو أو تصلح نظرتنا نحن إلى الشباب الذي نعتقد أنه بعيد عن السياسة وأنه لا يدرك يعني ما يجري حوله. الوقت أثبتت أن مطالبهم بالأساس هي مطالب متصلة بواقع التعليم، يعني بالبنية التحتية للمعاهد، بنقص الأساتذة، بالاكتظاظ في الفصول، وخاصة وعيهم بانعدام تكافؤ الفرص بين الأحياء، يعني بين الأحياء التي بين الفريم الراقية وبين الأحياء الشعبية التي يعني يتكدس فيها وهم فيها المهاجرون في الحقيقة من أصول غير فرنسية، بما يجره ذلك من يعني بنية تحتية أسوأ ومن مشاعر عنصرية ومن قضايا مختلفة، يعني يتداخل ما هو مادي وما هو اجتماعي في هذه القضايا.
1: نعم.
5: بالنظر إلى أزمة عاصفة تمر بها فرنسا، يعني هذا ربما تسكت عنه النخب عندنا ولا تريد أن تراه، ولكن هؤلاء الشباب مثلا أدركوا أن هذا نقص في النفقات على المرافق العمومية وخاصة على التعليم يوازي أو يقابله من ناحية أخرى أن فرنسا أنفقت في الحرب الأوكرانية أكثر من 20 مليار يورو، يعني هذا كان يمكن أن يجعل وضعية المدارس ووضعية المعاهد في وضع أفضل بكثير. ديون فرنسا تقترب الآن من 120% من الناتج المحلي.
1: صحيح.
5: يعني هذا بلد في أزمة اقتصادية خانقة، وهذه الأزمة لها تجليات مختلفة. تظهر هذه الأزمة في أزمة السكن، لأن أغلب الناس تحرص الناشطين، يعني الناشطين اقتصاديا يدفعون أكثر من ثلث رواتبهم لكي يؤمنوا بيتا يسكنونه. هناك أزمة بطالة متفشية، نحن أمام بلد فيه 2.7 مليون عاطل عن العمل، أزمة المدنية التي كلنا ذكرناها. دفعت بحكومة ماكرون، يعني حكومة الكورني، إلى يعني مزيد من إجراءات التقشف، وإجراءات التقشف كما يحصل في كل بلد تضغط مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. يعني هذه النظرة العامة أولاً التي أو الإطار العام الذي تتنزل فيه هذه التحركات. النتيجة أن هذه التحركات تحركات الشباب لم يتم في بداية الانصات فيها، وكانوا ربما يراهنون على أنها ستكون حدثاً صغيراً معزولاً ينتهي خلال 2 أو 3. النتيجة أنهم واجهوه مواجهة دموية، وكل الناس رأوا على شاشات العالم كيف تصرف البوليس الفرنسي مع هؤلاء اليافعين وهؤلاء الشبان، وعدد منهم
1: من إيقاف أكثر من 6,000، معناها تقريبا 7,000
5: حسب إحصائيات يوم الجمعة الماضي وصلنا إلى 6,800 شخص تم إيقافهم. والعجيب أن 86% منهم من القُصر. هذا يعني أن هناك يد أو قبضة حديدية حاولت أن توقف مجمل هذه التحركات وأن تسكت هذه الأصوات وأن تلجمها، إلى درجة أن الإحراج وصل بالأمم المتحدة لأنها أصدرت بيان دعت فيه السلطات الفرنسية التي كانت دائما تنتصب لتدرس العالم حقوق الإنسان، دعتها إلى ضمان حق المواطنين بالتظاهر، بما يعني أننا أمام أزمة مركبة. الأزمة ليست فقط الآن أزمة تعليم، هذه أزمة مرافق عمومية وأزمة مديونية وأزمة قدرة شرائية، هذه أزمة هيكلية في الاقتصاد الفرنسي. وهذا ما يفسر أن قطاعات أخرى بدأت تلتحق بها. فرنسا كلها الآن تعيش على إيقاع ما سيجري في 17 أكتوبر، يعني يوم السبت القادم، لأن هناك دعوات إلى مظاهرات مليونية سيشارك فيها التلاميذ، سيشارك فيها الطلاب للجامعات، سيشارك فيها النشطاء من السترات الصفراء الذين كدنا ننساهم وننسى ما فعلوه في من احتجاج في فرنسا منذ سنوات قليلة. وثم إنه يمكن أن نستدعي الجانب الرمزي، لأن يوم 17 أكتوبر في تاريخ فرنسا هو يوم أسود، لأنه يقترن بمجزرة كبيرة يعني ارتكبها البوليس الفرنسي في سنة 1961 ضد المتظاهرين الجزائريين. لأن كان حدثا غريبا في ذلك الوقت أن رئيس يعني عمدة باريس في ذلك الوقت أصدر قرارا يحظر التجوال فقط على الجزائريين في 17 أكتوبر 61، وهذا أدى إلى اندلاع تلك الأحداث الكبيرة. يعني كأن الحركة السياسية اليوم والنشطين في الأوساط الطلابية والأوساط الشبابية وحتى في جماعة السترات الصفراء يستعيدون أو يستلهمون من هذه الذكرى، فيحاولون العودة إلى الشارع ومحاولة وضع مطالبهم على الطاولة، مطالبهم التي يمكن أن نمحورها حول عنوان واحد كبير وهو إعادة توزيع الثروة. لأنه ليس من المعقول أن تستمر جيوب قليلة في أن تجمع كل الأموال أو أغلب الأموال، في حين يستمر البقية في العيش في شغف وفي قسوة الظروف. هذا كله يندرج أيضا ضمن يعني أفق انتظار الانتخابات الرئاسية في فرنسا،
1: وهذا
5: على الأبواب.
1: وهذا هو سؤالي، يمكن هذه المعطيات التاريخية والاقتصادية والواقعية سي خالد يعني تترجم أيضا سياسيا من خلال معناها سياسات ماكرون وأيضا رؤساء الحكومات اللي ما يطولوش ياسر في الحكومة، ثم هذه العلاقة التصادمية مع حتى البرلمان الفرنسي والمحاولة للدفع نحو ميزانية وموازنة تقشفية، هذا أيضا صورة من الصور التي تترجم الأزمة الموجودة في هذا البلد، واللي هو أيضا رأوا صورة لما يحدث في عديد الدول الأوروبية.
5: أي هو يعني هو بالإجمال أوروبا الغربية كلها تعيش على وقع أزمة، وهذه الأزمة تفاقمت، وأعتقد أنها مازال سوف تتفاقم أكثر. بالنظر إلى فرنسا تحديدا، الانتخابات الرئاسية سيجري دورها الأول في 18 أفريل، يعني نحن على مسافة بضعة أشهر، أقل 6 أشهر تقريبا من هذه الانتخابات. وهذه الأحداث التي تحصل بفرنسا سوف تلقي طبعا ظلالها على اختيارات الناخبين، والأهم على مشاركة الشباب. ربما من زال الوقت مبكرا، ولكن ربما ستحصل مفاجأة في حجم المشاركة الشبابية في الانتخابات الرئاسية، لأن ردود الفعل التي حصلت من المرشحين كانت في خاصة من اليمين، يعني مارين لوبان، هي إدانة هذه التحركات، هي اعتبارها تحركات يعني من يتسبب فيها المهاجرون. وتحريك النزاعات العنصرية دائما ضدهم. ثم حتى المرشح الثاني مرشح حزب بلاس يوبليك يعني هذا الذي تم الاتفاق عليه منذ يومين جلوكا كوشمان هو نفس استمرار الماكرونية السياسية وهو أيضا متورط ومعروف بكونه من وجوه التأييد الكبير للحركة الصهيونية في حين أننا رأينا أن الشباب في الشوارع كانوا يرفعون مطالبهم وكانوا يرفعون أعلام فلسطين.
1: صحيح.
5: يعني هناك قضية خطيرة تواجه الآن الاجتماع السياسي والمفكرين الذين يحاولون أن يدرسوا الاتجاهات الرأي العام الشباب الجديدة وعيهم بأن تحولات العالم تؤثر عليهم وعيهم بأن مواقف بلدهم كانت مواقف أضرت بمصالحهم وبمصالح الطبقة الشعبية وأضرت بالفلاحين وأضرت بالعمال وأضرت بدافعي الضرائب. وهكذا كانت النتيجة أن شعبية ماكرون في آخر استطلاع للرأي تدنت إلى يعني إلى أقل مستوى لها منذ بدء الحكم في 2017 لأنه الآن يتمتع بشعبية لا تتجاوز 15%. هذا يعني أن مشروع اليمين والأحزاب القريبة من اليمين في مأزق الآن وهم يشعرون بالخوف من هذا الخطاب الذي بدأ ينشأ بقطع نظر عن رأينا نحن عند حزب فرنسا الأبية وزعيمها الذي لمع نجمه في هذه الأحداث ميلانشون الذي تلقف هذه الفرصة التاريخية ليضع النقاط على الحروب في بعض المسائل وليندمج هو وسائر النواب الذين يمثلون حزبه من أعضاء البرلمان الفرنسي وينزلوا إلى الشارع ويعلنون بوضوح تأييدهم لتحركات الشباب يعني تأييدهم لإعادة توزيع الثروة ولإعادة لمراجعة المواقف الفرنسية من القضايا الدولية ولمراجعة سياسات العامة التقشفية ولعدم تحميل الفئات الشعبية وحدها يعني نتائج الأزمة الاقتصادية. هذا كله برنامج ينشأ الآن
1: صحيح
5: وينمو ويتطور خلال الأشهر القادمة قبل الانتخابات الرئاسية.
1: طيب نعم. يمكن ثم نقطة مهمة أيضا تدل على الأزمة العميقة في هذا البلد وتوم بعد نجوسي خال لأنه يمكن في تونس ولا يسمعون يقول ما علاقتنا نحن بهذا الوضع في فرنسا ولكن الارتباط وثيق في هذا المجال نعرف الوجود التونسي في فرنسا وإذا علاقات التونسية الفرنسية أيضا ما ترجم إفريقيا أن فرنسا انحصر وجودها خاصة في دول مثل مالي وبوركينا فاسي والنيجر يعني حتى الوجود العسكري الفرنسي تراجع بشكل كبير بسبب عدم القدرة على الانفاق بسبب السياسات في هذه الدول اللي عندها نظرة تحررية بعيدا عن الوجود الفرنسي اللي هو شكل من أشكال الاحتلال أو الاستعمار الاقتصادي بين معقفين.
5: إيه بطبيعة الحال العالم يشهد سبقا أشرنا إليه مرات كثيرة العالم يشهد تغيرات كبرى والنخبة الحاكمة في فرنسا لم تستطيع أن تستوعب أو أن تستبق أو أن تستشف أن مستقبل علاقاتها مع الدول الإفريقية لا يمكن أن تستمر علاقات الهيمنة على ما كانت عليه خلال عقود طويلة كانت فيها فرنسا يعني تجني مليارات اليوروات من نهب ثروات الشعوب الإفريقية التي بدأت تستيقظ وبدأت تحد من هذه الهيمنة وتستعيد بعض من سيادتها على ثرواتها وهذا بالمناسبة أثر على المدخلين الفرنسية وأثر على الميزانيات الفرنسية بطبيعة الحال ولكنه أثر أيضا على نفوذها السياسي في المنطقة وعلى هذا زيادة على أن الساحة الإفريقية إذا فتحنا هذا القوس بسرعة
1: نعم.
5: الساحة الإفريقية بدأت تتغير أيضا في توزيع مناطق النفوذ لأن القوى الجديدة وخاصة الصين صار لها حضور كثيف تجاريا واقتصاديا في بلدان إفريقية كثيرة وهذا لا يؤذي فقط المصالح الفرنسية يؤذي بوجه عام المصالح الأوروبية يعني أن أوروبا كان لها بشكل عام بين فرنسا وبين إيطاليا وبين ألمانيا ودول كثيرة كانت لها مصالح جمة
1: نعم.
5: خاصة بريطانيا كانت لها مصالح كبيرة في مع فرنسا في القارة الإفريقية هذا كله يندرج ضمن سياق عام هو سياق التحولات هناك يعني ارتخاء لقبضة القوى القديمة يعني القوى الغربية والقوى الأمريكية لصالح قوى جديدة وهناك بلدان عرفت كيف تتلقف هذه الفرصة التاريخية دون أن يحتاج الأمر إلى حروب ودون أن يحتاج الأمر إلى مواجهات عسكرية ولكنها التقطت الفرصة لتخفيف ارتباطها الهيكلي الاقتصادي والسياسي بالدول يعني الاستعمار يعني بالدول المركز كما كان يسميها الدكتور سمير أمين، ويحاول بطريقة أو بأخرى تأسيس لبنات لسياسات سيادية تحصل الحد أدنى الثروات التقنية لهذه البلدان، وهذا كله يعود بالضرر طبعا على اقتصاديات البلدان الأوروبية التي نعود مرة أخرى إلى القول إن واحدة من العناصر الأساسية التي أنهكتها ودمرتها أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعبت بها في الحرب مع أوكرانيا، وجعلت أوروبا تدفع أثمانا غالية جدا لأنها أثمان تتعلق لا فقط بعلاقتها بجارها الروسي بل أيضا أثمان اقتصادية ونفقات عسكرية باهظة جدا شاركت فيها. ثم بعد ذلك سيحاول أو هذا ما نتوقعه سيخرج الأمريكي من هذا المأزق، وقد دخل يعني بوابة الأرباح وجنب نفسه منذ البداية دفع النفقات.
1: أبوسي خالد، والدليل أنه هذا الاتفاق الأخير بين بوتين وترامب معناه حول السولار، وبطبيعة الحال معناها اتفاق في نهاية الأمر، الرئيس الأمريكي قدم للتحدي المكي على كل شيء، وكأنه باش يبيع النفط من جديد إلى أوروبا اللي هي كانت عندها خطوط إمداد مباشرة مع روسيا.
5: هذا ظاهر الاتفاق يعني، لكن دائما عندما نتحدث عن اتفاقيات دولية
1: طيب صحيح
5: هناك ما هو مسكوت عنه، هناك ما هو تحت الطاولة. أظن أن ما هو تحت الطاولة هو بداية التمهيد والتفكير في ما بعد زيلينسكي، ومرحلة ما بعد زيلينسكي يعني إنهاء هذا النزاع، وإنهاء هذا النزاع بعد أن خسرت أوكرانيا 4 مقاطعات كبرى، أو مجموع المقاطعات 4 التي ضمتها روسيا خلال هذه الحرب مجموع مساحتها يتجاوز مساحة فرنسا كاملة.
1: نعم.
5: النتيجة أن هناك تغيير جيوسياسي، تغيير في القدرات وتغيير في النفوذ، وأمريكا كأنها ستضطر الآن إلى قبول الأمر الواقع. ولكن من سيدفع الثمن؟ هو من جهة الشعب الأوكراني الذي دفع ثمنا غاليا خلال هذه الأزمة، ومن جهة ثانية الشعوب الأوروبية التي يعني نهبت حكوماتها أموالها التي كان ومقدراتها التي كان ينبغي أن تنفق على التنمية وأن تنفق على يعني المؤسسات العمومية كالصحة والنقل والتعليم، وأهدرتها في حرب عبثية، حرب دفعت إليها دفعا، ثم تخلى المهندس الأول لها وهو الأمريكي تخلى عنهم وتركت أوروبا لمصيرها، وهذا ما يحصل في فرنسا على كل حال بشكل واضح.
1: طيب
5: النتيجة العملية تفضلي
1: تفضل سي خالد تفضل كملي.
5: النتيجة العامة التي ستظهر أن أمريكا ستحاول تجنيب نفسها مزيد الخسائر، وحتى هذا الاتفاق الذي يعني تفضلت بذكره من بعيد هو اتفاق يدخل أيضا في باب المناورة، لأنه من ناحية الحجم هو لا يغطي أكثر من 9% تقريبا 10% حسب ما يقول بعض الخبراء من حجز الأمريكيين للديزل. يعني هو لن يحدث تغييرا كبيرا حتى في أسعار الديزل في أمريكا، ولكن الأساس فيه هو جانب دعائي يعني في ميدياتيك جلب دعائي أن ترامب سيظهر نفسه بعد أن أسف على عدم حصوله على جائزة نوبل التقديرية للسلام، سيظهر نفسه على أنه الرجل الذي يباشر دائما حل الأزمات، يريد أن يستعيد هذه الصورة علّه يؤثر قليلا أو كثيرا في نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا يفقد حزبه أو حتى تكون خسارات حزبه في مجلس الشيوخ أقل بما يمكن، لأنه الخسارة سوف تكون هناك تراجع على أمر أكيد للحزب الجمهوري، ولكن يمكن أن يقلل من هذه الخسائر ويحفظ لنفسه دائما سلطات واسعة، هذا ما يريد.
1: واضح. إذن سي خالد إن شاء الله في مناسبات قادمة نرجع إلى هذه التغيرات الجيوسياسية على المستوى العالم، كيف كبلد كتونس يمكن تتعامل معها في سياستها الدبلوماسية والاقتصادية، لأنه أيضا نحن في منطقة متأثرة وتتغير مع هذه المتغيرات العالمية. نرجع للموضوع هذا بأكثر تفصيل إن شاء الله في أعدادنا القادمة من برنامج المشهد اليوم. شكرا لك الأستاذ المحلل السياسي والإعلامي سي خالد كرون على مرورك وحضورك وكل التفاصيل والتوضيحات بشأن الملف الأخير. هكذا وصلنا لنهاية برنامجنا المشهد اليوم ليوم الثلاثاء، شكرا لكم. الموعد يتجدد يوم غد مع الزميلة هيفاء سلوقة في نفس التوقيت. شاهي طيبة للجميع.

0: هون إذاعة قفصة معاك. يوفي مسيكم بالخير. متابعة للدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالنادي الثقافي طاهر حداد، المشروع الإبداعي لياسين السعيدي سفوح مبدعة. على الرقح متواجدين في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. المخرج محمد خليل بحري في فيلم الكوميدي الجديد. مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة.
1: تنس الكل أجرب شبيك خويف صح؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خويف
2: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: الواحدة ظهرا على موجة إذا تقفصة.
7: إذا تقفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تنطلق في أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفصة خلال شهر نوفمبر القادم. المصالح الفلاحية بالقصرين تعاين حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي بعد التقلبات الجوية الأخيرة والتي بلغت 100% في عدد من المعتمديات. وانطلاق أشغال اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الحماية الدولية للفلسطينيين. إليكم تفاصيل النشرة. قدر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات وكذلك الجاري تنفيذها بكامل مناطق الولاية في حدود 61 مشروعا بطول 607 كيلومترات وباعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف أن أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفصة الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة ستشهد انطلاقتها خلال شهر نوفمبر القادم، وهي تتمثل في تدعيم 5 كيلومترات من الطريق بتكاليف تناهز 8 مليون دينار. علي عمار المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة يضيف متابعة لرؤوف العياري.
8: الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة في قطاع الجسور والطرقات تشرف حاليا على عدد 61 مشروع بطول 607 كيلومتر وبكلفة جملية 173 مليون دينار. من أهم المشاريع اللي باش تشهد الانطلاق خلال الفترة القادمة صيانة الطريق الحزامية لانطلاق الأشغال إن شاء الله خلال شهر نوفمبر. سيتم تدعيم 5 كيلومتر من الطريق بقيمة 8 مليون دينار. على العلم أنه الإعلان عن طلب العروض الخاص بصيانة بقية الطريق بطول 4 كيلومتر سيتم خلال شهر أكتوبر بكلفة تقديرية 6 مليون دينار.
6: أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية وطنية موجهة إلى الهيئات الجهوية 64 ب 24 ولاية بمختلف أنحاء الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسية وانطلاق تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تمتد من 7 أكتوبر إلى 6 من نوفمبر القادم. وتشمل القافلة مساعدات عينية ومكثفات أكسجين ومعدات شبه طبية مخصصة لكبار السن والعائلات المعوزة محدودة الدخل. وتتمثل أبرز أنشطة الشهر الإنساني في تنظيم قوافل صحية وزيارات لكبار السن وإحداث نوادي للإسعافات الأولية في المدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى دورات تكوينية مختلفة وضبط برنامج تشجير بمناسبة سبعينية المنظمة. رمزي يحيى أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي وكاتب عام الهيئة الجهوية للهلال بقفصة.
9: بمناسبة التبعينية نتاع الهلال الأحمر التونسي تم إطلاق شهر في عدة أنشطة متنوعة. نفس الأنشطة موجودة في كامل الولايات بجمهورية التونسية. ولاية الانطلاق نتاع الحملة الهلالية بداية من يوم 7 أكتوبر اللي هي يوم تأسيس الهلال الأحمر التونسي 7 أكتوبر 56. عندنا المجال الصحي باش نعملوا قافلة صحية في قطة قافلة جهوية. عندنا باش نعملوا توزيع لبسة مستعملة لسبعة نسوة لإنشاء مشاريعهم الخاصة لبيع اللباس المستعملة. باش نقوموا بغراسة 70 شجرة إن شاء الله في كل هيئة محلية بعد إقامة حملة نظافة، ثم باش يتم تكوين فيها الإسعافات الأولية لعمال البلديات. زادة باش نقوموا بتركيز فريق لمجابهة الكوارث الجهوي وفريق جهوي للإسعافات وفرق محلية للإسعافات. هذه الأنشطة إن شاء الله باش تكون خلال شهر الثاني.
6: نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بحمة الجريد بالاشتراك مع المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الوحية بدقاش يوما إعلاميا وتكوينيا بإحدى الضيعات بواحة دقاش حول إنتاج الكمبوست واستعماله لتعزيز مرونة الزراعات الوحية. التفاصيل مع رباب الخالدي باحثة بالمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الوحية بدقاش اختصاص خضروات.
10: يوم خصصناه لإنتاج الكومبوست اللي هو يندرج في إطار مشروع GDSO اللي هي الإدارة المستدامة للبذور المحلية داخل الواحة، ومن ضمن الكومبوزونت متاع المشروع هذايا هي الطرق الزراعية المحافظة على البيئة والطرق البديلة متاع التسميد اللي تخلينا إنتاج مستدام في ظل التغيرات المناخية هذه وفي ظل الديفي متاع هضامة الكليما اللي تخلينا منظومة وحية تكون مستدامة. ومن ضمن الطرق التسميد اللي هي الكومبوست اللي هو جاي من مخلفات النخيل ومخلفات الواحة بصفة عامة. دونك شفنا كيفاش الكومبوست يتعمل، عرفنا به وفوائده خاصة في إنتاج الخضروات اللي هو يحافظ على باستعمال الكومبوست نحافظه في ظل التغيرات المناخية وشح المياه تولي الأرض شادة مع رطوبة أكثر من العباد اللي ما تستعملش في الكومبوست. الكومبوست يحسن في الإنتاجية، يقلل زادة من الملوحة واللي هو في كبير نعانوا فيه في ظل التغيرات المناخية. دونك هذا هو علاش عملنا الجورني هذه. هو تو الفلاح ولا بالحق فاهم معناها كومبوست، معناها جرب الكومبوست وشاف لي فيه متاعه. دونك بالحق نحسوا انه هو ولا ماشي معانا في الحكاية دي ومهتم ويلوج كما وعي فيها الحكاية دي. والحاجة اللي فرحتني بالحق اليوم انه ديجا عارفين النوسيون متاع الكومبوست، هذا اللي تخلي ريت الوعي انه هو من الاول يفهم مش معناها كومبوست ويفهم خاصة الوبجكتيف شنو هو. اني احنا الديمومة متاع الواحد دي وقت صغير يفهم تم طرق تخليني نحافظ على كل واحد حاجة بهي برشا واللي تكون ديجا معناها في عقلية الصغير من الاول.
6: عدد من التلاميذ المشاركين في هذا اليوم الإعلامي ثمنوا التجربة بالإضافة إلى صاحب الضيعة التي انتظم بها اليوم الإعلامي، وهكذا تحدثوا إلى زميلة وحيدة مبارك.
11: من مدرسة حامة الجريد ذهبت اليوم مع أصدقائي، عرفت كومبوست يعني ثلث مواد حيوانية وثلثي مواد نباتية لنتحصل على سماد عضو. استمتعنا بأنشطة كثيرة.
12: من مدرسة حامة القرية عملنا تجربة صغيرة في مدرستنا، حفرنا خندق لمينا فيها خشور في البطاطا ونتاع العظام ونقارس ونتفل ونتاع القهوة. كل أسبوع كان نخلطوا فيهم ونعمل فيهم. جينا مرة لقيناها ولت باش نحيو بيه النباتات والبيئة ونعملوا بيه المنتوج في الفلاحي باش نحصلوا على بيئة سمحة وغذاء متكامل.
13: محمد المنعش فلاح بمنطقة قباش في الصبخة حامة الجريد. احنا نظمنا اليوم حقلي للتلامذة وفيه تلامذة من مناشي المخلية ياخذوا فكرة على الكمبوست وعلى الخضروات. الكمبوست هذا عملناه من حماية البيئة والغابة ومبعدنا من الحرائق ومبعدنا من باش حوايج. الفواضة نتاع الغابة كن نحضروهم ونحضروا الحفرة معنا قدر 200 على 5 ونحضروا الخشب باش يعمل سيركوية تاع المياه ونحضروا له السماد العضوي تاع الغنم ونحضروا له شول العظام ونحضروا له معناها فواض تاع الفول باش تعطينا البوتاس والعظام باش تعطينا الكالسيوم. حضروا حاجة خضراء كي الفصة باش تعطينا الأزوت. خلوني مدة 6 شهور يتخمى ونقلبوه وبعدين نزيدوا نشوفوا إذا كان وصلنا درجة معناها ما عدناش نشموا ريحة معناها كان ريحة التراب ولونه يتبدل يولي قهوي يولي صالح للخضرة وللنخلة. والحمد لله اليوم فرحان برشا اللي شفت منها براعم صغار 50 تلميذ جو من المدارس وجونا حوالي 50 من المناشي.
6: تتواصل لليوم الثاني فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام ودعم الاندماج المالي بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز بولاية قبلي، حيث تم خلال هذا اليوم التركيز على ماهية الاندماج المالي والتشبيك إلى جانب تقديم مكونات القطاع المالي. أكثر تفاصيل حول هذا اليوم تقدمها رجاء دحمان المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي في متابعة لسعاد الكيلاني.
14: شاركنا باليوم الثاني للأيام الجهوية للاستثمار المستدام والاندماج المالي، والمشاركة متاعنا اليوم مركزة أساسا على ماهية الاندماج المالي والثقافة المالية، وكذلك تقديم النظام البيئي للاندماج المالي، وتقديم مكونات القطاع المالي والسلطات اللي تسهر على رقابة هذه المؤسسات المالية. قمنا كذلك بتقديم بسطة حول النتائج التي خلصت لها الدراسة اللي تم إنجازها من قبل منظمة الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مركز الاندماج المالي، واللي خصت الشباب والنساء المتواجدين في ولايات الجنوب وولاية القيروان. الهدف هو توعية الناس بما معنى الاندماج المالي أو الثقافة المالية، باش تمكنهم باش ياخذوا قرارات سليمة في إطار إدارة إما ميزانية العائلة وإلا في إدارة الأعمال متاعهم. الاندماج المالي هو المرور من وضعية استبعاد من القطاع المالي. الوضعية هذه وقت اللي يكون المواطن لا يملك حساب بنكي أو بريدي ويقومش بعمليات مالية، ولا يقوم بعمليات مالية بطريقة ضعيفة جدا. وقت اللي يقوم فتح حساب بنكي وإلا بريدي ويستعمل الحساب هذا عبر القيام بعمليات تحويل دفوعات، عملية ادخار، يتحصل على قرض، يولي مدمج مالية. هذا الكل يمكن من تنمية الاقتصاد التونسي وبعث مشاريع. مرصد الاندماج المالي يقوم بإنارة المواطنين لاتخاذ قرارات مالية سليمة تعاونهم في حياتهم اليومية وإلا في إدارة المشاريع بالنسبة للباعثين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
6: تسببت الأمطار المصحوبة بتساقط البرد في أضرار جسيمة طالت المحاصيل الفلاحية بمعتمدي تسبيبة من ولاية القصرين، خاصة الزيتون وعدد من الخضروات. وأكد المتضررون أن هذه الخسائر عمقت صعوبات موسم فلاحي اتسم بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بالتدخل العاجل لجبر الأضرار وجدولة الديون. وقد تحولت المصالح الفلاحية وخلية الإرشاد الفلاحي ومعتمد الجهة إلى المناطق المتضررة معاينة حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة. عدد من الفلاحين يتحدثون في متابعة لفدوى الجرمازي.
15: موسم صعب جدا، استبشرنا بالأمطار الأخيرة لأنه رفاقة من الحجر منعت زوز عمادات من سبع عمادات في سبيبة تالا وسبيت له، هذوما البلايس اللي كان فيهم ضرر. نحكو على سبيبة، تو عندنا في منطقة عين خميسية ضرر 100%، عندنا الشيرات هذه ضرر 50% 70% متفاوت. أنا من مكان إلى أخر الحقيقة الفلاحة الكل ضرت، حتى الزيتون اللي قعد طيح منها على الأقل 30%، فما 20% باش تلحق لأنه وجود الضربة في الكعبة. الكعبة باش تفسد، طالبين منها من الجهات المختصة من وزارة الفلاحة أنهم يعاونوا الفلاحة البسطاء هذوما اللي الحقيقة ضروا ضرر كبير.
16: فلاح في سبيبة بالنسبة للأضرار كبيرة برشا، إن شاء الله وزارة الفلاحة على الأقل يبعثوا لنا للإرشاد يقولوا لنا واش نعملوا في الزجر في الخضروات. برشا فلاحة ما يعرفوش مثلا الدويات، على الأقل أخر يرشدونا واش نعملوا بعد الأضرار هذه. الفلفل والطماطم والقراعة هذيك أكثر من 90% مضرور. بالنسبة للأشجار ثم من 50-70%، الزيتون مضرور أكثر من 50% خطر الشطر الصابة اللي ما زالت في الشجرة باش تعاود تطيش خطر مضرورة وهي ما زالت في الشجرة.
17: طماطم ما بقاش طماطم جملة حاشت الله، لكن نحن حاشتنا إنسان يجي يشوف الأضرار لعين المكان.
6: من جهته أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالقصرين محمد حسن الأزهري في متابعة لفدوى الجرمازي بأن أضرار البرد شملت عددا من معتمديات الولاية وتراوحت نسبتها بين 15% و100% حسب المناطق والمحاصيل، وشملت قطاع الزيتين والخضروات ومنها الخضروات الورقية. وأكد في المقابل الأثر الإيجابي للأمطار على الزراعات الكبرى. إلى أخبارنا الوطنية، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا على 2288 محكوما عليهم بالسجن، أدى إلى صراح الأمن 1573 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالصراح الشرطي. بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليار دينار موفى سبتمبر الماضي مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4% حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية سبتمبر 2026. هذا وسجلت تونس خلال موسم 2025-2026 إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500 ألف طن، محتلة بذلك مكانة ريادية في الدول المنتجة للذهب الأخضر عبر العالم. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين أمس اجتماعا مع رئيس التحالف الألماني للصحة لبحث سبل تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الصحي، واتفق الجانبان على الخطوتين عمليتين ل 2027 تتمثلان في زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية وتنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم. إلى أخبارنا العالمية، انطلقت اليوم بمقر الأمن العام لجامعة الدول العربية في القاهرة عمل الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وسبل التحرك العربي والدولي لمواجهة تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وبتأييد الدول الأعضاء في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين المسلحين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وما يترتب عليها من تهديدات للتجمعات الفلسطينية وفرص تحقيق حل الدولتين. ويناقش المندوبون الدائمون آليات التحرك العربي والدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتعامل مع الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية وما وصفه الجانب الفلسطيني بسياسات تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما يتناول الاجتماع كذلك الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومكانتها القانونية الدولية. إليكم تذكيرا بالعناوين: الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تنطلق في أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفصة خلال شهر نوفمبر القادم. المصالح الفلاحية بالقصرين تعاين حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي بعد التقلبات الجوية الأخيرة والتي بلغت 100% في عدد من المعتمديات. انطلاق اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الحماية الدولية للفلسطينيين. نهاية النشرة الإخبارية، قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها تقنية نزار رويسي، رقميا عبد بيمولة. إلى اللقاء.
18: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: بعد قفصة مرايا تتكلم.
1: مرايا تتكلم.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: حضرت السادة والسيدات أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. اليوم باش نستضيف فريق من الرابطة الجهوية الجنوب الغربي بقفصة باش نتعرف على استعداداته للموسم الرياضي الجديد، وخاصة بعد ما تم يوم السبت سحب رزنامة البطولة وكذلك الدور التمهيدي للكأس، هذا إلى جانب الأخبار الجهوية والوطنية والعالمية في حصتنا اليوم. نمشي مباشرة لمدينة المتلوي مع رئيس المنجم الرياضي بالمتلوي السيد أبو الهدى الحميدي. سي أبو الهدى مرحبا بك. مرحبا بك سي أبو الهدى. باهي انقطع الخط ونرجع له نزار، ناخذ موسيقى في انتظار ونعاود للتصل بضيفنا.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في مجازين سبور. كما ذكرت نمشي مباشره لمدينه المتلوي مع رئيس المنجم الرياضي بالمتلوي السيد ابو الهدى الحميدي. سي ابو الهدى مرحبا بك. ابو الهدى عرفش الامور
1: التقنية.
0: مرحبا بك نسمع فيك سي ابو الهدى. مرحبا سي ابو الهدى. باهي ناخذ موسيقى امور ما نعرفش نزار تقنيا ما فهمتني لا. باهي ناخذ باش نقدم شوي فقرات ثم نرجع اذا كان ثم تقنيا ممكن النجم تحصل على ضيفنا.

نواصل معكم مجازين سبور. تو نعاود بعد شوي نتصل برئيس منجم الرياضي بالمتلوي بالنسبة لآخر الأخبار الرياضية على المستوى نعرفه في نبقى في مدينة المتلوي. ثم المتلوي تتنفس هذه دورة رياضية باش تدور يوم الخميس القادم إن شاء الله. تو نغطوها مباشرة إعلان عن فتح باب تسجيل المشاركة في الماراثون بمدينة المتلوي اللي تنظم تظاهرة يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 بمشاركة الأطفال والشباب والكهول، ويندرج هذا النشاط في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. التاريخ هو 15 أكتوبر، الساعة الانطلاق مش تكون 9 متاع الصباح.

أخبار الجهة وخاصة بالنسبة لبرنامج الرابطة الرابطة قفصة في تمت عملية القرعة يوم السبت الفارط، وكان مفروض باش نتحدث مع ضيفنا عن البرنامج بالنسبة للجولة الأولى باش تكون 6 ديسمبر 2026 برق حم تجريد مع اتحاد برج العكرمة من الحزوة مع جمعية كبسة الرياضية، الشبيبة الرياضية بتوزر مع المنجم الرياضي بالمتلوي، بينما قرعة الدور التمهيدي للكأس تونس الخاص برابطة الجنوب الغربي منجم المتلوي مع برق حم تجريد، الشبيبة الرياضية بتوزر مع نادي برج العكرمة، كبسة الرياضية مع أمل الحزوة. مباريات الدور الأول باش الدور يوم 8 نوفمبر القادم. أوروبيا الآن نعطيكم برنامج رابطة الأبطال الأوروبية في جولتها الثانية اليوم في 6 غربا بتوقيت تونس لانس مع سبورتينج لشبونة، والفريق نادي صباح مع سلافيا براغ، أرسنال مع ليل، أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، غالاتاسراي وقمة هذه الليلة وتستضيف برشلونة، انتر كلوب بروج، لايز بيج مع بي اس في اندوفن، نادي فايكينج مع بايرن ميونخ، وفيريال مع نادي نابولي.

نواصل معاكم ماجازين سبور. للأسف ما تحصلناش على ضيفنا كنا نسقنا معاه, ولكن إن شاء الله المانع خير على كل. نواصل في الأخبار الرياضية. نعرفوا أنه الأندية التونسية في نهاية الأسبوع باش تشارك في كأس رابطة الأبطال غرار الترجي الرياضي النادي الإفريقي, وفي كأس الكاف كل من ترجي الجيز والنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للبرنامج وكذلك حكام الأندية التونسية في هذه المشاركة, نعطيكم بالنسبة يوم الجمعة السويح الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي, ويوم السبت هذه المباراة مباراة السويحلي والترجي في الذهاب باش يديرها الحكم الكونغولي بيير نجيني, وفي الإياب باش يديرها في تونس في ملعب رادس الحكم المغربي جلال جياد. بالنسبة لنادي مازيمبي الكونغولي والنادي الإفريقي, المباراة هذه باش تكون يوم السبت في رابطة الأبطال مبدئيا في ملعب لومباتشي في كونغو, ولكن ثم أحداث عنف صارت في نهاية الأسبوع إلا فارت على المستوى البطولة المحلية الكونغولية. ربما تقدم النادي الإفريقي بطلب من الكاف بالبحث عن ملعب جديد, ولكن إلى حد الآن مبدئين المباراة في ملعب مازيمبي. هاتي المباراة باش يديرها دحان بيدا, وفي الإياب في تونس باش يديرها الحكم المصري أحمد ناجي. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي باش يجري مباراته يوم السبت ضد ريال باماكو المالي, والفريق النادي الرياضي الصفاقسي كذلك يوم السبت ضد أمادو ديالو الإيفواري كذلك يوم السبت. إن شاء الله بالتوفيق للأندية التونسية في هذه المشاركة الإفريقية. أربع نوادي لحد الآن إن شاء الله يبلغوا بالنسبة لدوري المجموعات. وتنعطيكم شوي أخبار على تحذيرات هذه الأندية. بالنسبة للنادي الإفريقي, الفحوصات الطبية بعد غياب المهاجم تايدوسن كانغ عن مباراة اتحاد بنقردان لأسباب صحية, عودته للتمارين وباش يكون حاضر ضد مازيمبي. الترجي الرياضي التونسي بكامل عناصره باش تكون حاضرة في رحلة ليبيا لملاقاة نادي السويحلي الليبي. وبالنسبة نرجع شوية أنه المباراة النادي الإفريقي ومازيمبي لحد الآن ما تمش الإعلان عن نقلها تلفزيون, ولكن القناة الليبية الرياضية ستنقل مباراة الترجي الرياضي التونسي ونادي السويحلي. النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما غير المدرب نبيل الكوكي ودخول مكانه والإشراف على الأمور الفنية محمد الكوكي, لحد الآن في الحقيقة نعرف ثم بروتوكول صحي يقوموا به اللاعبين والمدربين قبل الرحب بمدة, ما نعرفش شنو باش يصير مع محمد الكوكي خاصة مع الأمور الصحية. وهذا باش يكون مع سفارة تونس بطبيعة الحال ما في الكوت ديفوار, لأنه النادي الرياضي الصفاقسي باش يتحول إلى الكوت ديفوار. الترجي الجرجيس كذلك كامل عناصره جاهزة وباش يلاقي الفريق بكامل عناصره بدون غيابات. رحلة الإفريقي باش تكون شاقة شوية, رحلة من تونس تركيا أثيوبيا والكونغو, بينما الترجي الرياضي التونسي رحلته باش تكون عن طريق طائرة خاصة لأنه حتى المسافة مش بعيدة برشا بالنسبة لرحلة الترجي الرياضي التونسي.

الرابطة الثانية لكرة القدم ستعود في نهاية الأسبوع بطبيعة تتواصل في جولتها الرابعة، ولكن ثم تغيير على مستوى البرنامج. كان هي مباراة يومي السبت والأحد، فبش تشهد تغيير على مستوى إدارة المباريات، بش تكون يومي الأحد والاثنين. وعلى ذلك نعرف أن كل فريق قواف القفصة وهلال الرداي بش يكونوا مبارياتهم باش تكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم في بالنسبة لبرنامج مبارياتهم. الرابطة الثالثة كذلك تعود ولكن بتصفيات كأس تونس الدور التمهيدي للكأس. نعطيكم ربما برنامج الدور التمهيدي لصنف الأكابر بالنسبة بعض على مستوى المجموعات. يوم السبت مباراة الشباب الرياضي بالمطوي مع الشباب التحرير، اتحاد الرياضي بالعمران مع الترجي الرياضي المغاربي، اتحاد الرياضي بالسجومي مع النادي الأولمبي للنقل، مع المولودية الرياضية بالدندان مع الفوز الرياضي بالمرقية، هذا في الإطار الجوي. بالنسبة للمستوى الرابطات الثالثة، الأمل الرياضي بحفوز نهار السبت يستقبل النادي المجازي، النجم الرياضي بفريانة مع الاتحاد الرياضي بسليانة، تالا الرياضية مع الاتحاد الرياضي ببوسالم، النصر الرياضي بجلمة، والترجي الرياضي الكريبي هاتي المباراة ألغيت، نادي بير المشارقة يستضيف الاتحاد الرياضي بسبيتلا، ويوم الأحد 18 أكتوبر مارث الرياضية مع الملعب الرياضي لقفص، الأمل الرياضي بجربة مع الواحة الرياضية بقبلي، الجمعية الرياضية بجربة مع الواحة الرياضية بشنني، الفجر الرياضي بالكتار يستضيف الكوكب الرياضي بالدقاش، والتهذيب الرياضي بالصخيرة مع نادي كرة القدم بالمظيلة، البعث الرياضي بالرقاب مع الجريدة الرياضية بتوزر دائما مع الدور التمهيدي الثاني للكأس، الملعب الصفاقسي مع نادي جبانية، أولمبيك سيدي بوزيد مع القرقنة الرياضية، الأهلي الصفاقسي مع النصر الرياضي بجبنيانة، اتحاد قصيبة المديوني مع نهضة الرياضية بجمال، والأفق الرياضي بكركر مع الكوكب منزرول، خطف القلعة الكبرى مع البعث الرياضي البمبلي، ونادي انفيض الرياضية مع مشعل ساحلين. نعرف هذا هو برنامج الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لكرة القدم على المستوى الرابطة الثالثة المستوى الأول. بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم تمثل في الرابطة الوطنية للهواة اثنين، وأنها بالنسبة لمباريات الكأس ستعلن عليهم في الأسبوع بعد القادم، وكان تم سحب الرزنامة البطولة في نهاية الأسبوع الفارط. نعطيكم البرنامج الجولة الأولى بالنسبة للمجموعة، خاصة المجموعة اللي فيها أندية الجهة على غرار بالنسبة هاو. نعطيكم البرنامج على كل في الجولة الأولى في مختلف الملاعب في رابطة الثالثة المستوى الثاني. الجولة الأولى شبيبة ماجد بالعباس مع النادي الرياضي بفوسانة، النهوض الرياضي بالمزونة مع نصر الله الرياضية، السهم الرياضي بكسر قفصة يستضيف النادي الرياضي النفطي، النادي الرياضي الحزقي يستضيف الأسود الرياضية، الغزال الرياضي بأم العرايس مع المستقبل الرياضي بلالة. بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الثاني، هذه بالنسبة لمباريات الجولة الأولى. في الأخير نذكر بالأحبار الرياضة العالمية المباريات الهامة اليوم باش دور. نعطيكم انتر مع كلوب بروج، لايز بيج مع ايندهوفن، فايكن مع باير مينيخ، اتلتيكو مدريد في لقاء مشوق مع نادي مانشستر يونايتد، نادي أرسنال مع نادي ليل، نادي صباح مع السلافيا براغ،
لانس مع الشبونة، وقالت تسراي مع برشلونة. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم، وإن شاء الله المان أخير خير للسيد أبو الهدى الحميدي. اتصلنا به عنده إشكال في الهاتف، ثم بعد الهاتف أغلق، ما نعرفش إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله نعاودوا نتصلوا به في حصص قادمة، ونعود أحباء المنجم الرياضي بالمتلوي باش نتحدث على فريقهم، وخاصة استعداداته لانطلاق البطولة، وكلمة على التنظيم المحكم اللي قامت به رابطة قفصة، رابطة الجنوب الغربي، بأحد النزول بمدينة قفصة، وعملية سحب قرعة الدورة التمهيدي، وكذلك سحب الرزنامة. كان تنظيم محكم بإشراف رئيس الرابطة السيد رياض السحيمي، وكانت أجواء لطيفة جدا بين كل رؤساء الأندية الأندية الجهة. هذه تحيات نزار الرويسي عبد النبي مولا فوزي انصيب سامي حراثي، إلى اللقاء.

0: الثانية ظهرا الموعد. مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: المدير للجو للتجهيز والإسكان بقفص علي عمار يفيد بأن عدد المشاريع المبرمجة والجاري إنجازها في مجال الجسور والطرقات بكامل مناطق الولاية تبلغ 61 مشروعا باعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بقصين محمد حسن الأزهري يؤكد أن الأضرار الناجمة عن تساقط البرد بمختلف معتمديات القصرين تراوحت نسبتها بين 15 إلى 100%. بالمركز التكنولوجي أليف بيسيدي بوزيد وببادرة من جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولية انتظم يوم تحسيسي وإعلامي حول التنمية المحلية والابتكار لفتة الراغبين في بعث مشاريع بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العمومية التي تعنى بدعم المبادرات. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار في موفى سبتمبر الماضي مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار وبنسبة 37.4%. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل في كندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. أخيرا وفي العالم، قال مسؤولون بلغاريون أن 11 بحارا في عدد المفقودين بعد غرق سفينة إثر هجوم بطائرات مسيرة قبلت سواحل البلاد، ما دفع بلغاريا إلى استدعاء السفير الروسي، في حين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. المصبرات مواد استهلاكية موجودة تقريبا في كل بيت، لكن حفظها بطريقة خاطئة قد يحولها إلى خطر صحي. كيفاش نحافظ على المصبرات بعد فتحها؟ هل يمكن تخزينها داخل علبها الأصلية؟ متى تصبح المصبرات غير صالحة للاستهلاك؟
4: ولينا نستهلك برشا مصبرات كما الطن والسردينة والطماطم والهريسة، والمواد هذه حساسة يلزمها نحفظها بطريقة صحيحة. الحكة اللي تتحل نفرغها طول في معون بلار ولا بلاستيك غذائي يسكر مليح وما يعديش الهواء، ونحطها في الثلاجة في أبرد بلاصة، وراهي المصبرات لا تبدل لونها ولا ريحتها، راهي تعتبر فاسدة ومعدتش صالحة للاستهلاك.
3: التخزين السليم للمصبرات يضمن غذاء آمن وصحي. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: أربع دقائق بعد ساعتين، تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة كبسة في مشوارنا الموسيقي المعتاد. سبيعة من زمان نسمع فيها برشا غنيات، برشا إيقاعات وبرشا ألحان. خليكم معنا برانشي، وكالعادة التعليقات في الصفحة الرسمية للفيسبوك، أعطونا أرأكم في مختاراتنا لليوم إذا عندكم غنيات تحبوا تسمعوهم.

ننوسة، انت واحلام كده الرجالة بتوع الستينات في العالم العربي كانوا أذكياء من الرجالة قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفة فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارتي سقاي. على من على

0: كتير.
1: إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالغنايات اللي اخترناه لكم اليوم, وإن شاء الله تكون عجبتكم مختاراتنا. شكرا للناس اللي تابعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة, شكرا للناس زادة كيف كيف اللي تفاعلوا معنا بالتعليقات. كل عادة والعويد كل الأذواق الموسيقية نحاولوا تكونوا حاضرة معنا. الأغاني الكلاسيكية العربية, الأغاني الكلاسيكية الغربية, الأغاني التونسية التراثية والأغاني التونسية زادة كيف كيف الريتم, الكل يكون حاضر معنا. خليكم معنا برانشي.

وصلنا تقريبا للجزء الأخير من مشوارنا معكم. سمعنا مجموعة من الأغاني الغربية, آخر وحدة فول لايك يو كوفاكس, المجموعة الحقيقة المزيانة اللي مشيت عملت كارير صغير حقق العالمية, ولكن من بعد ما بقتش المجموعة ذيك, وبرشة برشة مجموعات الحقيقة عربية وغربية يبدو بداية الحقيقة حقوا فيها أرقام قياسية متاع نسبة استماع وزاد حتى الشهرة زاد كيف كيف, ولكن من بعد بسبب مشاكل بيناتهم مرات خاصة هذا في علاقة بالمجموعات يتفرقوا, ولا زاد كيف كيف بعض الفنانين اللي خرجوا يغنوا سولو زاد كيف كيف مرات معناها يمشوا. سمعنا زاد كيف كيف غريس ديب, غريس ديب زاد فنانة الحقيقة خرجت تقريبا عملت شوية أغاني ولكن قد في الذكرى متاعنا خاطر ياسر الموسيقى اللي تعمل فيها محليها وزاد كيف كيف صوتها محليها. نخليكم مع الأغاني اللي اخترناها لكم في الجزء الأخير من مشوارنا.

0: ألف مسيكم بالخير. متابعة للدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالنادي الثقافي طاهر حداد، المشروع الإبداعي لياسين السعيدي سفوح مبدعة على الرقح، متواجدين في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. المخرج محمد خليل بحري في فيلم الكوميدي الجديد. مسيكم بالخير بداية من الأربعاء على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام، الثالثة بعد الزوال. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية توزر لمتابعة مشاريع وزارة الداخلية التابعة للحرس الوطني بالجهة، حيث تم عرض تقدم سير إنجاز مختلف المشاريع والتطرق لجملة الإشكاليات والصعوبات المسجلة في هذا الخصوص، والتي حالت دون انطلاق أو تقدم ناسق إنجاز بعض المشاريع على وجه الأكمل، ومنها خاصة البطء في إنجاز بعض الدراسات. كما تم تدارس الحلول اللازمة والملائمة سواء على المستوى الجهوي أو المركزي لتجاوز هذه الإشكاليات وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. نظم اليوم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ملتقى عالميا للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في المؤسسات تحت شعار التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي. وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لشبكة الحكمة ماهر خضر بالمناسبة إطلاق منصة تونسية جديدة تحمل اسم منصة حكمة، تهدف إلى الربط بين أصحاب المشاريع والممولين في تونس والخارج. تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية يوم 27 من هذا الشهر، وذلك وفق ما أفاد به منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية حكيم الغرد. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية قال منسق البرنامج إن التلقيح سيكون متوفرا بمختلف الصيدليات على أن يكون متوفرا بعد أيام في المستوصفات. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم غد صباحنا اجتماعا سيخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، والذي يهدف إلى تنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. أخيرا، دعا أكثر من 200 باحث في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي اليوم إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار حوادث خروج النماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وما قد تشكله من مخاطر على البنية التحتية الحيوية. نهاية هذا الموجز الإخباري المشواري، ينطلق الآن في بيئتنا حياتنا مع زميلة هدى منسية في أمان الله.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: بيئتنا، بيئتنا، حياتنا، حياتنا. بيئتنا، حياتنا.

0: ملفات مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من ثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: الثالثة مساء وأربع دقائق، مساء الخير، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، أحباء البيئة منهم على وجه الخصوص، تحية لكم، نلتقيكم مجددا في هذا الفضاء التنشيطي التوعوي التحسيسي المباشر، بيئتنا حياتنا، ككل ثلاثاء نلتقيكم فيها من الثالثة إلى الرابعة مساء مع المواكبات المستجدات والمشاغل التي تعني الشأن البيئي. اليوم سعيدة جدا باستقبالكم مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعتنا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ترافقكم ككل ثلاثاء في إعداد البرنامج وتقديمها الصحفية هدى منسية، اليوم تقنيا معايا زميلي صدقي عرفة، ورقميا زميلي عبد النبي مولا. إن شاء الله اختياراتنا تنال استحسانكم وخاصة متابعتكم، مع العلم أن معناتها في الاستماع لكل ملاحظاتكم لتفاعلاتكم، وبإذن الله أي موضوع تقترحوه علينا في الشأن البيئي نحاولوا أن نغطوه ونعطوه القيمة اللي يستاهلها. ثلاثة مواضيع اليوم باش نمدكم بيهم على التوالي. موضوعنا الأول نسلط فيه الضوء على القاموس التونسي للغة الإشارة في المجال البيئي كخطوة نحو بيئة دامجة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعلومة والمشاركة. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد عبر الهاتف سي محمد المنصوري، هو رئيس جمعية إبصار، الجمعية اللي قامت بأحداث هذا القاموس بالشراكة مع أطراف أخرى. موضوعنا الثاني تكون لنا في مواكبة لماراثون تحت عنوان معا نجعل المتلوي تتنفس، هو بادرة لتقريب مفاهيم التغيرات المناخية من المواطنين وفتح فضاء للحوار حول التحديات والحلول الممكنة على المستوى المحلي. برشا تفاصيل الحقيقة حول هذا الموضوع باش نتحصلوا عليها من ضيفتنا مدام فيروز سلطاني، هي ناشطة في المجتمع المدني وهي المشرفة على الفريق المنظم لماراثون معا نجعل المتلوي تتنفس. موضوعنا الثالث والأخير في حصتنا اليوم نتناول فيه مشروع التعاون المناخي الدولي بسيدي بوزيد ودوره في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية ودعم التنمية المحلية. سي سمير عكاشي هو أستاذ جامعي وعضو بفريق العمل المشرف على مشروع التعاون المناخي الدولي في سيدي بوزيد هو ضيفنا في هذا الموضوع. هذوما مواضيعنا، هذوما ضيوفنا، ابقوا معنا في الاستماع.

0: بيئتنا بيئتنا حياتنا حياتنا.
1: ثلاثة واثناش دقيقة، تحية مجددة لكل مرة تحقبين الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/13/2026 من أمام المصدح. تحييكم الصحفية هدى منسية. مباشرة نمر استقبال ضيفي سي محمد المنصوري، رئيس جمعية إبصار. سي محمد، عسلامة ومرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وبكل العاملين والعاملات في إذاعة كافر، أيضا كل مستمعي ومستمعات
1: وكذلك مشاهدي ومشاهدات إذاعة قفصة، خاصة أحباء البيئة منهم. نعم. طيب سي محمد، حديثنا معاك الحقيقة هو حديث باش نحاولوا قدر الإمكان أن نستفيدوا منه من خلالك بطبيعة الحال، باعتبار أن باش نسلطوا فيه الضوء على قاموس تونسي للغة الإشارة في المجال البيئي تحديدا، اللي هي في حد ذاتها خطوة نحو بيئة دامجة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعلومة وكذلك في المشاركة. المعلوم أنه الحق في النفاذ للمعلومة البيئية والمشاركة في القضايا المتعلقة بحماية البيئة هي تمثل إحدى مقومات العدالة البيئية في بلادنا سي محمد، لكن للأسف فما حواجز تواصلية قد تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة منهم الصم وضعاف السمع في التوعية البيئية والأنشطة المرتبطة بحماية الطبيعة ككل. حبيت نحط الموضوع في إطاره بداية باش المستمعين يفهمون على شنو قاعدين يتحدثوا. يبدو أن هذه الدوافع هي التي مثلت اللبنة الأولى لإصدار جمعية إبصار لهذا القاموس التونسي للغة الإشارة في المجال البيئي. ولك الكلمة سي محمد، تفضل.
2: أولا نحب نشكرك على التقديم والكادر اللي حطيت فيه هذا القاموس، الإطار القانوني، الإطار الحقوقي، الإطار المواطني لهذا القاموس. الصحة.
1: العفو.
2: طبعا هو شوف كلنا كما البرنامج نتاعك، يعني كل مواطن ومواطنة مهما كان عمره، مهما كان جهته، مهما كان ذات وجهه، تهمه البيئة. وكل مواطن وكل بشر وكل إنسان يجب أن يشارك في حماية هذه البيئة وأيضا في الحفاظ على ما تبقى فيها ومنها من أشياء جميلة والعمل على استعادة ما فقد به.
1: نعم.
2: في إطار هذا الأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنون ومواطنات وأيضا هم أناس بشر عندهم أدوار أيضا في الحياة العامة
1: بالفعل
2: والشأن العام وبالتالي من الشأن العام هي الشأن البيئي.
1: نعم.
2: الشيء القيمي أنه النفاذ المعلومة مغيب. ما معنى النفاذ المعلومة مغيب؟ أنه المعطيات اللي تملى العالم والفعلين مهولة، الكوارث البيئية المتسبب بها البشر والأعداد والأرقام كيف كيف، برغم أنها مالية الدنيا ومالية مواقع الويب ومالية الدراسات. الإشكال أنه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يليهم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ما نفذوش المعلومة، المعلومة لم تكن موفرة لهم باحترام خصوصيتهم في التواصل. وهناك نحب نحكي على خصوصية التواصل سواء للصم لأنه التواصل نتاعهم أساسا هي لغة الإشارة، ثم المكفوفين هي أساسا هو الدراي والسمعي، المعلومة السمعية.
1: نعم.
2: نجيو هنا لخصوصية هذا القاموس اللي هو كان منتجا بلغة الإشارة التونسية وموجها أساسا لذوات الإعاقة السمعية التونسيون والتونسيات. ضمن فيه أكثر من 42 مصطلح بيئي بغاية رفع الوعي وبغاية التمتع الأشخاص الإعاقة بحقهم من النفاذ للمعلومة، وأيضا من ناحية أخرى حقهم في الاندماج والاندراج في كل السياسات البيئية التي من شأنها أن تحافظ على بيئتنا، أن تسترجع كما قلت كل ما فقدناه من أشياء جميلة في بيئتنا. بالتالي تم التعاون مع تقريبا 5 جمعيات وصار ما ننساش، هي جمعية أصدقاء الأولياء الصم من فقس، جمعية ثورة الأصم، الأكاديمية التونسية للصم، وأيضا جمعية المحلية أو الجهوية لاتاس في جيمس، وحرصنا أن يكونوا تمثيلية الأشخاص الأخرى السمعية من ولاية الجمهورية الكل إلى جانب مترجمي لغة الإشارة. والعمل إنشاء هذا القاموس يعني لأنه أصلا نحن نفتقد إلى لغات الإشارة البيئية. بالتالي كان دور المجموعة النايرة أنها تتفق بعد الحصول أو تحديد المصطلحات، وهنا دخل دور الوكالة التونسية لحماية المحيط،
1: الوكالة الوطنية نعم،
2: السيد المدير العام اللي زارنا حتى في مكان الورشة، تنقل إلى مكان الورشة بنية الحمامات وأثنى على هذا العمل.
1: نعم.
2: ثم ساهمت الوكالة دي اقتراح مجموعة من المصطلحات. يعني بعد اتفاق هذه المصطلحات تم المرور تقنيا إلى التصوير الإشارات. وأنا نحب نقول للناس تفهم شوية، مش من حقهم علينا حتى هم مش ينظروا المعلومة، إنه الإشارات هو مجموعة إشارات جسمية نجم الكلمة بركة فيها إشارتين ثلاثة، يعني الكلمة بركة تكون ثلاثة إشارات مصورة، ثلاثة صور مش تعطي كلمة.
1: هو لهنا السؤال ربما باش نزيدوا نبسطوا أكثر للي يسمعوا فينا. سي محمد نذكره اللي معنا عبر الهاتف، مشكور سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، ومعاه قاعدين نسلطوا في الضوء على القاموس التونسي للغة الإشارة في المجال البيئي، وهو الأول من نوعه في بلادنا. كان زيد تبسطنا أكثر سي محمد باش تحكينا على المنهجية المعتمدة في ضبط الإشارات والمصطلحات البيئية صلب هذا القاموس، وكيف تم التأكد من دقتها وملائمتها لمستعملي لغة الإشارة التونسية.
2: شوف، إذا نعلم الناس اللي احنا في تونس وللأسف ليس لنا قواميس في لغة الإشارة في كل المجالات.
1: نعم.
2: وبما أننا نتحدث عن البيئة يكاد من عدم قاموس مرجعي في لغة الإشارة البيئية.
1: نعم، هذا اللي خلنا نسلط الضوء على هذا القاموس. نعم.
2: إيش يصير هو إنه اللغة لغة وقواعد اللغة هي نفس. وقت جد الناس قلنت جالس بوايح، مش قلنا اللغة العربية، وإلا حاليا نجمع اللغة العربية سواء في مصر أو في سوريا

0: عشان يوري كل واحد يحكم على زي راسه، كل حكومه تعمل حاجه، كل عائله تتصرف مع ولده ولا بنته تخلق اشاره. وهنا مش نوليهم مستعدين لتوحيد لغه الاشاره.
1: نعم.
0: بالتالي عملنا نحن كجمعيه ابصار ولجنه العشره الاولى الاقصى المعيه بجمعيه ابصار، عملنا ان نجعل نفس التمشي في اللغات هو ان يتفق اصحاب الحق اليوم المرجع الاساسي على هذه الاشارات، باعتماد انه يصبح شيء معتمد وقادرين بعد ان يكون هو المرجع الاساسي. بالتالي كان
1: واضحة الفكرة. نعم.
0: وهذا المادة طبق حتى قبل ذلك في قاموس إشاري للصحة الإنجابية.
1: الصحة الإنجابية نعم.
0: ويطبق حاليا في قاموس إشاري في الطبخ التونسي.
1: الفكرة واضحة. بعد إذنك نمر للنقطة موالية على خطر الوقت بدأ يضغط. مشكور جدا سي محمد. ربما باش نسألك على الأفاق أنا على المستقبل بعد ما تحدثنا على خصوصية باش نسألك على القاموس هذا، هل باش يكون متاح للعموم في صيغة رقمية أو إلكترونية أو هل توجد خطة لتعميمه؟
0: نعم. اعتماد المسحة العامة.
1: أي.
0: اعتماد المسحة العامة ودعم المجهود الوطني البيئي، سواء احنا كجمعيه ابصار على موقع جمعيه ابصار
1: أي.
0: او على صفحه فيسبوك للوكاله التونسيه تلقاو القاموس هذا مجانا موجود. وستتنقل جمعيه ابصار الى مدينه قليبيا في اول شهر نوفمبر بمناسبه اليوم للمسجله، حيث سيكون عندنا نشاط بيئي، مش يقومون بزراعة عشرات من الشجرات، ويقع تقديم القاموس وتوزيع ورقين على أخواننا وأخواتنا من الصم. أيضا أي شخص يحب يتحصل على نسخة من القاموس ورقي، مثلا حتى مشكل سواء يتنقل لنا البرشلونة مقرنا في برشلونة في الأشهر العشرة، وإلي يبعث لنا عبر الوسائل التواصل الاجتماعي وحنا نشوفوا مع بعضنا كيف ينجموا نوصلوا القاموس هذايا. حاجة أخرى، القاموس هذايا ستليه بشراكة مع الوكالة التونسية لحماية المحيط باش يصير قواميس أخرى، أيضا يصير إنتاج أدلة بيئية بطريقة براي وبطريقة صوتية، حتى يصبح الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلين ومنتفعين بالفعل البيئي ويساهموا في نشر السلوك الصديق للبيئة.
1: وينجم يكون بطبيعة الحال فاعلين في مستوى خلينا نقوله ضبط السياسات البيئية الوطنية كذلك، لما لا؟
0: شوف، سمعت عهد من السيد مدير العام للوكالة وأيضا تمشي من وزارة البيئة ووزارة البيئة أنه كل فعاليات الوزارة والوكالات التابعة لها ستكون دامجة وشاملة. معناه أنه توفر فيها لغة الإشارة، توفر فيها بطريقة البراي، وأيضا سعي منا إلى نشر ثقافة الوصف السمعي، وتكون كل التمشيات نتاعنا وطنية دون إقصاء أي حد.
1: نعم.
0: لنا دور ما إذا مش برشرة وشوية لحماية محيطنا.
1: نعم، وذلك من أبسط حقوق ذوي الإعاقة. مشكور جدا سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار على كل ما تفضلت به في مداخلتك معنا اليوم.
0: ونجل أبعث لك بعد إذنك بعد أن أبعث الرابط بتاع الرابط بتاع القاموس نجل تنشره على موقع إذاعة قفصار
1: إن شاء الله يصير. بارك الله فيك سي محمد وإلى اللقاء.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: بيئتنا بيئتنا حياتنا حياتنا. بيئتنا حياتنا.
1: بيئتنا حياتنا، النافذة الأسبوعية اللي نطل عليكم منها كل ثلاثاء من الثالثة إلى الرابعة مساء، من خلال مواكبتنا، من خلال طرح العديد من المواضيع والقضايا والمشاغل البيئية وكذلك المبادرات اللي عندها طابع بيئي. وفي هذا الإطار باش يكون موضوعنا الثاني اللي خلاله باش نواكبه ماراثون معا، نجعل المتلوي تتنفس كبادرة لتقريب فهم التغيرات المناخية من المواطنين وفتح فضاء للحوار حول التحديات والحلول الممكنة على المستوى المحلي. ضيفتي في هذا الموضوع، رحبوا بها على الطرف الآخر للهاتف، تنضم لنا مباشرة فيروز سلطاني، هي ناشطة في المجتمع المدني ومشرفة على الفريق المنظم لماراثون معا نجعل المتلوي تتنفس. فيروز عسلامة ومرحبا بك.
2: عسلامة مدام هدى،
1: يعطيك الصحة يا للا. في الواقع هي بادرة حبينا نسلط عليها الضوء على لأكثر من سبب، أهمها أنها تعنى بالتغيرات المناخية وأنها أيضا هي عبارة على مزيج بين الرياضة والبيئة. بعد غدوة الخميس 15 أكتوبر 2026 مدينة المتلوي باش تكون على موعد مع بادرة لافتة تتمثل في هذا الماراثون اللي عنوانها معا نجعل المتلوي تتنفس. هي بادرة تجمع بين الرياضة والتحسيس البيئي والتشجيع على المشاركة المجتمعية في مواجهة التغيرات المناخية. هذا هو الإطار العام لموضوعنا، ومعاك باش نتعرفوا على أهداف التظاهرة، على كيفية توظيف الرياضة كوسيلة لنشر الوعي البيئي وتعزيز العمل المناخي المحلي، ومعاك أيضا باش نتعرفوا على مدى حضور مبدأ الإدماج وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في المبادرات البيئية البلدية. لك الكلمة فيروز، اتفضلي، شنو تنجمي تقدمينا من معطيات حول هذا الموضوع؟
2: عايشك، نشكر قبل كل شيء بعد قفصة اللي أعطتنا اهتمام كبير ياسر.
1: الشكر لكم أنت
2: المبادرة هذية.
1: نعم
2: يعيشك. هي المبادرة هذية تندرج تحت بروجرام أسيسيتي اللي ممول من قبل الكنديين والمشرف عليه سيلك في ان جي انترناسيونال. دونك البروغرام هذايا يخص معناتها كيفية التأقلم على التغيرات المناخية، سورتو احنا بلادنا تضرت ياسر عن التغيرات المناخية كيما رينا ديجا في الصيف سخانة ياسر والدرجة الحرارة ارتفعت برشا. دونك البروغرام هذايا جاي باش يعطينا كيفية التأقلم على التغيرات المناخية هذه وكيفاش نتصرفوا معها في ديفيرونت بروغرام. بدايته اللي هي حملة باش تصير حملات تشجير في مدينة المتلوي
1: و نعم هو
2: الأساسي نتاع سامحني مدام، البروجرام الأساسي نتاع بلدية المتلوي اللي هو باش تكون تحت البلدية باش تولي إسباس فيرت. هذا البروجرام الأساسي، وتحت البروجرام هذايا جات المبادرة هذه نتاع
1: الماراثون
2: اللي هو اللي هي باش تصير فيها حملات تحسيسية معناتها بالإضافة إن هي حدث رياضي هو حدث تحسيسي باش يعرف بالبروغرام الأساسي نتاع بلدية المتلوي، باش يعرف بالبروغرام نتاع أسيسيتي وكيفاش العباد لازمها تتضامن معانا باش ننجحوا هالبروغرام هذية، وباش نعرفوا العباد على كيفية التأقلم مع التغيرات المناخية هذه.
1: به هو الماراثون إن شاء الله باش يكون نهار الخميس من بعد غدوة في مدينة المتلوي. كانت تعطينا شوية تفاصيل ربما شكون الناس المعنيين بهذا الماراثون، كيفاش ينجموا يشاركوا، وين نقطة الانطلاق، وخاصة تعطينا تفاصيل أيضا عن كيفية التواصل مع هؤلاء، كيفاش باش تصير العملية، هل هي لقاءات يعني ثنائية، هل هي عبارة على حلقات، معناتها شنو اللي باش يصير بالضبط، خلينا نفهموا بالضبط هالمبادرة هذه بتفاصيلها.
2: الماراثون هذية باش ينطلق يوم الخميس 9 صباحا في من أمام مقر بلدية المتلوي. الباركور تقريبا 2.5 كيلومتر، هذية صار بعد التشاورات مع السلطات الأمنية والسلطات المعنية الكل. قررنا أنه يكون الباركور 2.5 كيلومتر في وسط مدينة المتلوي. الناس اللي معنية بالمشاركة هي جميع فئات المجتمع، أطفال، شباب، نساء، رجال، صغار، كبار.
1: هي معناتها الناس هذوما يجوا يسجلوا، وإلا معناتها المسألة تلقائية، معناتها يجوا لجرمام ويشاركوا؟
2: فما تسجيل، فما أكيد تسجيل، فما نيا هبطناه في صفحات مدينة المتلوي وهبطناه زادة في إذاعة قفصة. تدخل الناس للياء هذيك وتسجل فيه. باب التسجيل باش يتسكر ليلة 25، ليلة 15 أكتوبر إن شاء الله،
1: معناتها نهار الأربعاء في الليل. الأربعاء في الليل معناتها أي
2: فوالا. دونك هذاك علاش سارعوا العباد، ماذا بينا تسارع العباد باش تسجل. فما خانات للمتطوعين، وإلا تشارك معناتها أديرو كمشارك
1: أي منخرط.
2: منخرط طيب
1: فوالا. اي احكينا تو شنو باش يصير اثناء الماراثون، شنو باش يصير؟
2: هو الماراثون باش يتقسم دو ماراثون. هو ماراثون للاطفال خاطر ما نجموش نخرج الكبار والصغار مع بعضهم. باش يخرج المره الاولى يخرج الاطفال من سن 7 سنوات حتى 15 سنه، يعملوا الباركور نتاعهم ويرجعوا يتسجلوا، معناتها الأوائل بيصير فما جوائز وفما كسوسوا بالنسبة للأطفال وإلى للكبار،
1: حوافز وتشجيعات. نعم
2: بالطبيعة. ومن بعد مش يخرج الماراثون تاع الكبار، السيركوي متاعه أكبر من السيركوي متاع الصغار، متاع المسار متاعه أطول من المسار متاع الصغار. وكيف كيف الكبار إذا عندهم جوائز بالنسبة للثلاثة أوائل، الجوائز الثلاثة الأولين اللي بشوفوا في الماراثون الأولين، وعنا زادة جوائز للمشاركين الكل.
1: به إلى جانب عملية العدو هذه اللي عبرنا لها بالماراثون، واللي هو مسألة رياضية بامتياز، أين يتموقع الجانب البيئي؟ كيفاش باش تتم عملية التواصل؟ شنية المواضيع اللي باش يقع ربما تسليط الضوء عليها بالنظر لخصوصية مدينة المتلوي؟ كان تعطينا فكرة على هذا الجانب.
2: باش يصير ديجا ستون، باش يجونا هما جماعة السيد في ان جي شركائنا في البرنامج. باش يصير خيمة تحسيسية بعد الماراثون. يصير فيها معناتها حوارات ونقاشات على كيفية التأقلم على التغيرات المناخية وأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في الحدث هذية، اللي لازم الناس الكل تشارك والناس الكل معناتها تعمل مجهود باش نجاوزوا هالتغيرات المناخية هذية، وباش نلقولها حلول للتأقلم.
1: هو حبيت فقط للتذكير نذكر معايا مدام فيروز سلطاني، هي ناشطة في المجتمع المدني ومشرفة على الفريق المنظم لماراثون مع النجعل المتلوي تتنفس، للتذكير أنه في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية، عدد كبير من البلديات التونسية تنتظم فيها الفترة هذه جملة من الأنشطة التوعوية والتحسيسية المختلفة، والهدف إجمالاً إلى التعريف بالتغيرات المناخية باعتبارها أصبحت جزء من واقعنا اليومي، نعيش تأثيراتها في تفاصيل حياتنا. بالنسبة لبلدية المتلوي، الفكرة هي كانت تنظيم هذا الماراثون اللي هو عبارة على مزيج بين ما هو رياضي وما هو بيئي في مناطق أخرى، بلديات أخرى، فما اختيارات أخرى وأفكار أخرى كما القوافل مثلا للذكر لا للحصر. خليني معاك نتعرف ربما على اختيار مدينة المتلوي على وجه الخصوص، لماذا فيروز؟
2: هو البروغرام بدأ في 2024، سجلت جميع بلديات الجمهورية التونسية في البروغرام هذية اللي هو السيسيتي، لكن تم اختيار 8 بلديات، منها بلدية المتلوي. عندها اختيار من بروغرام، هو اختيار من سيل جريان
1: الطرف المشرف. نعم اي واضح.
2: دونك احنا قدمنا دوسي بيانشر في الغرض والكل، وتم دراسة الدوسي هذاك، وعلى اساسه اختاروا مدينة المتلوي بحكم هي متضرة ياسر في الجانب البيئي متاعها، كسوسوا من الحاجات البيئية اللي نعرفوها الناس الكل، وإلا مستها تغيرات المناخية الجفاف ياسر في المتلوي، ندرة المياه، معناتها كما نعرفوا فهم عندنا برشا مشاكل بيئية في المتلوي.
1: طبيعة الحال هنا إذا كان نتحدث عن المتلوي كما غيرها من المناطق المنجمية في قفصة، نتحدث على التلوث الهوائي، تلوث الماء وغيرها من التلوثات الأخرى، إن شاء الله بلطف للجميع. نتحدث أيضا على كما قلتي التلوث التقليدي اللي موجود عندنا الكل، نحكي على النفايات البلاستيكية وغيرها من المظاهر الأخرى اللي من خلال هذه المبادرة الراهنة على أنها تتحسن الوضعية، والله لاحظوا التغيير في السلوك البيئي لدى المواطنين، ونعتقد هذا أحد الأهداف اللي تطمحوا له من خلال هذه المبادرة فيروز.
2: أكيد أكيد، هذا هو هدفنا الأساسي.
1: نعم.
2: العباد توعى بأهمية أنه إحنا نبدلوا من رواحنا باش نحافظوا على بيئتنا، ونحافظوا على خطر الكل، أفعال بشرية معناتها، لازمنا إحنا نغيروا من
1: سلوكنا
2: من سلوكاتنا باش نجموا نحسنوا في الوضع البيئي.
1: نعم. هو خلينا نسألك سؤال آخر الفت انتباهي، اللي أنت ما زلت صغيرة في العمر ما شاء الله عليك فيروز، ويعطيك الصحة، وأنا من موقعي نتوجه لك بالتحية على اهتمامك بالمشاغل البيئية. أنت إلى جانب أنك ناشطة في المجتمع المدني ومشرفة على الفريق المنظم لماراثون مع النجع المتلوي تتنفس، أنت أيضا موجودة ضمن الفريق اللي يهتم بالمناخ في بلدية المتلوي. حبيت لهنا نسألك بالمناسبة على الأنشطة اللي تقوموا بها غادي، ومنها على الأفاق اللي نستنوا فيها، شنية الجاي في عملكم البيئي في مدينة المتلوي؟
2: الأنشطة اللي ديجا قمنا بها ومازلنا نقوموا بها هي حملات تحسيسية متكررة على أهمية العمل البيئي، إنه كيفاش نحافظوا على البيئة متاعنا، إنه سورتو فإنه نحو الشجر اللي كل مرة نزرعوهم والعباد تنحي والكل، هذاك راهي التشجير هو وسيلتنا الوحيدة إنه ننقذوا بلادنا، خاطر كثرة التشجير هو اللي يخلي المناخ يتبدل، هو اللي يخلي البلاد تتنفس، متلوي تتنفس. وبتوا باقيين حضروا في حملات تحسيسية، باقيين محضروا في بروجرام جديد اللي هو عملية تشجير، باش يصير تشجير للمدخل المتلوي حتى يكشي لأخرها، معناتها من أول متلوي لأخر المتلوي، بروجرام جديد إن شاء الله باقيين نخدموا عليه باش نحاولوا نجيبوا أشجار كبيرة، وباش ما يصيرش ما يوقعش معناتها نزعها، وإلا تكون حاضرة الأشجار وتكون سريعة النمو. حاولنا نختار أشجار اللي تتأقلم عن المناخ بتاعنا وتتحمل السخانة بتاعنا وتتحمل قلة المياه اللي عنا. خمامة زادة في معناتها وسائل ري تكون متطورة وتحافظ لنا على المياه، ما فيهاش كاس بيزدو الكل، هذه الكل بروجرام اللي باقيين نخدموا عليه.
1: نعم، ربما باش نختموا معاك من خلال مساحة زمنية نتاع دقيقة من زمان تتفضلي فيها أولا بتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا الماراثون انطلاقا من الأهمية والخصوصية اللي يكتساها، ثانيا رسالة إلى شباب المتلوي مواطني المتلوي إنهم يساهموا في حماية البيئة وخاصة الانخراط في العمل المناخي المحلي باش تولي المتلوي أكثر صحة واستدامة وشمول للجميع. تفضلي فيروز.
2: عايشك مدام، نتوجه بالرسالتي انه جماعة شباب المتلوي واطفالها وكبارها الكل يجاو يشاركوا في الماراثون، يجاو يشجعوا ويجاو يتفرهدوا وبدلوا الجو وافهموا دو بايل تجي التغيرات المناخية وكيفاش نحافظوا عليها والكل. الدعوة مفتوحة للناس الكل سواء في المتلوي وإلا غير المتلوي، معناتها لأي حد يحب يشارك في الماراثون معنيه كان انه يعمر المياه اللي موجود في صفحات المتلوي ومرحبا بالناس الكل. حاجه اخرى
1: نعم.
2: ماذا بينا الناس الكل، الناس الكل تحاول اني تعاوننا على انه لينجح الماراثون، وانه خاطر في نجاح الماراثون هذه باش تولي ريتميك ان شاء الله، هذا اللي نسعوله احنا مش يولي الماراثون هذا كل عام يتعاود، كل عام يتعاود بأكثر معناتها ناس وكل مرة نطوروا فيه وكل مرة
1: نعم الفكرة واضحة إن شاء الله بالتوفيق. احنا من موقعنا حبينا نسلط الضوء على هذا الموضوع انطلاقا من الأهمية اللي شفناها فيه، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نحو الأفضل. مشكورة جدا فيروز سلطاني ناشطة في المجتمع المدني ومشرفة على الفريق المنظم لماراثون مع النجع المتلوي تتنفس اللي باش يكون موعده يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 من أمام مقر بلدية المتلوي في حدود الساعة 9 صباحا. إلى اللقاء.

0: بيئتنا بيئتنا حياتنا حياتنا. بيئتنا حياتنا.
1: يتواصل المشوار مع برنامج بيئتنا حياتنا اليوم 13 أكتوبر 2026. تحييكم مجددا الصحفية هدى منسية من أمام المزدح، يرافقني تقنيا زميلي صدقي عرفة ورقميا عبد النبي مولا. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي سي سمير عكاشي، أستاذ جامعي وعضو في فريق العمل المشرف على مشروع التعاون المناخي الدولي في ولاية سيدي بوزيد. سي سمير عسلامة ومرحبا بك.
2: أهلا عاصمة مدام هدى، وتحية ليك وكل المستمعين والمستمعات بإذاعة قفصة، ونشكركم على إتاحة الفرصة هذه، وإن شاء الله نقدم الحدث.
1: إن شاء الله، وشكر لك على قبول الدعوة، والأكيد إن شاء الله هالإضافة تصير من خلال مداخلتك معنا اليوم. المعلوم أنه في ظل التحديات المتزايدة اللي تفرضها التغيرات المناخية على بلادنا، من تراجع موارد مائية، من تواتر موجات جفاف، من تأثيرات على النشاط الفلاحي والنظم البيئية كذلك، تبرز أهمية مشاريع التعاون المناخي الدولي في دعم الجهود المحلية وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التحولات. في هذا السياق باش نسلطوا الضوء معاك سي سمير على مشروع التعاون المناخي الدولي في ولاية سيدي بوزيد، باش نتحدثوا على خصوصيات هذا المشروع في هذه الجهة، نتحدث أيضا على الأهداف المرجوة منه والمحاور الرئيسية وخاصة آليات التنفيذ ومدى مساهمته في دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمع المحلي في جهة سيدي بوزيد. لك الكلمة، شنو تنجم تعطينا من معلومات ومعطيات حول هذا الموضوع سي سمير؟ تفضل.
2: يعيشك مدام هدى. دونك مشروع التعاون المناخي الدولي هو مشروع بشراكة بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وكوليج دو ميز اون اوف مونريال كندا. نجمو عنوان مبسط أو عنوان هادف، وهو تعزيز مشروع تعزيز القدرة الريادية لفلاحات ولاية سيدي بوزيد على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال دعم سلسلة غذائية مستدامة. بالنسبة لفكرة المشروع، تقوم أساسا حول المسألة المناخية في قلب الإشكال، يعني كيفاش المرأة الفلاحة تنجم تولي عندها أكثر آليات، أكثر قدرة على مجابهة التغيرات المناخية من خلال عنصرين أساسيين نجم نحطهم بطريقة بيداغوجية. العنصر الأول العنصر العقلية الريادية، عقلية الصمود، والعنصر الثاني هو عقلية التمكين الاقتصادي. يعني فلاحة عندها العقلية الريادية ومكنها من خلال المشروع تقنيات بوسائل بالعلوم بالأهم المستجدات في العالم. يعني المشروع إذا نحبوا نجم نبسطوه أكثر يقوم على ثلاثة محاور. محور أساسي، المحور الريادي، يعني بصفة عامة نقول لك شكون هم المستهدفين بالمشروع. المشروع انتفع به 44 شخص، اللي هما 41 امرأة فلاحة وثلاثة بصفة استثنائية تم زوج مع مرته، ما حب يخدم كان مع مرته، ومعهم زوج أخرين حلفهم الحظ ووافق عليهم الجانب الكندي والجانب التونسي. دونك المشروع هو يستهدف النساء.
1: النساء بدرجة أولى.
2: نقول واحدة مدام هدى،
1: عفوا المعذرة سي سمير، على خاطر الصوت قاعد يتقطع في كل مرة، كانت حافظ على نفس البقعة باش نسمعوك بالقدا ونستفيدوا من المداخلة. تفضل.
2: باهي صبا هكا؟
1: صبا نتصور تراها تكلم باسترسال باش نجم نعرف.
2: اوكي داكورد. بالنسبة كي نحكوا على المستفيدين، يعني نقول 41 امرأة فلاحة ماهوش كلها فلاحات، فيهم ثلاثة ثم نجم نلاحظوا ثلاثة تصنيفات، ثم اللي هما عندهم مشاريع قائمة الذات وعندهم ما شاء الله من الممتلكات ومن الموديجا فلاحة قائمة الذات، ثم اللي هما في المسار الإداري ومسار البحث عن القرض العقاري، القرض الفلاحي ومخطط الأعمال وغيره، وثم فئة ثالثة اللي هي أساسا فئة جامعية استقطبها المشروع باعتباره امبلونتي في المعهد، وبطبيعة الحال هذا المؤشر من مؤشرات إشعاع المشروع، واستقطب طلبة من الماجستير ومن اللي يقروا في الليسانس وبطبيعة الحال لقينا يعني ثلاثة فئات. وسمى حاجة أخرى مشروع أنه نلقوا برشا فئات من الأعمار، نجم نلقوا اللي أعمار الأعمارها صغيرة، سمى عنا حتى شكون يقرأ في البكالوريا 19 سنة، والبنية اللي 19 سنة معها جدها اللي عمرها 70 سنة.
1: أي.
2: يعني عنا تعليمية مختلفة وعنا أعمار مختلفة، وهذا كمثل تحدي بالنسبة للمشروع، وكانت خطوط معناها عطت للمكونين الكل باش يخضوا تقريبا مقاربه بيداغوجيه في التكوين، تاخذ بعين الاعتبار الاختلافات هذه كلها، وتاخذ معناها تعتمد ما يسمى لابروش دو فيلغاريزاسيون، التبسيط مع احترام المعايير التقنيه والبيداغوجيه بطبيعه الحال ثم حد ادنى من المعايير.
1: هي شنو هي الشروط، عفوا سي سمير، شنو هي الشروط اللي توفرت في هؤلاء النساء انهم يقع اختيارهم باش معناتها يستفيدوا من هذه الدورات ومن هذا البرنامج ككل؟
2: بالنسبة للشروط المشروع كان بالعكس، احنا معناه الخطوط العريضة للمشروع انه كان منفتح على معناه فلسفة المشروع الأساسية، انه ال 14 معتمدية من ولاية سيدي بوزيد يكون كل من معتمدية تقريبا نصيب 3-4 نساء فلاحات باش نعطوا الإنصاف في عملية الاشتراك في المشروع هذا. في العمل البلان دو كومينيكاسيون في المرحله الاولى معنا في المشروع
1: تواصل
2: هذه بارمي النقائص اللي ديجا انا ذكرتها في مداخله سابقه مع اذاعه قفصه، قلت راهو دفعوا فقط 7 معتمديات، وتمنينا احنا من مؤشرات النجاح المشروع، احنا كي نعملوا تابلو دو بور وانا شخصيا مشرف على المؤشرات هذه، هو بارمي لي زانديكاتور يلزمنا يكون النسبه التمثيليه 100%، وقت اللي نلقوا 7-14 هذا يمثل
1: 50
2: يعطيك الصحة. لكن كما يقول المثل الفرنسي بو ميو ان بو كو ترو،
1: بطبيعة الحال باللي موجود يزيكم تتواصلوا. اي
2: صحيح، احنا ديجا بارني اللي علمنا مبدأ السرعة، دونك ما يسمى في اللغة flexibility and to be fast and to be flexible.
1: اي
2: نرجع بيك للمحاور، المحاور كانوا عددهم 40 محور، مع 40 محور 40 دورة تكوينية في المجالات الكل. نصيب الأسد كان تقريبا 80%، يعني قرابة 30 تكوين مسوا كل ما هو بعلاقة بالمكتسبات التقنية الفلاحية، في علاقة بمجال الزيتون والتغيرات المناخية. جبنا لهم مدير معهد الزيتون سي بشير بروينة، وأهم الأساتذة الباحثين مجال العسل، جبنا لهم الدكتور محمد شوشين. يعني كل الموضوع يلزم مربوط بالتغيرات المناخية، هذه معناها
1: القاسم المشترك.
2: هذا القاسم المشترك، هذا احنا تقريبا لجنة الإشراف الجانب التونسي والجانب الكندي ديما عندنا البلان دو فورماسيون اللي يعطيه كل مكون اوبليغاتوارمون، ثم المسألة الريادية بتقاطع مع المسألة المناخية، سينو هذوما كيفاش نقيسوا احنا مؤشرات نجاح المشروع. دونك نصيب الأسد كان من المهارات التقنية بعلاقة بالتحكم في بعلاقة بالتربة، بعلاقة بالهيدرولوجيا، بعلاقة بالتحكم في الطاقات المتجددة. يعني تقريبا ما همش أعطيناهم تقريبا كل دورة تكوينية يأخذوا فيها شهادة تكوين، يعني دورات تكوينية ما بين مدة 3 أو 5 أيام على أقصى تقدير، لكن يكون المحتوى ديانسيبلي يعني مركز ويحط المسألة المناخية، وفي الأخر شنو الهدف؟ أنه من خلال إشكاليات ومن خلال التكوين ينجموا يلقوا، إحنا الهدف النهائي الأوبجي التيم هو يلقوا أفكار فرص ريادية من خلال الإشكاليات المطروحة ويحولوا الصعوبات إلى فرص اقتصادية تقريبا 100%.
1: الفكرة واضحة. به إيش لقيتوا من خلال بعد ما قمتوا بالدورات هذه والـ 44 اللي تحصلوا استفادوا من هذه الدورات، شنو انطباعاتهم، شنو ردة فعلهم، كيفاش كان التفاعل مع هذه الدورات، ربما حتى من خلال الأفكار اللي تقدموا بها باش يعملوا مشاريع؟
2: بيه مدام نربط سؤال مهم جدا اللي عطيتيه، وين عندي معزة خاصة لإذاعة قفصة، ذكرني بأيام البكالوريا.
1: مرحبا مرحبا، يعيشك يعيشك سمير.
2: بالنسبة ماذا وصلنا، ما وصلنا إليه هو تقريبا احنا في نصف أو أكثر من نصف المسار في تكوين شركة أهلية جهوية أعطيناها تسمية بصمة الجودة، أعطوها النساء الفلاحات بطبيعة الحال تحت الإشراف متاع الفريق وتحت إشراف خبير محاسبة محامي أعمال وغيره من المكونين الاكتفاء. الهدف هو إحداث نواة. النواة هذه شنو باش تعمل؟ احنا راهو متسمح جزء نسيته في المحكي تشعلي أنه المشروع الكندي أسند للمعهد تجهيزات. التجهيزات هي تتمثل في بيوت ذكية، بيوت مكيفة ذكية تستعمل التكنولوجيا العالية وإنترنت الأشياء IoT، ومعصرة بقيمة 250 ألف دينار اللي هي انستاليه ديجا في المعهد وتم قبولها وديجا في المعهد اللي على ذمة تبقى بملك وزارة التعليم العالي.
1: أي.
2: لكن الأولوية في الاستغلال هي للناس هذوم
1: الفلاحات.
2: صحيح. وعندنا ماتريال آخر هو في طور التوريد وقع فيه بلوكاج في مضيق هرمز وأنسيت سويت، هذا ما قال به المزود يعني بقيمة 126 ألف دينار حاجة كم هكا. دونك هذا في تحويل المواد الفلاحية المنتوجات الفلاحية يعني معاتم والهديث وأنسيت سويت،
1: معنات على مستوى تجهيزات وآليات عمل وبنية تحتية إذا كان صحة الكلمة، الأمور معناتها مقبولة جدا والأرضية مجهزة باش ينجموا يخدموا.
2: أي. صحيح. إحنا تقريبا هي تحضير العقلية متاع النساء كانوا مفرقين وما عندهمش العقليه، عقليه انك تكون قناص رائد الاعمال الفني الخاصيه بتاعك يكون قناص ويصطاد الفرص.
1: أيه.
2: دونك حضرنا لهم العقليه، عملنا لهم التكوين التقني والاسناد بالاشكاليه المناخيه. طب الحال وقت اللي عمرها 70 سنه 100% حضور عامين كاملين ما غابتش حتى حصه، هذه ظهر لي
1: انسانه مهتمه جدا اي بالموضوع.
2: نسبه الحضور الشامله للمجموعه 95%. افهم انت عامين تقريبا عامين كاملين الحضور
1: المجموعه، نحن فما مداومه فما اصرار فما رغبه كبيره باش يواصلوا يعني. اي
2: احنا توا وديجا حسسنا بهذا، حطيناه في مسار. ديجا عملنا حتى جلسه عامه تاسيسيه بيضاء عملوا فيها صندوق اقتراع واقتراع واختيار وكلمه اللي اعضاء مجلس الاداره وخصوص الاداره الوهمي في انتظار. احنا علاش توا نحكي لك بيضاء؟ لانه احنا ننتظر حاليا من كتابه الدوله للشركات الاهليه الموافقه ما يسمى مود اكسرسيس، وان فوا تحصلوا على الموقع تتحل باب الاكتتاب الاكتتاب لل 44، لكن القانون ما يمنعش اي شخص مقتنع بالشركه الاهليه ذي باش يكون مرحبا به
1: موجود في وسطها. نعم، مشكور جدا على كل ما تفضلت به من تفاصيل حول هذا الموضوع. ان شاء الله تكون لك معنا مداخله اذاعيه قادمه باعتبار ان المشروع هذا مازال منفتح وعنده افاق مستقبليه باذن الله. نتمنى له كل التوفيق. سي سمير عكاشي استاذ جامعي عضو بفريق العمل المشرف على مشروع التعاون المناخي الدولي بسيدي بوزيد، شكرا لك والى اللقاء. هكا مستمعينا نوصل معكم الى نهايه هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا مع تحيات هدى منسيه.
0: وين كن اذا قفصه معاك
3: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
5: يا خواف
4: منش خواف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
8: إشهار
9: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
10: تمام الرابعة بعد الزوال، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظم اليوم بالمركز التكنولوجي إريفا بسيدي بوزيد ببادرة من جمعية روافد للتنمية والتعاون الدولي يوم تحسيسي وإعلامي حول التنمية المحلية والابتكار لفائدة الراغبين في بعث مشاريع بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العمومية التي تعنى بدعم المبادرات الخاصة. تعتزم تونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة بشأن القطاع الفلاحي بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقسم العياشي جاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية سنة 2027، وخلال حوار له على موجات الإذاعة الوطنية اليوم قال العياشي إنه ممكن جدا تنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى السنة الجارية، خاصة بعد استكمال الإطار القانوني والتشريعي ورصد الاعتمادات المالية من الميزانية السابقة. وأفاد المتحدث بأن الهيئة حاليا في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين لتحديد رزنامة المواعيد الانتخابية. دعت تونس اليوم خلال الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة، دعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها أن تبني أسواق رقمية متكاملة وتعزز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. أخيراً، أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين في اليمن بتعرض شركة نفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية، وذلك عقب أعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض، بينما حذر الحوثيون الرياض من استهداف صنعاء وهددوا برد قاس ومؤلم في الرياض وفق قولهم. في أمان الله.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا اليوم الزهايمر، باش نتعرفوا على هذا المرض، الأعراض، الأسباب والعلاج. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا أختريم، مساء النور ومرحبا بكافة متابعينا القصة.
1: إذا دكتور، الزهايمر، الأعراض وتعريف هذا المرض وأيضا كيفية التعامل مع مريض الزهايمر.
2: يعطيك الصحة. بالنسبة لمرض الزهايمر، هو نوع من أنواع الخرف، أو خلينا نقول أكثر سبب من أسباب الخرف، لأن الخرف مش كان الزهايمر، ثم أسباب أخرى. هو نقول 70-80% من أسباب الخرف. وكي نقول خرف، هو مرض عصبي نفسي تنكسي مزمن، يعني بلغة أخرى تأثر الوظائف العصبية بشكل مزمن وتدريجي نحو تدهور. هو يتشاف أكثر عند الكبار السن، ولا يقول مرض الشيخوخة، ولكن ثم بعض حالات لازم يكون حتى قبل سن 65 سنة. وهذا جزء الحديث العوامل الخطورة، ولا ثم ساعات حالات استعداد وراثي يكون في الحالة في العائلات، ثم يكون عندهم نوع الخرف هذا. وثم تدى نمط الحياة كيف عند الدور، خاصة كيبدا مثماشي يعني تدريب ذهني، ولا يعني خمول خلينا نقوله في ذهني، كيف ينجم يكون من أسباب. وكذلك ثم أسباب حتى أمراض مزمنة، خاصة ضغط الدم والسكر والحاجات اللي تأثر الشرايين. ولكن هو في واقع الأمر السبب الأساسي تاع مرض الزهايمر هو يعني الخلايا العصبية يصير لها نوع من الضمور، وهو ناتج على ترسب بروتينات غير طبيعية، بروتين 2 بروتين أميلويد، هذوما يترسبوا في الخلايا العصبية ويخلوها ما عادش تقوم بوظائفها. وكما نعرفوا احنا الخلايا العصبية كي تموت معناها ما عادش عندها إمكانية التدارك، ولا ذاك علاش يكون هو المرض الأعراض نتاعها تكون بشكل تدريجي. ثم نقول عموما ثلاثة مراحل، يعني المرحلة الأولى الأعراض تكون مش مزعجة كبيرة برشا، يعني صعوبة في التذكر نتاع الأشياء الجديدة، مثلا الذاكرة خطر فيها الذاكرة القديمة والذاكرة العملية الجديدة، يعني صعوبة في أنه يفكسي المعلومات ولا يذكر حاجات تقريبا. ومن بعد شوي بشوي زاد ثم ترافق معها أعراض أخرى، حتى فيما يخص الريزونمو، ولا كما يقولوا اللوجيك، ولا يعني أن الإنسان تحس ما عادش عنده القدرة على أنه يحكم بحكم وضوعي على الأشياء. ساعات في مرحلة متقدمة شوي تولي اضطرابات سلوكية، أجيتاسيون، ولا يبدأ يعني من التواصل مع الغير ينقص شيئا فشيئا، إلى حين تولي في مرحلة متقدمة طول يعني عادش كنا كتير مع الواقع أصلا، يعني ويقوم بحاجات كما نقوله بيزار، وأنا مثلا حتى باش يلبس الحوايج مثلا ما ينزلش، ما يعرفش يدرك الحاجات البديهية اللي نقوم بها احنا من غير ما نبدو نشعر بها، وتكون داخلة في الريفلكس تاعنا. هو بالنسبة لي ما عادش مثلا نوصل حتى الماكلة أصلا، تحط مثلا تعرف ماكلة فما ما ريفلكس تاع المضغبي مثلا، مش معناها تولي بعد تأثر على حياتها بشكل كبير. يعني إذا كان إنسان الأكل ولا حتى اللي بزوان العاديين وكل ما همش يأثرين، طبيعة الحال باش يكون ثم معناها مشكلة كبيرة، خاصة أنه هو حتى في المراحل الأولى أصلا قبل ما نوصل المراحل هذه ديما الخرف يتحدث أكثر بمدى تأثيرها على الحياة اليومية للإنسان. يعني ساعات حاجات بسيطة ما تأثرش على الحياة اليومية، مثلا تعامل مثلا بالفلوس، ولا باش يمشي يركب في وسيلة النقل، وإلا باش مثلا ينجم يضيع يخرج وما يعرفش يصل لداره. ثم الكل كي نوصلوا لها معناها كما تشوفوا معناها ثم تأثير كبير، وهذا يخلي دور الأسرة مهم برشا، لأن الإحاطة لازم تكون في كل تفاصيل حياة المريض بالخرف بمرض الزهايمر.
1: الزهايمر عنده دواء وإلا لا دكتور؟
2: والله حاليا ما ثمش علاج جذري ناجع لمرض الزهايمر، لأن كما تعرفوا مفسرنا يعني هو نتيجة على ضمور خلايا عصبية. ثم أدوية موجودة فيه وفي تونس نوع واحد فيه، ولكن الهدف نتاعها انه يقلل من تقدم المرض ولا يبطئ شويه من الاعراض، ولكن ما يعالج بشكل نهائي طبعا. ثم ادويه اخرى ما هيش مزعوله باش تعالج الخرف في حد ذاته، ولكن تعالج الاعراض المصاحبه ولا اضطرابات السلوك المصاحبه، ولكن ما فماش الى حد الوقت الحالي ما فماش علاج جذري نهائي للمرض.
1: شكرا لك دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني وكاتب عام جمعيه تونسيه لطب الشيخوخه، مع اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا
0: المسا. مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، بالفل، بالياسمين، بالعسل، بالورود، بالسعادة والفرحة. من إذاعة سقفصن سلام عليكم الكل وين ما كنتم في الفضاء التنشيطي المباشر اليومي من الاثنين حتى للجمعة، من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية، منوعة فنية ثقافية عشوية تعمل الكيف. خليكم بروشي معانا على إذاعة سقفص على فريكونس متاعنا والعسيت أوفسيال متاعنا www.radiogafsa.in. عندكم زادة صفحة رسمية لإذاعة سقفص على www.facebook.com/radiogafsa. مرحبا بكم الكل معنا، خليكم في الاستماع لنا. معكم رياض دبوبي اليوم في التنشيط، ترافقني سمية رجب في الأعداد، في الإخراج التقني صدقي عارفة، في الإخراج الرقمي عبد بيمولا، في استقبال مكالمات ضيوفنا الكرام سامية حرافي، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. شنو عنا اليوم العشية؟ نبدو من آخر حصة، آخر الحصة مع تكنو إكسبريس، تجيكم مع الستة ونص. سينما اليوم نستقبلوا المخرج محمد خليل بحري والفيلم الكوميدي الجديد بتاعه باش تعرفوا عليه، موجود تو حاليا في قاعات السينما. دور الثقافة، دور الشباب، ناس العشوية اليوم شوفوا بسمة العماري وين باش تمشي على الركع باش نصافحوا عدد من المتوجين في المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بولاية قفصة، خصوصا اللي تحصلوا على جوائز العمل المتكامل وترشحوا رسميا للدور الإقليمي. في شبابيك الفن استضيفوا سياسين السعيدي حتى يقدم برنامج سفوح مبدعة، مشروع إبداعي بالشراكة ما بين برنامج مغرومين ومؤسسات ثقافية وتربوية في الجهة، أو تاري وعودي نتابعوا معكم الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للعود بالنادي الثقافي الطاهرة الحدد. وفي مفتتح الحصة كما تعودتوا مع موسيقى نون ستوب، دونت ستوب ذا ميوزك، معكم في إذاعة قفصة ومنوعة. مسيكم بالخير.
6: Don't stop the music. Don't stop the music. Don't stop the music.

0: دقة دقة محبدة محبدة. أوتاري وعودي أوتاري وعودي أوتاري وعودي
1: مواويل الطرق. وصلنا معكم مشوار، مسيكم بالخير. التوقيت متاعنا لربعة ونص، وموعد مع أوتاري وعودي. نتحدث على الدولة رقم 4 للمهرجان الدولي للعود بالنادي الثقافي الطاهر الحداد. أكثر التفاصيل باش ناخذوها مع مديرة المركز السيدة سهام بنتومي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا بيك وتحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة قفة.
1: مرحبا سيدة سهام. تظاهر بحجم المهرجان الدولي للعود، تحمل الكثير من الرهان الثقافي والفني، شنو أبرز الأهداف اللي تسعوا لتحقيقها من خلال هالدورة مقارنة بالدورة السابقة؟
2: هو كانت الانطلاقة في أول دورة كان على أساس كونه باش يكون المهرجان مخصص لرئاسة العود التونسي، لكن اللي فاجأنا فونا كيسألنا معنا المختصين وعملنا شوية بحث والكل، نلقاو اللي العود التونسي ما فيش إقبال، معنا اللي هو ما تلقاش المادة اللي باش نجم تكون بها مهرجان. دونك احنا خذينا قلنا علاش نكونوا خلينا في العود التونسي والعود المشرقي، هذاك علاش احنا ديما في كل دوره نلحوا كونه العود التونسي يكون حاضر، سواء بالوركشوب، سواء بالندوات اللي تتقدم، سواء بالعروض. هذاك علاش تلقاو توا مثلا في الدوره هذه نلقاو زياد غرسه اللي هو عود تونسي، نلقاو زياد مهدي اللي هو عود تونسي. رهنا كذلك على الشباب في هذه الدوره اللي هو رامي الكيفي، زاد هو الشاب يعزف عود تونسي. كذلك عندنا هالة غالية بن حليمة معنا كشابة واللي هي بنت المهرجان، هي ماخذة الجائزة الأولى في الدورة الثانية المهرجان العود. عندنا هيكل سيالة، عندنا كذلك العروض الأجنبية، عندنا عرض من محمد بتماز من تركيا، عندنا عرض ثلاثي لشرب الروحانة من لبنان، وعندنا الاختتام باش يكون يوم 24 أكتوبر بمدينة الثقافة.
1: الفعاليات الدورة السنة تتواصل من 16 حتى 24 أكتوبر 2026. هل تم عروض ولا أنماط موسيقية مستحدثة ولا تجارب شبابية تم تسليط الضوء عليها في هالدورة لإعطاء نفس جديد لآلة العود سيدة سهام؟
2: هو في آلة العود عش قلت لك أنا ديما نرجع ديما قايمين على البحث، كونه احنا حتى العود المشرقي في تراجع الحق، ما فمش إقبال كبير برشا على هذه الآلة. ركزوا إلى جانب العروض الفنية كما قلت لك اللي فما الوركشوب، عندنا معرض آلة العود التونسي والمشرقي اللي هو الهادي بالأصفر، وكذلك باش يقع تكريمه على أساس معناها عندهم دايدة، معناها نقولوا احنا في الحرفة هذه. عندنا ورشة حية باش تكون كذلك في صناعة العود. عندنا يوم مفتوح للعود التونسي اللي هذا باش يكون بالتعاون مع دار التونسي، باش تكون ورشة موسيقية حول آلة العود لمعرفة خاصيات هذه الآلة وأساليب وطرق العزف عليها، هذا في دار العود التونسي. عندنا كذلك يوم 23 بالشراكة مع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء، عندنا مؤتمر علمي حول آلة العود التونسي، مقاربات نقدية معاصرة ورهانات التجديد. احنا الى جانب العروض ديما نحاولوا نشوفوا المشكلة في هذه الآلة، خاطر بالحق ولا احنا علاش نقولوا ساعات تضحنا لنا احنا كمنظمين المهرجان. انا في الدورة الاولانية كنا عندي مسابقة وطنية هي في العزف اللي هي فقرة اساسية، وانا سمحني نسيتها في ذكر البرنامج. المسابقة هذه تكون الى حد 35 سنة، معناها نجم تلقى فيها اطفال، خاطر بالنسبة لنا احنا سنة فما معناها 14 و15 سنة مشاركين. في الدورة الاولانية قبلنا 15 ملف،
1: اي
2: 15 مشارك. في الدورة الثانية بلات تقل، في الدورة الثالثة، في الدورة الرابعة اللي معناها سنة قبلنا 15 ملف أكهوة. اللي 15 ملف انتقينا منهم 5 ملفات، معناها 5 مشاركين باش يكونوا معنا في المسابقة النهائية اللي هي المسابقة النهائية ترسل فيها جوائز مالية، اللي هي الجائزة الأولى تكون 3000 دينار، والجائزة الثانية 2000 دينار، والجائزة الثالثة 1000 دينار.
1: نادي الثقافي الطاهر الحداد يحمل رمزية تاريخية معمارية خاصة بمدينة تونس القديمة، كيفاش يخدم هل الفضاء التراثي هذايا خصوصية آلة العودة للحميمية ويعزز تجربة التفاعل مباشر مع الجمهور؟
2: اي هو بما اني نحكي هذه انا كنت قبل اول ما دخلت انا خاطر كانت مهرجان العود انا كنت قبل من جيل طاهر الحداد كنت حابه نعمل في حاجه في مجال العود لكن بالحق ما لقيتش الفضاء اللي يتماشى مع الاله. اول ما جيت نادي ثقافي طاهر الحداد لقيت فما انسجام بين الفضاء وبين الاله. الآلة معناها العود كآلة موسيقية عريقة في تاريخنا وحضارتنا وفي ثقافتنا الموسيقية، وكفضاء الطاهر الحداد اللي هو معلم اللي هو كما قلت أنت عنده تاريخ عريق، دونك الانسجام هذاك هو اللي شجعنا باش احنا نلحقوا مهرجان العود. هذه حاجة. وحاجة ثانية كونه اللي كنا متخوفين من الدورة الأولى وقولوا احنا مهرجان العود اللي باش يكون أكثرته عزف. يعني احنا الجمهور التونسي تعود باش يمشي يسمع غناء ويشطح ويفرح ويحد الكل. خوفنا شويه الحقيقه معناها من الجمهور، كنا زعما احنا نلقاو جمهور اللي يجي يسمع آلة عود ويروح معناها وهو معناها نقولوا احنا في كامل هدوء ومعناه ويسمع وكل، لكن ما رعنا الا بالحق ثم جمهور للعود بالحق. معناها انا حاجه هذه نقول من مخرجات المهرجان كونه بالحق هذه حاجه كمهرجان وكنادي ثقافي طاهر الحداد نفتخر بها الحق. معناها فما جمهور نتاع عود، فما جمهور يتبع فينا قاعد، وفما فما جمهور مغرب، فما جمهور يحب يجي ويسمع العود، لا لشيء الا باش يسمع العود. اتهاو
1: موافقين ان شاء الله. تحيه كبيره باش ليك سيده مديرة النادي.
2: اي هو انا نقدم المهرجان هذايا هو تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه لتونس. نشكر جميع الاطراف اللي امنت بالمهرجان هذايا وبخصوصيته اللي هو مسرح اوبرا تونس، المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه، دار العود التونسي، اداره الموسيقى والرقص، جمعيه ابداعات في فنون الحياه، ودادية موظفي وأعوان معهد التراث، وسامحوني كان نسيت بقية الأطراف. شكرا لك على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا سيدة سهام بنتومي مديرة نادي الثقافي طاهر حداد اللي نظم الدورة رقم 4 للمهرجان الدولي للعود. شكرا لكم، إن شاء الله موافقين.

0: شبابيك الفن، شبابيك الفن،
1: فن دنيا جميلة وانتو
0: نفتح معكم شباك من شبابيك الفن على مشروع إبداعي ثقافي فني سفوح مبدعة باش نتعرفوا عليها أكثر مع سياسين سعيدي. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ.
2: أهلا وسهلا سيريال،
0: مرحبا بيك معنا في ذاعة قفصة وبرنامج مسيكم بالخير. لو كان نطلقوا معاك بالتعريف بمشروع سفوح مبدعة، كيفاش تبعثت هالفكرة تنظيم إقامة فنية متنقلة موجهة تحديدا للمدارس الريفية؟
2: سعتي رياض، قبل ما نتعدوا للتعريف المشروع نحب نوجه لك تحية، وتحية لإذاعة قفصة الحقيقة اللي في كل نشاط تقريبا نقوم موجودين معنا يواكبوا ويتبعوا.
0: عايشك نورت.
2: سفوح مبدعة هو مشروع بدعم من برنامج مغرومين الممول من الاتحاد الأوروبي اللي قاعد يتنفذ في تونس بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة. سفوح مبدعة هو نتاج لمختبرات التعلم والمشاركة الأقليم الرابعة اللي كان ضم توزر قفصة سيدي بوزيد وصفاقس، وخرجنا في آخر المختبرات هذا مشروع سفوح مبدعة اللي اخترنا كما قلت أنت أن يكون إقامة فنية متنقلة موجهة للمدارس الريفية وتحديدا المدارس الجبلية.
0: كما كنت تذكر في الأطراف المنظمة والداعمة والشريكة برامج مغرومين، المندوبية الجهوية للتربية والمزارات المعنية المؤسسات الجامعاتية بالجهة، في جمعة هالجهود هذه الكل أستاذ ياسين باش تخرجوا هالمشروع هذا للنور؟
2: هو المشروع هذا قاعد ينفذ الحقيقة، وهذه الحاجة المميزة فيه ما بين أطراف مختلفة، ما بين عديد المشاركين ممثلة في مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومنظمات ومجتمع مدني، كيف نقولوا مؤسسات دولة، نحكوا على المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ممثلة في دار الثقافة السبالة، المكتبة العمومية السبالة، دار الثقافة الجلمة اللي التحقت بينا في النشاط، دار الثقافة النزونة، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ممثلة في دار الشباب المزونة، الشركة التعاونية ركيزة العرش، جمعية نعم نستطيع، جمعية الفعل المسرحي، منظمة وسط رؤية، يعني الحقيقة مزيج متكامل خلى المشروع هذا يخرج النور، وخلى المشروع هذا يكون هو المشروع المتوج على مستوى المختبرات متاع التعلم والمشاركة. المشروع هذا كنا انطلقنا في تنفيذه يوم 8 أكتوبر بالمدرسة الابتدائية عين جفاء اللي ترجع في نظر المعتمدية جلمة، أكتوبر كنا في مدرسة هداج، جمعنا فيها زوز مدارس ابتدائية، الحقيقة هي هداج واحد وهداج اثنين المزونة، ثم الاختتام تاعو باش يكون غدوة إن شاء الله في المدرسة الابتدائية العيون مع تندية السبالة، وباش يكون الاختتام تاع المشروع هذا. الحقيقة برشا ورشات
0: نحكوا على الورشات والإقامات هذه، شنو نوعية الورشات والأنشطة الفنية من مسرح موسيقى سينما رسم اللي حطت رحالة ما بين التلامذة في هالمناطق اللي كنت تذكر فيها؟
2: الحقيقة نحن تنقلنا في الإقامة هذه ورشات في المسرح، في الموسيقى، في المطالعة والقصة الرقمية، في صناعة الدماء المسرحية، في برشا ألعاب ومسابقات رياضية، في عروض تنشيطية موجهة للأطفال. الحقيقة أنشطة متنوعة ومختلفة ولاقت استحسان كبير من الصغيرات، ولما لا التجربة هذه تعمم وتكون متكررة.
0: اختيار اسم سفوح مبدعة يحمل دلالة رمزية وجغرافية عميقة، كيفاش لمستم تفاعل التلامذة والإطار التربوي في المدارس الريفية المستهدفة مع التجربة الإبداعية سياسين؟
2: الحقيقة نحن ما نجموش نمر من غير ما نوجه تحية للمؤسسات التربوية اللي احتضنتنا واللي كانوا اللي احتضنوا المشروع هذا واللي كانوا شركاء معنا، ومن خلالها من مندوبية التربية ووزارة التربية، واللي نحن ما نجمو كان نكونوا نكملوا بعضنا كمؤسسات وكمجتمع مدني ومختلف المشاركين. نحن اكتشفنا رياض وأنه عنا صغيراتنا مبدعين في المدارس الريفية، واللي هما أصحاب حق إذا كان نحن نعتبروا روحنا القائمين بالواجب فهما أصحاب حق، وأن الأنشطة هذه توصلهم، وهو برنامج مغرومين الحقيقة يخدم على إدماج الشباب في وضعيات الهشاشة من خلال الثقافة والرياضة. وهذا هذا اللي قاعدين نخدموا عليه.
0: التنقل والعمل الميداني في المناطق الريفية خصوصا يحمل ديما تحديات لوجستية وفنية، كيفاش ما كنتم تجاوزها لضمان وصول الفعل الثقافي للناس الكل وتحققوا الأهداف اللي رسمتوها من الأول سياسي؟
2: هو الحقيقة ما لقيناش صعوبات هذه، لأنه كما قلت لك أول حاجة هو المشروع لم يزيج من المنظمات والمؤسسات والجمعيات
0: أي؟
2: اللي خلت العملية تسهل، وأيضا لقينا دعم اللوجستي من برنامج مغرومين، دعم كامل الحقيقة يعطيهم الصحة. وتقريبا هذه الحاجة اللي خلت المشروع ينجح ويخرج بالصورة اللي نحن نحبوها وبالصورة اللي نحن تصورناها المرة الأولى وقت نضعوا في التخطيط نتاع البرنامج نتاع المشروع.
0: هل تعتقدوا أنه نموذج الإقامة الفنية المتنقلة ينجم يتحول مشروع دوري مستدام، ما يبقاش فقط في فترة معينة وبعد ينجم يتنسى، ينجم يتوسع حتى يشمل مدارس ومناطق ريفية أخرى؟
2: والله هو الحقيقة اللي يظهر ونحن نخدمه ما يعرف بالقوافل الثقافية، على الأقل نحكي عن المؤسسات الثقافية نخدموها كل عام تقريبا، المؤسسات راجعين بالنظر للمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تقريبا كل عام نخدمه، مختلف المؤسسات تخدم ما يقدر بثلاثة إلى أربعة مدارس في إطار قوافل ثقافية نخدمه من خلالها على ثقافة القرب. يبقى وأن المشروع هذا لما لا نجم نبنوا عليه ويكون تدخل أشمل وأكبر.
0: يبقى ديما الفن ما هوش حكر على الفضاءات المغلقة، هو شراقة توصل لأقصى نقطة في الريف، وهذا ما جسده مشروع سفوحة مبدعة. تحية ليك سياسين السعيدي، لكل الأطراف اللي اجتمعت وحملت الأهداف هذه المشتركة، إن شاء الله ربي يوفقكم في قادم المحطات.
2: يعيش السيرية ذياتك صحة أخوين،
0: مواصلين معاكم في مسيكم بالخير على إذاعة قفصة في توقيت 51 دقيقة بعد الأربعة.

0: إذاعة قفصة محبة دينا. فلاش سبورت. فلاش سبورت.
1: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأولمبي بالطبيعة اللي يواصل في طبعا تحضيراته، وهي المقابلة القادمة باش نحكي على الجولة القادمة من تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. منتخبنا بعد كلمة كان تأهل على حساب منتخب البنين بين لقائي الذهاب والإياب، انتصار كان في الملعب الأولمبي بسوسة بثنائية نظيفة، ثم هزيمة كانت في لومي بنتيجة هدف مقابل صفر برغم الهزيمة. منتخبنا كما ذكرت يمر للدورة الثانية. إذن أنيس بوجلبان بعد آخر الأسبوع الجاري باش يوجه دعوة لمجموعة أخرى من الملعبية لطبعا تحديد برنامج التحضيرات للمباراة القادمة بالنسبة لتصفية منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. نحكي على البطولة التونسية لكرة القدم وتعينات الجولة السادسة من البطولة. بالنسبة للبطولة باش تلعبها لثلاثة دفعات انطلاقا من 17 حتى 29 أكتوبر 2026. بالنسبة للدفعة الأولى يوم السبت 17 أكتوبر، حيث يستضيف من حمام سوسة اتحاد بنغردين بملعب وليد حوار بحمام سوسة، وتتواصل مباراة الجولة يوم الأحد 18 أكتوبر بإجراء أربع مواجهات: مستقبل مرسى مع نجم المتلاوي نادي حملنف مع شبيبة العمران، والأولى في البيجي مع النجم الساحلي الاتحاد المنستيري مع تقدم ساقي تدير، وتستكمل مباراة الجولة يوم الخميس 29 أكتوبر بإجراء ثلاثة مواجهات: النادي الأفريقي مع النادي البنزرتي، الملعب التونسي مع ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. باش نكمل مع البطولة نعطيكم برنامج الجولة السابعة، الذهاب من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا نحكو ديما على مواجهات الذهاب باش يتلعبوا جمعة 23 أكتوبر في شاذلي زويتن، لأنه البرنامج تاع المقابلات كما ذكرنا علاش قلت من 17 حتى 29 أكتوبر، لأنه فهم المشاركة بالنسبة لفرقنا التونسية في المسابقات الإفريقية. دونك نحكو على برنامج كامل تاع المقابلات بالجولة السادسة والجولة السابعة، ومش نعطيكم البرنامج تاع المقابلات المؤجلة كما ذكرنا يوم جمعة 23 أكتوبر في جيري زويتن شبيبة العمران مع الأولمبي البيجي، في شتيوي مستقبل مرسى مع نادي حملنف، وفي 15 أكتوبر السيابي مع أمل حمام سوسة، في 7 مارس ببنغردين اتحاد بنغردين مع الملعب التونسي، وبقية المقابلات نهار لحد أو نهار لحد بالفعل 1 نوفمبر في رادس ترجي التونسي مع اتحاد المنستيري، النجم الساحلي مع نادي الصفاقسي، تقدم ساقي تدير الافريقي ونجم المتلوي مع ترجي جرجيس. ونعطيكم الفكره على البرنامج نتاع المقابلات المؤجله. الرابطه كانت برمجت لقاء الملعب التونسي ونادي الافريقي لحساب الجوله الثالثه من البطوله يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل انطلاقا من الساعه 2:30 بعد الظهر بملعب نادي نايفر بباردو. ذكروا تقرر تاجيل لقاء طبعا اللي ما تلعبش هو بدت مقابله كانت باش تبدا، لكن لسبب سوء الأحوال الجوية وتهات الأمطار بكمية كبيرة على ملعب الهدي نيفر بباردو وقع تأجيل هذه المقابلة. بعد وقع تأجيلها بسبب التزامات النادي الأفريقي القارية. هذا بالنسبة للبرنامج الكامل تاع المقابلات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفي النجم الساحلي الهيئة متاع الفريق قررت مواصلة التجربة مع كريستيان براكوني الفرنسي. تم اتخاذ القرار بعد اجتماع اللي دار من أجل تقييم الأوضاع في الفريق بعد نتائج سلبية آخرها خسارة نادي حملن في الملعب الأولمبي بسوسة. وقبل ما ننهي جولتنا الرياضية بسرعة نذكر أنه الجديد هو أخبار لهم جمهور النادي الأفريقي كما ذكرنا اللي عنده تجربة أفريقية هذا الموسم. تي بي مازيمبي أعلن تعليق تنظيم أي أنشطة وتظاهرات جديدة داخل ملعبه إلى أجل غير مسمى، ويشمل القرار جميع الهيكل والمنظمات والأشخاص الرغبين في استغلال منشآته لإقامة فعاليات مهما كانت طبيعتها. ووضحت إدارة الملعب في بلاغ نشرته موقفها من الصور مقاطع فيديو اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مبارتين كانوا داروا ماهمش رسمية يوم 11 أكتوبر 2026، وجاء في صالح النادي الافريقي هذا القرار وختام جولتنا الرياضية. ماتشات نتاع الشامبيونز ليغ بسرعة اليوم أبرزها بطبيعة نحكو على أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني، جالاتا سراي التركي. بعد شوية نبيل الناصري في موجز الساعة الخامسة الأخبار. إلى اللقاء.
0: وين كن إذا قبصة معاك. شريط الذكريات مع الأستاذ رضا بالخير والمصور الفوتوغرافي حسين شابو. عودة إلى الزمن الجميل من خلال موسيقات وألحان بقيت في الذاكرة.
2: شريط الذكريات.

0: قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي بأن التيار الكهربائي سينقطع غدا من الساعة 8 إلى 11 صباحا على منطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، وذلك بسبب أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة على خطوطها ذات الضغط العالية. عقدت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وقال مقرر اللجنة أن هذا النظام الأساسي الذي يمس فئة تتجاوز 70,000 عون صحة يعد من أولويات العمل التشريعي خلال السنة البرلمانية الحالية، حيث سيضمن حقوق الإطارات وأعوان الصحة وفق قوله، ويدعم المرفق الصحي ويطور نجاعتهم على الحفاظ على الإطارات وتشجيعهم على العمل في المؤسسات الصحية العمومية وفق قوله. يوفر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في حدود 30,000 مليون دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني، حسب ما كشفه مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الجيزانية. اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال اللقاء الذي جمعه أمس برئيس التحالف الألماني للصحة على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية، وذلك خلال 2027. أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة وفتاة بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، مستهدفة مؤسسات حقوقية وأهلية بارزة. أخيرا، قال مجلس الوزراء السعودي إن الحوثيين سيواجهون عواقب اعتداءاتهم على المطارات ومكة والرياض وفق ما نقلته وسائل أعلام. في أمان الله.

0: حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح.
1: إذا قص معاكم في منوعة مسيكم بالخير في توقيت 14 دقيقة بعد الخمسة. حب نهن ونقولوا ألف ألف ألف مبروك لكل المتوجين المتوجات النوادي تابعة لدور الثقافة، دور الشباب، المؤسسات الجامعية اللي شاركوا في المهرجان الجهوي للمسرح في الدور الأول متاعهم وخذوا عديد الجوائز التتويجات. ألف ألف ألف مبروك لكل المشاركين في كل جهات الجمهورية. احنا اليوم مش مشوا معاكم مع ولاية قوسة، خصوصا المتوجين المتحصلين على الجوائز العمل المتكامل واللي ترشحوا للدور الإقليمي إن شاء الله قريبا. هات نبدو معاكم مع نادي المسرح بالمركب الثقافي ابن منظور بقوسة في مسابقة الأداء الفردي بمسرحية هو وهم ضمن فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في دورته رقم 36 بمركز الفنون الدرامية والركحية بقوسة، وتحصلت على جائزة العمل المتكامل. حاضرة معنا المؤطرة النادي عواطف مبارك، أهلا وسهلا ومرحبا وألف مبروك.
2: يعيشك يبارك فيك، مرحبا بك صديقي رياض، ونحب ديما نوجه لك تحية خاصة.
1: يعطيك الصحة، وانا اليوم نوجه لكم التحية.
2: عاملة زوم معناتها اسرتو هي على الميادين الكل وخاصة الثقافة، معناتها الحقيقة هي نقطة تحتسب لكم.
1: عايشك هذا واجبنا. أنا اليوم نحب نكرمكم الكل، الفريق الكل في نادي المسرح بالمركب الثقافي ابن منظور بقوسة. كيفاش تقبلتوا هالتتويج وهالجائزة المشرفة واللي تخول لكم الترشح للإقليمي؟
2: والله الجائزة هي فرحة بيانسير، فرحة في عين الشباب. أنا نشوف كيف فرحة في عين الشباب كأني يعني هذيك فرحتي معناتها، والجائزة راي ماهيش جائزة معناتها بيكون مقدار معناتها في شهادة ولا في لا الجائزة انك انت تكون انسان صالح في المجتمع. استرتوا تشوف ظاهرة الابنان اللي ولت متواجدة بكثرة، ربي يحمي صغيراتنا الكل وشبابنا الكل
1: ان شاء الله.
2: الفايدة هي انه الجائزة انك تكون انت مشعل، انك تكون انت انسان واعي، واعي بروحك، واعي وتوعي الناس، زادة تكون شخصية عندك ذاتك المستقلة، عندك رأيك المستقل. صدقني هذيك أكبر جائزة والله، رأي يعني فكرة ورانا كل خيان ورانا كنا أصدقاء معناتها ما سماش حتى بروبليم.
1: تقدم تحية على الكيب اللي يخدم العمل كله واللي وصلته اليوم التتويج هذي.
2: أنا أؤمن بصديقي بالحق، هو اكتشاف ومكسب للولاية قفصة، هو أصيل معتمدية رديف حقيقة، هو مستقر في قفصة بحكم مهنته. نحن نوجه له تحية تحية تحية كبيرة. عنده قلم سحري، قلم بالحق يأخذك إلى أعماق ويبحر بك في العديد، يعني طريقة التناول المواضيع. يعني هو زاد مؤخرا عنده إصدار كتاب لوح المثقوب، عنده العديد من الروايات، عنده يعني يكتب النثر ويكتب السرد ويكتب المسرحيات. حقيقة أنا اقترحت عليه، ضغطت عليه، تعسفت عليه، بعد تعسفت عليه زاد أطر معايا معناتها نقوله إحنا ينجم يكون يعني مساعد مخرج، وزيت تعسفت عليه. هو كان تقني يعني التقني شد تقنية الموسيقى معناتها يعني في العمل. نحب نوجه له تحية خاصة خطر أنا نمن بالنص. أنا في آخر لحظة زعما ترددت، قلت سيد المندوب راني مش من قال لي لا ولا ونشجعك أكيد. يا أخي هو نهارة اللي حضرت تقديم الكتاب نتاعه لاحظت أنه عنده كتابة مسرحية. يا أخي تلقت زميلة غادي قلت لي يعني في الحوار في النقاش، قلت له بطبيعته هو يعني فنان ومارس المسرح، عنده أي صيحة، عنده كتابات يعني مسرحية نسق يعني.
1: هذه الكواليس متاع تحضير العمل تحكي على وليد الطبابي.
2: وليد الطبابي
1: تحية كبيرة برشا لي،
2: خاص لي غامر، تعسف على صغيرات، على زوجته تحية كبيرة زوجته آمنة، نقولها سمحينا من ضم رياضة، سمحينا سمحينا سمحينا، وإن شاء الله يسمحونا الصغيرات نعوضها لك.
1: إن شاء الله موفقين وإن شاء الله ناجحين ديما. عواطف
2: ودين والداها والله.
1: عواطف بطل العمل هذي قدموا له تحية زادة.
2: تحية زادة للوليد شاب محمد مثل كان زادة قبل عنده سبق وعنده تجربة أولى عم نول كيف تحصل في المهرجان الجهوي على جائزة أحسن أفضل ممثل، وتحصلنا وقت على جائزة أفضل إخراج وأفضل أفضل عمل متكامل.
1: برافو برافو ليه الكل. هذه جائزة العمل المتكامل اللي تحصل عليها نادي المسرح بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. شكرا لك عواطف بارك
2: في المركب الثقافي ابن منظور بقفصة. تحية زادة كبيرة للفنان سامي جدلاوي، شهيرة ساموزيك، بالحق تعسفنا عليه زادة نهارتها، سكر استديو، رفض برشا فنانين، يسمحونا بالحق
1: من أجل العمل.
2: مبادرة جميلة برشا منه، ونشجعوا زدك باش نصلحوا يعني الخدمة احنا في استمرار باش نصلحها. زيد كيف وليد قاعد يشتغل على النص، معناتها باش
1: الحمد لله انه خرجتوا بالنتيجة هذه، في انتظار انه تكونوا حاضرين معنا في البلاتو. شكرا لك عواطف مبارك. هذا هو المركب الثقافي ابن منظور بقفصة ونادي المسرح. باش نمشوا معاكم لزياد يعقوبي، مؤطر نادي المسرح بدار الشباب 2 برديف، اللي تحصلت على 8 تتويجات دفعة واحدة وجائزة العمل المتكامل وتمثيل ولاية قفصة في المسابقة الإقليمية القادمة بمسرحية الضفة. زياد يعقوبي، ألف مبروك.
3: الله يبارك فيك، عايشك خويا رياض، يبارك الله فيك،
1: هنيئا ليكم
3: كل ضيوفك يا صاحبي.
1: عايشك. قدمنا فكرة على العمل هذي اللي تم تتويجه على المستوى الجهوي وترشحته به الإقليمي.
3: هو الحقيقة هو ألفت العمل هذي في وقت وجيز، ما نكذبش عليك، وحتى تحضيراته كانت تحت شوية ضغط، لأنه كانت معولين برشا على إمكانيات المجموعة نتاع الشباب اللي معايا، وتكفلنا بكل شيء تقريبا، ديكور، ملابس، وحتى اللوازم العمل الكل. والحقيقة نحب نحييهم للشباب هذوما على خاطر ضحوا بالحق وتعبوا باش يوصلوا المرحلة هذه ويقدموا المشاركة نتاعهم ويفوزوا بالتتويج هذايا اللي نعتبره مستحق ليهم هما، خاصة لأنه حصول 3 ممثلين على جائزة أحسن ممثل من جملة 5
1: ما شاء الله
3: يعتبر إنجاز مشرف بالنسبة ليهم، وأنا فخور بهم برشا
1: برشا. 8 جوائز ماهيش شوية، خلينا نقدم لهم تحية كل بالاسم زياد، لأنهم يستحقوا بالحق التكريم في هالتتويج هذا.
3: نبدأ بتسنيم بن محمد اللي هي تحصلت على جائزة أحسن ممثلة في، وهذه أول مشاركة لها في المهرجان.
1: أي
3: وتقريبا أول مرة يعني تشارك في مسابقة بقيمة مهرجان قفصة، وبطبيعة الحال علي كرامتي كيف معناها، رغم اللي هو ما كانش عنده تجربة كبيرة كافية باش يكون معناها عنده أهلية كبيرة في الحصول على الجائزة هذه، ولكنه كان عنده أداء مميز في المسرحية هذه، والحمد لله تحصل على الجائزة هذه وهي مستحقة، لأنه حتى الدور كان من أصعب ما يكون، ونتعدى

0: مؤطر النادي هذايا واللي توجوا في المهرجان وتحصلوا كذلك على جائزة العمل المتكامل. طه أهلا وسهلا بيك وألف مبروك.
1: أهلا وسهلا بك أخويا رياض، ومرحبا بالمستمعين إذا عبد أفضل. الله يبارك فيك إن شاء الله يا أخويا سلام.
0: عمل متكامل حصلت به قطرة من دم، شنو حكيته هالعمل؟
1: العمل هذا هو عمل مسرح شارع،
0: أي
1: تم الإنجاز متاعه في فترة وجيزة وجيزة جدا بحكم ظروف متاع الوقت، وزاد كانت عندنا مشاركات أخرى. تقريبا جملة الأعمال، خليني نحكي على رديف ككل، رأي 7 أعمال مسرحية احنا شاركنا بها، يعني كم ممتاز جدا. الحمد لله نتيجة المشاركة هذه كان فيها 2 تتويجات اللي هي في المسرح الكهول، مسرحية الضفة، ومسرحية عرض مسرح الشارع قطر الدم.
0: العمل هذا الفريق اعطينا فكرة عليه، اللمسات متاعهم اللي خلت التتويج هذا يوصل وتتوجه بالجهوي.
1: العمل هذا هو باش تعطيك موجز صغير عليه، اللي هو يحكي على المشاكل الموجودة، المخلفات متاع الحروب. يعني من بعد مخلفات الحروب، أهم حاجة اللي باش يحاول يفتش عليها معناها الضحايا الحرب، نقولوا نحن هي الماء والماكله والحاجات هذيك الكل، فهمتني؟ الحمد لله هما النص للامانه راهو نص ماهوش سهل انه يتخدم، سورتو انك باش تخدم مسرح شارع الجمهور من اصعب الحاجات، لكن الوليدات الحمد لله نجموا يعملوا حاجه باهيه. وتحصلنا على جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، زاد جائزة أحسن تأطير والعمل المكمل، وزاد المشاركة الأخرى في مسرح الطفل من دار شباب واحدة لديه، فتحصلنا فيها زاد على 2 جوائز اللي هي أحسن نص في مسرح الطفل وأحسن ممثلة. ونتوجه تحية للمجموعة كاملة، محمد أمين عزديني، عون الشيخي، آدم بن بلقاسم، محمد ضياء دريدي، محمد أمين عزيني، كلنا نتوجه لهم تحية شيء جديد كذلك. إن شاء الله زاد في الإقليم تكون عنا حاجة باهية، وإن شاء الله العمل هذايا علاش لا ما يكونش في الوطني مع العمل بتاع الكهول اللي زاد خارج برديف.
0: نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، يعطيك الصحة طه أبو يحيى. أنا نقدم زاد التحية لنادي المسرح بدار ثقافة أم العرائس اللي توج كذلك بجائزة العمل المتكامل وترشح للدور الإقليمي. أختنا زينب عساوي مؤطرة النادي للأسف الحقيقة ما تحصلناش عليها، حاولنا أنه تكون حاضر معنا اليوم لكن ما تمكنش من تحصل عليها. إن شاء الله في حصص أخرى تكون حاضرة معنا زينب عساوي، تحية ليها ولكل عناصر نادي المسرح بدار الثقافة أم العرايس. ألف ألف مبروك لكم وإن شاء الله بالتوفيق في الإقليمي.

0: إشهار.
1: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون إلترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
0: إشهار.
3: إذاعة قمصة. محبة دائمة.

0: شوية.
1: نشيلة شوية على إذاعة قفصة، كل مرة نجولوا بكم بميكرو إذاعة قفصة وين ما أنتم موجودين، تتنقلوا تتحركوا أنتم صغيراتكم عائلاتكم. حبينا اليوم نتحدثوا على مطالعة، مكانة الكتاب، دوره، حضور روادو. مشينا معاكم للمكتبة العمومية الجهوية بقفصة بميكرو إذاعة قفصة مع الزميلة بسمة العماري. شوفوا الأجواء غادي وتصريحات المؤطرين من المكتبة والرواد من خلال هالروبورتاج مع زميلة بسمة العماري في الناس العشوية.
2: مهدي دبوبي، رئيس مصلحة المكتبات بالمكتبة الجهوية قفصة، مسؤولة على كل الأنشطة والتظاهرات، وإضافة إلى القسم الفني اللي فيه توزيع الكتب على المكتبات والقيام بالعمليات الفنية المختصة في الدومين. بالنسبة للتلامذة والرواد بصفة خاصة يجوا للمكتبة الجهوية، بينصير ثم قسم أطفال، ثم قسم شباب وكهول، ثم عن الإعارة اللي الناس تعمل اشتراك حسب خصوصية الفئات بالأطفال وإلا شباب وكهول. كل فئة عندها لوازم تاع الاشتراك، اللي هي خاصة نسخة بطاقة تعريف تاع الولي كان صغير، ونسخة بطاقة تعريف كي يبدأ أكثر من 18 سنة، وزوز تصاور للكبار، ومعلوم الاشتراك اللي هو رمزي يدوم عام كامل 3000 فرنك. وبالنسبة للأطفال زاد زوز تصاور ونسخة من بطاقة التعليم تاع الولي، ومعلوم الاشتراك هو بدينار، دينار عام كامل، معلوم رمزي تشجيع جيست. احنا باش نعرفوا الصغار شنو هما بالضبط اللي يجونوا، الفئات والاعمار، باش نحنا الهوية متاعهم، اللي هو معلوم رمزي معناها متاح للناس الكل ونجموا يعملوه، ما فيش واحد شيء. ويجوا للمكتبة الجهوية، فيها جميع الخدمات، الإعارة، المطالعة على المكان، إضافة الاشتراك عنا معناها اشتراك في كل الأنشطة اللي نحن عنا تظاهرات وطنية ومسابقات وطنية نشاركوا فيها. على غرار أكثر حاجة عنا أوفى المطالعين اللي يبدأ مشترك في المكتبة العمومية 5 سنين مترشح باش يكون أوفى في مسابقة أوفى المطالعين، ومن بعد في علشان وطنية يعطوه جائزة ويكرموه، يبدأ عنده الكتب المعارة، الكريتير متاع الكتب المعارة باش نحددوا بيه أكثر واحد مشترك ويطالع. كذلك عنا مسابقات وطنية أخرى لغير البطولة الوطنية، لو في البطولة الوطنية للمطالعة لسنة الدورة الخامسة إن شاء الله، باش يكون الدور النهائي في رادس في ديسمبر في العطلة إن شاء الله. حددت كل فئة، عنا 7 فئات، كل فئة 10 مشتركين، إن شاء الله باش يكون، وإن شاء الله يكون التتويج حليف رواد قفصة. كذلك عنا الأنشطة والأعياد الوطنية، معنا عيد وطني الكل موجودة في هالأنشطة، رسم، نجيبوا سفيئات قبل الدراسة، سينما قبل الدراسة نعمل معهم الأنشطة. كذلك عن تظاهرات وطنية أخرى، الأيام الوطنيين وطالع المعلومات، نشاركوا فيها جميع فئات العمرية وجميع الفئات، ومثلا فئات الهشة ذيك الفقدي البصر إن شاء الله أسبوع الجاي عنا نشاط مع يوم دراسي مع المكفوفين إن شاء الله، مش نكون ندوي، مش يكون مع مشاركة مع دار ثقافة رديف، دار ثقافة رديف، وباش يكون لهنا نشاط إن شاء الله مدعوين باش تواكبوه. ديجا بدو معناها يعملوا اشتراكات ويدخلوا، نحن نستقبلوا أي طفل يجينا. صحيح نحن ماذا بينا يعملوا اشتراك، أما معناها نحثوه إنه يعمل اشتراك ويدخل، ثم مطالعة، وثم حتى نحن نوجهوه شنو يقرأ، شنو يطالع، شنو، خاطر نحن تعرف المكتبة العمومية هي موسوعة فيها كل الأقسام المعرفية. يدخل يعمل اشتراك ويدخل، مرحبا به، معناها أي تلميذ، أي قارئ، أي كبير صغير مرحبا به. عنا في عنا روادنا وعنا الموظفين متاعنا، يعني اللي هم يتولهوا بالصغار ويتولهوا يشوفوا معناها
3: الإقبال توا كيفاش بدو يرجعوا تلامذة
2: موجودة، معناها الإقبال على الاشتراكات موجود، الإقبال تلامذة يجون قاعة الأطفال، يدخل قاعة الأطفال كسوا توا عندهم الاشتراك ولا ما عندهمش، خاطر نحن يلزمنا صح يشوفوا المكتبة ومن بعد يعملوا اشتراكات. والأطفال الشباب والكهول اللي جابدو ما شاء الله تلامذة يعمل، خاصة سنوات البكالوريا ما عندنا اشتراكات بالقدام موجودة، ويبقوا نهار كامل المكتبة محلولة من 8 حتى كش للستة، والعطل تبدأ المكتبة مع من 8 للستة. أنا نهار الأحد بركة نكملوا الساعتين، معناها تبدأ التوقيت متاعها على فين، من 8 للستة الناس كلها تجي، ويبدأ قبال كثير موجود بالقداء، مرحبا بالناس الكل.
0: اسمي زينة فرياني، نقرأ باك تكنيك ونجي كل يوم المكتبة باش نجم نحضر، وخاطر المكتبة ديما المكتبة هي يعني بلاصة هادية تنجم تحضري فيها وتنجم تركزي وفيها برشا حاجات يعني باهية، تنجمي تخدم على راحتك، حتى بار جروب يعني تنجمي تحضري بار جروب في المكتبة، وأي تنجمي تطالع، تنجمي تهزي كتب، تنجمي تهزي اللي تحبي عليه يعني.
2: نكمل شوي.
4: أنا اسمي صفغلالة، مشاركة أنا اسمي صفغلالة، نقرأ سنة 8 أساسية بأربع، وطالع بمكتب الجهوية بقفص، وشاركوا في بطولة وطنية المطالعة والرسم والنادي الموسيقى والنادي حساب الذهن، وطالع قصص مثل الأرنب والثعلب. متى كيف نقرأش متى نجي للمكتب الجهوي لأطالع قصص وأحض.
5: سين سانك لي نقرأ باك تكنيك اون، جاي ديما نحضر معناتها باش عندي الباك، حاب ننجح وفرح والدي وكاو، ديما نحضر مع جروباتي وننجح، نحب ننجح ديما.

50 دقيقة بعد الخمسة على إذاعة قفص مواصلين معكم المشوار. 15 أكتوبر موعد سنوي للاحتفال بعيد الجلاء والذكرى رقم 63. عديد المؤسسات والفضاءات عندها برنامج خاص بالمناسبة. ننطلقوا معكم على المركب الثقافي ابن منظور نهار 15 أكتوبر. مش يكون الموعد مع 9 متاع الصباح تحية العلم بحضور فوج الكشفة التونسية وأعضاء الجمعية العسكرية للجنوب الغربي، إذاعة داخلية البث أغاني وطنية حماسية، ورشة رسم لأطفال روضة الجيش الوطني لرسم العلم الوطني، وانطلاق دورة وادي البي للشطرنج النسخة الثانية بالشراكة ما بين المركب الثقافي والجمعية العسكرية للجنوب الغربي. من المركب الثقافي ابن منظور نمشي معاكم للمكتبة الجهوية بقفصة وبرنامجها تحية العلم بحضور فوج الكشافة للثقافة بقفصة. فقرة وطني في سؤال ومعلومة يتعرف خلال الأطفال على أهم المعلومات المتعلقة بعيد الجلاء مع مسابقات تنافسية بمشاركة روضة الكون بحي نور، ورشة رسم بعنوان المقاومون في عيون أطفالنا، عرض فيلم وثائقي حول عيد الجلاء ومناقشته، معرض الذاكرة الوطنية، معرض وثائقي للكتب والمجلات التاريخية والقصص اللي تأرخ لمعركة بنزرت والجلاء المتوفرة برصيد المكتبة نهار 14 أكتوبر 2019 9 الصباح بفضاء المكتبة الجهوية بقفصة. باش نمشوا معكم لدار الثقافة الشادلي الكتاري بالكتار، عيد الجلاء نهار 15 أكتوبر وفاء لدماء الشهداء واستلهاما لقيام الحرية والاستقلال. تحية العلم النشيد الرسمي بالمشاركة مع دار الشباب بالكتار، ورشة رسم والبرعات اليدوية، انتاج لوحات ومجسمات تجسد معركة الجلاء، الموعد مع تقديم معزوفات وأغاني وطنية من أداء نادي الموسيقى من خلال إبراز الدور التثقيفي للفن والموسيقى في تخليد الذكرى، جلسة حوارية مع باحثين محليين بمشاركة الشباب والمجتمع المدني حول معركة الجلاء، وعرض لفيلم وثائقي عن معركة الجلاء ذاكرة الجلاء، يعقوب نقاش بتأطير نادي السينما. هذه فكرة على بعض الأنشطة والورش الخاصة بعيد الجلاء في عدد من المؤسسات في ولاية قفصة.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: ألو؟ ليه ليه ليه ما فهم حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا أخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولبس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذي ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: السادسة مساءً، قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة تشرف على تنفيذ 61 مشروعا في مجال الجسور والطرقات بكلفة تفوق 170 مليون دينار. إنتاج الكمبوست واستعماله موضوع يوم إعلامي وتكويني بواحد دقاش من ولاية توزر لفائدة عدد من التلاميذ. البنك التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. التحالف العسكري بقيادة السعودية يشن غارات على صنعاء، والحوثيون في اليمن يهددون الرياض بالرد. قدر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات وكذلك الجاري تنفيذها بكامل مناطق الولاية في حدود 61 مشروعا بطول 607 كيلومتر وباعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف في تصريح للزميل رؤوف عيار أن أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفصة ستنطلق خلال شهر نوفمبر القادم.
7: الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة في قطاع الجسور والطرقات تشرف حاليا على عدد 61 مشروع بطول 607 كيلومتر وبكلفة جملية 173 مليون دينار. من أهم المشاريع اللي باش تشهد الانطلاق خلال الفترة القادمة صيانة الطريق الحزامية لانطلاق الأشغال إن شاء الله خلال شهر نوفمبر. سيتم تدعيم 5 كيلومتر من الطريق بقيمة 8 مليون دينار. على العلم أنه الإعلان عن طلب العروض الخاص بصيانة بقية الطريق بطول 4 كيلومتر سيتم خلال شهر أكتوبر بكلفة تقديرية 6 مليون دينار.
6: نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بحمة الجريد بالاشتراك مع المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الوحية بدقاش يوما إعلاميا وتكوينيا بإحدى الضيعات بواحدة دقاش حول إنتاج الكمبوست واستعماله لتعزيز مرونة الزراعات الوحية، وذلك بحضور عدد من التلاميذ. رباب الخالدي باحثة بالمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الوحية بدقاش اختصاص خضروات تضيف.
8: يوم خصصناه لإنتاج الكومبوست اللي هو يندرج في إطار مشروع GDSO اللي هي الإدارة المستدامة للبذور المحلية داخل الواحة، ومن ضمن الكومبوزونت متاع المشروع هذايا هي الطرق الزراعية المحافظة على البيئة والطرق البديلة متاع التسميد اللي تخلينا إنتاج مستدام في ظل التغيرات المناخية هذه وفي ظل لديفي متاع هضامة الكليما اللي تخلينا منظومة وحية تكون مستدامة. ومن ضمن الطرق التسميد اللي هي الكومبوست اللي هو جاي من مخلفات النخيل ومخلفات الواحة بصفة عامة. دونك شفنا كيفاش الكومبوست يتعمل، عرفنا به وفوائده خاصة في إنتاج الخضروات اللي هو يحافظ على باستعمال الكومبوست نحافظه في ظل التغيرات المناخية وشح المياه تولي الأرض شادة مع رطوبة أكثر من العباد اللي ما تستعملش في الكومبوست. الكومبوست يحسن في الإنتاجية، يقلل زادة من الملوحة واللي هو في كبير نعانوا فيه في ظل التغيرات المناخية. دونك هذا هو علاش عملنا الجورني هذه. هو تو الفلاح ولا بالحق فاهم معناها معناها كومبوست، معناها جرب الكومبوست وشاف لي فيه متاعه. دونك بالحق نحسوا انه هو ولا ماشي معانا في الحكاية دي ومهتم ويلوج كما وعي فيها الحكاية دي. والحاجة اللي فرحتني بالحق اليوم انه ديجا عارفين النوسيون تاع الكومبوست، هذا اللي تخلي ريت الوعي انه هو من الاول يفهم اش معناها كومبوست ويفهم خاصة الاوبجيكتيف شنو هو، اني احنا الديمومة تاع الواحد وقت صغير يفهم تم طرق تخليني نحافظ على كل واحد حاجة باهية برشا واللي تكون ديجا معناها في عقلية الصغير من الاول.
6: عدد من التلاميذ المشاركين في هذا اليوم الإعلامي والتكويني إلى جانب صاحب الضيعة تحدثوا عن أهمية هذه التجربة في متابعة لوحيدة مبارك.
9: من مدرسة حامة الجريد ذهبت اليوم مع أصدقائي، عرفت كومبوست يعني ثلث مواد حيوانية وثلثي مواد نباتية لنتحصل على سماد عضو. استمتعنا بأنشطة كثيرة.
10: من مدرسة حامة القرية عملنا تجربة صغيرة في مدرستنا، حفرنا خندق لمينا فيها خشور في البطاطا ونتاع العظام ونقارس ونتفل ونتاع القهوة، كل أسبوع كان نخلطوا فيه ونعمل فيهم. جينا مرة لقيناها ولت باش نحيو بيه النباتات والبيئة ونعملوا بيه المنتوج في الفلاحي باش نحصلوا على بيئة سمحة وغذاء متكامل.
11: محمد لمين عش فلاح بمنطقة قباش في الصبخة حامة الجريد. احنا نظمنا اليوم حقلي للتلامذة وفيه تلامذة من مناشر المخلية ياخذوا فكرة على الكمبوست وعلى الخضروات. الكمبوست هذا عملناه من حماية البيئة والغابة ومبعدنا من الحرائق ومبعدنا من برش حوايج. الفواضة نتاع الغابة كن نحضروهم ونحضروا الحفرة معنا قدر 2 متر على 5 ونحضروا الخشب باش يعمل سيركويه تاع المياه، ونحضروا له السماد العضوي تاع الغنم، ونحضروا له قشور العظام، ونحضروا له معناها فواضل تاع الفول باش تعطينا البوتاس، والعظام باش تعطينا الكالسيوم، حضروا حاجه خضراء كي الفصه باش تعطينا الازوت. خلوه لمده 6 شهور يتخمى ونقلبوه، وبعدين نزيدوا نشوفوا اذا كان وصلنا درجه معناها ما عدناش نشموا ريحه معناها كان ريحه التراب ولون يتبدل يولي قهوي يولي صالح للخضرة وللنخلة. والحمد لله اليوم فرحان برشا اللي شفت منها براعم صغار 50 تلميذ جو من المدارس وجونا حوالي 50 من المناشي.
6: بولاية القصرين تسببت الأمطار المصحوبة بتساقط البرد في أضرار جسيمة طالت المحاصيل الفلاحية بمعتمدي تسبيبة خاصة الزيتون وعدد من الخضروات. وأكد عدد من الفلاحين في تصريحات لزميلة فدوى القرمازي أن هذه الخسائر عمقت صعوبات موسم فلاحي اتسم بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وطلبوا بالتدخل العاجل لجبر الأضرار وجدولة الديون.
12: موسم صعب جدا، استبشرنا بالامطار الاخيره لانه رفاقه من الحجر منعت 2 عمادات من 7 عمادات في سبيبه تالا وسبيطله، هذوما البلايص اللي كان فيهم ضرر. نحكوا على سبيبه تو عندنا في منطقه عين خميسيه ضرر 100%، عندنا في الشيرات هذه ضرر 50% 70% متفاوت. انا من مكان الى اخر الحقيقه الفلاحه الكل تضرت، حتى الزيتون اللي قعد طيح منها على الأقل 30%، فما 20% باش تلحق لأنه وجود الضربة في الكعبة. الكعبة باش تفسد، طالبين منها من الجهات المختصة من وزارة الفلاحة أنهم يعاونوا الفلاحة البسطاء هذوما اللي الحقيقة ما ضروا ضرر كبير.
13: فلاح في سبيبة بالنسبة للأضرار كبيرة برشا، إن شاء الله وزارة الفلاحة على الأقل يبعثوا لنا للإرشاد يقولوا لنا واش نعملوا في الزجر في الخضروات. برشا فلاحة ما يعرفوش مثلا الدويات، على الأقل خير يرشدونا واش نعملوا بعد الأضرار هذه. الفلفل والطماطم والقراعة والواحد هذيك أكثر من 90% مضرور. بالنسبة للأشجار ثم من 50% لـ 70%، الزيتون مضرور أكثر من 50% خطر الشطر الصابة اللي ما زالت في الشجرة مش تعاود تطيش خطر مضرورة وهي ما زالت في الشجرة.
14: طماطم ما بقاش طماطم جملة حاشت الله، لكن نحن حاشتنا إنسان يجي يشوف الأضرار بعين المكان.
6: ومن جهته أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري في متابعة لفدوى القرمازي بأن أضرار البرد شملت عددا من معتمديات الولاية وتراوحت نسبتها بين 15% و100% حسب المناطق والمحاصيل، وشملت قطاع الزيتون والخضروات، وأشار في المقابلة إلى الأثر الإيجابي للأمطار على الزراعات الكبرى.
15: ما شهدته ولاية القصرين في بعض المناطق من أمطار وبرد. بالنسبة للأمطار كانت متفاوتة من منطقة إلى أخرى، كذلك حجر البراد كان متفاوت من منطقة إلى أخرى، وهذا بادر من بوادر موسم جديد، موسم زراعة الكبرى. يبقى مخلفات هالبراد في بعض المناطق نسبها كانت عالية نوعا ما، خاصة اللي رناه في سبيبة خاصة وبعض من سبيتلة. للمندوبية مصلحة الانتاج النباتي خرجوا إلى بعض المناطق كما سبيبة، شاهدناه في سبيبة أيضا في تالا، رفع المساحة الجملية، المناطق المتضررة من العمادات، نسبة الأضرار سواء خضر سواء أشجار مثمرة. إن شاء الله في أقرب الأجيال اللي يتموا هالمسح هذا ونطلعوا عليه من 25-30% إلى مناطق 100% في الخضروات، كما شاهدناها في الطماطم في سبيبة اللي هو تو آخر الفصل، وكما شاهدنا بعض في تالا تم مش مناطق كبيرة كذلك وصلت حتى 90%.
6: بولاية سيدي بوزيد نظم اليوم مركز أليف بالاشتراك مع جمعية روافد للتنمية اختتام قافلة ريادة الأعمال التي تندرج في إطار دعم المبادرات الشبابية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتنمية المحلية. وفاء تليلي مديرة مركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد تضيف في متابعة لزميلة ألفة خصخصي.
16: اليوم ننظم اختتام قافلة ريادة الأعمال بولاية سيدي بوزيد اللي دارت على عديد المعتمديات من شهر أوت وشهر سبتمبر. القافلة هذه الهدف المهم والأهم أنه تقريب المعلومات من الشباب والشابات أصحاب أفكار المشاريع ودعوة الستركتور دابوي في ولاية سيدي بوزيد لتقديم البرامج الوطنية لدعم المشاريع بالولاية. المستهدف فين كانت الفئة الشبابية بالأساس، لكن هذا لم يمنع حضور عديد الرجال والنساء حتى أكثر من 40 و45 سنة حاملي أفكار مشاريع، وهذا السيب المتاعنا المستهدفين. والحضور دعونا أغلب الإدارات الجهوية والوكالات الموجودة بولاية سيدي بوزيد للدعم المالي لتوضيح وتقديم البرامج الوطنية لدعم الشباب وتمويل خاصة الشباب أصحاب أفكار المشاريع أو المشاريع القريبة الانطلاق. الهدف من هذا الكل هو أكيد جدا معاضدة جهود الدولة في تقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص بولاية سيدي بوزيد أو خارجها، وتسهيل خاصة خطوط الدعم اللي موفرتها الدولة التونسية. وكذلك قدمنا مشاريع والبرامج المقدمة من مركز أليف بسيدي بوزيد للإحاطة بالشباب.
6: أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وطوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية أواخر شهر أكتوبر الجاري، وقد تم تحديد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي الدريدي في تصريح اليوم للإذاعة. وأوضح الدريدي أن المعنيين بهذا التلقيح هم كبار السن المصابون بأمراض مزمنة إلى جانب النساء الحوامل والأطفال الحاملين لأمراض مزمنة ومهني الصحة.
17: فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجريب سيزونيير. إن شاء الله تبدأ الحملة هذه في آخر شهر أكتوبر. التاريخ المبدئي هو تاريخ 27 أكتوبر إن شاء الله. يقع التأكيد على التاريخ هذا في الأيامات المقبلة بإذن الله. ويمكن سبب التأخير الطفيف اللي صار السنة هو اللي تونس منذ سنتين ولا ثلاثة انتقلت إلى التلقيح ذو ثلاث تكافؤات فيروسية، يعني فاكسان تريفالون، وهذا حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة. ونفهم الطلب الكبير في العالم فيما يخص التلقيح هذايا، على هذاك يمكن وخرنا الجمعة، لكن ديما هذاك هو شهر أكتوبر هو التاريخ اللي يصير فيه التلقيح نتاع الجريب سيزونيير. هو تلقيح بسيط وفاعلية كبيرة، آمن، نفكروا الناس الكل بالثلاثة نقاط هذية، ونثمنوا على مجهود وزارة الصحة والإدارة المركزية باش يوفروا الجرعات اللازمة اللي هما كل عام يتزايدوا، بما أنه العدد نتاع الناس والحملات التحسيسية تعطي الأكل نتاعها. صحيح نعرفوا اللي ساعات الجريب سيزونيير ما عندهاش تأثير كبير على عدد أغلبية نتاع المرضى، يعني تعديوا عوارض بسيطة، لكن هنا نكونوا منتبهين اللي فما تعكرات كبيرة تنجم تصير، خاصة عند الأشخاص اللي فوق 65 سنة، الناس اللي عندها أمراض مزمنة كيما أمراض القلب والتنفس والكلى والسكري، والناس اللي عندها نقص في المناعة. كذية مهم على الأخر المرأة الحامل، الناس تشتغل في ميدان الصحة، هذه حماية لهم. وزارة الصحة اليوم بركة خرجت بيان تذكر بالتلقيح وبالأهمية نتاعه، زادة الأولاد الصغار ابتداء من 6 أشهر ينجموا لقحوا، لكن لازم يكونوا معناها عندهم خوف من شكل خطير للجريب، دونك هذوكم نجموا لقحوا لهم. التلقيح يبدأ كما قلنا آخر أكتوبر ونجم يوصل حتى يكشي الفيبري.
6: شددت السعودية اليوم على أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندبة، وتوعدت الحوثيين بمواجهة عواقب إثر مهاجمتهم المطارات والمنشآت النفطية بالمملكة. هذا واستهدفت غارات سعودية شركة نفط في العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم، فيما توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت ومقر شركة أرامكو النفطية ومصفاة الرياض ومطار الملك خالد الدولي. وتتسع دائرة التصعيد بين السعودية والحوثيين بالتزامن مع احتدام المواجهات في اليمن وسط تبادل التهديدات والهجمات التي تثير مخاوف من امتداد تداعيات الصراع إلى المجال الجوي الإقليمي. المحلل السياسي الدكتور فريد العليبي يقدم قراءة بشأن تطورات الوضع في هذه المنطقة وتداعياتها.
18: هو في ما يتصل بالوضع في اليمن، المعارك تحت تدم وتحتد أكثر فأكثر، والآن التحالف السعودي اليمني، يعني الحكومة اليمنية المعترف بها، تضع نصب العين الوصول إلى صنعاء لحسم هذا الصراع، بينما الحوثيين أنصار الله يضعون في الحسبان السيطرة على باب المندب من جهة، ولكن أيضا يضعون في الحسبان ربما السيطرة على تعز والوصول حتى إلى عدن والسيطرة على الخارطة اليمنية برمتها. قلت في صلة بذلك، بطبيعة الحال القوى الدولية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، ولكن أيضا هناك قوى إقليمية منها الكيان الصهيوني، منها تركيا، منها إيران، أيضا تراقب هذا الوضع عن كثب. ومن هنا فإن تطور الصراع سوف يصل إلى ربما في الأيام والمدة القادمة إلى أوجهه من خلال وضع الجميع أمام معضلة، وهذه المعضلة تتمثل في حسم هذه المشكلات، ومن ثم فإنما يجري إنما هو استمرار للحرب بين أمريكا والكيان من جهة وإيران من جهة ثانية، والحوثيين إنما يرتبطون بمحور من محاور ذلك الصراع. المهم في المسألة أن يعني هذا الصراع يمكن أن يصل بنا في الأيام القادمة إلى تدخل قوات إقليمية من باكستان أيضا، من ربما حتى مصر. المهم في هذا المضمار هو أن هذا الصراع ربما لم يصل إلى حد يوم الناس هذا إلى أن ينبئ بنهايته، وإنما سوف يتفاقم الوضع أكثر فأكثر، ومن سوف يدفع الثمن في هذه الأثناء إنما هو الشعب اليمني أولا وأخيرا.
6: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الإدارة اللاجهوية للتجهيز بقفصة تشرف على تنفيذ 61 مشروعاً في مجال الجسور والطرقات بكلفة تفوق 170 مليون دينار. البنك التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها والعناية بالواحات. نهاية هذه النشرة، شكراً مستمعنا الكرام على متابعتها، مع أجمل تحيات نبيلة ناصري في تقديمها وصدقي عرفة وعماد الغرز في الجانب الفني والرقمي. في أمان الله.
19: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
20: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
21: كين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شو وصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع وزوما لا في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس.

0: كملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب رجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات.
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: أنتم في الاستماع لإذاعة قصة، تحية كبيرة برشا لكم مستمعينا مستمعاتنا، التحقتوا بنا تو في الاستماع، تحية لكم وين ما كنتوا. 6:30 المشوار متواصل حتى للسبعة، بعد شوية باش يكون الحديث سينما، فيلم تونسي كوميدي جديد قاعد يدور في عدد من قاعات السينما، دور الثقافة، دور الشباب، الفضاءات الخاصة، لص شيح الفيلم الكوميدي هذا الكل باش نتعرفوا عليه مع المخرج التونسي محمد خليل البحري، مخرج العمل هذايا، بعد شوية لقاء خاص معنا في مسيكم بالخير. قبل هذايا باش نرجع معاكم لفقرة تيك إكسبريس.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بأمان. موضوعنا اليوم النفايات الإلكترونية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة. الهواتف القديمة، الشواحن التالفة، البطاريات الفارغة في معظم الأحيان موجودة في ديارنا في كجر وإلا في صندوق منسي. هل التخلص منها مع النفايات المنزلية هو الحل أم أنه يشكل خطر كبير علينا؟ شنية الطرق الحضارية والآمنة المتاحة في تونس لإعادة تدويرها بطريقة صحيحة؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو متعلق بالطريقة الصحيحة اللي نتخلصوا بها من النفايات الإلكترونية. نعرفوا اللي تطور سريع للتكنولوجيا، صار عنا عدد كبير مهول من الأجهزة القديمة والتالفة كالهواتف والبطاريات والشواحن وسماعات الأذن إلى آخره. علاش تعتبر النفايات الإلكترونية خطيرة؟ خاطر فيها مكونات كيميائية ومعادن تساهم في تلوث التربة والمياه. إذا نرموها النفايات الإلكترونية هذه مع النفايات المنزلية ينجم يسبب أضرار للبيئة والصحة بصفة عامة. شنية الطريقة الصحيحة للتخلص من النفايات هذه؟ أول حاجة أكل البطاريات والهواتف القديمة، ما نحطوهاش في القمامة وإلا البوبالة العادية نتاع المنزلية، حطوها في نقاط جمع مخصصة لإعادة تدوير. أكلاش ديما ندعو للسلطات باش يوفروا النقاط هذه لتجميع النفايات الإلكترونية. إذا بالإمكان زاد تسليم الأجهزة القديمة إلى مراكز الصيانة وإلى المتاجر لتوفر خدمات الاسترجاع. قبل هذا لازم نقوموا بحذف البيانات الشخصية من الهاتف نتاعنا قبل ما تخلص منه وإعادة تدويره. إذا الهواتف وإلا الأجهزة هذه مازالت في حالة جيدة، مازالت تعمل، يمكن إصلاحها ولا التبرع بيها ولا بيعها في بلاست رميها ولا حطنا في البوبال. إعادة الاستعمال تقلل من حجم النفايات الإلكترونية، يعني التدوير وإلا الرسكلة. في الختام نجم نقول الهاتف القديم ولا البطارية ولا أي جهاز إلكتروني ينجم يمثل خطر وفيه مواد خطيرة على الناس، أكلش ندعو لإعادة تدوير الأجهزة هذه وإلا نفايات هذه. التصرف صحيح كما هذا ينجم يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية. كل مواطن رقمي مسؤول، هذه نصيحة. استعمل التكنولوجيا بذكاء وتخلص منها زادة بطريقة آمنة، تحافظ على البيئة وتحافظ على العالم بصفة عامة.
0: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: إذاعة قفصة معاكم في منوعة مسيكم بالخير. تحية كبيرة برشا للجميع موصلين المشوار. تحية لكل مستمعين. نحكو سينما هو اللي أخرج فيلم الآخر نفس 2020، أول فيلم روائي طويل لي تم إنتاجه بتمويل ذاتي وتم عرضه في قاعات السينما في فترة صعبة شهدت غياب تام للأفلام التونسية. حجر الواد 2021، خاتم عليسة 2023، زرعة تبليس 2025، دنيا 2026، لاس شايح 2026. هو جديد المخرج التونسي محمد خليل بحري. أهلا وسهلا ومرحبا محمد.
1: أهلا وسهلا، شنو الأمور يا؟
0: الحمد لله، شنو حوالك أنت؟
1: الحمد لله يا ربي في خير ونعم الحمد لله.
0: مرحبا. بعد ما خرج الفيلم، بعد الكواليس متاع الاعداد، التحضيرات، التصوير، شنو الاحساس اللي قاعد تعيش فيه الفتره هذه والفيلم خرج وشاف النور وشوف فيه العباد؟
1: والله الحمد لله فيلم ناجح على جميع الاصعده، الحمد لله يا ربي. الحمد لله الانجريديون اللي تحطوا فيه من الاول كنا عارفين اللي هو ناجح، معناها كان فما دوت خاطر بريتو انا تو كي تشوف تجاربي انا بار اكزومبل اخر فاس بسيكودراما، جابوا هاد بسيكودراما ودراما، خاتم عليسه فيلم بوغ انفون، زريعة تبليس فيلم دورور وثريلر، دنيا ستام بسيكودراما، رجعنا للبسيكودراما مي طاغي عليه الدراما اكثر، نعاود ونرجعوا في سوس نتاع كوميدي، نحكيوا على فيلم كوميدي معناها نوع جديد نتاع الافلام اللي بلوز او موان اليجيبسيان تابع المدرسة المصرية تنجم تقول، ولا فيلم لايت تنجم تتفرج فيه، فيه خرافة بداية وتتم تبدأ من الأول، فما الإيدنتيفيكاسيون أنا تشوف فيه التونسي بارتو، وأو ميم طون فيلم يضحك، يعني الحمد لله هذا راهو نحكي توا نجم نحكي مرتاح بعد ما ريت ردود الأفعال، خاطر من الأول ما نجمش نقول لك فيلم يضحك ولا يبكي ولا ناجح ولا مش ناجح وما ريتوش عن الجمهور. خاطر ديما نقولها هذاك ولدي حتى كانوا مشوه ولا خايب ولا ولدي باش نقعد ندافع عليه، دونك انا رايي ولا مبني على راي الجمهور. انا الحمد لله يا ربي اللي الفيلم لقى استحسان على الاخر، و سيتي اون بروميير اكسبيريونس بالنسبه لي انا في الكوميديا والحمد لله.
0: الحمد لله. خلينا نقدموا الفيلم اكثر محمد خليل باش المستمعين يعرفوا شنو نحكوا بالضبط، فريق العمل، الممثلين، السيناريست، اعطينا فكره شكلا على لاس شايح.
1: هي لاس شايح هو سيناريو محمد خليل بحري، عبد الله وسيم بكوش، اشتراك في الكتابه، انتاج مروان القاسمي ومحمد ياسر الجرامي، توزيع مجمع القبنطيني، بطولة محمد كرموسي، محمد السويسي، راني مخمير، ريم بن مسعود، سي شوقي بوغلية، شادي العرفاوي، عصام العبسي، أيمن بن حميدة، إباء حملي، سمر صمود الوجه الجديد، إن شاء الله ما نكون نسيت حتى حد إن شاء الله. دونك الخرافة نتاعو تحكي على زوز توانسة زي حالاتنا يعني قل المصري، معناها أمورهم المادية مضعرة، يعيش معناها ولاد حومة شعبية، عبدو هو إنسان يفركس في في في, في كوتشونس، معناها حياته أبد قمار، يستنى في القمار ويحب يشد ورقة ويحب ما عندوش هكا النوسيون متاع والدينا متاع فرانك مع فرانك مع فرانك واللمد وكل شيء. على عكس ذاك اللي هو محمد سويسي، محمد كرموسي بلوتو، اللي هو إنسان ما يهموش يخدم حوكي وحريري، يموش يخدم مرمى، يخدم بلومبي، يخدم كل شيء، معناه ما عندوش المشاكل هذه. أنا يلقى رواحهم زوز من الناس هذوما في مرمى، على أساس مرمى يلقاوها ماشي مرمى يحصلوا على الكنوز. ومن غادي قصة زوز شباب توانسة لقاو كنز، شنو باش يعملوا به؟
0: التفاصيل كلها تونا عرفوها في الفيلم وشنية المصير متاع هك الكنز هذاك. الفيلم يوصف بكونه حكاية تونسية خالصة بعيدة على الابتذال. خليل، كيفاش نجم تخلق المعادلة الصعبة هذية ضحك الجمهور التونسي من غير ما تطيح في التهريج ولا الإسفاف؟
1: لو بزوان تاعي أنا يخليني نتيح غادي، خاطر أنا سيسك جو دموند، أنا هذاك شنو نحب، معناها أنا في الفونداسيون تاعي من داخل ديما حتى كي نتفرج في حاجه ديما نحب نتفرج انا وامي. انا علاش مشيت للسينما العائليه؟ انا خاطر كانت امنيتي وانا صغير نمشي انا وامي انا واختي انا وخالتي انا والفامي للسينما. مي نحن في عائله بلوز او موا محافظه. كنت كيف ما لو بستاكل نتاع اني ما نجمش نمشي للسينما مع العائله. معناها الحق نتاع ربي تربيت على سينما، معناها مع كامل احترامي لرواد السينما والعباد اللي خدمت وليكول هذيك وما عنديش معاهم قلق. معناها هو انت حط الجمهور وجمهور يختار اللي يحب، ما فماش مشاكل. مي انا برمي العباد اللي نحب نتفرج في فيلم يحترم العائله وينجم يلم العائله سور غون تيكرون. ما عنديش علاش باش نجي نعمل دونك هذاك النوسيون الاولانيه نتاع الابتذال. بالنسبه للكوميديا معناها انا الحمد لله العباد الكل يقولوا هالي، معناها في طبيعتي في حياتي في دنيتي معناها عندي ضمار ومعناها نعرف نكتب الضمار. دونك التجربه هذه كنت ناخذ فيها برشا احتياطات. برشا احتياطات خاطر ما نحبش الابتذال والمصاطه والحكايه هذيك. معناها قلت على الاخر ما خديتش برشا برشا ريسك. معناها خدمت في الستاندار نتاع الضحك وانا ضحكي صعيب. اللي ضحكني انا ما ضحكش غيري. دونك على هذاك تلزيت لوسيم بكوش. لوسيم الاول دقيت بابه نتاع ايجا عاوني وانا في ستيل نتاع الضحك خاطر نعرف وسيم انا وياه دو زيكول ديفيرونت كيف الضحك.
0: هذا هو اللي هنا محمد خليل نحكي على فيلم كتبتوه في ظرف قياسي من 5 ماي والتصوير بدا 5 جوان، 40 نهار فقط كانت كافيه باش تخرجوا النص. كيفاش كانت ديناميكيه العمل بينك وبين وسيم بكوش بين اختلاف الاراء والتوافق باش خرج العمل اليوم؟
1: شوف لقينا الثنيه الواضحه على الاخر خاطر حكايتنا نحن في القهوه انا وياه اصحاب من قبل، معناها من وقت الحوار والتاسعه وكل شيء. دونك قعدنا مع بعضنا كلمت وانا عندي ستركتور وسكيلت بريسك هذا كلمت وقلت له عندي خرافه هكا وهكا وهكا وهكا شنو رايك فيها؟ قال لي نحن كنزيدوا هذه في بلاصه هذه بدينا فكنزيدوا هذه نزيدوا هذه وصلنا لك الاختلافات هذيك. معناها قلت له شوف السيناريو هاو عندك زيد ونقص وارجع لي. قعدنا ياسر في الفايفيان معناها في النهار يبعث لي ونبعث له بعد ولينا نعمل نقعدوا في القهوه نحكي ونحكي ونحكي وش فما وش ما فماش نروقه يكتب هو يبعث لي نعدل انا على كتيبته هو ونبعث له. معناها قعدنا نفاليديو لبعضنا قعدنا نخدموا كيكا وكان فما سهوله على الاخر اللي خاطر فما حاجات انا كنت فيهم ما غير قابل للنقاش. معناها فما حاجات سورتو ستركتور ما تناقشناش فيها برشا. فما حاجات زادهم هو من عنده. معناها انا شنيتهم على خاطر انا كيما قلت لك وصلت بالخبرة نعرف وقتش نقول اي وقتش نقول لا.
0: وانتم تكتبوا خليل فما ممثلين معينين هكا الصورة هكا قدامك كنت تكتب بالقلم قدامك الممثل هذا باش يكون في البلاصة الفلانية قبل ما يصير حتى الكاستين وإلا لا مركزين على النص من بعد الاختيار متاع وتوزيع الأدوار؟
1: لا هنقول لك الحكاية كيفاش بدأت. بدأت الحكاية بالفكرة، عندي فكرة كلمت الممثلين أباز دو فكرة يا فلان راني حاجتي بيك يا سويسي يا كرموسي يا اكس يا معنى الممثلين البرنسي الشخصيات الرئيسيه
0: اي
1: كلمتهم راني حاجتي بيكم اسكو انتم بارتون معايا والا لا؟
0: اي
1: انا بارتون معاك بالطبيعه معناها خذيت الايجاب من الاول معاهم هما وكتبت عليهم هم. كتبت انا شنو نرى في كرموسي انا شنو نجم نخرج منه سويسي كيف كيف معناها كل شخصيه كتبت انا شنو نخرج منها. بار اكزومبل شادلي معناها خدمها معايا حاجه ما خدمهاش قبل شادلي معناها بخدمته معناها تبارك الله عليه بالاكسبيريونس نتاعو سي شوقي زاد كيف كيف معناها مشينا في في لما ياسر حلوه وفي في في خدمه كانت برشا حب. انا معناها قبل كنت نسمع كلمه حاجه خدمه برشا حب للي معناها قاعد عشتها انا لو بروجي لعبت كل تبنيته جو فاسون ولا ملكنا الكل. يعني ولينا العبيد الكل في الاجواء الى بون هومور وقاعدين نقدموا والحق نتاع ربي زاد الممثلين زادوا من روحهم. معناها الحق نتاع ربي كنا ليميتي برشا بالتكست كنا ليميتي بالستركتور مي الروح نتاع الممثل والكلمه اللي يقولها الممثل في في وقت اللي يحسها ما كنتش ريجيد نتاع لا التزم بالنص نفسه بالضبط لا وقت اللي تحس حاجه باش تتقال قول. علاش خاطر فما عامل ثقه بيني بين الممثلين. وعندي حاجه انا ناخذ اللي حاجتي بيه مثلا كي يجيني ممثل يعطيني اقتراح فما ثقه بار اكزومبل كي يجيني كرموسي ولا سويسي ولا شادلي ولا ايباي ولا ما نعرفش ايمن ولا يجيني يقول لي بار اكزومبل راني عندي الاقتراح الفلاني اجا نعملو هكا
0: اي
1: نقول له شوف اعطيني اللي حاجتي بيه ومن بعد خويا اعطيني لا بروبوزيسيون تاعك والمونتاج يجيب دونك الحق نتاع ربي مشات مشات هكاك وناجحه على الاخر
0: الحمد لله. خليل فما ساعه كامله من المشاهد تصورت وما خرجتش في النسخه المعروضه اللي قاعدين نشوفوا فيها في الفيلم، شنو مصير هالسويعه هذه؟
1: والله شوف الساعه من الاول كي تصورت ما تصورتش على باز ساعه، معناها تصور لو كونجيكتور، وكيما قلت لك معناها فما حاجات البلاتو هو اللي يحكم فيك.
0: أي.
1: معناها تلقى روحك ديكورك عطاك اكثر، تلقى روحك مشيت بتصور في بلاصه تلقى روحك فما بلاصه اخرى بجنبها عطاتك بالوقت اللي تنجم تكون مخير. دونك تخدمت الحق نتاع ربي، انا مونتور على باز، دونك بالنسبه لي انا الريتم والمونتاج واحد، انا ما يهمنيش نغمض عيني ونفسخ. انا وصلت لمرحله اني حاجات معناها راه في برشا فلوس تطيشت يعني باش نحي المشهد هذاك، راه في برشا تعبت نحى، راه في برشا جهد نتاع ممثلين تلغاه. اما راهو كيما السكر كتنجم تزيدوا للي حكيت مصات بالحلاوه، فهمت شنو؟
0: اي
1: دونك معناها لازمك تموديري. دونك هذاك تكينيهم على جنب، الساعه هذيك تكينيها، فما لا بوسيبيليتي، فما اون تري غروند بوسيبيليتي نتاع يولي سيت كوم. معناها اون اي اون كور دو نيغوسياسيون معناها مع زوج قنوات وقنوات كبار ومحترمين جدا جدا جدا جدا من اكبر ما فما معناها في تونس. قاعدين نيغوسي ونشوفوا البرودوي نتاعنا ناجح على جميع الاصعده كيما قلت لك، معناها
0: باش تزيدوا مشاهد اخرى اذا كان وقع الاتفاق على بثه في شكل سيت كوب.
1: بالطبع بالطبع بالطبع، معناها نحن كي قاعدين نحكيو على 15 حلقه.
0: اي
1: اللي فما بار اكزومبل 8 حلقات اكثر من اللي تصور باش تزيد.
0: بي بي بي برشا توا المستمعين اللي يسألوا خاصة في الوسط والجنوب الغربي، نحكوا على القاسرين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، خاصة الجيات اللي تسمع في إذاعة قفصة ويصولها صوتها، الفيلم مازال ما وصلش للجهات هذية، شنو التفسير متاعك خليل، وشنو زاد النداء اللي تقدمه خاصة بالنسبة لأصحاب الفضاءات الخاصة، دور الشباب، دور الثقافة، الفضاءات اللي تنجم تحتضن عمل سينمائي كما هذي؟
1: خليني نبدا خطره ذي نقطه مهمه ومهمه جدا حطيت عليها انت صبعك بابا.
0: اي
1: بالنسبه لاهالينا في الجنوب نعرف ونحن لاهالي الجنوب معناها اخواتنا واهالينا واحبابنا واصحابنا غادي محافظين. وحاجه نفرحوا بها على الاخر اللي هي الخلطه هذه تتماشى مع الافلام اللي انا نقدم فيها.
0: اي
1: دونك الحق نتاع ربي يؤسفني على الاخر انه عمري ما جاني شكون من قفصة، من جابس، بون جابس لا استغفر الله، جابس تعدينا فيها مرتين وكل فيلم يتعدى في جابس.
0: أيه. على
1: الحق متاع ربي نتوجه بشكر لجينجيسن ساول اللي في قفصة معناها في جابس من اللي كانوا يقراوا في الليسي ديزيتيديون لموا بعضهم وعملوا اون اسوسياسيون قاعدين يخدموا في الثقافة وفي كل شيء. مالوغوزمون لا القاسرين لا قفصة لا توزر لا تطاوين معناها عمرهم ما جاو دقوا بابنا على على على فيلم لا في لا افلامنا لا افلام اخرين، مانيش عارف علاش. بورتون انا عاتي الكونسيني معناها وبالتعاون مع مجمع الكوبانتيني للتوزيع رانا معناها نشجعوا الشباب
0: ترختوا الابواب انتم خليل مندوبيه الثقافه خاصه في الجهات هذه ترختوا البيبان.
1: راهو البروسيدور ما تصيرش هكا، مش نحن نطرقوا البيبان.
0: يصير فما طلب من اي
1: فما طلب. شوف فما شوف اش نقول لك حاجه توا مثلا، هل تجي انت كي تشوف مهرجان صيفي ولا الرابور الفلاني ولا المغني الفلاني ولا المسرحي الفلاني هو يمشي يعرض روحه يا اخي على مندوبيه ولا لا؟ ليزامبريزاري والعباد المنظمين الحفلات ريالمون هما يمشيو
0: المكلفين بالتوزيع نتاع الفيلم، يعني هما يهبطوا للجهات ويمشوا يتصلوا زاد كيف ويعرضوا للفيلم. اي
1: راهو مشروع مربح اذا نعطيك معناها حتى بالموجود راهو مشروع مربح، راهو حسابيا
0: أي.
1: حتى كي تشوفها انت قاعد باش تمشي كيفاش تصير العمليه، انت تمشي تكري الفيلم من عند شركه التوزيع تكري بوغ اون بروجيكسيون فما مونطون معين تتفاهم فيه شركه التوزيع مع منظم العرض.
0: اي
1: يكري هو سالة دار ثقافه ولا حتى فضاء خاص قاعه افراح ولا اللي هو يكريها اون بروجيكسيون، راهو معناها التكاليف تتكلف يمكن ثلث السعر اللي دخله هو.
0: اي
1: معناها هو مشروع في حد ذاته مربح وما فيه الجهد. معناها فهمت ونتصور انا اللي كي باش يمشي برودوي كيما هكا أنا كوميدي موجه للأطفال بلوز أو موان معناها سي أن فيلم جرون بوبليك مي الأطفال أنا شفت بوبليكي برشا أطفال. أنا فيلم كيما هكا راهو الأطفال في الجهات كيما قفصة قاسرين تطاوين إكسيتيرا إكسيتيرا ما عندهمش برشا دي زكتيفيتي معناها باش نبداو واضحين ما عندهمش اسي دو ديفيرتيسمون معناها فيلم كيما هكا معناها ينجم يثقف ينجم يضحك ينجم يكون وسيله ترفيه
0: لا والثقافة موجودة لهنا توا محمد خليل عديد الأفلام عرضت وكان الجمهور بشكل كبير يعني حاضر نحكوا على السينما ولا على المسرح
1: اعطيني اكزامبل شنو مثلا اعطيني فيلم تعدى في قفصة ونجح بار اكزامبل
0: نبقوا في جامع جوبانتيني نحكوا على صاحبك راجل وحتى الأفلام اللي قبله يعني اي بطبيعة بشكل كبير حتى الصور يعني والفيديوهات سواء كان في المركب الثقافي ولا سنتر دراماتيك ولا حتى في فضاءات خاصة يعني الحقيقة احتضنت الأفلام هذه وكانت مئات يعني من الحضور أي.
1: أنا الحق متاع ربي الحق اللي قاعد نشوف فيه اللي فما تغييب كلي للثقافة في الجنوب الغربي وفي الجنوب مانيش نراه فبار اكزامبل انا فرحت ما عندك حتى فكره بالقاعه اللي تحلت في مدنين فما قاعه سينما تحلت في مدنين والحمد لله معناها نخدموا معاها بالكدير بالكدير بالكدير معناها وعند عليها اقبال
0: تبع خليل تبع الخلل وين بالضبط المهم احنا الفايده في المشاهد راهو يطلب يحب اعمال سينمائيه مسرحيه عروض هكا مميزه ويمشي ويقص تيكي ويشوف بطريقتك انت الخاصه شوف وين الخلل بالضبط باش نعرفوا احنا هالاعمال هذيا اللي قاعده فما انتاجات وماهيش قاعده توصل للجمهور
1: المنظمين معناها بوتيتري يخافوا من الجانب الربحي يقول لك انا نجيب رابور ولا نجيب الحاجه الفلانيه هذه تربحني اكثر لا بالعكس معناها هذيا معناها انت كي تخممها راهو فيلم راي العباد باش تجيك راهو معناها الحمد لله نحن نحكيو على لاسيح عامل ديروكور نتاع دي سولداوت في تونس راه انا عامل ارقام قياسيه في القاعات المغلقه انا يدخل ما شاء الله معناها عباد في القاعات الموجوده لهنا في لي ملتي بليكس باتي ولا في قاعات الكوليزي والبالاس والقاعات الموجوده في وسط العاصمه حتى في الجهويات حتى في القاعات الجهويه
0: واضح محمد خليل ان شاء الله العمل يوصل اكثر ما يمكن نورتنا اليوم حاولنا نشوفوا برشا كزاويه من العمل هذايا خلينا نقربوا اكثر المستمعين شكرا ليك وان شاء الله بالتوفيق محمد خليل بحري المخرج وكا واحنا هكا نوصل معكم الختام مشوارنا اليوم من منوعة مسيكم بالخير شكرا لكم الكل هذه تحياتي رياض دبوبي سمية جب صدقي عارفة عبد بيمولة عماد الغرز سامي حرافي كمال حميدة شكرا لكم ومتابعة طيبة لقيت برامجنا

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما وهما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 7 مساء، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. صدر برائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فومل خنقة من معتمدية تماغزة من ولاية توزرة إلى انتخابات محلية جزئية لانتخاب ممثل بالمجلس المحلي بتماغزة، وذلك يوم الأحد 17 من جانفي القادم على الساعة 8 صباحا. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صدق يوم 28 من سبتمبر الماضي على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتماغزة من ولاية توزرة بمشاركة 66 دار نشر تونسية، وتحت شعار اقرأ الحياة تشرق تنتظم الدورة 5 من المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 من أكتوبر الجاري إلى غاية غرة نوفمبر القادم بعد انقطاع دام أكثر من 2 سنين، وفق ما جاء في ندوة صحفية انتظمت اليوم للإعلان عن تفاصيل هذه الدورة. وقع مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150,000 يورو، أي ما يعادل 504,000 دينار، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية. تسببت أمطار غزيرة اليوم بسيول غمرت شوارع في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، مما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ووفاة موظف مصرف صاعقا بالكهرباء، كما غمرت المياه غرف محولات الكهرباء مما عزز خطر تعرض المواطنين للصاعقة. أخيرا أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم إثر اعتداء نفذه مستوطنون تنكروا بزي جنود الاحتلال الصهيوني عقب اقتحام منزل عائلة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. محبة دائمة.

روائع سيدة الغناء العربي من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أجمل تحية رياضية، لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نحكو على النجمة الرياضي بالمثلوية اللي هي المديرة للفريق، أعلنت منذ قليل ثالث اجتماعها اليوم عن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف المالية الخانقة اللي يمر بها الفريق منذ أشهر طويلة بسبب غياب الدعم المادي. وأكدت الهيئة المديرة أنه عجز النادي عن الإيفاء بتعهداته المالية وتغطية مصاريف التسيير اليومية والتنقلات وغياب أي موارد قارة أو دعم عاجل لإنقاذ الموقف. هذا حسب نص البلاغ الصادر عن الهيئة المديرة لنجم المتلوي. نذكر مرة أخرى، الهيئة المديرة لنجم المتلوي أعلنت منذ قليل عن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، كانت أعلنت اليوم الثلاثاء عن تجديد أو أعلن عن الموعد الجديد لمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. مباراة المندرجة ضمن الجولة الثالثة ستقام يوم الخميس 5 نوفمبر بداية من الساعة 2:30 في ملعب الهادي نايفر بباردو، وكان من المقرر أن تقام مباراة يوم الخميس 14 سبتمبر لأنه عدم صلاحية أو صلاحية أرضية الملعب بسبب نزول الأمطار بغزارة حال دون ذلك. نحكو ديما على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتلعب الجولة السادسة ذهاب من البطولة على ثلاثة دفعات، 17 و18 أكتوبر الجاري و29 أكتوبر انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الظهر. بالنسبة للبرنامج، الدفعة الأولى يستضيف ملعب سوسة اتحاد بن قردان في ملعب ولي الأحوار بحمام سوسة، وتتواصل بقية المقابلات. بالنسبة للدفعة الثانية يوم الأحد 18 أكتوبر بإجراء أربع مواجهات، مستقبل مرسى مع النجم الرياضي بالمتلوي، نادي حملنف مع الشبيب العمران، الأولمبي الباجي مع النجم الساحلي، والاتحاد المنسيري مع تقدم ساقية الدير. وتستكمل مباريات الجولة يوم الخميس 29 أكتوبر بإجراء ثلاثة مواجهات، النادي الإفريقي مع النادي البنزرتي، الملعب التونسي مع ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي في المهيري مع ترجي رياضي تونسي. أعلن تي بي مازيمبي الكونغولي عن تعليق تنظيم أي أنشطة وتظاهرات جديدة داخل طبعا الملعب هذا إلى أجل غير مسمى، ويشمل القرار جميع الهيكل والمنظمات والأشخاص الراغبين في استغلال منشآته لإقامة فعاليات مهما كانت طبيعتها. ووضعت إدارة الملعب في بلاغ نشرته موقفها من الصور ومقاطع الفيديو اللي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي عقب زوز مقابلات أقيمت يوم لحد 11 أكتوبر طبعاً كانت المقابلات غير رسمية يعني ترفيهية، يعني صارت فيها شوية مشاكل في الحقيقة، وهذا اللي خلى إدارة الملعب تعلن عن تعليق كافة الأنشطة في انتظار الإعلان عن موعد طبعا أو مكان إجراء مقابلة مازيمبي الكونغولي والنادي الإفريقي. تقام اليوم الثلاث مباراة الدفعة الأولى من الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بإجراء تسع مواجهات، أبرزها القمة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب لقاء مهم زاد بين برشلونة الإسباني وجالاتا سراي التركي. فما بعض المواجهات دور حاليا لونس الفرنسي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. بالنسبة للمقابلة هذه، سبورتينغ لشبونة متقدم بثنائية نظيفة بالنسبة لهذه المباراة فاز بها. وبالنسبة لبقية البرنامج، أرسنال الإنجليزي مع ليل الفرنسي بعد الآن مش انطلق المقابلات، أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، إنتر ميلانو مع كلوب بروج البلجيكي، جالاتا سراي التركي يستقبل برشلونة الإسباني، لايبزيتش الألماني مع بي اس في إندهوفن الهولندي، وفايكينغ النرويجي مع بايرن ميونخ الألماني، وفياريال الإسباني مع نابولي الإيطالي. إذن هذا البرنامج على المقابلات كما ذكرنا تنطلق الآن بالنسبة لدوري أبطال أوروبا والدفعة الأولى من الجولة الثانية. بعد شوية ابتسام قربية في موجز الساعة الثامنة للأخبار. هذه أجمل تحية هايدرون، إلى اللقاء.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الثامنة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: قدر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بقفصة علي عمار عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات وكذلك الجاري تنفيذها بكامل مناطق الولاية في حدود 61 مشروعا بطول 607 كيلومتر وباعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف عمار بأن أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفصة الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة ستشهد انطلاقتها في شهر نوفمبر القادم. في إطار دعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتطوير القطاع وبهدف الحد من استنزاف المائدة المائية في ظل انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، تم إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها. عقدت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وقال مقرر اللجنة أن النظام الأساسي الذي يمس فئة تتجاوز 70,000 عون الصحة يعد من أولويات العمل التشريعية في السنة البرلمانية الحالية. يوفر قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية في حدود 30,000 مليون دينار من العملة الصعبة في الاقتصاد التونسي حسب ما كشف عنه مدير عام المركز التقنية للصناعة الميكانيكية والكهربائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة نور الدين الكيزانية. أفادت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارة جوية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

العلم والحياة. مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج العلم والحياة، رحلة علمية. اليوم أتحدث فيها إينس حمادي رويسي عن أجهزة ليزر على القمر لمساعدة المركبات الفضائية في الملاحة. مرحبا بكم. يحتوي القطب الجنوبي للقمر فوهات دائرية تغطيها ظلال دائمة، والآن يقترح باحثون أمريكيون إمكانية استغلال هذه الفوهات كمواقع لأجهزة ليزر فائقة الثبات، يمكن أن تستخدم يوماً ما باعتبارها معيار زمني قمري. ورغم أن الفكرة لا تزال مجرد اقتراح بالوقت الراهن، فإن مثل هذا المعيار الزمني سيزامن الأنشطة على القمر وما وراءه، كما سيمكن نظام ملاحة شبيه بنظام تحديد المواقع GPS للمركبات الفضائية في مدار القمر والمركبات الجوالة على سطح القمر. هناك الكثير من الأسباب تجعل القمر موقعاً مثالياً لوضع ليزر مستقر، فالقمر غير نشط تكتونياً يعني زلزالياً، وبالتالي هناك اهتزازات أقل تأثراً على الليزر مقارنة بالأرض، كما أنه يفتقر إلى غلاف جوي يمكن أن يؤثر على مرايا الليزر. توفر الفوهات القمرية التي لا تتعرض لضوء الشمس المباشر مزايا إضافية، تتسم هذه المناطق التي تعد من أحلك وأبرد الأماكن على مستوى النظام الشمسي بدرجات حرارة شديدة الانخفاض تقارب 50 درجة تحت الصفر. داخل هذه الفوهات التي تغطيها ظلال دائماً ما يقلل بدرجة كبيرة أي اهتزازات عشوائية بسبب الحرارة قد تتعرض لها مرايا الليزر. بجانب ذلك احتجزت هذه الفوهات مخزوناً كبيراً من جليد الماء على امتداد ملايين السنين، ما يجعلها أساسية في خطط استكشاف القمر على المدى الطويل. يمكن للليزر استثناء الثبات أن يصبح أساساً لمعيار زمني قمري مبني على ما سيكون أول ساعة ذرية على جرم خارج الأرض. تستخدم الساعات الذرية البصرية حزم ليزر متقاطعة لحصر ومراقبة الاهتزازات الكمومية للذرات للحفاظ على زمن بدقة. يقترح العلماء ليزراً قمرياً مستقراً قد يدعم ساعة زمنية تضاهي أدق الساعات الذرية البصرية على الأرض. جدير بالذكر أن أنظمة تحديد المواقع العالمي وأنظمة الأقمار الصناعية الملاحية الأخرى على الأرض تعتمد على ساعات ذرية موجودة على الأقمار الصناعية لإرسال إشارات زمنية دقيقة التي يستخدمها جهاز الاستقبال لتحديد موقعه عبر دراسة الزمن المستغرق لوصول الإشارات من كل قمر صناعي مرئي. وبطريقة مشابهة يمكن لساعة ذرية بصرية قمرية أن تضع الأساس لإرسال إشارة شبيهة بالGPS تساعد في توجيه المركبات الفضائية والمركبات الجوالة على سطح القمر. فغياب التشويش الجوي على القمر سيزيد سهولة اتصال هذا الليزر بالأقمار الصناعية حول القمر والأرض ومشاركة تردده المستقر للغاية. وبفضل هذا المرجع المشترك يمكن التلسكوب في هذه النقاط أن تعمل معاً وكأنها تلسكوب واحد ضخم عبر تكنولوجيا تعرف بالتداخل مديد القاعد للتصوير العميق للمساحة واكتشاف موجات الجاذبية، كما يمكن أن يخدم هذا الليزر الرئيس كعمود فقري لشبكات كمومية بالفضاء شبه منيعة في مواجهة الاختراق. قد يبدو مفهوم بناء ليزر في فوهة قمرية بمثابة قفزة كبيرة، ولكن وكالة النازا قد اختارت بالفعل مناطق قرب فوهات القطب الجنوبي للقمر باعتبارها مواقع هبوط ببرنامج أرتميس، ويمكن لمركبة أرتميس أن تنقل تجويف السيليكون مجمعاً بالكامل من الأرض إلى القمر. وسيستخدم الرواد مركبة قمرية آلية يتحكمون بها عن بعد أو ميكانيكياً لخفض التجويف إلى داخل الفوهة.
شكرا لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إناس حمد الروسي. العلم والحياة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك. هذه الرحلة اللي تمتد حتى 9 مع ضيف جديد، مع رحلة حياة، مسيرة عمل ومجموعة من التجارب. اللقاء هذايا تأمنوا من أمام المزح سوارا ميديا، نقترح عليكم نغم ثم نكشف النقاب عن ضيف.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
2: التاسعة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: عقدت اليوم جلسة عمل بمقر ولاية توزر لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع البلدية الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، حيث تم تقديم عرض ضمن تقدم المشاريع بمختلف البلديات والتداول بخصوص الإجراءات والتدابير للترفيه في نسق إنجازها. بمشاركة 66 دار نشر تونسية وتحت شعار اقرأ الحياة وتشرق، تنتظم الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتابة التونسية من 23 من أكتوبر إلى غاية غرة نوفمبر بعد انقطاع دام لأكثر من سنتين، وفق ما جاء في ندوة صحفية انتظمت اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة. وقع مرصد دول الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف يورو ما يعادل 504 ألف دينار لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية الأيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية، وتشمل المناطق سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب. من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية آخر شهر أكتوبر الجاري، حيث حدد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق ما أعلن عنه عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي الدريدية. ختاما قال الناطق العسكري باسم إنصار الله الحوثيين إن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، مساء الخير مستمعي برنامج شريط الذكريات، مساء الذكريات الجميلة، سهرة نعود فيها إلى الزمن الجميل، إلى أغاني وموسيقى سكنت أرواحنا وذاكرتنا، نعود إلى أجمل اللحظات عبر الفن الأصيل والفن الراقي. ضيوفنا اليوم السيد حسين شابو. سي حسين، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم.
0: هو في الواقع خليني أنا وسيريدان حاولوا نقدموك. سيريدان أهلا وسهلا، مساء النور.
2: عايش.
0: إذا كان حاولوا نقدموا سي حسين.
2: أي متقدمش في كلمة ولا في اثنين.
0: أي
2: حسين قام وقيمة فنية، يعني مصور فوتوغرافي من طراز رفيع، صحافي رياضي، وإنسان قبل أن يكون مصور أو صحافي.
0: نعم، مهم جدا كلمة إنسان، وهو كيفاش ذاكرة تمشي على تتحرك،
2: ذاكرة حية،
0: ذاكرة مدينة، هو شاهد على العصر، شاهد على أجيال، شاهد على كل ما شاهدته المدينة تقريبا. سيريدا نرجع لك سي حسين ولك التعليق بعد شوية.
2: الحاجات اللي تحب تجبدها من الماضي كيما أنت شاري الذكريات، يعني هذا تلقاه عن سي حسين.
0: بعدسته استطاع أن يوثق أجمل اللحظات، يمكن أجمل،
2: أجمل وأسوأ.
0: صحيح،
2: يعني هو أهم. عنده عين يعني صياد،
0: صياد صحيح، هذا هو المصور الفوتوغرافي، لابد أن يكون صياد، يقتنص الفرص،
2: يقتنص يعني صور اللي ما تجيش في خاطر أي واحد آخر عادي.
0: أي هو المصور إذن يكون مؤرخ سيري ذا في الحالة هذه، النجم نقول عليه مؤرخ
2: طبعا، لأنه هو يوثق
0: أي
2: يعني اللحظة يحنطها هو.
0: صحيح،
2: بعد مدة زمنية ما تنجم تلقاها كان عنده
0: الميكرو. الميكرو أي
2: يعني ما تسترجعها يعني صورة إلا من عنده هو. يعني اللي يعيش الحدث يبدأ مواكب، لكن مرة أخرى ما تلقاش عنده صورة، ما تلقاش عنده حاجة توثق الحدث هذاك.
0: ويمكنك صور هذاكم كنز، خاصة أنه الأرشيف والصور هي كنز من الكنوز الكبيرة. سي حسين شاب، كيفاش هذايا احنا ربما قصرنا شوي في التعريف وتقديمك، إذا كنت قدمنا أنت حسين شاب
1: قبل ما نقدم. بنحيي المستمعين بذات قفصة وسيادتك أنت والفريق التقني، ونبارك القفصة على هذا الفضاء الممتاز، الفضاء معناها فضاء
0: استوديو
1: مميز، استوديو ما شاء الله.
0: اي سي حسين شابو، كيفاش تقدموا انت؟
1: حسين شابو انسان بسيط جدا،
0: وهذه الجانب الانساني اللي ذكره سيري ذا مهم جدا، هذا
1: بسيط جدا. نحب القليل ياسر، صورة القليل وصورة اللي معناها الطبقة الكادحة، وكالناس اللي ما يتشافوش يشوفوهم بلغة التصوير فلو، أنا نشوفهم صافين، نحس فيهم الحياة. أنا إذا كان العبد يحب يعالج روحه يشوفك القليل، يقول يا رب ولك الحمد على الصحة على كل شيء، وإذا كان عنده شوية مشاكل يعمل شوية دقيقة لك القليلة ذاك طيبرة، يقول الحمد لله.
0: الحمد لله،
1: معناها من الحاجات اللي رب سبحانه وتعالى أعطيها لي ونورني بها. هو نحب نشوفك القليل، نحب نساندة، نحب نوقف معه، نحب نشده من يدين، نحب نعدين.
0: كمصور وقناص وتصطاد الصور، ثم صورة مثلا ربما فيها المشهد اللي كنت تصفيه سي حسين صورتها وربما ديما ترجع لها تشوفها؟
1: اي مش صورة مش اثنين، مش
0: مثلا
1: انا عندي اندوسي اسمه رجال اللي هم تاريخ رجال القفصة،
0: اي
1: والقضايا من اهم من اهم اعمالي، معناها شد لي 27 سنة. نذكر أنا مرة واحد ضرور، رجل محترم ياسر نحترمه ونحبوه، ضرور ويمشي في الشارع كيلاني مطوي، شارع المناقلية، والضرور هذايا ديما الضرور ديما احنا نحبه ونعاونه، الضرور نشدوه من يديه ونعدوه ونعاونوه. أنا جتني علاش من صوراشي، علاش من نعملاش بورتريه، وعملت بورتري وحطيته في الاستوديو وعلقته مع الناس معناها ياسر ناس عجبتهم
0: أي.
1: على خطر ضرور ضرور معناها نعاون نقوم معنا من الصور اللي حبيتها
0: من الصور وتحدثت أيضا على رجال لهم تاريخ
1: رجال قفصة
0: أي.
1: اللي المتوفين ربي يرحمهم والعايشين ربي يطول في أعمارهم معناها من الأعمال اللي عملتها اللي نفتخر بها ويفتخر بها كل مواطن من ولاية قفصة معناها من ولاية قفصة كاملة حاجة هزت لي اهتمامي وهزت لي معناها الحمد لله
0: ونحن طبعا بدينا في الاستماع للاختيار الأول اللي هو نشوف بقينا فين عبد الحليم
1: عبد الحليم حافظ
0: عندك علاقة بعبد الحليم تحبه كمستمع؟
1: إيه هو كان وكان صاحبي في الصغرى معناها في الصغرى وكان شئت أنا بديت نفهم في الدنيا
0: أي.
1: كنت معجب بعبد الحليم حافظ
0: أي.
1: ومن وقت متوفى عبد الحليم حافظ نقرأ في السكوندير ماشي نقرأ عادي قالوا كلام كيفاش نقولوا له عبد الحليم مات
0: كيفاش
1: باش يبلغوني لعبد الحليم
0: كنت معناها تحبه بشكل كبير
1: نحبه كنت ندخل نهز سيرفيات معايا ونهز معايا مسجلة نحطها في سيرفيات ونعمل خيط كما كاي ونحط الميكرو ونبدا نسمع عبد الحليم الناس تقرأ ونسمع عبد الحليم شد لي وياسر من وقتي
0: أو نرجعوا له شوية آخر شال عبد الحليم معنا أيضا اختيارات أخرى اخترت أول مرة تحب أيضا تاني ويغني رو سيري ده إن شاء الله بعد شوية باش نسمعه خلينا نواصلوا مع الاختيارات هو باش نحاولوا نجمعوا بين ما اخترته سي حسين وما اختاره سيري ده أهلا وسهلا خلينا نجدد الترحيب بك كما العادة نمشوا للتسجيل الموالي لزهر

0: نواصل مستمعينا الكرام في شريط الذكريات. سيريدا الغنية هذه ما هيش من اختيارك. هذه أغنية لمسلسل سوق العصر. أي
1: سوق سوق العصر.
0: أي
1: 2001.
0: أي
1: يعني سنة الانتاج والتقديم تاع المسلسل هذا.
0: أي
1: الموسيقى يعني تاع ياسر عبد الرحمن.
0: أي هو ياسر عبد الرحمن أيضا من من المبدعين، يعني تقريبا هو ما يوصلش مرتبة عمار شريعي لكن أقل شوي، لكن أيضا أي
1: أما يقرب
0: يقرب لأنه بالرسمي عنده بارش أعمال معناها ما شاء الله، يعني أبدع هو أيضا. إذا كان تحثوا على الإبداع عمار شريعي ورأفت الهجان وغيرها، ياسر عبد الرحمن أيضا من الفنانين اللي ترك بسمة في الأعمال المصرية.
1: يعني كل فترة روا عندها ملحنها وعندها أي فنانيها، يعني حتى الفنان يعني عاصم فوزي
0: أي
1: ما هوش
0: اللي يغني معنا اللي نسمعه فيه الآن. يقرب شوية صوت محمد الحلو، يمكن علي الحجار.
1: الحجار لكن عنده طابع خاص به، كيما التلحين عنده شكون عنده طابعه المميز، مش كي عمار الشريعي، مش كيما عمر خيرت. زاد الفنانين هنا شفنا محمد رشدي، شفنا الحلو، شفنا علي الحجار، وشفنا هذا توا يعني نغمة أخرى
0: ماهوش معروف برش.
1: أي
0: خلينا سيري ذا، عندك تعليق على
2: اللي كنا
0: نسمع فيه؟
2: بالعكس، صوت حلو، أداء ممتاز، روعة. عمار الشريعي هز وقته والزمن نتاعه، والموسيقى تطورت، وموزعين تاع الموسيقى تطوروا. أنا كي سمعتها عجبني ياسر.
0: أي هو من الجينيريك نتاع مسلسل سوق العصر، من المسلسلات اللي عندها ربما متابعيها في فترة معينة. خلينا نمشي للمقطع الموالي. هو سيريدا هذا يرجع بنا إلى بدايات التلفزة التونسية، نبيها سميدة.
1: بن سميدة.
0: واحدة وستة وستين مع بداية التلفزة.
1: بقيت يعني البث التلفزة.
0: تفضل سي حسيني.
2: هو توكي التلفزة التونسية يحتفلوا بستين سنة تأسيس التلفزة التونسية. ستة وستين 2026. وما شاء الله معناها التلفزة التونسية أبدعت في ياسر أنشطة، كيك سوا في الصحة وفي الفلاحة وفي التربية، ومعناها ما شاء الله، معناها خاصة الفترة هذه يسمع فيه المستمعين، معناها يحاولوا بقدر الإمكان باش يحلوا قناة تونس الأولى والثانية ويشوفوا 60 سنة من الأعمال نتاع التلفزة التونسية.
0: خلينا نسمع المقطع ثم نرجع.
3: وسادتي يسرنا مشاهدي الكرام نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف.
0: أي اللقطة هذه سي رضا سي حسين، هي أول ما خرجت الصورة مقلوبة، ثم رجعت وقالت نعتذر، ورجعت وتم تصحيح الصورة. سي رضا
1: هذه نزيها المغربي.
0: نزيها المغربي أي مش نبيها
1: بن سميدة.
0: نزيها المغربي أي
1: أنا مقمرهم بكل

0: للتذكير بك اللحظات الأولى لبث التلفزة التونسي.
1: طبعا الانطلاقة يعني هي ريك الولادة، هي ولادة أولى. هي لحظات معناها كيما احنا مولود جديد يفرحوا به بالضبط. حتى هي انطلاق البث عبارة مولود جديد التلفزيون، معناها احنا ما كانش عنا المرئي، كان عنا السمعي. هذه هي معناها تبقى ديما حتى بأخطائها لأن هذيك الإمكانيات وحاجة جديدة، الخطأ نقبلوه ونفرحوا به.
0: سي حسين،
2: أول تغطية إخبارية
0: أي
2: التلفزة 1966
0: أي
2: خضر الحضوري السيد ضايع هو المسؤول على الأرشيف التلفزي
0: أي
2: سي عادل يوسف منتج ومقدم ناجية ثامر منتجة برامج اجتماعية في رحاب الإسلام، فما برنامج اسمه في رحاب الإسلام مع الدكتور الحبيب بالخوجة مفتي ديار تونسية 1974 جد في الأطفال خذوا نصيبهم في التلفزة التونسية في دنيا الأطفال جنة الأطفال مع سي رضا البحري منتج برنامج أطفال ومع سي أحمد العموري صحفي ومنتج في برنامج بين المعاهد مع رضا البحري وبشير الغزالي سي محمد روفي عايش برنامج في العلم والعمل. أنا كنت في أول 1966 أنا كنت الناس تخدم معناها تخدم معناها خدمة جبارة معناها في معناها في كل مجالات التلفزة التونسية تحية التلفزة تونس ديما هي نسموها التلفزة الأم. أنا خدمت في حنا بعد معناها فترة معينة ديما نقول التلفزة الوطنية هي التلفزة الأم الحمد لله.
0: وانت عندك برشا اختيارات ان شاء الله باش نسمعوهم بين المسلسلات بين البرامج او بشوي بشوي ان شاء الله باش نسمعو حوجات اخترتهم سي حسين. نسمعو التسجيل الموالي لازهر.

0: بشوية بشوية سي حسين وسيدي ذا ندخل للمجال الأعلام ومجال الصحافة، هذا من اختيارك سيدي ذا. دموع صاحبة الجلالة
1: طبعا. أي الصحافة هي السلطة الرابعة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة الرابعة هي الصحافة. يعني لما للصحافة من دور وتأثير حتى على القرارات.
0: أي
1: صاحبة الجلالة هي الصحافة، هي دموع صاحبة الجلالة. يعني ثم الصراع مع الاستعمار في فترة ما، يعني
0: أي الميكرو الميكرو
1: أي يعني في فترة ما الصراع بين المصريين وبين الإنجليز، يعني هذه الأحداث والصراع. يعني فما ناس تضحي برواحها، فما ناس تشارك بموالها، فما ناس بالخدمة. الصحفيين يعني هم كيما العسكر يعني في الطليعة متاع الناس، يعني حتى هم الكاميرا والمصورة يعني سلاح حربي، والصورة صورة عندها قيمة. وذاك علاش نقوله جلالة الملكة
0: صاحب
1: الجلالة هي.
0: أي المسلسل هذا تم بثه في 91 تقريبا، أي مربة أمين أي فاروق الفيشاوي.
1: يعني مجموعة ثلة من الممثلين المعروفين عندهم كفاءة أو خبرة.
0: أي سي حسين لما نقوله صحافة، صحافة رياضية خاصة،
2: لو احنا نتكلم، كان يتكلم أخوي رضا يذكره بالخير، السيد رضا سي رضا نحترمه ياسر على أنضباطه في العمل نتاعه، لكن الناس كل برافو سي رضا بالخير على أنضباطه في العمل ما شاء الله. وكان يحكي على الصحافي معنا

0: يسموه فما صحفي حربي. أنا هو مثلا الحرب العالمية الثانية لو كما فماش جورناليست هما رمي يكونوا في الجيش راهم في الجيش الألماني مثلا في الحرب العالمية الثانية أو جيش فرنسي أو جيش إنجليزي أو أمريكي هم اللي وثقوا هم قبل الجندي في الواجهة
1: مراسل حربي
0: وهو باش يوثق لو كي الحرب العالمية الثانية لو كما فماش جورناليست صحفيين معناها كيفاش نعرفوا الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى زاد
2: هم اللي وثقوا
0: حبنا ولا كرهنا التوثيق حتى روح حتى اللي وثق حتى بخط يديه يعمل كتاب معناها ويثقه ويكتب معناها توثيق صورة توثيق الكتابة توثيق حتى الكلمة عن حتى الكلمة كي جد جد, جد جدي معناها يحكي حكاية ينهزوها لين توصل لنا حنايا هذيك توثيق
1: أي. وأنت وثقت لحظات ربما إذا كانت حتى شوي على الرياضة لحظات ربما مهمة وتاريخية
0: طبعا واختصاص الرياضة اختصاص أي. تصوير الرياضة اختصاص لخطر صعيب شوية معناها الرياضة تصويرها ونكسيوم معناها تحب
1: خلي الموسيقى تحتنا لزهري
0: تحب معناها الرياضة ما هوش واحد باش تصوره قاعد في كرسي وتصوره تصويره نص ولا لا واحد ما تفهمش شنو يعمل يزمك انت تكون اسرع منه اسرع منها في التقاط الصوره في البوتيتا المصوره كيفاش تعمل الدراسه اللي زوم شنو من يخدموا بهم انا ماهيش عمليه سهله
1: واقتناص ايضا
0: اقتناص معناها 16 صور ديماج اي ان فوتوغراف 16 صور ديماج ويصاد الصوره يصاد معناها ساسع الجريدة تأمرك بتقول لك أنا حشي بك الملعب يضاك في كذا وكذا أنا يزمك مشيك تصور زادة فيها كفي حاجة ممكن لمن يحاسبك عليها أنت جورناليست أنت تتحاسب أنت شنو تتحاسب شنو قدمت لها المؤسسة هذه معناها عملية صعبة وأكبر دليل معناها عبر معناها عبر التاريخ معناها للأمانة معناها للأمانة ما نحبش نقولها ما للأمانة تصوير الرياضة صعيب أنا تنجم تصور مثلا تنجم تجي ستار تنجم تجي فنان باش تصوره يخذ لك الوقت وتحطه وتعمل بورتري وقول له لا هذه الرياضة لا الثانية الأم مليون دو سكوند اللي تمشي ما ترجعش
1: معناها الاختصاصات أخرى غير الرياضة يمكن عندك الوقت أنك تبدل تزيد
0: تعمل لكن في الرياضة وتصورها تسميها تصويرة عادي وما تنجحش تعاود غدوة أما الرياضة لا الرياضة خطر لخطة تمشي
1: سفر
0: الأربيتر وبعدين سفر الأربيتر سوف تصوير الجريدة شنو تصب لها معملين عليك وزادة باش تقبلك جريدة زادة تكون المستوى المطلوب تكون
1: الاختيار الموالي

0: الغنية هذه باش تذكرك سيدي ذا
1: جاي لحد رياضي
0: هي الفنانة اسمها مها صبريك كانت موجودة في جينيريك لحد الرياضي في عدد من البرامج أيضا في الرياضية في الإذاعة الوطنية.
1: طبعا هي تحمل أجواء الملاعب يعني كما هي تقريبا وتخلي الإنسان يواكب الأحداث الرياضية على مختلف أنواعها. سي حسين أقرب مني للحاجات هذه لأنه هو يهبط للشون بتاع التصوير يعني اللي هو في وسط الملعب ماهوش يعني زون شن هي
2: زون إن
1: زون إن يعني هذه الواجهة بتاع الملعب بينما تواناكي نبدأ متفرج في المدارج بعيدة وراو أنا أقل عرضة حتى للمشاكل من سي حسين كي يبدأ الزون إين هذه.
0: أنت متفرج هو
1: أنا متفرج لكن هو قريب ردة فعل الحكم، قريب ردة فعل الجمهور، قريب ردة فعل اللاعبين، قريب ردة فعل الممرنين، قريب ردة فعل رؤساء الجمعيات. ثم الكاميروات اللي تصور فيه ينجم يجيه بعد ردود فعل مكتوبة أو مسموعة أو مرفوخة.
0: سي حسين الأغنية هذه
2: هذه تذكرني في بالحق في عتوقة
0: هاي
2: وعتوقة ذا يقول النادي الإفريقي والقابس يقول تارج الرياضي وبن مراد تارج الرياضي من الزيتوني وحمزة مراد اللي هو من أصيل مدينة قفصة. حمزة مراد النادي الإفريقي وتاع الفريق الوطني التونسي. الغنية هذه حتى اللي يجي كم مرة من شارع كلاني موت ديما شارع المنقلية من أشهر الشوارع في مدينة قفصة، ربي يحمي قفصة ويحمي تونس
0: إن شاء الله.
2: مانك تسمع الغنية هذه صغير الناس كل كي أليرت. أنا اللي يحب النجم الساحلي يسمع رأي الكرة بدت، معنا رأي الكرة بدت ما كانش قبل قهاوي ومقابلة مباشر وتعالى شنو كان الراديو هو اللي هو يلم الناس
0: تزيل موالي الأزهر

0: والموسيقى هذه سي حسين
1: موسيقى زاد ذكر في الرياضة، لكن والله عندي مثلا لحد رياضي
0: لحد رياضي
1: عندي ليه معناها بالحق في العصر الحديث. أنا وكبت من 40 سنة معناها الرياضة. لحد الرياضي قبل كانوا شدينا ناس ممكن بلو بروفيسيونيل على الحاضرين، معناها رغم الحاضرين فما التقنية الجديدة
0: كل جيل وجيله هاي
1: كل جيل وجيله، لكن لا قبل كانوا ناس شبعانين بالرياضة راهم. والترجي تاعك بالمشترجي تاع تو نادي فريقي تاعك بالمشترجي نادي فريقي تو كان فما تنافس حتى في البلاتون تاع لحد الرياضي. أنا آخرهم رازي وما قبل رازي معناها كل شيء.
0: خلينا في القديم ديما.
1: القديم معناها القديم القديم متعة. وقت نتكلم وقت نتسمع
0: ذكرياتك مع لحد الرياضي.
1: والله لحد الرياضي ذكرياتي معناها يلزمك مش كيما توكيد التقنيات الجديدة. قبل كنت تتفرج على لحد الرياضي اللقطة ما تعودلكش، فماش رونتيما فماش فما رونتيما تصوير أنالوجيك معناها توكية رقمي نيميريك والمخرجين تبارك الله معناها توكية. لكن قبل كان معناها كما نقول احنا بعرق جبين ما يخرجوا لك الصورة في التلفزة ماهوش سهل ماهوش بالساهل، تعب كبير ياسر واجتهاد كبير ياسر من المخرج من المنتج من كل شيء معناها من هي حتى الجزيرة ما سمحني الجزيرة كانت قبل مش كيما تو. أنا ديما الحنين للماضي
0: أي.
1: والله خير أرحم من الحاضر رغم التقنيات ورغم التكنولوجيا.
0: وإحنا في شريط الذكريات نذكر ديما نذكر حوجات الجميلة في تاريخنا. قدش من عام صورت واشتغلت؟
1: صورت أوكي في الرياضة بالضبط في الرياضة في الرياضة 42 سنة في الرياضة.
0: معناها ما تتذكرش أول صورة ربما والأول ما
1: أول صورة خلبي. نجحت في حياتي في الرياضة هي جارتنا مستقبل قصرين نحب مستقبل قصرين وجيرة توزر ونجم التلوي نحبهم الكلكية جهتي نحبها والتونس كلكي نحبها. عاد أول صورة صورت إبراهيم جريدي والد رامي جريدي اللي هو الحارس تاع نادي صفاقس وتاع القوافل تاع الفريق الوطني زاد شوية. والده إبراهيم جريدي كان حارس مرمى تاع مستقبل القصرين وأخر معناها حصل لي شرف كوني صورت في المقابلة ذيك حمادي العقربي يرحمه وينعمه.
0: في أي عام تذكرش؟
1: هذه عام 85-86 بالضبط 86. الصورة المصورة أرجنتيك من غير موتور معناها توفيق ديما عند المولى سبحانه وتعالى. كي صورت الصورة عجبتني إبراهيم الجريدي بلونجون وكالجمهور واقف ومعناها نجحت الصورة ونجح هو في تصدي تاع الكرة. علقت أنا الصورة هذية عجبتني التو موجودة عندي الصورة. عاد دخل واحد مع شخص آخر الاستديو شاف الصورة عجبتها قال لي بربي يخم صورة بالموتور نذكر مصورة كانو أنا بروغرامب صون موتور ديكلانش ما واحد الموتور هو يعطيك مثلا في السيكوند 3-4 صوير. قلت له هنا قال لي ما صدقش قال لي لا مستحيل كان هذه تصورها عطيتها الكليشي نيجاتيف كيما النيجاتيف هذا كلمة مش نيجاتيف شد الكليشي كيما كايا وشاف نمر واحد شاف هو ما نذكرش شكون هو لكن هو من شجعني زرع في الروح قال لي
0: حفزك وشجع
1: حفزني وشجعني بك الصورة هذيك بداية الرحلة نتاعي مع التصوير الرياضي.
0: هذا عام 86
1: 86
0: وقبلها يعني كنت تصور
1: قبل بالطبع أخويا عبد القادر شاب وطول في عمره وجمال أخويا الله يرحمه وينعمه مصورين وأنا كنت نقرأ كنت نجي في الفاكونس في العطلة نجي نشوف أخويا كيفاش يعملوا في بيليكول أرجنتيك كيلك سوى 136 ولا 110 ولا 126 المستمع يفهم مش معناها 126 توكي أمور رقمية 126 تان بيليكول شريط و 135 و 110 هذا أنا باهي كنت كنشوفهم ونقول شنو يعملوا ظن
0: مازلت الميد في الليسي
1: مازلت في نقرة في قابس نعمل نقرة في قابس ونقف بين عروس وقابس معناها كي نشوفه ما عملت فنجة مدنية عملت بيتون رمي عملت
0: أي
1: ما كنش آخر حاجة كنت مفكر فيها كوني نكون مصور
0: أي يعني كيفاش دخلت للمجال يعني
1: دخلت
0: ربما هو فضول وقت تشوفي إخوتك سي عبد القادر وسي جمال الله يرحمه يعني قلت خليني نكتشف العالم هذا وجربت
1: والله شوف أنا نشجع التلامذة رسالة مني أنا وري معناها شجع التلامذة باش يقروا الخاطر من غير قراية ما نقدوش نوصلوا حتى لشيء اللي يعمل الفارق في كل دومين مش في التصوير
0: أي.
1: في كل أنشطة صناعية تجارية كل شيء هو المستوى التعليمي من غير ما نقروش رغم أنا أعمل حتى شيء تنبقوا معناها أنا بعثني على القدر خويا يذكره بالخير الفيجي ميزون ألوان مخبر نتاع تصوير
0: اي
1: قال لي قلت نرجع خدمه الخدمه موجوده قبل ما تحب تخدم سهل ياسر الخدمه ولا بتكلم فيجي ومشيت نخدم غدكيه اللي عدات نقرا في الكتب تاع التصوير اكثر من الخدمه اللي نخدم فيها وحكمت لي في راسي
0: اي انا ديما تدخل المجال
1: وكان تحدي
0: اي
1: وانا نحب التحدي انا راجل تحدي أنا نعشق التحدي.
0: أي وقت اللي دخلت أنت للمجال خلينا نرجع وإحنا تحدثنا على أنك ذاكرة المدينة. شكون كان موجود من المصورين في الساحة في قفصة وقتها؟
1: الساحة في قفصة يذكرهم بالخير.
0: وأعطيني في أي عام؟ ربما تحدثت على 86 أنت وقتها دخلت المجال.
1: 86 كان. أي كان.
0: قبل شوي يمكن دخلت.
1: أي قبل شوي من 86 عملت.
0: أي. شكون كان المصورين؟
1: مصورين.
0: في
1: قصة يذكرون في الخير ويرحمهم نبدو بإسماعيل عباس المصور سعد قدر السهيري ربي يرحمه وينعمه سي ميلود عمار ربي يرحمه وينعمه فهمت الهادي سويد ربي يطول في عمره القدر شابر يطول في عمره سعد الوابسمين قائمة طول معناها سي صادق كان زاد سي رشاد كعباشي يذكر بالخير زاد والصادق كعباشي أخوه كان مصور قريب زاد هناك للإذاعة
2: سي ميلود إذاعة قفصة
1: ميلود عمار ذكرته يا ربي يرحمه وينعمه
0: الهادي
1: ذكرته يا رحمه وينعمه وكان سي كان سي الركباني زاد مركز من مراكز نتاع التصوير في قفصة وكان اللي هو نسيته هنا والحمد لله فكرته هو خليل حمد خليل
0: اي
1: و محمد خليل كان محترف بأتم معنى الكلمة بكلهم محترفين راهم كلهم مقدمون ماري بلون كلهم ما شاء الله عليه
0: مازالوا موجودين وربي يرحم
1: اللي الموجودين زاد خذوا المشعل احنا بما فيهم انا اخذنا المشعل على اساتذتنا واعرافنا لو استاذك راه مش الا ما يقريك ولا يعلمك نجم يكون استاذك ولا باش تحفظ عنده صنعة لا الاستاذ هو القدر هو اش خلى للبلاد مثلا سي عباس اسماعيل عباس المصور عباس اسماعيل تحيه شكر اللي هو خاصه كي تدخل بلدية قفصة تشوف التصوير هذيك هذيك ذاكرة
0: موجودة عدد من الصور
1: موجودة عدد من الصور انت يا ربي يرحمه وينعمه ويرحمهم الكلكية اخواني المصورين واخويا زاد الموجودين على الساحة نحييهم من هذا المنبر
0: سياسي عبد القادر
1: شاب والهادي سويد نور الدين زيتوني محمد حسين محمد ساسي هذا الزاق كردي قائمة طول ياسر طول معناها طول عدل بسمين
0: أي
1: خياني زاد المصورين في الكسر معناها ما شاء الله واللي في ليلة واللي في زملائي الكل كيف الجمهورية التونسية لخطر أنا نعرف ما شاء الله كم هاي من المصورين ومن الصحفيين معناها في كامل تراب الجمهورية التونسية
0: وربما أنت الحاجة اللي كسبتها العلاقات سيري ذات تعليق سريع إذا كان عندك أو إضافة على ما قالوا سي حسين لأنه أنا برشة تسجيلات نحاول نسمعوها ماي
2: يعني هو ذكر تقريبا المصورين الكل
0: أي
2: أنا نتذكر استديو خليل مقابل المنطقة قديم خلاص
0: أي.
2: وكان سي حسين يخدم بك المصورة اللي غطي
0: رأسي أي. أي. أي.
2: هذه الحاجات اللي تشدني أنا هوايتي زادرة التصوير الفوتوغرافي كنت نتعامل ياسر مع المصورين مع سي عبد القادر شاب وخو سي حسين
0: أي.
2: ثم سي عبد القادر كان يخدم في اللابوراتوار ديما هو اللي يطلع في الشامبر نوار واللي في الواجهه في الفترينا معناها اللي يتعامل مع الحرفاء هو جمال الله يرحمه علاقتي كانت مع جمال هو قرا مع فوزي خويا في مدرسه حسين بوزيان واللي ديما نتعامل مع سي عبد القادر من خلال
0: سي جمال
2: الله يرحمه وقت ينقل سي جمال حل واحد مشيت مع سي جمال خليت سي عبد القادر وتوا سي حسين زاد عندها اللي ياخذوا عليه المشعل أولاده الزوز جمال اللي سماها لأخوه الله يرحمه أي هو ومهدي هذوما يعني توا يخدموا الرقمي ويصوروا حتى سينما معنا.
0: باهي سي حسين تذكر حكيت على المعلقين الرياضيين ربما في الفترة اللي كانت فيها الأحد الرياضي في أوجه من الأسماء محمد بغنيم لكن باش نسمعوا من يقلد محمد بغنيم جلول جلاسي
1: جلاسي
3: إليكم الزميل المنشط المحبوب محمد بغنيم تصفيق الزميل محمد بغنيم

0: ايوه بارك الله فيك. يعطيكم الصحة. أصدقاء رياضيين، تحية منا جميعا وكالعادة. ايوه بارك الله، جينيريك حلو برشا. ايوه حلو ياسر. على كل اقتراحات جاتنا برشا، وكذلك بركة الرسائل اللي وصلتنا عديدة برشا، يحبوا يشاهدوا مقابلات كأس العالم وكذلك المقابلات نتاع محمد علي كلاي وفرمان وفازيين. إن شاء الله الكل بيهم، باهي إن شاء الله بيهم الكل، باهي باهي. فم مقابلة جاتني واه، رسالة من الأخ فرج الحذيري، يحب يشاهد مقابلة في كأس العالم ما بين ايوه ما بين الكاميرون والارجنتين. ايوه لا بيه الاقتراح هذا. سيداتي سادتي، السيد الحكم من المكسيك السيد أليخاندرو ألداما يعطي
1: هنا جلول جلسي في تقليد للمرحوم محمد بغنيم. اي
2: جلول جلسي
1: اي عندك علاقه بجلول جلسي؟
2: والله عندي علاقه بجلول جلسي. جلول جلسي مشكل فنانين الكل كي راهو عطاه ربي معناها موهبة يقلد بها أي فنان وأي معناها. جلول جلاسي أنا نحترمه الحضور في كل شيء معناها، فنان وحتى من حتى إنسان معناها. جلول جلاسي جوكر وانت حطه يقولك الله يبارك
3: فنان
2: عازف هو ممتاز. وحتى في مش كان في صوته راهو، حتى في زيه، حتى في معناها في كيفاش يلبس ينجم يقلد لك اي واحد في لبسته في كل شيء. وبالمناسبه راهو محمد بغنيم كان فما قبل في الثمانينات، في مطلع الثمانينات فما كان كورس تاع بسكليتات وتاع شنو، وجاء القفصه وشرفنا في قفصه، وكانت الناس محمد بغنيم محمد بغنيم محمد بغنيم وانا وشكون يحب يصور معاه معناها. ربي يرحمه وينعمه.
1: اي التقت له صور ربما وقت اللي كان موجود لهنا؟
2: والله التقت صور، التقت صور انا، التقت صور فك انا تعرف انا ربي سبحانه وتعالى في قفصه يحبني ربي بالقدر. كل حاجه موجوده في قفصه
1: تبدا موجوده
2: حاضر فيها.
1: اي
2: حتى ضري حتى ضرك في مش لمن يقول لي شيء جي متعدي. أنا ديما مصورة معي، ديما تحت مصور، ديما لارث.
1: أي
2: كين ألقى
3: ما يفلت منه شيء. ذاك القناص.
1: تزيل الموالي
4: يكون قايل لو ما قامش بالرحلة ما كانش تجيه الفرصة باش يوصل إلى ما وصل إليه. هم الدروز وأهالي الدروز كانوا تحت الاحتلال الفرنساوي، وانضم إلى جبل الدروز والده فهد أطرش. فالفرنسيين فكروا قالوا إذا كان معناه ياخذوا كراهين والدته والد فريد وفريد وأمال، أمال يا أخته كان اسمها أمال من بعد سمها داود حسني. وعلاش سمت أمال؟ هي على خاطر في سفينة في البحر، سفينة بحر هايش، وأمها وقتها ولدتها فوق السفينة، وبعد نص ساعة ما تولدت رجع الهدوء لك السفينة ورجع الأملكة ونك السفينة مش مشتغل. عاد إيه عاد جاء أبوه قالوا كانوا يسموها بحرية تولدت على البحر، هي أمه كما يقولوا احنا أكبرية.
1: من جلول الجلاسي ومحمد بغنيم إلى الطاهر المليجي واللي تعرف بالأمارة سيدا
3: الله يرحمه، تعرف بكلمة ديما يكرر فيها
1: أي؟
3: بالأمارة.
1: أي؟
3: هو بالأمارة شنية يدقق في جزئيات يعني وتفاصيل كبيرة خلاص صغيرة مش
1: ويعطي الدليل
3: ويقول بالأمارة ويجيب الدليل في الوقت. يعني هو يبحث ياسر وبتكرار الكلمة سموها عم طاهر بالأمارة.
1: أي وهو ذاكرة فنية وصحفي أيضا ونقد فني ومؤرخ فني. هو
3: مؤرخ فني. يعني ريت البحث. أي. سهل تو بالرقمي تدخل الجوجل يعطيك المعلومة. هو لا رو يبحث بحث دقيق. عميق ودقيق يعني.
1: وعنده شبكة علاقات قوية. ربما نسمع فيه كان يتحدث على فريد الأطرش وعائلته وأخته إسمهان كيفاش يتحدث بالتفاصيل التفاصيل يعني.
3: ويسافر يسافر
1: أي. وعنده
3: علاقات كبيرة ويسافر ويخالط الفنانين
1: أي.
3: يعني
1: الفنانين.
3: يعيش في الوسط الفني ويعيش مش يتكلم من فراغ
1: أي.
3: دو أنا ما عنديش العلاقات اللي عندي علاقات كسي حسين مثلا وكما ضيوف لي جو قبل لكن مش كيما ستار المليجي يعني. هو ذاك يعيش في وسط فني كبير
1: ويسافر
3: في العاصمة ويسافر ويتعنى للحاجة باش يجيب المعلومة.
1: وسمعت يتحدث على علاقته بنور نور شريف, يتحدث مع علاقته بمحمود ياسين, بعدد من الشخصيات الكبيرة
3: هو يواكب هو ويمشي ويخسر حتى الفلوس
1: أي.
3: باش يجيب معلومة ما ينقشوش يفهم دقيقة. يجيبش حاجة غالطة يجيبها أي. دقيقة لدرجة
1: أي.
3: لين يقول لك راكب على بسكليت وتفشت منين هز البومب وين مفخر
1: ولا مارا في البلاسة
3: فولانية صالح ما عاش نجم.
2: شوف استاذ هو اللقبة
1: أي.
2: خدمة
1: أي.
2: رو فما ألقاب ألقاب معناها يرفعوا لها القبعة معناها ألقاب اللقب نتاعها خدمة في العمل نتاعها. محمود المليجي
1: أي.
2: هو المليجي منه أنا نعتقد كونه اللقبة هو خلاه يبحر وخلاه يكون قام من قامات الفنانين معناها العرب مش كان في تونس وشي يشرف تونس هذا.
1: به خلينا نمشي للتسجيل الموالي. سي حسين أنت تحدثت على سي المنصف البلدي
2: أمس
1: نسمع شوية من الابتهالات ثم نرجع للتعليق عليه.

0: هذه أيضا من الحوجات اللي ذكرنا بشهر رمضان المعظم الابتهالات. وعندك علاقة بالمنصف البلدي؟
1: منصف بلدي شخصية نفسية وطنية. حلينا عينين على سي القادر المقداد ربي يطول في عمره, وتحية سي القادر المقداد سي منصف بلدي
0: أو تنسمع مسرح بعد شوي حمى جريدي وعمر
1: مصر مسرح جنوب الكلية, تحية لي منصف بلدي. كنت وقت نتفرج على المسرحية نهتم بمنصف بلدي نهتم به
0: لما كان مازال ضمن فرقة مسرح الجنوب.
1: مسرح الجنوب وأنا نهتم به, وصورته مرة في كان يقول دار شعب قبل ما كانش دار قادر المنظور دار شعب, وكان يعمل في بروفة وأنا نحضر للبروفة. كنت نحس السيد هذا انتليجون ذكي
0: منصف
1: منصف منصف بلدي. وبالطبع القادر المقداد قام الاستاذ الكبير هذاك الاستاذ
0: المسرح
1: عاد تفايلت خير, قلت السيد هذا ونفهم شوي في التمثيل. انا عندي زاويه نجم نحكم على الممثل ينجح ما ينجح, والحمد لله اللي حتى كي خرج من قفصه مشى ما مشاش من بلاصه بعيده, مشى لتونس.
0: اي
1: والحمد لله انا يشرفني كل قفصي معناها يبدع في العمل نتاع في الصحه في التربيه في كل شيء وفي الفن معناها في الاخراج. نشوف انا اخراج منصف بلدي نفرح الحمد لله. الحمد لله منصف بلدي قام من قامات رجال البلاد هذه ربي يطول.
0: أو نرجم بعد شوي إذا نتحدث على المنصف البلدي ضمن مسرح الجنوب. سيري ذا تعليق على الابتهالات على منصف البلدي.
2: منصف البلدي فنان متكامل,
0: أي
2: ممثل شاعر مؤلف ومخرج مسرحي وتلفزيوني وإذاعي,
0: أي
2: يعني منين دوره يدور. وأنا نعرفه معناها معرفة عن طريق الفاضل قلنزة اللي قريت أنا وياه.
0: أي
2: هو رجل أخت الفاضل قلنزة,
0: أي
2: نسيبه. ثم ناس حابنا ورضا أخوه الله يرحمه كان زاد فنان فن شعبي مزاودي, معناها عنده فرقة نتاع مزود. وزاد أخوه الآخر اللي هو معناها معروف بالفن الإيقاعي وأكل قادرية وأكل سلمية وأكل سالم يعني في البندير في الدربوكة. الفن الإيقاعي فنان متكامل حتى هو يعني عائلة فنية.
0: باش نرجع للمسرح الجنوب وشاء الله بعد أخبار العاشرة ليلا نواصل معاكم سيري ذا وسي حسين شابو إن شاء الله في الساعة الثانية بعد أخبار العاشرة ليلا.
3: دي نسكولا جرب شبيك خويف ساه
4: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خويف
4: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات, نعم للحياة.
7: إذاعة قرصة

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: العشرة ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية بمختلف أنحاء البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه. البنك التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار لفدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. التحالف العسكري بقيادة السعودية يشن غارات على صنعاء، والحوثيون يهددون الرياض بالرد. أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية وطنية موجهة للهيئات الجهوية بمختلف أنحاء البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهرة شهر تونس الإنساني التي تمتد من 7 من أكتوبر إلى غاية 6 من نوفمبر. رمزي يحيى أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي وكاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بقفصة يضيف:
5: بمناسبة التبعينية نتاع الهلال الأحمر التونسي، تم إطلاق شهر في عدة أنشطة متنوعة. نفس الأنشطة موجودة في كامل الولايات بجمهورية التونسية. الانطلاق نتاع الحملة هذه بداية من يوم 7 أكتوبر اللي هي يوم تأسيس الهلال الأحمر التونسي 7 أكتوبر 56. عندنا المجال الصحي باش نعملوا قافلة صحية في جدة، قافلة جهوية. عندنا باش نعملوا توزيع لبسة مستعملة لسبعة نسوة لإنشاء مشاريعهم الخاصة لبيع اللباس المستعملة. باش نقوموا بغراسة 70 شجرة إن شاء الله في كل هيئة محلية بعد إقامة حملة نظافة. ثم باش يتم تكوين فيها الإسعافات الأولية لعمال البلديات. زادة باش نقوموا بتركيز فريق لمجابهة الكوارث الجهوي وفريق جهوي للإسعافات وفرق محلية للإسعافات. هذه الأنشطة إن شاء الله باش تكون خلال شهر كامل.
3: تتواصل لليوم الثاني فعالية الأيام الجهوية للاستثمار المستدام ودعم الاندماج المالي بأحد الفضاءات السياحية بمدينة دوز بولاية قبيلي. رجاء دحمان المدير العام لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي تتحدث:
6: شاركنا باليوم الثاني للأيام الجهوية للاستثمار المستدام والاندماج المالي، والمشاركة متاعنا اليوم مركزة أساسا على ماهية الاندماج المالي والثقافة المالية، وكذلك تقديم النظام البيئي للاندماج المالي وتقديم مكونات القطاع المالي والسلطات اللي تسهر على رقابة هذه المؤسسات المالية. قمنا كذلك بتقديم بسطة حول النتائج التي خلصت لها الدراسة اللي تم إنجازها من قبل منظمة الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مركز الاندماج المالي، واللي خصت الشباب والنساء المتواجدين في ولايات الجنوب وولاية القيروان. الهدف هو توعية الناس بما معنى الاندماج المالي أو الثقافة المالية باش تمكنهم باش ياخذوا قرارات سليمة في إطار إدارة إما ميزانية العائلة وإلا في إدارة الأعمال متاعهم. الاندماج المالي هو المرور من وضعية استبعاد من القطاع المالي. الوضعية هذه وقت اللي يكون المواطن لا يملك حساب بنكي أو بريدي ويقومش بعمليات مالية ولا يقوم بعمليات مالية بطريقة ضعيفة جدا. وقت اللي يقوم فتح حساب بنكي وإلا بريدي ويستعمل الحساب هذايا عبر القيام بعمليات تحويل دفوعات، عملية ادخار، يتحصل على قرض، يولي مدمج مالي. هذا الكل يمكن من تنمية الاقتصاد التونسي وبعث مشاريع. مرصد الاندماج المالي يقوم بإنارة المواطنين لاتخاذ قرارات مالية سليمة تعاونهم في حياتهم اليومية وإلا في إدارة المشاريع بالنسبة للباعثين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
3: بولاية سيدي بوزيد نظم اليوم مركز أليف بالاشتراك مع جمعية روافد للتنمية اختتام قافلة ريادة الأعمال التي تندرج في إطار دعم المبادرة الشبابية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وفاءت ليلي مديرة مركز أليف التكنولوجي بسيدي بوزيد في الإضافة:
7: القافلة هذه الهدف المهم والأهم أنه تقريب المعلومات من الشباب والشابات أصحاب أفكار المشاريع ودعوة لستركتور دابوي في ولاية سيدي بوزيد لتقديم البرامج الوطنية لدعم المشاريع بالولاية. المستهدفين كانت الفئة الشبابية بالأساس، لكن هذا لم يمنع حضور عديد الرجال والنساء حتى أكثر من 40 و 45 سنة حاملي أفكار مشاريع، وهذا السيبل متاعنا المستهدفين. والحضور دعونا أغلب الإدارات الجهوية والوكالات الموجودة بولاية سيدي بوزيد للدعم المالي لتوضيح وتقديم البرامج الوطنية لدعم الشباب وتمويل خاصة الشباب أصحاب أفكار المشاريع أو المشاريع القريبة الانطلاق. الهدف من هذا الكل هو أكيد جدا معاضدة جهود الدولة في تقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص بولاية سيدي بوزيد أو خارجها، وتسهيل خاصة خطوط الدعم اللي موفرتها الدولة التونسية. وكذلك قدمنا مشاريع والبرامج المقدمة من مركز أليف بسيدي بوزيد للإحاطة بالشباب.
3: أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفتاة صغار الفلاحين بولايات طوزر وقبلي وقفصة وجابز في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. وتم إسناد القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط، توفير ضمانات وتمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة. شددت السعودية اليوم على أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتوعدت الحوثيين بمواجهة عواقب إثر مهاجمتهم المطارات والمنشآت النفطية بالمملكة. هذا واستهدفت غارة سعودية شركة نفط في العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم، فيما توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت ومقر شركة أرامكو النفطية ومصفاتر للرياض ومطار الملك خالد الدولي. وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية اليوم أنه اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. المحلل السياسي الدكتور فريد العليبي يقدم قراءة بشأن تطورات الوضع في هذه المنطقة.
8: وفي ما يتصل بالوضع في اليمن، المعارك تحتدم وتحتد أكثر فأكثر، والآن التحالف السعودي اليمني يعني الحكومة اليمنية المعترف بها تضع نصب العين الوصول إلى صنعاء لحسم هذا الصراع، بينما الحوثيين أنصار الله يضعون في الحسبان السيطرة على باب المندب من جهة، ولكن أيضا يضعون في الحسبان ربما السيطرة على تعز والوصول حتى إلى عدن والسيطرة على الخارطة اليمنية برمتها. قلت في صلة بذلك بطبيعة الحال القوى الدولية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، ولكن أيضا هناك قوى إقليمية منها الكيان الصهيوني منها تركيا منها إيران أيضا تراقب هذا الوضع عن كثب. ومن هنا فإن تطور الصراع سوف يصل إلى ربما في الأيام والمدة القادمة إلى أوجهه من خلال وضع الجميع أمام معضلة، وهذه المعضلة تتمثل في حسم هذه المشكلات، ومن ثم فإنما يجري إنما هو استمرار للحرب بين أمريكا والكيان من جهة وإيران من جهة ثانية، والحوثيين إنما يرتبطون بمحور من محاور ذلك الصراع. المهم في المسألة أن يعني هذا الصراع يمكن أن يصل بنا في الأيام القادمة إلى تدخل قوى إقليمية من باكستان أيضا من ربما حتى مصر. المهم في هذا المضمار هو أن هذا الصراع ربما لم يصل إلى حد يوم الناس هذا إلى أن ينبئ بنهايته، وإنما سوف يتفاقم الوضع أكثر فأكثر، ومن سوف يدفع الثمن في هذه الأثناء إنما هو الشعب اليمني أولا وأخيرا.
3: الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدة إنسانية موجهة للآيات الجهوية بمختلف أنحاء البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه. البنك التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار لفتاة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. التحالف العسكري بقيادة السعودية يشن غارات على صنعاء والحوثيون يهددون الرياض بالرد. شكرا لكم على المتابعة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج شريط ذكريات مع ضيوفنا الكرام المصور الصحفي والفوتوغرافي السيد حسين شاب والأستاذ رضا بالخير. مرحبا بكم من جديد سي حسين.
1: إيه؟
0: عبد الحليم مرة أخرى.
1: عبد الحليم حافظ الحليم شبانة هو اسمه الأصلي عبد الحليم شبانة.
0: أي
1: وهذا اسمه عبد الحليم حافظ.
0: أي وكنت تدندن وقلت لي انك تغنن تغني لعبد الحليم
1: غني
0: تغني لي الاغنيه هذه ولا
1: ما انا مع هو
0: اي
1: اي مع هو
0: اي
1: غني اول مره تحبي قلبي
0: اي
1: غني
0: اي غني لنا شوي
1: هو اي
0: اي البس الكاسك سيري ذات نجم تعاون
1: غني معنا
2: غني نتبع فيه نعاونه بسكيت
3: انت حناشه ثاني افرح وامتحن

اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني.

0: باش نذكرك سي حسين الغنية هذه
1: والنية وكهو ما نتذكرني بالحب ولا لا
0: ما ذكركش بي شبابك فترة ما أول ما سمعتها
1: شوف أنا شبابي عشتها الحمد لله يما الله يرحمه وينعمها
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه بابا الله يرحمه وينعمه لكن أنا ربتني أنا مات بابا وأنا صغير عمري 4 سنين ربتنا يا أمي المناظرة ربي يرحمه ويرحم كل مسلم على وجه الأرض مش كان يما كلهم لكن يما حسن تربيتنا
0: الحمد لله
1: الله يبارك فيها الله يرحمها العزيزة معناها أنا عشت حياتي مش كالشباب للأمانة معناها ما نعرفش ما قهوة ما نعرفش نلعب راميل تو ما نعرفش من البيلوت يقولوا بيلوت معناها عشت حياتي كما سطرتها لي يما نذكر أنا ماشي لبناروس نقرأ سيتي اون 79 سامحني في هذه فهمتني وشينو ماشي بناروس ماشي لتونس أختي ربي طول في عمرها قالت ماشي لتونس ماشي لتونس قلت لها راني ما لتونس معنا أنت ماشي نبعد على الدار راني نعرف كيفاش ربي أولادي بقت لي الكلمة ذيك وفي الكلمة يمي يما الله يرحمها
0: كنت حريص أنك تكون على قدك الثقة اللي عطتها لك أمك
1: أكثر كي نقول لك أكثر أكثر أكثر أنا حتى نمشي في الشارع نعرف كيفاش نمشي احترام الناس احترام المرأة واحترام البنت والأخت واحترام الراجل الكبير معناها حتى وانت في الشارع لازم تعرف كيفاش تمشي
0: بكري شوي قلت لي تحس روحك أسعد إنسان
1: أنا سعيد أنا أنا أنا يا ربي لك الحمد معناها معناها ربي أعطاني حاجة اللي ما كنتش نتصورها اللي حس اللي عطيت لجهتي ولبلادي شنو عطيتها ما عطيتهاش معناها عطيتها من وقتي وعطيتها السفية أنا نخلي للأجيال الجاية أم بون أرشيف اسمها قفصة هذه بركة تكفي
0: سيدي فين
2: والله بالنسبة لعبد الحليم حافظ
0: أي وسي حسين
2: سي حسين أنا
1: خيرة
2: أول مرة نسمع يغني
0: أي
2: وتبارك الله عليه يعني هو راهو الانسان فنان عاده حساس
0: اي
2: ويتاثر وياثر انا سمعته هو قبل زاد كنت خالط في سي عبد الوهاب الملوح
0: اي
2: شاعر معروف كنا نقرأ في ترشيح المعلمين وهو قبلي سبقني معنا بالواحد لكن كان يعزف على العود وكان يغني لعبد الحليم حافظ ومن نقعد بحذاه وهو الجر عليا باش خرج تكستيرن لان الوحيد لان الاقامه اجباريه في ترشيح المعلمين هو اللي ورالي عملت شهاده طبيه انابتو ريجيم دانترنا معناها باش خرجت من الواحد لاني نترينا في الملاكمه عن سي علي ساندي الله يرحمه مع الجمعيه العسكريه هو يقري فيا في الرياضه في ترشيح المعلمين ثم الله يرحمه ونوجه تحيه لزاد الخو سي حسين يعني سي محمد صغير شابو قراني في ليسي ميكس زادا
0: استاذ ريال المقطع الموالي باش نمشي المسرح الجنوب شوية
3: الحياة سيدي حلوة وحوايج وحوت وحوانيت وحنش وحلقوم وحاكم ومحكوم وحرام وحلال وحنان وحب
0: تحج من المقاطع من مسرحية حمى الجريدي أيضا وعبد القادر مقداد وعندك علاقة بعبد القادر مقداد وبمجموعة مسرح فرقة مسرح الجنوب هو بعد شوية إذن باش نسمعوا عمار بزور فيه عبد القادر مقداد
1: منصف بلدي
0: المنصف بلدي أيضا حمزة سيلكتاري حمزة داود
1: حمادي عمار
0: لطيف القفصي أي بكري شوي حبيت تحكي على عبد القادر مقداد وعلى مسرح الجنوب
1: القادر مقداد ما شاء الله والله شو على القادر مقداد أنا قريت في جابس ونجي متعدي معناها أنا حمى الجريدي معناها رائع القدر المغداد معناها قاموا من القامات معناها هذاك الرجل تاع تونس الكل الحمد لله اللي عندنا رجل كيما القدر المغداد وامثاله زادت توكي كيما فما عندنا توكي في المسلسلات في المسلسلات عندنا سي ذكر بالخير تاع مركز الدرامي
4: الهادي عباس
1: الهادي عباس زاد كي نشوفه يمثل نفرح نقول الحمد لله سي حمادي زاده معناها على قدر مغداد هو الاستاذ والاستاذ مهما يصير مهما يصير ومهما يعمل ومهما يقادي ديما الاستاذ انا ممثل في المسرح ولو يقيموني يقولوا لي على قدر مغداد ونقول لهم اللي طلعني حط لي رجلي حشك سخيه في الـ في الـ في الركح هذاك استاذي ولن الاستاذ يبقى استاذ
4: اي يمكن لهناك أنك تفتح صفحة معينة ربما ممن انتقدوا عبد القادر المقداد في فترة ما هو وخلاه ربما هو يأخذ هذا الموقف فيه بعد شوية
1: بعد شوية له الحق أنا ينعطي الحق الخاطر عبد القادر المقداد إنسان حساس فنان عطال القفصة عطال تونس وكل إنسان ناجح من إذاعة قفصة من هذا المنبر المرحلة كل إنسان ناجح راهو راهو يتعرض للمشاكل هذية والانتقادات وهل أخويا أنا نعمل كيفه ولا نسكت نعمل كيفه ولا نسكت هو ناجح ربي أعطاه النجاح هو خدم على راحة أنا على القادر مغداد القادر مغداد الأستاذ موسيقى القادر مغداد لبس عليه القادر مغداد عنده من قبل ثم على القادر مغداد خدم في المسرح خدم في المسرح المسرح مش بلاش يدخل ويتفرج وبلاش خدم إنسان صالح ربي حاله وصالح ذريته صالحين وأنا على القدر المقداد يشرفني اللي أنا على القدر المقداد ولد بلادي
4: أي خذيت عندك صور ربما مع مسرح الجنوب
1: أي ما وشوف زاد تصوير المسرح غير التصوير نتاع الرياضي
4: أي
1: تصوير المسرح لازم يكون عندك ماتريال زيادة كيما سبور دي زوم 200-300 مليمتر هذا خاطر اللي في الركح ويعرف سيري ذا الشيء هذايا اللي في الركح ما يزمكش تشغش به
4: اي
1: يزمك تصوره او ياسر توكي يمشوا بحذ الركح يصوروا لا تشغش به هو عنده نص وعنده
2: التركيز
1: معناها حتى تصوير تاع المسرح يزمك تكون عندك ماتريال برو ان بون بواتي تاع مصوره زوم 2.8 مثلا نقولوا احنا حتى اللي ما يعرفش اللي ينجم يعرف بواتي فول فريم فروم 24 باش تنجم تنجح الصوره في المسرح خاطر باللوميرا ارتيفيسيال.

0: فكيتيه المشعل الملوكي
1: طيرته
0: وجبتيه برا.
1: جيب لي واحد.
0: الله يسترنا منك يا ابو خلال اخوي. و اعوذ بالله. جيت يا سي عماره. اي نعم هني جيت يا سي طاهر الحباس.
1: اي مرحبا بيك على كل حال سيدي.
0: وبيك
1: باهي سيدي باهي.
0: اي باهي.
1: هيا.

0: من مسرحية عمار بالزور، وكنا نسمع في عبد القادر مقداد، حمادي عمار اللي كان ضيفنا في هذا البرنامج، حمزة بن داود وساسي الكتاري. سي رضا،
1: طبعا مجموعة هذه كل واحد عنده بصمته وكل واحد عنده ميزته. عبد القادر مقداد فنان قدير، هو أستاذ مسرح بدرجة الأولى، كان في سيحي الشباب، عنده يعني هو اللي يحضر لهم يعني المسرحية ويعطيها طابع لين يولوا كي باش يقدموا في مهرجان مسرحية نتاع قفصة يقولوا عمار بزور ولا حمى الجريدي، خذا اسم عبد القادر مقداد، يعني يستنوا ديما الاسم نتاع الفرقة مشى مع عبد القادر مقداد، لأنه هو الأب نتاع الفرقة هذيك، حب ولا يكره معناها. هو اللي يتولها بالماكلة، هو اللي يتولها بالصفر، هو اللي يتولها بالمتعهدية للمسارح ولا الواحد باش يقدموا فيها، هو المسؤول حتى على كيما المدرب نتاع الكرة، حتى التحضير النفساني هو اللي يقوم به.
0: يعني مش لأنه ربما في فترة ما تم تغيير اسم الفرقة من مسرح الجنوب إلى مركز الفنون الدرامية والرقحية بقفصة، مش لأنه تم تغيير التسمية.
1: لا، التسمية شوف
2: تسمية إدارية،
1: تسمية إدارية،
2: إدارية
1: هيكلية إدارية، ديك خطراش على نطاق وطني، مش خاصة بقفصة فقط. أما كيقولوا فرقة قفصة يقولوا آليا عبد القادر مقداد، كيما بعض المدارس تقول مدرسة حسين بوزيان، مدرسة الأخضر مسعود، في حي الشباب مدرسة الأزهر الفالح. رو الفنان ولا المدير ولا المسؤول وقت يبدأ متفاني في العمل رو تولي المؤسسة كأنها باسمه هو، هذيك هي معناها لين ساعات تسبب له مشاكل، يولي هاو أناني، هاو ديما دور البطولة عنده هو، هاو يحب ديما هو مسيطر على المسرحيات الكل، اللي هي كل اللي سكتوه يمكن سنين رجعوا كي جت الثورة، كل هو ما قبلش
0: ردت الفعل،
1: ردت فعل ما قبلهاش هو، راها كي التطاول عليه وعدم عرفان بالجميل، هذاك اش خلاه يبعد على الإعلام،
0: يبعد تماما على المسرحين. سي حسين، فرقة مسرح الجنوب وحمادي عمار، حمزة بن داود، الساسي الكتاري، ومجموعة من
2: المجموعة هذه كما مجموعة الأرجنتين، مجموعة كما ليكيب ناسيونال تاع الأرجنتين، طارق كي تقول حمادي تقول طارق غياب، كي تقول الساسي تقول ذويب، تفهمني نفس التشكيل. معناها الحمد لله اللي احنا عندنا فرقة معناها نورت،
0: اي تميزت لسنوات، اي
2: والكيفالونس نتاعها ما نعطوا كل حد حقه، زاد فرقة الكاف، زاد الكاف،
0: اي
2: الكاف زاد ما شاء الله، معناها تحية،
0: هي كانت سابقة شوية مسرح الجنوب
2: شوية، هي معناها حتى الكاف ما شاء الله، وفما وقعت تنافس، وقعت تنافس بين الفرقتين هذونا، ولكن فرقة تاع قفصة،
0: اي
2: مسرح الجنوب قفصة اخذ حظها أكثر في التلفزة، على خاطر أنجح، خاطر المجموعة مجموعة ما شاء الله متكاملة. أنا قلت لك أنا المجموعة هذه كأن هي الفريق تاع الأرجنتين، عندك كيف كيف إيكيفالونس كيف كيف.
0: به من اختياراتك أيضا سي حسين باش نسمعوا من المسلسلات، هي مش بعيدة برشا،

0: مش بعيد برشا هذه من الأعمال اللي ربما ما تمشيش بينا بعيد سيدي ذا المسلسل هذا اللي هو من اختيار سي حسين.
1: هو مش قريب ياسر ومش بعيد من المعاودة.
0: المعاودة خلاته قريب.
1: هو من 2010.
0: أي 2010.
1: رمضان 2010. 143 حلقة.
0: أي.
1: وقعدوا يعاودوها أول شيء للطول متاعها ثم زادوا قعدوا يعاودوا فيها. ثم فيها تمس لطيف الكل. الكبار يلقوا حصتهم فيها. الصغار يحبوا زادة سفيان شعري وكفد الكمتع يحبوا يلقوا فيها. النساء الكبار يحبوا منى نور الدين يلقوا فيها الشخصية اللي تمثلهم. فرحات هنا بك النكتة وكل واحد يعني اللي يحب الفدلكة يمشي لها معناها اللي هو يونس الفارحي هو مشارك في الإخراج
0: والكتابة
1: والكتابة هو فرحات هنا يعني زاد وفي التمثيل مشارك في التمثيل يعني الفريق كامل مع صلاح الدين صيد هو المخرج شوف المجموعة نتاع الفنانين شيء كبير معناها خيرة الممثلين هذاك علاش قعد قد ما يتعاود كيما مسرحية شاهد ما شافش حاجة كيما مسرحية حم الجريدي وانت تعاود كأنك شفتها لأول مرة ما يملش منها
0: باهي. سي حسين علاش اخترت المسلسل هذا سيبت العزيز؟
2: مسلسل هو اجتماعي معناها تحس لي ويمس المواطن التونسي معناها يحس به وانا كنت نتفرج على نسيبك العزيزه كاني نعيش معاهم
0: اي
2: كاني نعيش معاهم وهذاك هو لا والعمل الناجح لو كان جا مش ناجح كيتعاود لمن يتفرج عليه يتعاود زيد يتعاود وين يتعاود هو يتعاود وحنا نتفرج انت معاود وحنا نتفرج خاطر المسلسل ناجح فيه عمالقه راهو بيتم معنى الكلمه كامل التواتي
0: اي
2: التواتي معناها هو النادي هو ولمين النادي معناها خرجوا مدرسه واحده مع بعضهم معناها فهمتني منى نور الدين سفيان شعري معناها نخبه المسلسل هذا يعني انا نحكي على روحي
0: اي
2: يشدني على خاطر نلقى فيه راحتي يفرهدني فيه حاجات في حياتنا في حياتنا العب بعد عمل شاق في النهار يتفرج على نضحك ابتسامه باهيه مع العائله فهمتني والتلفزه معنى المسلسل يلم العائلة يخلينا نضحك معها الضحكة في الدار
0: مهم جدا أنه العائلة مازالت تتلم على التلفزيون على مسلسلات كم هكا
2: تلم نستنوا في هذا
1: المسلسل هذا أخذ بعد مغاربي رأيت وجود حجيلة وبريزة
0: من
1: الجزائر واختها وفما واحد أخر زاد ممثل جزائري
2: الجزائريين
1: واللي يتبعوا في المسلسل هذاك ومن خلاله هو اللي يتبع في المسلسلات التونسية
2: وزاد
1: المغرب
2: هو
1: اللي
2: يتبع
1: فيه
2: وزاد كوثر الباردي من كثرة ما هي عدنا جنسين مع بعضنا شمال أفريقيا التام ببليسيتي في قناة جزائرية هي كوثر الباردي التونسية جت وعملت لنا معه نورنا الله ينورهم
0: مهم جدا أن الفنان يكون معنا موجود في دول أخرى من اختياراتك أيضا في حسين شابو حسابات وعقبات
2: حسابات وعقبات
0: وقصة نسمعوه ثم نرجع لك سيدة سي حسين

0: هذا من جينيريك مسلسل حسابات وعقبات سي حسين.
1: موسيقى طاهر جزين
0: اي
1: موسيقى محلاها موسيقى هذه ايش حسابات وعقبات قصه وسينار وحوار علي الجواتي يونس الفرحي فيه مجموعه
0: اي
1: مجموعه زاد قمه ما شاء الله لمين عام لمين عمري جمال المداني سوسن المعالج درة زروب هشام رستم هشام رستم مره هشام رستم انا ريته في الكربة متعدي لقفصة عندها عمل شنو قبلت معه وحياته فمني نعيم الجاني علي بن نور زاد وجودة ناجح معناها والمخرج الحبيب سلماني
0: الحبيب سلماني
1: معناها مسلسل ناجح في نخبة من الفنانين معناها العمالقة تاع تونس معناها مسلسل
0: يشد
1: حتى المواطن التونسي معناها هذيك حياتنا وذاك معناها هذاك المجتمع اللي نعيشوا فيه هذيك مشاكلنا وكيفاش نعالجوها حتى النجم وراء واحد مشاهد النجم مشاهد ولا مستمع في الإذاعة مستمع أو مشاهد في التلفزة النجم وراءه يلوكاليزي روحه ويصلح روحه ويكون وكا ويقتنع ويشد الطريق سمح ياسر ومعناها يكون إيجابي
0: سيري ذات بعض مسلسل حسابات وعقبات
2: من 2004
0: أي
2: يعني مسلسل درامي وأول مسلسل يتكون من 31 حلقة
0: تونسي
2: ثم الحاجة الأخرى قعدوا 6 شهور تصوير يعني استغرقت مدة تصوير 6 شهور
0: أي
2: برشا يعني بالنسبة للهم الموضوع نتاعه يحكي على الاحتيال يحكي على تفكك الأسرية القلاق والمشاكل العائلية يحكي كذلك يعني على كل التفرقة الطبقية الأمور الاجتماعية هي هذه هضية حسب
0: أي خلينا نمشي من تونسي للعمل سوري هو من اختيارك أنت سي رضا

0: مسلسل الموت القادم إلى الشرق.
1: إلى الشرق.
0: إلى الشرق مش من الشرق.
1: إيه فما اللي يكتب من الشرق فما إلى الشرق.
0: أي إلى الشرق.
1: إلى الشرق.
0: أي.
1: يعني هو مسلسل يتكون من 25 حلقة. الانتاج نتاعها 97.
0: أي 97 عام 97.
1: الممثلين بارزين، فما جمال سليمان. فما سلوم حداد.
0: سلوم حداد.
1: أسعد فضة. هذوما كانوا بارزين في الدراما السورية في الوقت.
0: ويتحدث أيضا كانوا في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي كيفاش جاء إلى الأرض العربية من خلال المجموعة من العصابة اللي دخلت كمجموعة ثم استطاعت أنها تصل إلى الحكم وتسيطر على الحكم وتحتل تلك البلاد.
1: هي الأحداث في مدينة خيالية.
0: أي.
1: الجزيرة العربية.
0: أي.
1: وكانت تعيش آمنة.
0: مدينة آمنة.
1: بهدوء واستقرار. جتهم عصابة من برا دخلاء.
0: أي.
1: فرحسوا لهم الدنيا كل، يعني قلبوا سفاها عليها. واحد برشا شغب وعملوا لهم ياسر مشاكل. الأهالي من بعد بدوا بشوي بشوي يتحركوا، بدأت تكاتف الجهود ليش للدفاع عن الأرض متاعهم، عن البلاد متاعهم، وتمكنوا في الأخر بتضافر الجهود باش يخرجوا الغاصب هذايا اللي هزلهم أراضيهم وممتلكاتهم، وباش رجعوا الأمن والاستقرار العاديين اللي كانوا.
0: أي. وباش نسمع مقطع من المسلسل هذا سي حسين وسي رضا.
2: أنا الموت القادم من الشرق، الشرق حيث وادي الثعالب يا أبا موسى. جئت من هناك لأوقف شروركم.
3: ونحن أيضا قدمنا إلى الشرق، قدمنا نحمل الموت لك ولأمثالك.
2: إذن فلن تستسلم صاخرا.
3: أنت سيف بن الصافي.
2: أنا هو يا تيمور.
3: لا يمكن، لقد شطره أوس إلى نصفين.
2: ضربته لم تكن قوية، لقد تركت بي جرحا غائرا لكنه لم يكن مميتا.
3: اللعنة.
2: هل دخل الخوف إلى قلبك يا تيمور؟
3: أنت أحمق يا سيف، ستتمنى لو أنك مت فعلا قبل الآن.
2: أنت لا تملك خبرتي في القتال.
0: هذا من المقاطع أيضا من مسلسل الموت القادم إلى شرق كما ذكرت سيري ذاب من عام 97. سي حسين، تتابع المسلسلات السورية هذه؟
4: مش منتبعش فيهم، مش باستمرار، ومش اللي يعجبني فيهم معناها الإخراج.
0: أي.
4: إخراج ويتقنوا اللغة العربية من غير تمثيل، من غير معناها إخراجهم يعجبني، وعندهم ممثلين مميزين. الممثلين مميزين معناها، وهم متمكنين. السوريين في المسلسلات هذه متمكنين معناها، ما شاء الله معناها يقنع.
1: يعني نجدة إسماعيل أنزور
0: معروف،
1: يعني الدراما السورية في الوقت هذاك كانت مسيطرة، يعني وخذت مكان على حساب حتى الدراما المصرية واللبنانية اللي كانت سابقا.
0: هو اخترت عندك شوية أعمال لبنانية سيري ذا، نحاوله إذا كان كفل الوقت نسمعه. سي حسين، أنت من خلال الأرشيف والصور، هل أنك فكرت ربما في أنك تعمل معرض؟ ربما كيفاش نجم تستغل ولا؟
4: والله شوف،
0: الأرشيف متاعك.
4: أنا عملت معرض
0: أي
4: الحارة حية، جيب كرسيك وهي
0: في رمضان.
4: والحمد لله كنت أنتم حاضرين ذا قفصة وطنية والحرة وقناة الحرة، كانوا باهي عالمين مش بالقدر. لكن اللي قلقني شوية الناس معناهم كيشوفوا صورة هكا ما يسألش يصورها
0: ما
4: يسألش، أما ما ينسبهاش لي هو
0: أي.
4: يصورها وينسبها لي هو، ومعناه عيب.
0: سرقة
4: عيب. عيب.
0: إذا كان نقول لك صورة مثلا من خلال تاريخك، قداش عندك في المجال؟
4: 44 سنة
0: صورة. إذا كان نقول لك مسيرة 41 سنة، اختار لي صورة.
4: هي صورة قفصة بانوراميك. هي صورة قفصة معناها شديت لي شهرين و27 يوم وانا في الجبل
0: اي
4: باش نجسد بلادي
0: تصور هاي
4: تصور بلادي معناها يوقف في معناها ما تنجحش نرجع بعد ثلاثة ايام نرجع لين الحمد لله وكانت قبل ما فماش كيما التوكي الرقمي صوره عندها توكي ما يقارب 26 27 سنه باش تعمل صوره بانوراميك صعيبه ياسر ديما نقولوا له التوفيق من رب سبحانه وتعالى راهو هو اللي يعطيك الصبر ويعطيك معناها كيفاش يعطيك معناها يعطيك كل شيء باش تنجح العمل اللي نتاعك اي عمل روي عمل مش كان تصوير اي عمل انت من مكانك كما كي لو يلزمك النجاح يلزمك صبر الحمد لله هي احسن صوره موجوده في مكتب سيد الوالي موجوده في البلديه موجوده في انجح صوره هذيك عملتها هي بانوراميك اللي هي بلادي يعني اللي هي قفصة
0: وانت ذكرت المدينه وسيريفان خليك باش تسال وانت ايضا ذكرت المدينه في اي ربما مرحلة تم صورة في البلاد شفتها وما عجبتكش وانت شاهد تقريبا طيلة الفترة هذه ولا صورة عجبتك مثلا
4: وراي صورة
0: وانت شاهد على التحولات اللي شهدتها قفصة الكل
4: شوف 2012 يسامحوني المستمعين عندي اندوسي اسمه يسامحوني رجاء سامحوني اسمه قفصة أوسخ مدينة في العالم 2012 معناها وين تمشي تلقى سي لوكازيون باش نزاد نعمل ارشيف للي صاير معناها البلديه مش موجوده معناها 2012 فتره صعيبه ياسر في تاريخ تونس في تاريخ تونس هو انا استخدمت فرصه قلت خلينا نشوفها نهار انظف خير من قبل ما زالت تنظف اكثر
0: يعني انت فك 2012 مشيت
4: 2012 صورت قفصه كامل من اخر حي النور حتى سوق الفجر كنت تمشي تلقى معناها البلديه معناها كان فما معناها وتونس في الثوره مشكورين الاداره التونسيه تونس وقفت بالاداره معناها استعملوا سي اسمها قفصه وسخ مدينه في العالم خاطر والحمد لله رجعت وانضافت والحمد لله
0: يعني فك الفتره هذيك صورت حولت انك توثق
4: نوثق كل شارع في قفصه كيفاش هو
0: حالته التعيسة
4: حالته معنا حالته رديئة جدا
0: أي سيحو سيري ذا
1: هو المصور
0: أي
1: مؤثر كما قلنا روى الصحافة سلطة رابعة
0: أي هنا عرفوا أنه ثم صور غيرت ربما في
4: غيرت مزاك
1: في جرتها قرارات وتنجم مسؤولين تنجم تضرهم صورة
0: أي
1: يعني خطرش مش كل صورة سي حسين مصور ويعرف مش أي شخص عند الحق باش يجبد مصورة ويصور المشهد اللي يحبه هو ولا يهبطه وين يحبه هو لأن الإنسان ساعات يتسأل فما حوايج زادة أنا اللي يعجبني في سي حسين الوطنية متاعه فما حوايج ما يعطيهاش باش تشوفها الببليك من تونس وغير تونس ما يعطيش مثلا صورة قفصة يهبطها للعموم خارج تونس يخلي صورة تونس نظيفة هذه مسألة داخلية
0: وجهوية
1: تبقى في قفصة يحب بلادها زادة يحافظ عليها وينصح باش يغيروا المشهد ذاك وينظفوا لأنه هو غير منه على الجهة متاعه يحب يشوفها نظيفة في وجه خير من هكاكة ويلوج على الجمالية ويلوج باش يعمل صورة بانورامية يجيبها صورة لايقة ما يجيبش فيها زبلة منه ولا منه
4: وربي قوسين أستاذ وقتون أنا بتوكي مثلا ما عنديش فيسبوك فيسبوك هو انت مسؤول محلهم مسؤولين كي نمشي لهم ونقول لهم راه البلاصه كذا وكذا الله يبارك يقولوا لي الله يبارك غدوه الحي ان شاء الله تبدا
0: يسمعوك
4: يسمعوا الحمد لله بارك الله فيهم اي مؤسسه هنا في البلاد هناك هي مثلا سونيد ولا اي حاجه كي نمشي لهم الحقيقه نهز في المصور ونوري له نقول راه كذا وكذا يقول البلديه يعطيهم الصحه الحقيقه يقوموا
1: مثال جبانة
4: المقبرة مثلا
1: كيفاش دخلت بصورة
4: بصورة
1: وتم اتخاذ قرار
4: سيش ناخذ
0: اي تفضل
4: هذه 2018 كان سيد الوالي سي منظر العريبي صورت لها المقبرة قفصة سيد بن يعقوب في حالة يرثى لها معناها ما تتشافش احنا حيين ما يسالش اما الموت نتاعنا معناها ما يلزمهمش يلزمهم عناية عملت تقرير سمح ياسر بقيت ثلاثة سوايع سجلت منها 29 دقيقة وزاد السيد الوالي سي منظر العريبي وتحية لولاد قفصة كاملة كلكية من أول والي لآخر والي تحية ليهم كلكية مشكورين حقيقة مشيت للمكتب نتاعو عطيته قلت له راهي جبانة نتاعنا راهي كذا وكذا. بعد 3-4 أيام مشى، بعد 3-4 شهور كان الضوء يشعل وكانت الجبانة ما شاء الله معناها نظيفة مشكورين.
0: أي سي حسين أنت أيضا كنت حاضر على زيارات الرئيس الحبيب بورقيبة إلى قفصة؟
4: والله أنا وقت صغير يعني. أما شو الأرشيف شنو هو تنجم النجم أنا كيفاش نوصل نتحصل على صورة الرئيس حبيب بورقيبة في قفصة، كيفاش النجم نتحصل على صورة الله يرحمه ينعمل هادي كامرجي قامت قفصة هادي كامرجي كيف معناها عندي بالصورة الهادي كامرجي شنو عمل أنا وكان الهادي كامرجي كان هو اللي يستقبل أحمد بن صالح المزالي وهو اللي عمل المرشي معناها راهو مش بالكلام على خاطر الكلام يكفيش.
0: انت تحدثت على
4: التوثيق بالصوره
0: كل الانجازات في قفصه حاجه تم انجازها ولا اضافتها في قفصه كنت شاهد عليها بعدستك المرشي مثلا
4: المرشي انا عندي موثق
0: أي.
4: اما مثلا نقولوا احنا جرد بورقيبة
0: اي
4: صرفت عليه 150 الف دينار والله للامانه هذه راهي مهمه ياسر 2008-2009 كان سيد الوالي اسمه محمد الشايب وكانت الفترة ذيك ما شاء الله قفصة حية بالقدا كانت عندنا جرد بورقيبة الحديقة دي من أحسن الحدائق في الجمهورية التونسية معناها مواصفات عالمية لكن نشوفوها توكيكي مكاكا عيب والله عيب معناها خلونا حديقة من أحسن الحدائق في الجمهورية التونسية أنا كان يقولوا لي توهو من المنبر يقولوا لي تتعاود كي تتعاود خير من اللي كانت ترجع كما كانت ولذا احنا المواطنين زاد عندنا ضرر كبير ياسر في سامحوني في الفوضى وفي كذا
0: وعي المواطن
4: روى رأي الدولة والحكومة والبلدية واحدة ما تكفيش احنا كمواطنين يلزمنا احنا نقوم بواجبنا باش نعاونوهم هما باش نسهلوا لهم
0: به لازهر نسمع مقطع من أغنية أغاروا منك عليك بعد شوية حاول تكون حاضر خلينا نختم بها أغاروا منك عليك ثم نختم بعبد الحليم بعد شوية باش نرجع لعبد الحليم أغاروا منك عليك

0: شناديك
1: أغار منك عليك. هذه من اختياراتك سيدي ذا
2: صادق
1: أي
2: يعني مغني وممثل لبناني
1: أي
2: هو اسمه طنيوس فاطر
1: أي
2: مسيحي
1: مسيحي أي
2: وقال يعني مشاب الاسم الفني على الوسط في الصعيد العربي أحسان صادق
1: أحسان صادق أي
2: مثل بن الحرامي وبنت شويش
1: أي اللي هو تقريبا برمجوه للأسبوع الثالث ثم نعدوا شوي وأيضا سميرة توفيق كانت باش تكون باش نسمعوها لكن الوقت ما بقناش. خلينا نختم معكم ضيوفي الكرام وشكرا لحضوركم. سي حسين شاب المصور الفوتوغرافي في قفصة وفي تونس. خليني إذا كان عندك أي سؤال سيري ذا خلينا
2: والله بالنسبة
1: لسي حسين
2: سي حسين نسألك سؤال علاش مثلا ما عملتش كل مخبر يعني حديث كما تول يعني الإذاعة وتشوف فيه يعني كل شيء رقمي. أنت عندك أولادك متكونين رقميا يعني هل الإمكانيات المادية هي اللي تخليكش تعمل هذا مدام الإمكانيات الفنية متوفرة
1: أي.
2: الأرشيف اللي عندك أنت ما عندش حد شنو تنتظر أنت ولا من تنتظر مثلا باش
3: وعلى على كلام الرقمي أنا أول من استعمل رقمي
1: أي.
3: ما الحمد لله ما أنا قلنا دي من المستوى التعليمي ويخليك بتتقدم الحمد لله قرينا رواحنا. المخبر يلزمها فلوس يلزمها كذا وانا بس ياسر زاده مش شوي هذاك هو انا والحمد لله
1: الحمد لله. مشاريعك المستقبليه سي حسين؟
3: مشاريع المستقبليه نحب نشوف تونس بالامانه راه
1: اي
3: نحب نشوف تونس بالف خير نشوف قفصه بالف خير ونشوف كل مواطن ومواطنه في قفصه بالف خير.
1: قلت لي انك تفكر في انك ربما تعمل فيلم هكا وثائقي حاجه هكا
3: اي معناها في في في في الثوره معناها في الثوره أي. كنت متواجد هكا في كل مكان وفي كل زمان معناها وثقت وكي ان شاء الله يحيينا ربي ان شاء الله 6 شهور عام نحضروا فيلم وثائقي إن شاء الله يليق بمدينة قفصة ويليق
1: في تلك المرحلة يعني مرحلة قفصة في فترة الثورة
3: في فترة الثورة وما بعد الثورة معناها ثورة معناها في فيلم شاد يجي 6 أو 7 سنين
1: أي
3: باش توثق 6 أو 7 سنين فيديو استنفيديو
1: أي
3: معناها مش بسهل راه
1: ذكرة مدينة خلال فترة ربما
3: مش بسهل والله في 26/11/2013 تحية للأمن تاع قفصة تحية كبيرة ياسر أمن قفصة يوم اقتحام مقر الولاية كان أمن قفصة معناها هو اللي انقذ الولاية من كارثة كانت تكون مشكورين معناها
1: هذا كله باش نشوفوه إن شاء الله في وثائقي إن شاء الله باش
3: يكون
1: من إنجازك
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونكون كملت معناها مش كملت ما كملش ونكون أنا رضيت ربي رضيت البلاد هذه بفيلم معناها صعيب شوية يكون على نطاق حتى الجمهورية التونسية نتحدى أي ولد للأمانة فأنا ولد قفصة وأنا كما كان أنا خلقني ربي كتتحدى نتحدى أي واحد تبع 7-8 سنين من تاريخ البلاد من إلى
1: هو أنت تبعتها من ربما أنت ركزت على الفترة هذه
3: من قبل أنا حاس في 2008 في 2008 أول شرارة بتاع في الرديف 2008 هي أول شرارة بتاع الثورة بتاع في
1: أي.
3: في تونس بدأت من 2008
1: أي وهكذا نوصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذا العدد. سيري ذا نخلي كلمة الختام سيري ذا بالخير.
2: والله أنا سعيد يعني بحضور سي حسين خديت منه برشا أفكار وتصوير شمسي أنا جربت في تكويني في قرطاج درمش خدمت لابوراتوار وفيكساتور وريفيلاتور وتحميد الفيلم حبيت الصورة أنا زدت حبيتها كي سمعت سي حسين لأن هني قلت لك هو رسالة للفن ورسالة وإنسانية قبل ما يكون إسلامي
1: كامل. بنغم تاني هذا أيضا من اختيارك سي حسين، نختم هذا اللقاء، انتهى الوقت. شكرا سي حسين، شكرا. شرفنا بحضورك معنا.
3: نقول حاجة، نسلم على كل مواطن ومواطنة في قفصة، وعلى زوجتي وعلى أولادي وبنتي وولدي عزيز، ربي يفضلهم لي وربي يخليهم لي ويخلينا بكلنا القفصة.
1: وربي يفضلك سي حسين الشاب، وشكرا لك سي ريلا.
3: شكرا لك انت زاد، شكرا لك انت

0: تاني.
1: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الحديث 10 ليلا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: قدر المدير الجهوي لتجهيز الأسكان بقفصة علي عمار عدد المشاريع المبرمجة في مجال الجسور والطرقات وكذلك الجري تنفيذها بكامل مناطق الولاية في حدود 61 مشروعا باعتمادات جملية تفوق 173 مليون دينار. وأضاف عمار بأن أشغال مشروع صيانة وإعادة تهيئة الطريق الحزامية بقفصة الذي يعد من أهم المشاريع المبرمجة ستشهد انطلاقتها في شهر نوفمبر القادم. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر ولاية توزر لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع البلدية الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. في إطار دعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتطوير القطاع وبهدف الحد من استنزاف المائدة المائية في ظل انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، تم إطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها وتحسين شبكة التزود بالمياه الرية. أعلن البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفتة صغار ألف اللحيم بولاية قبيلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها. من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد النزل الموسمية أواخر شهر أكتوبر الجاري، حيث حدد يوم 27 من هذا الشهر كتاريخ مبدئي لبداية التلقيح وفق عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مهدي الدريدية. استهدفت غارة سعودية شركة نفط في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما توعد الحوثيون بالرد واستهداف منشآت ومقر شركة أرامكو ومصفاة الرياض ومطار الملك خالد الدولية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: منتصف والليل، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة للهيئات الجهوية بمختلف أنحاء البلاد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيسه وانطلاق تظاهرات شهر تونس الإنسانية التي تمتد من 7 أكتوبر إلى غاية 6 نوفمبر. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبيلي بأن التيار الكهربائي سينقطع 4 من الساعة 8 ل11 صباحا على منطقة تلمين من معتمد التقبيل الشمالية بسبب أشغال الصيانة التي تقوم بها الشركة. صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المستجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنكة من معتمد التمغزة من ولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية لانتخاب ممثل بالمجلس المحلي بتمغزة يوم 11 من جانفي 2027. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب الأربعاء اجتماعا سيخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال الذي يهدف إلى تنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة. بحث رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران قبل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر الجارية. شكرا لكم على المتابعة، تصبحون على خير.

0: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
1: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
2: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
1: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
3: إشهار.
4: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
5: التحية تجيكم من قسم الأخبار بإذاعة قفصة. مستمعينا الكرام، مرحبا أهلا وسهلا في برنامج المشهد اليوم، العدد الثاني لبداية هذا الأسبوع، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعتنا في البث المباشر للبرنامج عبر موجات إذاعة قفصة. أيضا بإمكانك مشاهدتنا بصفة مباشرة على الصفحة الرسمية، صفحة الفيسبوك لإذاعة قفصة. التفاعل مفتوح لكم مستمعينا الكرام، تقديم المقترحات والتفاعل حول مختلف مواضيعنا في برنامج المشهد اليوم وبقية برامج إذاعة قفصة. بداية الرحب بنزار الرويسي، يأمن الإخراج التقني لهذه الحصة، صديقنا الهادي غويل الإخراج المرئي والرقمي للبرنامج بصفة مباشرة، نجاة سيلي في تأمين التنسيق العام لهذه الحصة على مدار الأسبوع، وفي معكم مدة ساعة للحوار والنقاش مكرم هنشير. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم على مستوى المتابعات الجهوية، نرجع إلى قافلة ريادة الأعمال بجهة سيدي بوزيد. بعد شهر تقريبا تختتم اليوم قافلة لمتابعة المشاريع وأيضا للإحاطة بالباعثين الشبان على مستوى بعث المشاريع وضمان ديمومة هذه المشاريع. نشوفوا ختام هذه القافلة، شنو هي التوصيات خرجت بها ونتائجها. على المستوى الوطني، ضمن المتابعات الوطنية نتطرق إلى قرار البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7% بناء على المؤشرات الاقتصادية التونسية والعالمية، وفي ظل التقلبات العالمية والضغوط المتزايدة على اقتصاديات دول العالم من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية. أيضا في برنامجنا اليوم وفي الركن والفقرة الأخيرة نرجع إلى آخر التطورات على الصعيد العالمي. اليوم اخترنا نرجع إلى التطورات في فرنسا من زاوية ومن نفيذ فرنسا، لنحكوا شوية على وضعية الاتحاد الأوروبي. أزمة اقتصادية كبيرة، مديونية كبيرة، توازنات خلقت من جديد في الفضاء الأوروبي. الأزمة الفرنسية هي عنوان للأزمة الأوروبية. نرجع إلى التطورات في فرنسا، هذه الاحتجاجات شنو السبب متاعها، هل هو معطى تربوي فقط أم اقتصادي واجتماعي وهيكلي كبير. هذا برنامجنا اليوم المشهد اليوم. نزار، مرحبا من جديد بالجميع، أهلا وسهلا. نبدو بالركن الأول.
4: عين على الجهات.
5: في فقرة ركن على الجهات انسلط الضوء على قافلة ريادة الأعمال بولاية سيدي بوزيد اللي انطلقت منذ مدة وانطلقت من معتمدية المكناسي. إذن اختتمت اليوم هذه القافلة، نتائج متاحة، شنو التوصيات اللي خرجت بها، هل من نتائج ملموسة على مستوى المشاريع والإحاطة بالشبان. تنضم إلينا ألفة الخسخوسي زميلتنا من ولاية سيدي بوزيد. ظهيرة طيب ألفة، مرحبا بك.
6: تحية ليك مكرم وتحية لكل مستمعين وإن ما يصلهم بس إدارة.
5: طيب، إحنا كنا وكبنا منذ مدة انطلاق هذه القافلة لريادة الأعمال وتنقلت في أكثر من معتمدية من ولاية سيدي بوزيد، أعطينا فكرة على هذه القافلة أولا، المسار متاحها وشنو النتائج اللي حققتها.
6: نعم مكرم، كما ذكرت منذ البداية وأن القافلة انطلقت تقريبا بمعتمدية المكنيسي والمعتمديات المجاورة اللي هي مسجد بوزيان والمجدونة، من خلال لقاء مع عدد من أصحاب أفكار المشاريع وكذلك أصحاب المشاريع. الهدف من القافلة هذه كان هو تقريب المعلومة وتقريب هيكل التمويل من معنى هذه الفئة اللي هم يحبوا ينتصبوا لحسابهم الخاص، واللي عنده فكرة مشروع مش تبلور، واللي عنده معناها مشروع انطلق أو بصدد معناها الانطلاق. بعد دارة القافلة هذه في عدد من المعتمديات اليوم في مركز اللي في التكنولوجي بسيدي بوزيد، كان اختتام القافلة، كانوا حاضرين عدد من الطلبة، كذلك هيئة التمويل، المؤسسات اللي عندها علاقة بريادة الأعمال خاصة مندوبية المرأة وبرنامج رأي ذات أو ما البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، اللي كما قلت معنا تقريب المعلومة أكثر من هذه الفئة سواء من النساء أو الطالبات ولا الفتيات اللي يحبوا معناها بعض مشاريع خاصة بهن. كما قلت حاضرين طلبة، حاضرين هيك التمويل، حاضرين جمعية روافد دادا للتنمية اللي هي الشريك في قافلة ريادة الأعمال، دادا كانت حاضرة اليوم. تقريبا هذا الكل معناه في إطار اختتام القافلة هذه. مكرم ومع وفاة ليلي مديرة مركز إليتا تكنولوجيا سيدي بوتين نتعرفوا أكثر على أهم مجال اليوم.
5: طيب نسمع ثم نرجع.
3: اليوم النظم واختتام قافلة ريادة الأعمال بولاية سيدي بوزيد اللي دارت على عديد المعتمديات من شهر أوت وشهر سبتمبر. القافلة هذه الهدف المهم والأهم أنه تقريب المعلومات من الشباب والشابات أصحاب أفكار المشاريع ودعوة لستريكتور دابوي في ولاية سيدي بوزيد لتقديم البرامج الوطنية لدعم المشاريع بالولاية. المستهدفين كانت الفئة الشبابية بالأساس، لكن هذا لم يمنع حضور عديد الرجال والنساء حتى أكثر من 40 و 45 سنة حاملي أفكار مشاريع، وهذا السبيل متاعنا المستهدفين. والحضور دعونا أغلب الإدارات الجهوية والوكالات الموجودة بولاية سيدي بوزيد للدعم المالي لتوضيح وتقديم البرامج الوطنية لدعم الشباب وتمويل خاصة الشباب أصحاب أفكار المشاريع أو المشاريع القريبة الانطلاق. الهدف من هذا الكل هو أكيد جدا معاضدة جهود الدولة في تقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على الانتصاب للحساب الخاص بولاية سيدي بوزيد أو خارجها، وتسهيل خاصة خطوط الدعم اللي موفرتها الدولة التونسية. وكذلك قدمنا مشاريع والبرامج المقدمة من مركز أليف بسيدي بوزيد للإحاطة بالشباب.
5: طيب ألفة، تقريبا هذه سيدة وفاة تيلي مدير مركز إليف التكنولوجي بسيدي بوزيد، وتحدثت على أهداف هذه القافلة على أرض الواقع. ومن خلال متابعتك ألفة، هل كان هناك تفاعل من الباعثين الشبان وحتى من الطلبة اللي حاضرين، وهل كانت الصورة واضحة بالنسبة لهم على كيفية التحضير للمشروع، معرفة هيكل التمويل والمساندة وضمان نجاح المشروع وديمومته وانعكاسه بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كل منطقة؟ طيب نحاول نرجع لألفة الخسخوسي من جديد، نحاول نتواصل معها عبر الهاتف. كنا نتحدث على قافلة ريادة الأعمال لفائدة شباب معتمديات السيدي بوزيد وخاصة المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان. لحظات نرجع لألفة.

0: على الجهات.
1: على كل نرجع في مواكبة لبرنامج المشهد اليوم في المتابعات الجهوية. كانت معنا ألفة الخصخوصي نتحدث على قافلة ريادة الأعمال وأيضا تصريح لوفاة تيلي مديرة مركز إليف التكنولوجيا بسيدي بوزيد. على كل كان سؤالي ألفة قبل أن نغم بلحظات، هل أن هذه القوافل وتقريب المعلومة للشباب والباحثين عن عمل ولديهم تصورات لإحداث مشاريع، هل كان هناك تفاعل وقرب للمعلومة أكثر، وهل من توصيات خرجوا بها في ختام هذه القافلة؟
2: نعم مكرمة، بالنسبة لتقريب المعلومة هي مهمة برشا. القافلة هذه ومثل هذه القوافل علاش مهمة؟ لأنه بالحق غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق، نحكي معتمديات أو المناطق تبع المعتمديات، فما برشا معناها اللي يحب يعمل مشروع لكن سواء ما نجيش يتنقل وإلا تغيب عليه المعلومة. نعم. وهم برشا إنه توصلوا معناها المعلومة للبلاصة اللي هو فيها، هو من بين أهداف بتاع القافلة هذه. بالنسبة للتوصيات تقريبا تمحورت كلها حول إنه مهم برشا إنه يتواصلوا مع مؤسسات التمويل اللي تابعة سواء الخاصة أو الدولة تابعة الدولة. علاش؟ لأنه فما برشا إمكانيات وفما برشا معناها برامج تخص بعض المشاريع اللي نجموا ينتفعوا بها ويكون معناها قريبة منهم، يكونوا يوصلوا لها وإذا توفر لهم معناها إضافة سواء الأفكار مشاريعهم وإلا مشاريعهم المستقبلية ولا حتى مشاريعهم المنتصف.
1: طيب شكرا لك ألفة الخصخوصي على كل هذه التفاصيل المتعلقة بقافلة ريادة الأعمال اللي انتظمت مدة شهر بولاية سيدي بوزيد واختتمت اليوم. حكينا على اليوم الختامي، أهم التوصيات الصادرة عنه.
0: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
1: وصلنا في برنامج المشهد اليوم ليوم الثلاثاء ضمن المتابعة الوطنية كما شرنا في بداية الحصة. الجانب الاقتصادي حاضر في برنامجنا، سعداء باستقبال الأستاذ الجامعي والمختص في الشأن الاقتصادي الأستاذ رضا شكونديلي. مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لقبول دعوتنا في برنامج المشهد اليوم. إذن سي رضا، باش نحكوا على قرار مجلس إدارة البنك المركزي لبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، وأشار لأنه هذا يأتي في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي. قراءة أولى أستاذ، ونعرف أنت تبعت وحتى عندك تدوينة هذا اليوم بتفصل فيها ممكن الأسباب والإشكاليات اللي طرحها الإبقاء على سعر الفائدة المديرية عند هذا المستوى. قراءة أولى على الإبقاء، هل هي مرحلية ويعقبها بعد ذلك سيتم الترفيع في هذه في هذا السعر في المدة القادمة نظرا للضغوط العالمية والاقتصادية الداخلية؟
3: والله هنا فما مقاربة عجيبة نوعا ما، لأنه المقاربة اللي يعتمد فيها البنك المركزي هو أنه يرفع نسبة الفائدة المديرية لمقاومة التضخم المالي، بما أنه يعتبر أنه التضخم مصدره يعني ارتفاع كبير على مستوى الاستهلاك للعائلات التونسية، فبالتالي لازم نحرموا العائلات هذوما من القروض، نزيدوا لهم في نسبة الفائدة باش هما ياخذوا شويه اقل قروض ويستهلكوا اقل. هو اش قال في البيان نتاعو؟ قال كونه التضخم جاي اساسا من تكاليف الطاقه. قال فما توترات جيوستراتيجيه في منطقه الشرق الاوسط ادت الى اسعار عالميه للنفط عاليه، وهذه مش ممكن تجيب لنا التضخم المالي. وبالتالي هو يشير باصبعه الايمن أنه المشكلة ليست مشكلة في الطلب يعني الاستهلاك العائلي، ويستعمل باليد اليسرى أدوات لمقاومة التضخم المالي بنسبة الفائدة. هو في الحقيقة يريد أن يرفع في نسبة الفائدة، ولكنه قد يكون هناك يعني معارضة من طرف السلطات على أنه ما يمشيش في الشيء هذا، و بالتالي أشار إلى أن هناك ضغوط تضخمية. والدليل على ذلك أنه في يوم الجمعة الفارض رفع في نسبة ما يسمى بالاحتياطي الإجباري للبنوك لدى البنك المركزي، قصدا منه أنه مش ينقص من السيولة الموجودة في السوق النقدية يعني لدى البنوك، وبالتالي يعني ما زال وفيا للسياسة النقدية التي تعتبر أن الإشكال موجود في شطط على مستوى السيولة النقدية في السوق.
1: طيب
3: والحال أنه يقدم في قروض مباشرة للدولة، وهو قاعد يضخ في السيولة عبر إقراض الدولة مباشرة. هناك تناقضات كبيرة على مستوى السياسة النقدية المتبعة من طرف البنك المركزي.
1: طيب سيري ذا، كان ترجعنا إلى مصطلح نسبة الاحتياطي الإجباري، تم الترفيع فيها بالتنسيق مع أنه الإبقاء على نسبة الفائدة العامة عند 7%. إيش معناها نسبة الاحتياطي الإجباري؟
3: هو البنوك معنى قبل ما يخرج القرار هذا للترفيع بمضاعفة النسبة هذه 3 مرات، كانت قبل 1%. إيش معناها؟ معنى كل بنكة في تونس يلزمها تحط معنى احتياطي إجباري لدى البنك المركزي، حساب لها هي في البنك المركزي يساوي 1% من الودائع. المبلغ هذا لا في عوض 1% يرجع 3%. إيش معناها؟ معنى البنك المركزي يريد امتصاص السيولة من السوق. البنك وقت اللي هي باش تمتص السيولة نتاعها تولي تعطي أقل قروض.
1: صحيح.
3: وهنا كذلك فما يعني تناقضات كونتراديكسيون مع القروض نتاع الشرف. من ناحية أنك تحمل البنوك تعطي قروض شرف، ومن ناحية أخرى قاعد تمتص في السيولة من البنوك وتحب اللي كانوا السيولة تمتص من طرف البنوك. هذا إيش معناها؟ معنى البنوك غير قادر على إقرار القطاع الخاص، هذا عنده تداعيات سيئة على مستوى الاستثمار، بمعنى الاستثمار لن يجد له تمويلا، وهذا عنده تداعيات سيئة على مستوى النمو الاقتصادي والبطالة وما شابه ذلك. يعني هناك تناقضات عديدة، ليس هناك تناغم على مستوى السياسات. الدولة تريد من البنوك أن تقدم قروض الشرف، ولتقديم قروض الشرف لابد من
1: سيولة.
3: صحيح أن قروض الشرف هي محسوبة على الأرباح للسنة الماضية، والاحتياطي الإجباري هو محسوب على الودائع لهذه السنة، ولكن البنك بشي يولي يعمل حسابات لأنه بشي يتمس من الأرباح نتاعه. الشيء اللي باش يعمل دون سكاب دونك بشي معاش باش يقرض المؤسسات واللي نشوف يرجعوا لهم ولا ما يرجعوهاش، واللي تشوف معناه ملاذ اللي هو آمن على مستوى الإقراض اللي هو إقراض الدولة. قولك البنك يقولك أننا احنا قادمين على قانون مالي سنة 2027.
1: نعم.
3: وهناك نسبة ضغط جبائي عالية وعالية جدا، وبالتالي الدولة لن تلجأ إلى الترفيع في نسبة الضغط الجبائي. ومن ناحية أخرى الدولة تجد صعوبة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة على مستوى الاقتراض. الحل الوحيد هو اللجوء إلى البنك المركزي، وبالتالي البنك المركزي حضر روحه ملتوى على أساس أنه يرفع في نسبة الاحتياط الإجباري باش يقى السيولة اللازمة لإقراض الدولة.
1: وبالتالي فأنه هذا الأمر معناه بصفة غير مباشرة باش يمس مجال الاستثمار وحتى القروض الموجهة للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي هي أصلا تعاني من صعوبات كبيرة.
3: تولي البنوك تعمل حتى وتعيد حساباتها حتى على مستوى قروض على الشرف، تولي تنقص وتولي تشدد على مستوى الشروط باش تسترجع الأموال نتاعها، وتولي تعمل حسابات أخرى على مستوى الإقراض القطاع الخاص، وهذا يشكل مشكلة كبيرة برشا على مستوى الاستثمار الخاص وكذلك على مستوى النمو الاقتصادي. اتنسيون، إذا كان النمو الاقتصادي ينخفض الموارد الجبائية للدولة تنخفض تباعا، وبالتالي هي بيدها الدولة متضررة من هذا الأمر.
1: طيب يعني هذا في إطار الحديث عن السياسة النقدية اللي يمكن ما تكونش متناغمة ولا مطابقة مع الواقع الاقتصادي التونسي، هذه إشكالية زادة من إشكاليات سيري ذا.
3: بطبيعة الحال يعني كل واحد قاعد يشبل ويعمل اللي يحب، ما فماش تناغم بين السياسات الاقتصادية. يعني مش معقول باش البنك المركزي يتوجه في اتخاذ قرار بدون التنسيق مع الحكومة، والحكومة تأخذ قرار بدون التنسيق مع البنك المركزي. اقترحت في عديد المرات هذا السياسة المزدوجة أو التناغم بين السياسات. بد أن يكون هناك تناغم وتناسق بين السياسات الاقتصادية حتى لا يقع تضارب. تضارب معناه يضر كثيرا بالاقتصاد. يعني كنا نحب نفسروه بالسهل بالنسبة للي يسمع،
1: أي.
3: وكأنك أنت مركب بيسة في الموتور تاع الكهرباء تاعك تدفع للقدام، وبيسة أخرى تدفع للتالي قدام جنبها. كي تخدم أنت الكهرباء تاعك فما بيسة تدفع الكهرباء القدام وبيسة أخرى تدفع كهرباء التالي، مو يتكسر الموتور.
1: وهذا اقتصاديا يؤدي لحالة ركود في نهاية الأمر، معناها مثلاً
3: مش تحرك الاقتصاد. التناقض بين السياسات يحطم الاقتصاد.
1: طيب.
3: هذا اللي قاعدين نشوفه فيه. احنا شفناه في قانون الشيكات، لما أندي هتحط فرضية تاع ميزانية الدولة تاع نمو اقتصادي ب 3.3% وتعمل قانون تاع شيكات، يعني متعارض بين هذا مع ذاك. يعني هذا قاعدين نشوفه فيه في عديد مرات بكل أسف. هذا ناتج من عدم التناسق والتناغم بين السياسات وعدم الانسجام بين المؤسسات.
1: طيب، هذا يمكن سؤالي سيريضا، أنه ننظر إلى دور البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية، ظن آلية رفع نسبة الفائدة المديرية طبقا من أهم الآليات عند البنك المركزي، وثم بنوك على المستوى العالمي اضطرت إلى الترفيع في نسبة هذه الفائدة بالنظر إلى الضغوط العالمية والأزمات المتتالية جراء الحروب والمواجهات العسكرية.
3: شوف، خلي نفسرها بربي، خلي نفسرها. رأوا أمريكا يترفع في نسبة الفائدة المديرية عند سوق مالية تجلب الدولار. ما معناها؟ معنى اللي يستثمر بالدولار في السوق المالية الأمريكية ياخذ نسبة توتري على مرضية أعلى. معنى السوق المالية تحم تجلب الأموال الأجنبية، بينما احنا في تونس ما عندناش سوق مالية تجلب الأموال الأجنبية. نسبة المحفظة المالية السوق المالية ضعيفة ونعيفة جدا. يعني كي رفعوا نسبة الفائدة مش بنجيبوا الدولار واليورو عن طريق السوق المالية، ما عندناش. وبالتالي الآليات متاع السياق الأمريكي والسياق الأوروبي ما يجي نفس الآليات متاع السياق التونسي.
1: صحيح.
3: وبالتالي استعمال الآلية متاع رفيع في نسبة الفائدة خاطر أمريكا عملتها، وعلى خاطر الولايات المتحدة، خاطر أوروبا عملتها على خاطر عندها سوق مالية متطورة. احنا ما عندناش سوق مالية متطورة، وبالتالي الآلية تختلف.
1: طيب سيدي ضان، جو إلى نقطة مهمة أيضا، تحدثت أنه في علاقة بنسبة الفائدة المديرية الحد من نسبة التضخم، رجعت نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد خلال شهر سبتمبر 5.6 كانت في أوت 5.4، ومع ضبط الإحصاء أرجع ذلك إلى ارتفاع على مستوى الملابس والمواد الغذائية، ولكن يبقى الإشكال الكبير متعلق بكلفة المواد الطاقية.
3: نعم، هو في الحقيقة ماذا نقصد بالمواد الطاقية؟
1: يعني على مستوى توريد الطاقة بالنسبة لتونس.

0: يعني المشكله مش في الطلب، المشكله مش في الاستهلاك، المشكله في العرض، في العوائق العديده، في المناخ الاستثمار بتاعنا اللي مش شجاعش على الاستثمار. وبالتالي لهنا الاليه ماهيش الاليه تنفذ الفائده اللي باش تعملها، اذا تعمل اليه اخرى، لانه السبب ليس نفس السبب الموجود في الدول المتقدمه، لابد من اليات اخرى تعملها.
1: طيب سيدي زاي يمكن نرجع
0: المشكل في التضخم المالي. احنا عندنا من تقريبا 2023 عندنا نسق تنازلي، تو فقدناه نسق تنازلي، قاد رجعنا في نسق تصاعدي. التصاعدي هنا 5.6 ما عنده حتى معنى، لانه ما يهم المواطن التونسي هو التضخم يسمينا الغذائي او المعاشي. يعني الدجاج 16.5% ست الدجاج تقريبا 3 مرات
1: صحيح.
0: التضخم المالي في المعدل، عندك اللحم، عندك الحوت، عندك الخضرة، عندك الغلة، عندك هذوما اللي يخلي التضخم المالي مش 5 15. وإذا كان نحسب التضخم المالي التراكمي على خطر الخمسة والخمستاش اللي نحكي عليهم هذوما راهم تاع بركة تاع أسماء متاع شهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر تاع عام الأول. أما كان نحكوا على التضخم التراكمي على خاطر التضخم خش بركة، مع عام الأول زاد ارتفعت الأسعار، واللي قبلها ارتفعت الأسعار وكذا، لكن لقاو معدلات عالية وعالية جدا، خاصة الفترة بتاع 2021-2026. علاش؟ على خاطر حاجتين، التضخم الغذائي زاد برشا، وزيد الحلول ما عادش موجودة. وقبل 2021 كان يمشي ياخذ المواطن التونسي بالفاسيليتي دو بايمون بالشيك، هو طلعها قبل 21 كي تمشي للبنك تاخذ قرض مباشر على الاستهلاك يعطيوك طوالا، على خاطر البنك المركزي يعتبر ان قروض الاستهلاك راجي بالتضخم المالي، وبالتالي ينصح البنوك باش ينقصوا من القروض نتاع الاستهلاك. معناها ما يرزيش، التضخم المالي زاد بصوره كبيره، والحلول اللي باش يلقاها المواطن التونسي تقلصت ما عادش هما. كي ناخذوا توا الارتفاع الكبير على مستوى الدواجن 16.5%، اش معناها؟ قبل 2021 وقت اللي حتى السوم تاع اللحم العلوش بس هو السوم اللحم البقري يزيد، واحد يمشي يهبط للحاجه الاقل اللي هي الدجاج. اما اذا كان الدجاج ولا حتى هو طلع فوق ال 20 دينار على مستوى الكيلو تاع الاسكالوب والستيك والواحد وكذا، وين باش يهبط المواطن التونسي؟ ما عادش ثم تحت الدجاج، ثم
1: يعني
0: ممكن المسائل ولات صعيبه برشا، ما عادش ينجم يتحملها، معناها ولات اكثر قساوه من اللي قبل.
1: وهذا ينعكس في
0: على ولا عنده قساوه قاسي جدا على العائلات اكثر مما كنا نحسوا به قبل.
1: وبطبيعة الحال هذا ينعكس على مستوى الاستهلاك وعلى قدرة المواطن على تأمين احتياجاته، لأنه كي تقول له قيمة مؤشر 5.6 المعنى متاعه يترجم في القفة متاعه اليومية. سيري ذا
0: ما عنده حتى معنى 5.6، يصلح كاش لرسم السياسات الاقتصادية وإقناع المؤسسات الدولية أنه السياسة تاعنا هاني قاعدة تجي في نتيجة. أما لكن المواطن التونسي ما يحسش بهذا الفسوق بالكل، يحس باللي نحكي فيه التضخم المالي الغذائي والتراخو والتضخم المالي التراكمي، هذوك يحسنوهم.
1: صحيح. على كل ان شاء الله في مناسبه قادمه سيري ذا باش نرجع الى فرضيات قانون الماليه 2027 في ضوء هذا الوضع المالي ونسبه التضخم والحديث عن الرفع لاحقا في نسبه الفائده المديريه للبنك المركزي التونسي. شكرا لك سيري ذا شكونديلي استاذ الجامعه المختص في الشان الاقتصادي على مرورك معنا في برنامج المشهد اليوم. كانت هذه المتابعه الاقتصاديه ضمن برنامجنا المشهد اليوم بعد المواكبه الجهويه. بعد لحظات المجال يكون مع إطلالة عالمية على الوضع في فرنسا.
2: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
4: عين على الأحداث.
1: عين على الأحداث العالمية موجودة في

0: برنامج المشهد اليوم ضمن مواكبتنا اليومية للتطورات على الصعيد العالمي، النافذة ستكون فرنسية هذا اليوم بالحديث عن الاحتجاجات المتواصلة منذ مدة في فرنسا. هي احتجاجات العنوان الأبرز تلمذية طلابية وراء مطالب تربوية بالأساس، ولكن هذا الاحتجاج يخفي إشكاليات في العمق في فرنسا. باش نفهموا الوضع في فرنسا وفي أوروبا بصفة عامة وانعكاس ذلك على الوضع التونسي وخاصة عن جالية كبيرة من التونسيين موجودة في فرنسا، ينضم إلينا الأستاذ خالد كرونة الكاتب والمحلل والإعلامي عبر الهاتف. سي خالد مرحبا.
1: حياتنا ليك ولكافة مستمعات مستمعين على القصة.
0: طيب، يمكن من بعيد واللي تابع في التطورات في فرنسا يتحدث هذه احتجاجات تلمذية طلابية ولن تكون الأولى ولم تكن الأولى في مدة طويلة، ونتفكروا معناها في فترة سابقة الاحتجاجات منذ سنوات، والمطالب يمكن بصورة عامة هي مطالب تلمذية طلابية، ولكن في حقيقة الأمر هو مشكل هيكلي كبير موجود في فرنسا من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية أيضا.
1: يعني القراءة لو يعني أجرينا قراءة سريعة لما يجري هذا كما ذكرت سيادتك، يعني مجرد يعني ما يطفو على السطح، ما يطفو على السطح هو أنه منذ ما يقرب الآن من الشهر، يعني منذ 21 من سبتمبر انطلقت هذه الاحتجاجات في صفوف المعاهد العاصمة، ثم اتسعت إلى مناطق كثيرة في فرنسا، يعني اتسعت إلى مارسيليا، إلى ليون، إلى تولوز، إلى ستراسبورغ، وحتى اليوم مثلا ما تزال مستمرة. في إحصائيات اليوم في آخر تحديث هناك أكثر من 900 مؤسسة تعليمية مغلقة أو على الأقل معطلة بقدر ما، لكن النظرة الأشمل والأعمق ينبغي أن ننظر فيها إلى الواقع الفرنسي، لأن هذا البلد شبابه وهذا الجيل الذي يقودون هذه الاحتجاجات ما يسمون الجيل زاد ينظرون إلى واقع بلدهم من خلال معطيات ربما تمحو أو تصلح نظرتنا نحن إلى الشباب الذي نعتقد أنه بعيد عن السياسة وأنه لا يدرك يعني ما يجري حوله. الوقت أثبتت أن مطالبهم بالأساس هي مطالب متصلة لواقع التعليم، يعني بالبنية التحتية للمعاهد، بنقص الأساتذة، بالاكتظاظ في الفصول، وخاصة وعيهم بانعدام تكافؤ الفرص بين الأحياء، يعني بين الأحياء التي بين الظفرين الراقية وبين الأحياء الشعبية التي يعني يتكدس فيها وحبهم فيها المهاجرون الحقيقة من أصول غير فرنسية، بما يجره ذلك من يعني بنية تحتية أسوأ ومن مشاعر عنصرية من قضايا مختلفة، يعني يتداخل ما هو مادي وما هو اجتماعي في هذه القضايا.
0: نعم.
1: بالنظر إلى أزمة عاصفة تمر بها فرنسا، يعني هذا ربما تسكت عنه المخب عندنا ولا تريد أن تراه، ولكن هؤلاء الشباب مثلا أدركوا أن هذا النقص في النفقات على المرافق العمومية وخاصة على التعليم يوازيه أو يقابله من ناحية أخرى أن فرنسا أنفقت في الحرب الأوكرانية أكثر من 20 مليار يورو، يعني هذا كان يمكن أن يجعل وضعية المدارس ووضعية المعاهد في وضع أفضل بكثير. ديون فرنسا تقترب الآن من 120% من الناتج المحلي. صحيح. يعني هذا بلد في أزمة اقتصادية خانقة، وهذه الأزمة لها تجليات مختلفة، تظهر هذه الأزمة في أزمة السكن، لأن أغلب الناس التحالف الناشطين يعني الناشطين اقتصاديا يدفعون أكثر من ثلث رواتبهم لكي يؤمنوا بيتا يسكنونه. هناك أزمة بطالة متفشية، نحن أمام بلد فيه 2.7 مليون عاطل عن العمل، أزمة المدنية التي كلنا ذكرناها. دفعت به حكومة باكرون، يعني حكومة ريكورني، إلى مزيد من إجراءات التقشف، وإجراءات التقشف كما يحصل في كل بلد تضغط مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. يعني هذه النظرة العامة أولاً التي أو الإطار العام الذي تتنزل فيه هذه التحركات. النتيجة أن هذه التحركات تحركات الشباب لم يتم في البداية الإنصات فيها، وكانوا ربما يراهنون على أنها ستكون حدثاً صغيراً معزولاً ينتهي خلال أو ثلاثة. النتيجة أنهم واجهوه مواجهة دموية، وكل الناس رأوا على شاشات العالم كيف تصرف البوليس الفرنسي مع هؤلاء اليافعين وهؤلاء الشبان، وعدد منهم
0: إيقاف أكثر من 6,000 معناها تقريبا 7,000
1: حسب إحصائيات يوم الجمعة الماضي وصلنا إلى 6,800 شخص تم إيقافهم. والعجيب أن 86% منهم من القُصر. هذا يعني أن هناك يد أو قبضة حديدية حاولت أن توقف مجمل هذه التحركات وأن تسكت هذه الأصوات وأن تلجمها إلى درجة أن الإحراج وصل بالأمم المتحدة لأنها أصدرت بيان دعت فيه السلطات الفرنسية التي كانت دائما تنتصب لتدرس العالم حقوق الإنسان دعتها إلى ضمان حق المواطنين بالتظاهر، بما يعني أننا أمام أزمة مركبة. الأزمة ليست فقط الآن أزمة تعليم، هذه أزمة مرافق قومية وأزمة مديونية وأزمة قدرة شرائية، هذه أزمة هيكلية في الاقتصاد الفرنسي. وهذا ما يفسر أن قطاعات أخرى بدأت تلتحق بها. فرنسا كلها الآن تعيش على إيقاع ما سيجري في 17 أكتوبر يعني يوم السبت القادم، لأن هناك دعوات إلى مظاهرات مليونية سيشارك فيها التلاميذ، سيشارك فيها طلاب الجامعات، سيشارك فيها النشطاء من السترات الصفراء الذين كدنا ننساهم وننسى ما فعلوه في من احتجاج في فرنسا منذ سنوات قليلة. وثم إنه يمكن أن نستدعي الجانب الرمزي، لأن يوم 17 أكتوبر في تاريخ فرنسا هو يوم أسود، لأنه يقترن بمجزرة كبيرة يعني ارتكبها البوليس الفرنسي في سنة 1961 ضد المتظاهرين الجزائريين. لأن كان حدثا غريبا في ذلك الوقت أن رئيس يعني عمدة باريس في ذلك الوقت أصدر قرارا يحظر التجوال فقط على الجزائريين في 17 أكتوبر 61، وهذا أدى إلى اندلاع تلك الأحداث الكبيرة. يعني كأن الحركة السياسية اليوم والنشطين في الأوساط الطلابية والأوساط الشبابية وحتى في جماعة السترات الصفراء يستعيدون أو يستلهمون من هذه الذكرى، فيحاولون العودة إلى الشارع ومحاولة وضع مطالبهم على الطاولة، مطالبهم التي يمكن أن نمحورها حول عنوان واحد كبير، وهو إعادة توزيع الثروة. لأنه ليس من المعقول أن تستمر جيوب قليلة في أن تجمع كل الأموال أو أغلب الأموال، في حين يستمر البقية في العيش في شغف وفي قسوة الظروف. هذا كله يندرج أيضا ضمن يعني أفق انتظار الانتخابات الرئاسية في فرنسا،
0: وهذا
1: انتخابات على الأبواب.
0: وهذا هو سؤالي، يمكن هذه المعطيات التاريخية والاقتصادية والواقعية سي خالد يعني تترجم أيضا سياسيا من خلال معناها سياسات ماكرون وأيضا رؤساء الحكومات اللي ما يطولوش ياسر في الحكومة، ثم هذه العلاقة التصادمية مع حتى البرلمان الفرنسي والمحاولة للدفع نحو ميزانية وموازنة تقشفية. هذا أيضا صورة من الصور التي تترجم الأزمة الموجودة في هذا البلد، واللي هو أيضا رأوا صورة لما يحدث في عديد الدول الأوروبية.
1: أي هو يعني هو بالإجمال أوروبا الغربية كلها تعيش على وقع أزمة، وهذه الأزمة تفاقمت، وأعتقد أنها مازال سوف تتفاقم أكثر. بالنظر إلى فرنسا تحديدا، الانتخابات الرئاسية سيجري دورها الأول في 18 أبريل، يعني نحن على مسافة بضعة أشهر، أقل 6 أشهر تقريبا.
0: نعم.
1: من هذه الانتخابات، وهذه الأحداث التي تحصل بفرنسا سوف توقي طبعا ظلالها على اختيارات الناخبين، والأهم على مشاركة الشباب. ربما نزل هذا الوقت نزل الوقت مبكرا، ولكن ربما ستحصل مفاجأة في يعني في حجم المشاركة الشبابية في الانتخابات الرئاسية، لأن ردود الفعل التي حصلت من المرشحين كانت في خاصة من اليمين، يعني مارين لو بان، إدانة هذه التحركات لاعتبارها تحركات يعني يتسبب فيها المهاجرون وتحريك النزعات العنصرية دائما ضدهم. ثم حتى المرشح الثاني مرشح حزب بلاس يوبليك، يعني هذا الذي تم الاتفاق عليه منذ يومين، جلوكا كرسمان، هو نفس استمرار الماكرونية السياسية، وهو أيضا متورط ومعروف بكونه من وجود التأييد الكبير للحركة الصهيونية، في حين أننا رأينا أن الشباب في الشوارع كانوا يرفعون مطالبهم وكانوا يرفعون أعلام فلسطين.
0: صحيح.
1: يعني هناك قضية خطيرة تواجه الآن الاجتماع السياسي والمفكرين الذين يحاولون أن يدرسوا الاتجاهات الرأي العام الشباب الجديدة، وعيهم بأن تحولات العالم تؤثر عليهم، وعيهم بأن مواقف بلدهم كانت مواقف أضرت بمصالحهم وبمصالح الطبقة الشعبية، وأضرت بالفلاحين، وأضرت بالعمال، وأضرت بدافعي الضرائب. وهكذا كانت النتيجة أن شعبية ماكرون في آخر استطلاع للرأي تدنت إلى يعني إلى أقل مستوى لها منذ بدء الحكم في 2017، لأنه الآن يتمتع بشعبية لا تتجاوز 15%. هذا يعني أن مشروع اليمين والأحزاب القريبة من اليمين في مأزق الآن، وهم يشعرون بالخوف من هذا الخطاب الذي بدأ ينشأ بقطع نظر عن رأينا نحن عند يعني حزب فرنسا الأبية وزعيمها الذي لمع نجمه في هذه الأحداث ميلانشون، الذي تلقف هذه الفرصة التاريخية ليضع النقاط على الحروب في بعض المسائل، ولي يندمج هو وسائر النواب الذين يمثلون حزبه من أعضاء البرلمان الفرنسي، وينزلوا إلى الشارع ويعلنون بوضوح تأييدهم لتحركات الشباب، يعني تأييدهم لإعادة توزيع الثروة ولإعادة لمراجعة المواقف الفرنسية من القضايا الدولية، ولمراجعة سياسات العامة التقشفية، ولعدم تحميل الفئات الشعبية وحدها يعني نتائج الأزمة الاقتصادية. هذا كله برنامج ينشأ الآن.
0: صحيح.
1: وينمو ويتطور خلال الأشهر القادمة قبل الانتخابات الرئاسية.
0: طيب. يمكن ثم نقطة مهمة أيضا تدل على الأزمة العميقة في هذا البلد، وتوم بعد نجوسي خال، لأنه يمكن في تونس ولا يسمعون يقول ما علاقتنا نحن بهذا الوضع في فرنسا، ولكن الارتباط وثيق في هذا المجال، نعرف الوجود التونسي في فرنسا وإذا علاقات التونسية الفرنسية أيضا ما ترجم إفريقيا، أن فرنسا انحصر وجودها خاصة في دول مثل مالي وبوركينا فاسي والنيجر، يعني حتى الوجود العسكري الفرنسي تراجع بشكل كبير بسبب عدم القدرة على الانفاق، بسبب سياسات في هذه الدول اللي عندها نظرة تحررية بعيدا عن الوجود الفرنسي اللي هو شكل من أشكال الاحتلال أو الاستعمار الاقتصادي بين معقفين.
1: بطبيعة الحال العالم يشهد، سبقا أشرنا إليه مرات كثيرة، العالم يشهد تغيرات كبرى، والنخبة الحاكمة في فرنسا لم تستطيع أن تستوعب أو أن تستبق أو أن تستشف أن مستقبل علاقاتها مع الدول الإفريقية لا يمكن أن تستمر علاقات الهيمنة على ما كانت عليه خلال عقود طويلة. كانت فيها فرنسا يعني تجني مليارات اليوروات من نهب ثروات الشعوب الإفريقية التي بدأت تستيقظ وبدأت تحد من هذه الهيمنة وتستعيد بعض من سيادتها على ثرواتها، وهذا بالمناسبة أثر على المدخلين الفرنسية وأثر على الميزانيات الفرنسية بطبيعة الحال، ولكنه أثر أيضا على نفوذها السياسي في المنطقة، وعلى هذا زيادة على أن الساحة الإفريقية إذا فتحنا هذا القوس بسرعة،
0: نعم،
1: الساحة الإفريقية بدأت تتغير أيضا في توزيع مناطق النفوذ، لأن القوى الجديدة وخاصة الصين صار لها حضور كثيف تجاريا واقتصاديا في بلدان إفريقية كثيرة، وهذا لا يؤذي فقط المصالح الفرنسية، يؤذي بوجه عام المصالح الأوروبية، يعني أن أوروبا كان لها بشكل عام بين فرنسا وبين إيطاليا وبين ألمانيا ودول كثيرة كانت لها مصالح جمة،
0: نعم،
1: خاصة بريطانيا كانت لها مصالح كبيرة في مع فرنسا في القارة الإفريقية. هذا كله يندرج ضمن سياق عام هو سياق التحولات. هناك يعني ارتخاء للقبضة لقبضة القوى القديمة، يعني القوى الغربية والقوى الأمريكية لصالح قوى جديدة، وهناك بلدان عرفت كيف تتلقف هذه الفرصة التاريخية دون أن يحتاج الأمر إلى حروب ودون أن يحتاج الأمر إلى مواجهات عسكرية، ولكنها التقطت الفرصة لتخفيف ارتباطها الهيكلي الاقتصادي والسياسي بالدول يعني الاستعمار، يعني بالدول المركز كما كان يسميها الدكتور سمير أمين، ويحاول بطريقة أو بأخرى تأسيس لبنات لسياسات سيادية تحصل لحد حد أدنى الثروات القليلة لهذه البلدان، وهذا كله يعود بالضرر طبعا على اقتصاديات البلدان الأوروبية، التي نعود مرة أخرى إلى القول إن واحدة من العناصر الأساسية التي أنهكتها ودمرتها أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بها في القرن مع أوكرانيا وجعلت أوروبا تدفع أثمانا غالية جدا لأنها أثمان تتعلق لا فقط بعلاقتها بجارها الروسي بل أيضا أثمان اقتصادية ونفقات عسكرية باهظة جدا شاركت فيها. ثم بعد ذلك سيحاول أو هذا ما نتوقعه سيخرج الأمريكي من هذا المأزق وقد دخل يعني بوابة الأرباح وجنب نفسه منذ البداية دفع النفقات.
0: أبوسي خالد والدليل أنه نعم. هذا الاتفاق الأخير بين بوتين وترامب معناها حول السولار وبطبيعة الحال معناها اتفاق في نهاية الأمر الرئيس الأمريكي قدم المتحدة الأمريكية على كل شيء وكأنه باش يبيع النفط من جديد إلى أوروبا اللي هي كانت عندها خطوط إمداد مباشرة مع روسيا.
1: هذا ظاهر الاتفاق يعني لكن دائما هذا ما نتحدث عن اتفاقيات دولية
0: طيب صحيح
1: هناك ما هو مسكوت عنه هناك ما هو تحت الطاولة أظن أن ما هو تحت الطاولة هو بداية التمهيد والتفكير في ما بعد زيلينسكي ومرحلة ما بعد زيلينسكي يعني إنهاء هذا النزاع وإنهاء هذا النزاع بعد أن خسرت أوكرانيا 4 مقاطعات كبرى أو مجموع المقاطعات 4 التي ضمتها روسيا خلال هذه الحرب مجموع مساحتها يتجاوز مساحة فرنسا كاملة.
0: نعم.
1: النتيجة أن هناك تغيير جيوسياسي تغيير في القدرات وتغيير في النفوذ وأمريكا كأنها ستضطر الآن إلى قبول الأمر الواقع ولكن من سيدفع الثمن هو من جهة الشعب الأوكراني الذي دفع ثمنا غاليا خلال هذه الأزمة ومن جهة ثانية الشعوب الأوروبية التي يعني نهبت حكوماتها أموالها التي كان ومقدراتها التي كان ينبغي أن تنفق على التنمية وأن تنفق على يعني المؤسسات العمومية كالصحة والنقل والتعليم وأهدرتها في حرب عبثية حرب دفعت إليها دفعا ثم تخلى المهندس الأول لها وهو الأمريكي تخلى عنهم وتركت أوروبا لمصيرها وهذا ما يحصل في فرنسا على كل حال بشكل واضح.
0: طيب
1: النتيجة العامية تفضلي
0: فضل سي خالد فضل كملي
1: النتيجة العامة التي ستظهر أن أمريكا ستحاول تجنيب نفسها مزيد الخسائر وحتى هذا الاتفاق الذي يعني تفضلت بذكره من بعيد هو اتفاق يدخل أيضا في باب المناورة لأنه من ناحية الحجم هو لا يغطي أكثر من 9% تقريبا 10% حسب ما يقول بعض الخبراء من حجز الأمريكيين للديزل يعني هو لن يحدث فتغييرا كبيرا حتى في أسعار الديزل في أمريكا ولكن الأساس فيه هو جانب دعائي يعني في ميدياتيك جانب دعائي أن ترامب سيهجر نفسه بعد أن أسف على عدم حصوله على جائزة نوبل التقديرية للسلام سيظهر نفسه على أنه الرجل الذي يباشر دائما حل الأزمات يريد أن يستعيد هذه الصورة علّه يؤثر قليلا أو كثيرا في نتائج انتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يفقد حزبه أو حتى تكون خسارة حزبه في مجلس الشيوخ أقل أو أقل بما يمكن لأنه الخسارة سوف تكون هناك تراجع على أمر أكيد للحزب الجمهوري ولكن يمكن أن يقلل من هذه الخسائر ويحفظ لنفسه دائما سلطات واسعة هذا ما يريد.
0: واضح. إذن سي خالد إن شاء الله في مناسبة قادمة نرجع إلى هذه التغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم كيف كبلد كتونس يمكن تتعامل معها في سياستها الدبلوماسية والاقتصادية لأنه أيضا نحن في منطقة متأثرة وتتغير مع هذه المتغيرات العالمية. نرجع للموضوع هذا بأكثر تفصيل إن شاء الله في أعدادنا القادمة من برنامج المشهد اليوم. شكرا لك الأستاذ المحلل السياسي والإعلامي سي خالد كرون على مرورك وحضورك وكل التفاصيل والتوضيحات بشأن الملف الأخير. هكذا وصلنا لنهاية برنامجنا المشهد اليوم ليوم الثلاثاء. شكرا لكم. الموعد يتجدد يوم القدم مع الزميلة هيفا سلوكا في نفس التوقيت. شاهي طيبة للجميع.

إذاعة قفصة. مراية تتكلم. إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت. نشموم زينة ورداته بتبوع محلية نغماته. يا دايسان النوم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن. مسموم مزينة ورديتو بتبوع محلية نغمتو بين المزموم العرضاوي والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا. مسموم يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. سبيعة فن موسيقى أصيلة ترجعنا لزمن الأغنية التونسية القديمة، تاريخها وحكاية صناعها وروادها. تعتبر التجربة الموسيقية والنغمية في تونس من أعرق وأبرز التجارب العربية في القرن الماضي، ويمكن الموسيقى التونسية عبرت عن حيويتها المتجددة في عديد المناسبات والمحطات اللي شكلت نقاط ضوء من خلال التجذر والتأسيس والتواصل مع الانفتاح على الموروث الموسيقي العربي الإسلامي والمتوسطي.

يشكل المعهد الرشيدي أبرز الأمثلة على عراقة هالمؤسسة. هي مدرسة من المدارس الثقافية البارزة في تاريخ الثقافة التونسية والعربية المختصة.